وقالوا اتخذ الله ولدا

حق تلاوته.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غمض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا.

0: قطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم. إلهي، يا من سكنت لهيبته الأكوان، يا من خشعت لجلال جماله العوالم، يا نور يا الله، يا بديع يا الله، يا ودود يا مجيد، يا عظيم يا جليل، يا أرحم الراحمين.
1: إلهي، بسطت كفي بالدعاء، أسألك قلبا مؤمنا تقيا نقيا. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمنا. اللهم يا تواب، تب علينا واغفر لنا.
0: يا رب يا كريم، يا أكرم الأكرمين، يا مالك الملك، يا رزاق يا عليم، يا حليم يا عظيم، خذ بيدنا وفرج همومنا وأذهب كربنا واكشف الضر عنا يا أرحم الراحمين.

0: منزلة الفقر.
1: قال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
0: وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. صدق الله العظيم.
1: ومبدأ الفقر الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها ومولاها، فلا يخاصم لها ولا يتوكل لها ولا يحاجج عنها ولا ينتصر لها، بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها.
0: ومعنى الفقر أنه عين الغنى بالله. وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني فقال:
1: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى، فلا يقال أيهما أفضل، الافتقار أم الاستغناء، لأن إحداهما لا تتم إلا بالأخرى.

0: يعتد بشيء من عمله. تقوى تحجزه عن المعاصي، أو حلم يكف به السفيه، أو خلق يعيش به بين الناس.
1: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

0: إن صوم الصالحين هو كف الجوارح عن الآثام وتمامه في 6 أمور، منها غض البصر، وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة بشهوة.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. قيل: وما بلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء، فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات. فبهتت الجارية فقال لها: لا روع عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم إني أسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت

أنت الأعز الأكرم، وأنت خير الراحمين، وأنت خير الغافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا. أدعوك

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني

هدى والجسم مني بعبء الوزر متزر والدمع من مقلتي خدي قد فصدا وقد رجوتك يا مولى الأنام وقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا ذليلا أغث عبدا ذليلا

قعدا يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصد إني قصدتك يا مقصود جد كرما إني قصدتك يا مقصود جد كرما بالعفو عني بالعفو عني وأرسل منك لي مددا بنور وجهك بالذكر الحكيم بنور

فؤادي، طيب فؤادي، وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا، وصل رب صلاة منك دائمة، وصل ربي صلاة منك دائمة على الحبيب الذي أبدى لنا الرشاد.

خضر محمد صفوة الأعيان من مضر والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي وكل عبد

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

هي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعيد بن عامر ومن سبط هارون بن عمران، وأمها برة بنت سموأل أخت رفاعة من بني قريظة إخوة النضير. وكانت صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها، فتزوجها كنانة بن الربيع النضري فقتل عنها يوم خيبر.

0: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنمه الله أموالهم، كانت صفية بنت حيي من مصطفى يوم خيبر. عن ابن جعفر عن أبيه قال: لما دخلت صفية على النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله.
1: فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك.
1: فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، فخيرتني الكفر أو الإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. واختارت الإسلام
0: وأسلمت صفية، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وجعل عتقها مهرها، ورأى بوجهها أثر خضرة قريبا من عينها، فسألها: ما هذا؟
1: قالت: يا رسول الله، رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة فقال: تحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟ فضرب وجهي فأحدث به ما ترى. عن سهل بن سعد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم حين دخلت عليه صفية بنت حيي بن أخطب، وكان في وليمته التمر والسويق. وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل صداقها عتقها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية

0: بات أبو أيوب على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه.
1: فلما أصبح رسول الله كبر ومع أبي أيوب السيف، فقال: يا رسول الله، كانت جارية حديثة عهد بعرس، وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها، فلم آمنها عليك. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: خيرا. وعن عطاء بن يسار قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه صفية، أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان،
0: فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها، فجئنا ينظرن إليها، وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفها، فلما خرجت خرج رسول الله على إثرها، فقال: كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت: رأيت يهودية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هذا يا عائشة، فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها.

0: وعن أم سنان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية منزلها وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار، فدخلنا عليها متنكرات، فرأيت أربعا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم متنكرات، ورأيت أربعا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام متنقبات، زينب بنت جحش وحفصة وعائشة وجويرية. فقالت جويرية: إنها من نساء قل ما يحضين عند الأزواج.
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فاعتل بعير لصفية وفي إبل زينب فضل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بعيرا لصفية اعتل، فلو أعطيتها بعيرا من إبلك.
0: فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها عقابا لها.
1: كانت صفية من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، يقسم لها كما يقسم لنسائه، وضرب عليها الحجاب، وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر 80 وسقا تمرة و20 وسقا قمحة.

0: عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيي: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي.
1: فغمزتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن رسول الله، فقال: مضمضن. فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة.
0: توفيت صفية بنت حيي سنة 52 في خلافة معاوية بن أبي سفيان، ودفنت في البقيع.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: دعوتكم وجندنا نيام لأطلعكم على خطة الزحف على العريش، ولأكل إلى كل منكم المهمة التي يجب أن ينفذها بحذافيرها.
4: متى المسير أيها الأمير؟
3: مهلا يا عقبة، نحن الآن قريبون من العريش، البحر في الشمال عن يمينها، وعلى بعد فراسخ قليلة منها تمتد جنوبها تلال قليلة الارتفاع، تتخللها الزروع والأشجار، وتنبسط عند جناحها الغربي سهول مزروعة، وبيننا وبين العريش مسافة، إذا زحفنا إليها مع الفجر بلغناها طلوع الشمس.
4: الزحف الفجر إذن؟
3: أجل يا عقبة،
4: يا رى البشرى السارة، لن أنام هذا الليل،
3: بل ننال جميعا قسطا وافرا من الراحة، لأني أريد رجالي موفوري القوة عند اللقاء مع الأعداء.
4: سمعا أيها الأمير.
3: ليست العريش منيعة، فهي غير محصنة، وقوات الروم فيها قليلة، وسنحتلها بسرعة حسب المعلومات التي لدي، ولكن
5: مرنا أيها القائد.
3: لكن لا بد من الحيطة لنمنع انسحاب قوات الروم من العريش إلى مراكز تجمع أخرى.
6: ما الخطة أيها الأمير؟
3: تقود يا عقبة الفرقة الأولى من الجيش، وتمضي قبل زحفنا بوقت قليل، وتقطع المنبسط الواقع خلف التلال، فإذا أفضيت إلى الجناح الغربي وزعت جندك على منافذ العريش، وأمرت على كل فصيلة آمرا، ونظمت الاتصال بينك وبينهم.
4: أمرك أيها القائد.
3: ولكن لا تدخل المدينة يا عقبة.
4: ما أفعل إذن أيها الأمير؟
3: تمنع العدو من الانسحاب من العريش ولو اضطررت إلى خوض معركة حاسمة.
4: أمنع الطير أن يغادرها.
3: حييت يا عقبة، وأنت يا نافع تقود ميسرة الجيش وتتجه صوب التلال وتنحدر منها إلى العريش، فتخترق منافذها وتفاجئ العدو عندما أدخل مع قوات المدينة.
6: وأنا أيها القائد؟
3: مهلا يا بسر، قد تكون مهمتك أصعب ما في الخطة،
6: ووالله ما تمنيت إلا ركوب الصعاب.
3: تقود 300 فارس وتتجه إلى المنبسط بين البحر والعريش، وتحول دون قوات الروم أن تتجه نحوه إذا ما حصرت من الجهات الثلاث، وعليك أن تصمد حتى أبلغك بقوتي.
6: لن يعبر المجال حي إلا على جثتي.
3: حييت يا بسر، أما أنا فأقود قوة الجيش الضاربة وأمضي رأسا إلى العريش لأخترق منافذها وأفاجئ قوة الروم حتى لا أدع لها مجال الاستعداد والتجمع.

0: أتتوقع أيها القائد مقاومة شديدة؟
1: علينا أن نحسم الأمر بسرعة، لأن انتصارنا السريع الحاسم سيلقي في روع الروم أننا جيش منظم قوي يحدوه الإيمان الصادق.
2: ووالله ما يحفزنا إلا إيمان صحيح ورغبة في الجهاد في سبيل الله.
1: فليراجع كل منكم الخطة قبل نومه، وليراجعها عند يقظته، فإذا فاته أمر فليرجع إليه. هل من سؤال الآن؟
2: ذكرت الروم، فما حال الأقباط أيها القائد؟
1: أحسنت السؤال يا عقبة، ولقد كنت أوشك أن أفضي إليكم بجوابه. حدثني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين وكل إلي أمر قيادتكم في الزحف على مصر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لكم منهم صهرا وذمة.
2: ما أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمرو، إذ لم يدع أمرا إلا نبه إليه، وما أسعدنا إذ أعدنا الله عز وجل لتنفيذ وصية نبيه الكريم.
1: اعلموا أننا لا نقصد من فتح مصر إلا أمرين: إقصاء الروم عن أرض مصر ونشر دين الله. أما الأقباط فقد أوصاني أمير المؤمنين بهم خيرا.
2: ولكن أليس الأقباط في صف الروم؟
1: لا يا عقبة، وما أظنهم إلا متعاونين معنا، فقد عانوا من ظلم الروم ما فاق الطوق.
2: بيد أن الأقباط والروم على دين واحد أيها الأمير.
0: لم ينفعهم أنهم الروم على دين واحد، لقد ظلم الروم الأقباط وجنوا خيرات مصر وحدهم، وسخروا الأقباط لمنافعهم ولم يدعوا لهم إلا الفقر والحاجة.
1: إن نحن أيها الإخوان إلا دعاة حق وحرية، نبشر بدين الله الحنيف وننشر العدل، فإن أجاب الأقباط إلى الإسلام كانوا منا، عليهم ما علينا ولهم ما لنا، وإن اختاروا الجزية كانوا في ذمتنا، فحميناهم وذدنا عنهم وحررناهم من الظلم، لا نكلفهم مؤونة ولا جهادا.
3: ليت الأقباط يفعلون ما فعل الغساسنة يوم اليرموك.
0: أجل، فقد انضم الغساسنة إلى جيش خالد بن الوليد.
1: أجل يا نافع، ما إن بدأت المعركة حتى ارتفعت صيحاتهم يا لثارات العرب، وانقلبوا إلى جانب خالد على الروم.
2: يا لثارات العرب، وما عنوا بذلك؟
1: اعلم يا عقبة أن الروم والفرس دولتان استعمرتا العرب طويلا وتنازعتا السيطرة عليهم، فلما قامت دولة الإسلام كان الروم والفرس خطرا مشتركا عليها، ولئن قضينا على الدولتين في العراق وفارس والشام وبلغنا أسوار القسطنطينية، فإن بقاء مصر في أيدي الروم يترك ظهورنا مكشوفة ويسهل لهم الانقضاض علينا.
2: ما أعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد أوتي من الحكمة ما لم يؤته إنسان.
1: أجل يا عقبة، ولننهض الآن إلى النوم لنواجه غدا ما اختاره الله القدير لنا. نافع، نافع.
0: بين يديك أيها الأمير.
1: هل مضى عقبة لتنفيذ ما وكلت إليه؟
0: سار بجنده منذ حين ليطوق العريش من جانبها الغربي ويسد منافذها على الروم.
1: بصر يا بصر.
3: لبيك أيها القائد.
1: هل أعددت رجالك؟
3: 300 متشوقون إلى الاستشهاد، أطير بهم إلى جناح العريش الشمالي، وأمنع أي رومي أن يتجه صوب البحر ليهرب على متنه. أنتظر أمرك بالمسير أيها القائد.
1: إذن امضي الساعة يا بصر.
3: سمعا أيها الأمير، إلى الأمام أيها الجند.
1: وأنت يا نافع، هل حددت بقواتك غايتها؟
0: أجل أيها الأمير، نمضي إلى التجار الجنوبية وننحدر منها لنعبر منافذ العريش ونفاجئ الروم ساعة تعبر قواتك المنافذ الشرقية.
1: حسنا يا نافع، إلى الأمام.
4: إلى الأمام. إلى الأمام.

0: القائد، أيها القائد.
1: ما الأنباء يا نافع؟
0: انتصر عقبة يا عمرو.
1: حياه الله. نافع، كدنا نقع في خطأ فادح.
0: بل وقعنا في الخطأ الكبير، وكاد الروم يقضون على عقبة ورجاله لولا بسالتهم.
1: بالصواب نطقت يا نافع، وعلينا أن نتفادى الأخطاء في المستقبل.
0: كان تقديرنا العام للمعركة صحيحا، فلم تصمد العريش، وكانت مفاجأتنا العدو عامدا عجل في النصر فانسحب العدو. ولكن
1: أعرف يا نافع، لم نقدر ما قد يفعلون أثناء انسحابهم، فلم نزد من عدد قوات عقبة.
0: ها عقبة يقبل علينا.
2: سلاما أيها القائد. تحية يا أبي.
0: أهلا يا عقبة.
1: أهلا يا عقبة. أنبئني ما الذي حدث يا عقبة.
2: وزعت جندي على منافذ العريش من جانبها الغربي حسب الخطة، وأمرتهم ألا يتحرك منهم أحد قبل صدور الأمر إليه، ووضعت على كل منفذ رقيبا. فجأة برزت جموع الروم من 3 منافذ وكأنما في خطة مرسومة، وكنا نتوقع انسحابهم أشتاتا، وكان من الصعب جمع قوات كلها في مواجهة المنافذ 3 بالسرعة اللازمة، وكان علي أن أحول بين العدو وهو أكثر من قواتي عددا وبين الانسحاب.
1: فماذا فعلت يا عقبة؟
2: قررت أن أخوض مع الروم المعركة الصعبة بجندي المتجمعين أمام المنافذ 3، ريثما تقبل باقي القوات الموزعة على المنافذ الأخرى.
1: وهل كان اللقاء صعبا؟
2: تظاهرت بالانسحاب وأنا أتراجع ببطء وحذر، فاندفع الروم نحونا ليجهزوا علينا. عندئذ فاجأتهم قواتنا الأخرى والتفت عليهم من الخلف وأعملت فيهم السيف وهصرتهم من أمام، فتضعضعوا ولعلهم حسبوا أن قوتك بلغت المكان فألقوا السلاح.
1: كدنا نفقدك يا عقبة.
2: والله ما أحب علي من ميتة استشهاد.
1: أعرف يا عقبة، ولكن الله عز وجل حين دعانا إلى الاستشهاد جعله وسيلة وغاية. اعلم أنه باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، ومن حق الله علينا وحقنا على أنفسنا أن نسعى إليه، ولكنه كذلك سبيل إلى نشر دين الله، ومن حق الدين الحنيف علينا أن نحرص على أنفسنا من أجل إعلائه، وفي وعينا أن من طلب الموت كتبت له الحياة.
2: وكان علي أن أتخلف عن لقاء العدو يا عم؟
1: لا يا عقبة، ولكن كان علينا أن نتدبر الخطة تدبرا أفضل حتى لا نورط جنودنا فيما يجب أن لا يتورطوا فيه. ولا تنس يا عقبة أن مسؤولياتنا المقبلة أضخم، وأحب أن يبقى رجالي الذين أعتمد عليهم وأعتد بهم إلى جانبي.
2: أنت على صواب أيها الأمير.
1: هل أرسلت بجند العدو إلى المعتقل؟
0: أشرفت على ذلك بنفسي أيها الأمير.
2: ولكن أين بسر أيها الأمير؟
1: عهدت إليه بقيادة مؤخرة الجيش أثناء الزحف إلى الفرمة.
2: الفرمة؟
1: أجل يا عقبة، ولن تكون معركتنا فيها سهلة. الفرمة أقرب إلى البحر من العريش، بينها وبينه مسيرة فراسخ، وتفضي إلى ميناء يستطيع العدو أن يبدها منه بالرجال والمعدات. والفرمة حصينة ذات أسوار وفيها جند كثير، ولكنها مفتاح مصر. إلى الغرب منها بحيرات، وبين البحيرات والبحر ممر ضيق صعب العبور.
0: ألا سبيل إلى تطويقها فنبقي حولها حامية ونمضي إلى غيرها؟
1: لا يا نافع، ستكون خطرا دائما يهددنا من الخلف، ولا بد من احتلالها لنؤمن ظهورنا ولتصبح الطريق معبدة أمامنا حتى داخل مصر.
2: إذن سيطول مقامنا حولها؟
1: أرجو أن لا يطول ذلك، فستكون الفرمة مركزا ننطلق منه ونأوي إليه إذا اضطررنا إلى التراجع.
2: التراجع؟
1: أجل يا عقبة، فالحرب كر وفر، والتراجع أحيانا خطة حكيمة. مر الرجال بالمسير إلى الفرمة، وأنت يا عقبة تولى طلائع الجيش.
2: أمرك أيها القائد.

0: مضى شهر أيها القائد ونحن نحاصر الفرمة.
1: ما تقترح يا عقبة؟
0: أن نترك حولها حامية ونمضي إلى غيرها.
1: بل لا نبرح المكان حتى نحتلها، ففيها جند كثير ولا أريد أن نتركهم وراءنا.
0: تحتجزهم الحامية.
1: بل يستطيعون القضاء عليها لو فعلنا. نحن قليل العدد ولا نستطيع أن نخلف حامية كبيرة ولا أن نفرط بحامية صغيرة.
0: هل يأذن الأمير؟
1: قل يا نافع.
0: أعتقد أن للمدينة منفذا سريا من الحصون يتزود منه أهلها بالمؤن، ولولا ذلك لما أطاقوا حصارا شديدا قرابة شهر.
2: يخيل إلي أنه من ناحية البحر، فالمدينة كما ترون على بعد قليل منه،
0: وهي أقرب مسافة للإمداد.
1: إذن فلنكتشف المنفذ.

0: عرفنا المنفذ أيها القائد.
1: أين هو يا بوسر؟
0: إنه تحت الخندق المحيط بالسور، يفضي إلى الوادي الصغير المؤدي إلى البحر، ومنه يأتون بالمؤن ليلا.
1: ما ترتأي يا عقبة؟
2: نخترق المنفذ.
1: كيف؟
2: أرى أن نتربص بالقوم، فإذا خرجوا إلى البحر أطبقنا عليهم وعدنا نرتدي ثيابهم ونقود دوابهم.
1: ولكنهم قد يتنبهون إلى عددكم.
2: ندخل بمثل عددهم، ولكنها مخاطرة يا عقبة، لا بد منها. وهل تخلو حرب من مجازفة؟
1: الإشارة بيننا، الله أكبر. تولى الأمر يا عقبة، وخذ معك أشد الرجال.
2: أمرك أيها القائد.
1: وليختبئ بسر بجنده على جانبي الوادي، فإذا سمع النداء هب إليك.
2: وأنا يا عمرو؟
1: تنتظر مع جندك على الجناح الشرقي، فمتى رأيت انشغال القوم تسلقتم الأسوار ففاجأتم العدو. أتعلمون أيها الإخوة؟
2: ماذا أيها الأمير؟
1: لم أتوقع هذا النصر المبين بهذا العدد القليل من الضحايا.
0: كانت خطة عقبة محكمة.
1: لقد أتى عقبة عملا عظيما. فتح الفرمة ضربة قاصمة نزلت بالروم، لأنه شق أمامنا طريق مصر كلها، فأبشروا بالنصر بإذن الله.
2: والله يا عمرو، لقد كان رجالي أشد مني. كان كل منهم وهج إيمان ينفجر حمما على العدو ورغبة في الاستشهاد في سبيل الله. ولو رأيتهم والواحد منهم يصرخ الصرخة القوية فتطير لها قلوب الروم، ويضرب مقتحما جند الروم.
1: بورك لكم إيمانكم يا عقبة، وأرجو أن يفتح الله على يديك بلادا وأصقاع.
2: مرني أيها القائد، أطر إلى حيث شئ.
1: الأمور مرهونة بأوقاتها يا عقبة، أما الآن فلا بد من أن ينال جندنا قسطا وافرا من الراحة، فالمستقبل أشد أيها الرجال.
0: وهل تتوقع أن نواجه مقاومة أشد مما لقينا في الفرمة؟
1: بل سيحشد الروم أقصى ما استطاعوا، ولولا هزائمهم في الشام وأرض الروم لوجهوا إلى مصر كل قواهم.
0: ومصر عزيزة عليهم.
2: مصر مفتاح أفريقيا كلها.
1: إلى ما تلمح يا عقبة؟
2: مرني أطر إلى أفريقيا يا عمرو.
1: مهلا يا عقبة، فالآتي قريب.
2: ما أحوجني إلى أن يكون الآتي هذه الساعة.
1: إذن علينا أن نحتفظ بالفرمة، وعليك يا عقبة أن تتولى أمر الحماية، فقد يحاول العدو أن يرتد إلى الفرمة.
2: لن يجرؤ أيها القائد، ونحن لهم بالمرصاد.
3: السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. المملكة تستضيف اليوم اجتماعا وزاريا عربيا لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة. واشنطن تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاطلاع على خطتها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا. واستمع جلالته خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد إلى إجازات حول إجراءات الوزارات المعنية لمواصلة تطوير خطط الأمن الغذائي وأمن الطاقة ورفع مستويات التنسيق.

0: والتنسيق بينها. وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة بما يعزز مستويات الاكتفاء الذاتي ويدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية. ووجه جلالة الملك الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات وبما يتعلق بالأمن الغذائي. شدد جلالته على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات. ودعا جلالة الملك إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة. وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، أكد وزير الزراعة صائب خريسات أن الأردن يتمتع بمخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية والزراعية. وقال الوزير خريسات:
1: تشرفنا للقاء جلالة سيدنا وتوجيهات جلالة سيدنا بخصوص موضوع الأمن الغذائي والحفاظ على مخزون آمن وكافي ومستدام من الأمن الغذائي ومن السلع الغذائية في المملكة. إجراءات وزارة الزراعة وإجراءات الحكومة حقيقة كان هناك إجراءات استباقية قبل حدوث أزمة الخليج وأزمة إيران، وكان هنالك من خلال المجلس الأعلى للأمن الغذائي والذي ترأسه دولة رئيس الوزراء إجراءات واضحة من أجل تعزيز المخزون السلع الغذائية. بحمد تعالى الأردن من ناحية السلع الغذائية والخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية هنالك اكتفاء وزيادة عن الحاجة في وفرة في هذا العرض بحمد تعالى. وأيضا بالنسبة لموضوع اللحوم والدواجن هنالك مخزون كافي وآمن، كما وجه أيضا جلالة سيدنا هذا المخزون آمن وكافي لمدة تتجاوز 4 شهور وست شهور في بعض الأحيان، وهذه حسب النسب العالمية تتجاوز النسب العالمية المسموح فيها من أن يكون هناك مخزون استراتيجي كافي. إضافة إلى المحاصيل الحبوب القمح والشعير لدينا مخزون يكفي ما يزيد عن 10 شهور عالميا، إذا كان هناك مخزون يتجاوز 4 شهور فهو مخزون استراتيجي آمن، لكن بحمد الله الأردن هنالك مخزون يتجاوز 10 شهور، وهذا الموسم بالتحديد كان هنالك إنتاج محاصيل الحبوب القمح والشعير تجاوز 120,000 طن لغاية اليوم، ومتوقع أن يزيد كمان يصل إلى 130,000 طن، وهذه النسبة تقريبا 3 أضعاف النسب التي كانت في السابق. تتبع وزارة الزراعة من خلال برامج ومعدة وهناك لجان مختصة في عملية رصد كميات الإنتاج وحماية للمنتج الوطني والمحلي، يتم عملية وقف استيراد هذه المنتجات في حال وفرتها في المنتج المحلي. لهذه إحدى الطرق لحماية المنتج المحلي إضافة إلى القيود الطبع على المنتجات الأخرى. نحن نقوم بعملية فتح باب التصدير عندما يكون هنالك وفرة في الإنتاج، وهذا من شأنه أن يعزز المنتج المحلي وأن يحفز المزارع وأن يزيد من قيمة المضافة للمنتجات الأردنية وأن يعود بالدخل والفائدة على المزارع والمنتج الأردني.
0: أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 الذي يضم في مجمله 37 مادة. وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد من 28 وحتى 37 من مشروع القانون. التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: نقاشات نيابية حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تركزت على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين والملكية العقارية. وتصدر ملف تملك غير الأردنيين للعقارات نقاشات النواب، حيث أثار عدد من النواب تساؤلات حول الضوابط المتعلقة بالتملك خارج حدود التنظيم ومدى

0: تأثير ذلك على الأراضي الزراعية والمناطق ذات الخصوصية التاريخية والأثرية. وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أكد وخلال الجلسة على أن التعديلات لا تتضمن فتح باب جديد للتملك، وإنما تقتصر على تنظيم حالة محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبمساحة لا تتجاوز 10 دنومات. من جهته أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على أن التعديلات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات قائمة وتحفيز الاستثمار السكني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والملكيات العقارية. وتضمن أبرز التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة بهدف تمكينها من تنفيذ مشاريعها أو تقديم تلك الأراضي كحصص عينية في المشاريع الاستثمارية. كما يمنح المشروع الشخص أردنيا كان أم غير أردني إمكانية تملك العقارات خارج حدود التنظيم لغايات الاستثمار وفق ضوابط محددة أبرزها لا تتجاوز المساحة 200 دلم، بحيث يكون القرار من صلاحيات مدير دائرة الأراضي والمساحة. كما تناولت التعديلات قضايا الرهن والمزاد العلني وحقوق الدائنين وتنظيم انتقال الملكية بين الورثة، إلى جانب تعزيز الرقابة القضائية على تقديرات التعويض في حالات الاستملاك. وخلال المناقشات شدد النواب على أهمية أن تراعي التعديلات حماية الملكية الخاصة وتبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريع الخدمات الإلكترونية، بما يخفف العبء عن المواطنين ويرفع كفاءة العمل داخل دائرة الأراضي والمساحة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وبحث الصفدي مع تورك سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما بحث التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده والجهود المستهدفة إنهاءه واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل ترسيخ منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال مسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعكس نهج الدولة على أعلى المستويات. جاء ذلك خلال لقاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والوفد المرافق، حيث أكد التلهوني أهمية مواصلة التعاون القانوني بين الأردن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ما حققته المملكة من تقدم في تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون. يستضيف الأردن اليوم الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية أندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بهدف بلورة موقف عربي وإسلامي مشترك للتصدي للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية المدينة ومكانتها التاريخية والدينية. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متزامنا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب مدينة غزة في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة على القطاع. وفي سياق متصل، شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 112 شهيدا بعد انتشالها من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال خلال حربها على القطاع، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الركام وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

0: انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ظل أجواء متوترة تشهدها مناطق جنوب لبنان، وتتركز المباحثات التي تجرى برعاية أمريكية على بحث آليات تنفيذ الاتفاق الإيطالي الموقع في واشنطن خلال شهر حزيران الماضي وسط استمرار الخلاف حول خطوات التطبيق. ويطالب الوفد اللبناني بأن يسبق أي انتشار جديد للجيش اللبناني انسحاب إسرائيلي فعلي من المناطق المحتلة، بما يسمح بعودة السكان وتعزيز دور مؤسسات الدولة. أما الجانب الإسرائيلي فيربط أي انسحاب بالتأكد من إزالة البنية العسكرية لحزب الله، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق أمني شامل. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بحثا عن ترتيبات جديدة في الجنوب اللبناني، تتجه الأنظار إلى التطورات الميدانية على الأرض، حيث تتحدث تقارير عن استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية وتعزيز الوجود العسكري في عدد من المناطق. تفاصيل إضافية في التقرير التالي.
1: في جنوب لبنان تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية وسط تقارير تتحدث عن توسيع نطاق السيطرة وإنشاء بنان عسكرية جديدة، رغم المسار التفاوضي الذي يفترض أن يفضي في نهايته إلى انسحاب إسرائيلي كامل من المنطقة. ووفقا لما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية استنادا إلى صور أقمار اصطناعية وجولات ميدانية، فقد عمل الجيش الإسرائيلي على تثبيت وجوده في مناطق واسعة من جنوب لبنان عبر إنشاء قواعد عسكرية جديدة وتجهيز طرق لوجستية وإقامة تحصينات ومواقع دفاعية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات تشبه وفق وصفها ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال إنشاء بنان تحتية عسكرية وتغيير معالم المناطق التي يسيطر عليها. كما نقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، وأن أعمال البناء والتجهيزات اللوجستية مستمرة لتوفير احتياجات القوات الموجودة هناك. وتحدث التقرير عن تحويل مواقع سابقة إلى قواعد عسكرية، من بينها موقع سجن الخيام إلى جانب دمار واسع طال عددا من البلدات والقرى الجنوبية. وأشارت تقديرات الصحيفة إلى أن مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية تمتد على مئات الكيلومترات المربعة، وبعمق يصل في بعض المناطق إلى نحو 12 كيلومترا من الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. وفي وقت تتواصل فيه الجهود السياسية المرتبطة بترتيبات جنوب لبنان، يثير استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي تساؤلات حول مستقبل المنطقة ومدى الالتزام بمسار الانسحاب وإعادة الهدوء إلى الحدود.
0: أعلن مسؤولون أمريكيون إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق اليوم، رغم استمرار الخلافات حول آلية إدارة حركة الملاحة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسار الاتفاق يشهد تقدما لكنه لم يكتمل بعد، موضحا أن واشنطن تتحرك عبر مسارين متوازيين مع طهران، الأول يتعلق بالمفاوضات طويلة الأمد حول البرنامج النووي الإيراني، والثاني يركز على ضمان عبور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. وتجرى المحادثات بواسطة سلطنة عمان وبمشاركة أمريكية بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفين النووي والملاحي. ومع اقتراب المفاوضات من مرحلة حاسمة، تتركز الأنظار على طبيعة الاتفاق المحتمل بشأن مضيق هرمز وسط تباين في المواقف حول كيفية ضمان أمن الملاحة ودور الأطراف المعنية في إدارة هذا الممر الاستراتيجي. متابعة في التقرير التالي.
2: يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تطورات مرتبطة بحركة الملاحة فيه محل اهتمام دولي واسع. وفي ظل هذه الأهمية تتواصل المفاوضات بشأن إعادة فتح المضيق وسط

0: مساعا للتوصل إلى ترتيبات تضمن استئناف حركة الملاحة رغم استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة حول آلية إدارة هذا الممر وحدود الدور الإيراني فيه. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مشارك في المحادثات التي تجرى بوساطة سلطنة عمان أن طهران تبحث خطة تتيح لها مراقبة حركة السفن الداخلة إلى المضيق والخارجة منه مع إمكانية التدخل عند الضرورة. وأوضح المصدر أن الترتيبات المقترحة لا تزال قيد النقاش، مشيرا إلى أن السفن المغادرة للخليج قد تسلك مسارا بحريا بين إيران وسلطنة عمان على أن تمنح مسقط تصريح الخروج بعد إخطار طهران. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن التفاهمات المحتملة قد تشمل تنظيم حركة الملاحة عبر قنوات قريبة من السواحل الإيرانية والعمانية، إضافة إلى ترتيبات مرتبطة بأمن السفن والخدمات البحرية. في المقابل تؤكد واشنطن أن أي اتفاق محتمل لن يمنح إيران صلاحيات للموافقة على حركة السفن أو فرض رسوم عليها، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية. ومع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية، تبقى تفاصيل الاتفاق المرتقب رهن المفاوضات في ظل تمسك طهران بالحفاظ على دور في إدارة هذا الممر مقابل مطالب بإبقائه مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية بشكل كامل.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث تفقد فريق وزاري ضم وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير النقل الدكتور نضال القطامين معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق للاطلاع على سير العمل والتسهيلات المقدمة لحركة عبور شاحنات الترانزيت بين الأردن والعراق. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة معيقات الترانزيت بشكل فوري، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية ورفع كفاءة التبادل التجاري مع العراق. من جانبه أوضح وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات الدخول والخروج وتأمين حركة الشاحنات وسائقيها، مع الحفاظ على التوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز معاملات الشحن. بدوره أشار وزير النقل إلى المضي في تطبيق اتفاقيات النقل التبادلي المباشر وتفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني، بما يحد من زمن الرحلة ويخفض الكلفة اللوجستية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يتراجع اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة تدريجيا عن المملكة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والعقبة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. المملكة تستضيف اليوم اجتماعا وزاريا عربيا لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة. واشنطن تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعيدة مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، راعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

رياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

الرحمن الرحيم. نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتم على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحاً.

این هجری. بداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك.

اليوم مستمعينا، اليوم الأربعاء الموافق 5 آب 5/8 للعام 2026 ميلادي و21 صفر للعام 1448.

ومستمعينا بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير لزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، طمنونا عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. صباح الخير لكل الاشخاص المتوجهين الى اعمالهم، ان شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامه. صباح الخير للاشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، اللي عم بيصبحوا علينا ومعانا ببدايه حلقتنا لهذا الصباح. يسعد صباحكم ويا هلا فيكم.

والله الصيف كله ضيوف يا أبو ينال. كله استقبالات إن شاء الله. دائما بتبقى منازلكم وبيوتكم مليئة بالفرح والسعادة، وإن شاء الله دائما بتكون موجودين الحبايب حواليكم. يسعد صباحكم.

ومستمعينا، اليوم الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية. والله آب مبلش من أوله، آب اللهاب من بداية أول يوم بآب مبلش ارتفاع بدرجات الحرارة. اليوم رح نتأكد أكثر من إدارة الأرصاد الجوية هل سيكون في هناك موجات حر خلال الأيام القادمة. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 36، في الزرقاء 39، في جرش 33، في البلقاء 33، في الكرك 32، في معان 37، في إربد 33، في المفرق 39، في عجلون 32، في مأدبة 36، في الطفيلة 31، والعقبة 43، والله تعالى أعلم.

هاي من أبو ينال بيسأل، يعني بده يسأل حبايبنا وإخواننا بالعقبة كيف الجو عندكم، تسألهم مش إذا هون وكيف الأجواء، فما بالك العقبة؟

سحر استاتية صباح الورد تحكينا في آب اكتف العنب ولا تهاب. والله موسم هلا ما شاء الله الخضار والفواكه في بلدنا الحبيب ما شاء الله. والله وكل محافظة على فكرة بتمتاز بإشي مميز فيها. إن شاء الله دائما الخير يكون موجود في بلدنا. يسعد صباحكم.

والله تحية لكل نشمي ونشمية. صباح الخير لكل أم على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. ربنا يطول بأعماركم يا رب. ناس يزعلوا الأبهات منا الأباء يعني إلهم والله الكل. لا لا بالعكس والله الكل حصة كبيرة. أبو ينال دايما البنت بتميل لأبوها أكثر صح؟ صح؟ بنات أكثر للأم للأب. آه كل فتاة بأبيها معجبة. هي مش بس معجبة هي مغرمة.

في مقولة مستمعينا دايما بنسمعها وكثير من أهالينا بيحكوا لنا إياها، وأي شخص بيكون عزيز عليك بيحكي لك إياها أو بيسمعك إياها، بيحكي لك لا تسمع من طرف واحد، اسمع من الطرفين. قديم إنه بيقوم بهاي المقولة أو بينفذ هاي المقولة على أرض الواقع. يمكن اليوم في كثير من الأشخاص بيحكي لك لا هذا البني آدم ثقة، مستحيل إنه يجي يحكي لي عن هذا الشخص هذا الكلام، شو هدفه إنه يجي يحكي لي هذا الكلام، مستحيل. فبيروح بيقطع فجأة علاقته مع هذا الشخص بدون ما يسمع الطرف الثاني شو عنده. كثير منا يمكن اليوم للأشخاص اللي عندهم خبرة بالحياة، ودايما يعني ممكن الواحد كل واحد فينا له مرجع بحياته، زي دايما مستشاره بيكون موجود في سواء من العائلة أو من الأصدقاء، بصير يحكي لك إذا كان حكيم بحكي لك لا تسرع، لا تستعجل بالحكم على هذا الشخص، هذا له مواقف كثير بحياتك، اسمع منه بعدين احكم. في اشخاص بحكي لك لا على طول، هذا من اولها دير بالك منه من

والله في ناس ما بتحب تسمع ابدا، بتكون زي كانها بتستنى فيك على دقره انك تغلط عشان ما ترجع لك او ما ترجع تحكي معك. على فكره مستمعينا، الواحد اليوم اذا بيقدر انه يشوف الطرف الاخر ويسمع منه، فرصه انه انتوا لسه على علاقه وبتقدر انك تسمع الطرف الثاني. اما اذا انقطعت العلاقه، صعب بعد سنين او ترجع لهذا الشخص وترجع تفاتحه بالموضوع وتحكي معه، انه راح يجي يحكي لك طب وين كنت كل هاي الفتره، ليش ما اجيت فاتحتني. هذا اللي يكون بستناك على دقرة. على غلطه شهور وانت بغلطاتك. مين منا بيسمع على طول؟ ما بيسمع على الطرف الثاني. والله من الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا لليوم، يلا بدنا تفاعل من الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. خلينا نسمع.

كم خلاف مستمعينا انتهى بمجرد انك منحت الطرف الاخر فرصة للكلام؟ وكم علاقة انكسرت لأننا اكتفينا بما سمعنا؟ على فكرة بيكون فيها ظلم كبير إنك تسمع طرف واحد وما تسمع الطرف الثاني. أو مرات بيكون حسب الجمعة وحسب القعدة بيكون يحكي يمكن كلمة هيك زلة لسان زي ما بيحكوها بياخدها عليك إنه بروح بيخبر الطرف الثاني، فبتروح علاقات أبدية بإنهاء العلاقة. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم. تعد البيايضة، صباح الخير، يسعد صباحك. والله سحر استيتية كتبت لنا إنه أحيانا الواحد ما بيشوف الشخص غير لما بده مصلحة منه. مش عارفة صراحة، يعني الأشخاص أحيانا اللي بيكون علاقتكم قوية معاهم هدول دايما على تواصل أنتوا بتكونوا معاهم، فهم مش بحاجة أنه بدهم إشي منك. أما في أشخاص بيغيبوا فترة طويلة وبعد فترة بيرجعوا بيحكوا لك والله حبيت أسلم عليك، بعد ما تشكرهم أنه تذكروك بعدين بيفتحوا معاك الموضوع شو بدهم. في أحد الأشخاص المرة الماضية كاتب على السوشيال ميديا بيحكي لك نفسي أعرف الشخص لما يجي يرن عليك أكون عارف شو بده قبل ما يرن علي، قبل ما أرد عليه عشان أختصر أرد ولا ما أرد. تخيل تكون في هاي الخدمة، ما حدا برد على الثاني. عبد الهادي مسات، صباح الخير. سلطان العاشق، يا صباح الورد، يسعد صباحك. أم ينال، صباح الورد والياسمين، تحياتنا إليك، يسعد صباحك. سلطان العاشق بحكي لنا والله في مقولة بتقول لا أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون، المصالح هي الدائمة. قوية هاي. رزق التلاوي، صباح الخير. رزق كاتبنا إنه اللي بيحبك وبيحب مصلحتك لا يمكن أن يوصلك لأي كلام يسبب مشكلة وهو بيدافع عنك. بس ممكن أحياناً بتوصلك إلا ما توصلك كلمات هاي تخليك تراجع حالك بهذا الشخص. إيمان أبو ليلى، يا صباح الورد، يسعد صباحك. إيمان كتبتين أنا بأخذ وقت لأسمع ما بقتنع بسرعة، وهذا الصح صراحة، لأنه أحيانا صراحة صدقوني بيكون في ظلم للطرف الآخر. أبو أسامة زيد الزاغة، يسعد صباحك. أسامة المصار، وصباح الخير. أيوة يلا أغنية المستمعين كونوا ينتظروها.

وشاكر الخلايلة صباح الخير. أبو حازم الدبايبي سعد صباحك. عيسى أبو حماد صباح الورد يا سيدي. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتكم زياد طبعا 100% أكيد. أستاذ بهجت صباح الخير. كوكب المعايطة يحيى يلا. رائدة السرايرة صباح الورد. أم مراد صباح الخير. وإبراهيم بنسور وأبو راشد يسعد صباحكم. عبد الله الرواجدة يسعد صباحك.

سمير أبو تاية، يسعد صباحك. ويسبر هارت، صباح الخير. سمير أبو تاية أو سامر، عذرا سامر أبو تاية، بحكينا أنه الواحد لازم يواجه شغلة المواجهة، صعبة جدا على فكرة، نادر نادر ما في أشخاص بيواجهوا، وبتروح أحيانا كثير علاقات بتنتهي بدون مواجهة، وأنا صراحة مع أنه الواحد يواجه. دلال مكاوي، صباح الخير. موسى الخشان، صباح الورد يا سيدي، تحياتنا، الله يخليك. عبد الرؤوف القلاب، صباح الخير. أم محمد المشاقبة، يا صباح الورد والياسمين. جنان الشمع منهب الليل وظلمة، احنا من الله تمارى النهار تشاهد يا جماعة. أبو شاكر الخلايلي، صباح الخير. سهام مارديني، يا صباح الورد والياسمين، وين هالغيبية يا ستي، تحياتنا.

محمود الهياجنة يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، تحياتنا. محمود المدالجي صباح الخير. فاطمة عمر يسعد صباحك. أم ياسر النعيمات صباح الخير. أم ياسر النعيمات كاتبتنا والله كثير انصدمنا بأشخاص ما كنا نتوقع منهم هذا الإشي، عشان هيك بحكي لكم دايما لا ترفعوا سقف التوقعات. توقعوا كل شيء. أحمد حسن صباح الورد. محمد الحمايدي يسعد صباحك، الله يخليك يا سيدي، هينا موجودين صباح الورد. شكرا على السؤال. يا هلا والله. عمر الطورة صباح الخير.

دكتور موفق العبادي يسعد صباحك يا حي. يلا الله حماد العودات صباح الخير.

في مقولة والله عجبتني بحكوا ليس كل ما نسمعه حقيقة ولا كل ما نراه كامل الصورة. العدل يبدأ حين نمنح الجميع فرصة الكلام.

ناجح الحرايزة صباح الخير، ميسر جمال يسعد صباحك، حمزة لسعود يا صباح الورد والياسمين، حمزة دايما بتابعنا، حربي السعودي صباح الخير، صحيح زايد عبادات صباح الورد، عجبتني هاي زايد عبادات بحكي لك، في أشخاص بحكي لك والله لولا ما بتعز علي ما اجيت حكيت لك، ما أكثرهم هذولا. زياد عودي صباح الخير، حمد الحويال صباح الورد يا سيدي، رائدة بريزات صباح الخير، إسماعيل الحمايدة صباح الخير، سحر استاتية والله إني شكرا لك، في ناس بتعاتبني إني مش ذاكري أسماءهم فهي بترد عليهم مباشرة بتحكيهم لا ذكرتوا حلو الواحد تبعة. أبو فهد يا حي الله، ياسمين السعود صباح الورد، أبو غنيم يسعد صباحك، إبراهيم المشاهرة صباح الخير، فيصل الخمايسة يا صباح الورد، حاضرين يا سيدي أمننا برقم تليفونك، محمد توفيق صباح الخير، رانيا العموش صباح الخير، عامر أبو أنس صباح الورد، عمر خلف صباح الخير، ضيف الله المؤمن يسعد صباحك، زياد عودي صباح الخير، علي حماد صباح الورد، عدي صالح صباح الورد، على فكرة أبو ينال عدي دايما بصبح عليك، مرام الجمال صباح الورد والله هلا، صهيب الكسواني صباح الخير، خليل ناصر يسعد صباحك، زياد بني عيسى صباح الخير، رزق التلاوي أبو محمد تحياتنا إليك يا سعد صباحك صباح الخير، فايز الفهات صباح الورد، محمد أبو زينة يسعد صباحك، أمجد المواجدة صباح الخير، شادي العطيات صباح الخير،

يا صباح الورد والياسمين، تحياتنا. والله هلا موسم كمان التخريج مستمعينا، في كتير ناس عم بتخرجوا من الجامعات، نتمنى لكم إن شاء الله بعد التخرج حياة جديدة. أكيد رح تنتقلوا إلى مرحلة أخرى هي مرحلة العمل، وأحيانا في أشخاص بيكونوا هناك تدريب بحياتهم. نبارك للدكتور هاني محمد شحادة بمناسبة التخرج، ومرح شحادة مبارك يا رب. باسمة الخصاونة صباح الخير. أبو فهد صباح الورد. نعيمة المومني يسعد صباحك. أحمد المجالي صباح الخير. باسم العموش صباح الورد. زياد بني عيسى صباح الخير. قيصر البلوي صباح الورد.

0: أم مروان الشخاترة، صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الورد، عبد القادر الرفاعي، تحياتنا.
1: محصنة يا بلادي لا ما يطالك حيف اللي بشر.
0: خالد أزرقات، صباح الخير. يا سلام، ما أجملها هالأغنية. طلال المحاميد، صباح الخير. رائد طبيشات، صباح الورد، يسعد صباحك. نداء عبيدات، صباح الورد. إبراهيم العلاقمي، صباح الخير. أبو وسيم جرادات، صباح الورد. حربي سعودي، صباح الورد. شكرا يا سيدي. سالم خطار، صباح الخير. محمد الكوفحي، يسعد صباحك.

0: طيب في ناس كثير عم بيسألونا عن درجات الحرارة وبيسألونا إنه هل ستكون الأجواء حتى نهاية الأسبوع بهذا الحر؟ وتنضم إلينا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة نجوان الشوابكي. أستاذة نجوان صباح الخير.
1: يا هلا فيكي ست مها ويسعد صباحك.
0: كيف الحال يا ستي؟
1: تسلميلي الحمد لله.
0: صباح الورد والياسمين، يعني إحنا بلشنا بآب اللهب من أول يوم بآب. شو الوضع؟
1: يعني إحنا اليوم إن شاء الله الأجواء رح تكون حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، لكنها حارة جدا

0: في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، رياح شمالية غربية معتدلة الساعة عفوا، تنشط أحيانا خلال النهار. وهذه الليلة يعني الطقس راح يكون معتدل الحرارة بوجه عام. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، بالنسبة لعمان الشرقية 37 درجة العظمى فيها راح تكون، والصغرى 21، غرب عمان 34 العظمى، الصغرى 20، المرتفعات ما بين 31 ل 33 العظمى، الصغرى ما بين 18 ل 19 درجة، مناطق البادية 42 العظمى والصغرى 24. أما بالنسبة للأغوار البحر الميت والعقبة فدرجات الحرارة العظمى فيها بتتراوح ما بين 41 ل 43 درجة، أما الصغرى ما بين 25 ل 29 درجة مئوية.
1: نعم.
0: يوم غد الخميس يعني إن شاء الله نتوقع أنه تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة راح ينحسر بإذن الله. راح يكون في انخفاض يعني قليل على درجات الحرارة،
1: انخفاض قليل يعني راح يكون ملموس،
0: يعني
1: الناس راح تحس أنه بلشت الأجواء شوي
0: يعني هو كيف أحكي لك، بوقت الذروة ما بيكون ملموس
1: يعني مساء، ممكن في ساعات المساء بالليل
0: اللي راح يحس فيها مثلا المناطق المرتفعات
1: مرتفع مفهوم يعني مفهوم. نعم
0: رح تنزل من يعني هي اليوم معدلها ما بين 31 ل 33.
1: نعم.
0: بكرة رح تكون ما بين 29 ل 31 درجة. لكن يعني بشكل عام هي درجات الحرارة نحكي حتكون في أغلب مناطق المملكة صيفية عادية وحول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة.
1: نعم.
0: حتى الأجواء يعني بدل ما هي حارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة رح تصبح فقط حارة، يعني درجات الحرارة في الأغوار والعقبة رح تتراوح بكرة ما بين 39 ل 41 درجة مئوية بإذن الله تعالى. يوم الجمعة إن شاء الله رح يكون في انخفاض آخر على درجات الحرارة، يعني معدل عمان رح يكون تقريبا 33 درجة إن شاء الله.
1: يعني فرق ثلاث يعني درجات عن اليوم بيكونوا يعني مبينين شوي هدول.
0: كمان راح نلاحظ ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة يعني في شمال وسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. يعني يوم الجمعة حكينا معدل عمان حوالي العظمى حوالي 33 درجة، أما الصغرى حوالي 19 درجة مئوية. وبالنسبة للأغوار والبحر الميت والعقبة درجات الحرارة العظمى فيها رح تصبح تتراوح ما بين 38 ل 40 درجة بإذن الله. والفرق كمان رح نلاحظه ليلة الجمعة رح تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، يعني درجات الحرارة الصغرى رح تنخفض بحيث أنها تصير في عمان المعدل الحرارة الصغرى حوالي 19 درجة مئوية بإذن الله. الأغوار راح تصير ما بين 23 ل 26 درجة مئوية، يعني هذا انخفاض واضح.
1: نعم.
0: على درجات.
1: نعم.
0: الحرارة. نعم. الصغرى إن شاء الله.
1: نعم أتشكرك على كل هذا التوضيح لبرنامج البث المباشر عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة نجوان الشوابكي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، حياتنا.

جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء. وزير الزراعة الأردن بموقع متميز على مؤشرات تتعلق بسلامة الغذاء. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبحث مع مفوضي حقوق الإنسان تطورات المنطقة. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية تعديلات الملكية العقارية تعزز العدالة في تقدير التعويض.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مع مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يمضي الأردن بخطوات متسارعة نحو تنفيذ مشروع النقل الوطني كأحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقمية متكاملة تختصر الوقت والجهد وترفع كفاءة العمل الحكومي. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة المياه والري وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منصة نافذة واحدة لتكون بوابة إلكترونية موحدة لإدارة التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروع، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة. الحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة. أستاذ عمر صباح الخير يا سيدي.
1: يا صباح الخيرات يا ستي.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. أستاذ عمر
1: صباحك.
0: الله يخليك. بداية بدنا توضيح شو يعني النافذة الواحدة هاي المنصة.

0: وعلى ماذا تعمل؟ ما المقصود بالنافذة الواحدة؟
1: سيدتي صباحك وصباح كل مستمعينكم الكرام. احنا بتعرف اي مشروع عم بننفذه سواء مشاريع المياه او الصرف الصحي تحتاج الى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا المشروع. يعني لانه هذه مشاريع بنى تحتية تحتاج الى موافقات من الجهات المعنية، تحتاج الى اخذ اراء هذه الجهات، مسارات هذا المشروع اين يكون، وبالتالي تحتاج الى وقت وجهد كبير. وهذه النافذة ضمن برنامج التحول الرقمي ورؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه اللي هو بأكمتة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشاريع بما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت والكلفة أيضا، اطلقنا هذه النافذة التي ستبدأ بتنسيق 22 خدمة تتلقاها من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية لتنسيق الأعمال المتعلقة بهذا المشروع. بمعنى أنه إحنا هذا المشروع سيكون له مسار ضمن حدود بلديات ومناطق مختلفة تتبع لجهات رسمية أخرى، وبالتالي لابد من تحديد مسار هذه الخطوط وهذه المشاريع بما يضمن تنفيذ أفضل الأعمال بشكل ممتاز جدا وفق على المستويات العالمية وبدقة وشفافية وواضحة وبما لا يتعارض مع مختلف الأعمال. على سبيل المثال، إذا كان هناك خط بده يمر فيه كيبل كهرباء أو كيبل اتصالات أو شارع أو شيء آخر، هذا يوفر هذا الوقت بشكل كبير، وبالتالي هذا إحنا انتقلنا الآن من تنفيذ الأعمال المحلية بالشكل المحلي إلى العالمية، وهكذا الأعمال تتم في مختلف دول العالم المتقدم، لأنه يتم الأعمال هذا يتم تنسيقها، وبالتالي كافة الجهات تكون على اطلاع مباشر على مسار هذه الخطوط، تكون اطلاع على الأعمال التي سيتم تنفيذها، وبالتالي لا يكون هناك حواجز لوضع الآراء واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم حدوث مشكلات في المستقبل تعيق تنفيذ هذه الأعمال أو تؤخر هذه الأعمال. عوضا عن الشيء الأهم وهو الوقت والجهد، بمعنى أنك أنت خلال وقت قصير بدل ما أنه تكلفي مجموعة من الموظفين أو المهندسين أو الفنيين للتنسيق وعقد الاجتماعات مع الجهات المختلفة كلهم على حدة، تكون كل الجهات على اطلاع في نفس الوقت وتتخذ القرار المناسب بالسرعة ويوفر الوقت والجهد ويعطي أفضل النتائج.
0: طيب، اليوم المرحلة الأولى ستقدم المنصة 22 خدمة حكومية، مظبوط؟
1: صحيح.
0: نتحدث عن أبرز هذه الخدمات.
1: يعني احنا بنحكي عن تنسيق مع وزارة، أول شيء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لأنه راح يكون هناك في محطة للتحلية في خليج العقبة على البحر، هناك موجودة وقريبة من شاطئ البحر حوالي 15 أو 12 كيلو بعيدة عن الشاطئ، وبالتالي هناك تنفيذ أعمال بنية تحتية لسلطة منطقة العقبة الخاصة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الصناعة والتجارة للاستيراد والتصدير بما يتعلق بالمواد التي قد تتعلق بهذا الموضوع، دائرة الجمارك، أمانة عمان الكبرى وغيرها من الجهات. والآن إحنا مثل ما ذكرت 22 خدمة ستتوسع لتشمل حوالي 66 خدمة تغطي كافة المؤسسات والجهات المعنية.
0: طيب، اليوم كيف سيسهم هذا المشروع الناقل الوطني في تعزيز الأمن المائي للأردن خاصة في ظل تحديات شح المياه؟
1: بالتأكيد هذا المشروع هو المشروع الأهم والاستراتيجي وسيكون الضمان الوطني للأمن المائي الوطني. إحنا نعاني من تحديات مائية كبيرة تضعنا في خانة الدول أكثر فقراً وتزايداً بشح المائي، وبالتالي إدارة المياه في الأردن من الملفات الحقيقة، يعني ملفات تلفت نظر العالم أجمع، كل العالم يلتفت إلى الأردن بالرغم من الوضع المائي اللي احنا بنمر فيه، إلا أن الإدارة المائية اللي في الأردن بتعاطي مع هذا الموضوع هي يعني حقيقة محط اهتمام وانتباه، ودول كثيرة تأتي وتزورنا حتى الدول المتقدمة لإطلاع عن الأدوات والآليات التي نقوم بتنفيذها في مثل هذه الأعمال، هذا من جانب، وبالتالي نحصل على الدعم الكبير الذي يقود جلالة الملك الله يطول عمره في حشد الدعم والتأمين التمويل لهذا القطاع المهم جدا، لأنه قطاع حيوي وقطاع مهم جدا. الأمن المائي سيتحقق لما بتتحدث عن تأمين 300 مليون متر مكعب. إحنا العجز المائي الآن حاجتنا 1.450 مليار متر مكعب تقريبا لكافة الاحتياجات.

0: لدينا عجز مائي حوالي 350 إلى 450 مليون متر مكعب لكافة الاحتياجات، بمعنى أنه إحنا نقنن تزويد المياه للمواطنين، للزراعة، للاستخدامات الأخرى، بدل ما نزودها بشكل مستمر بنزودها في مرة واحدة بالأسبوع للتزويد المائي، وأدوار معينة لغايات الزراعة والصناعة وغيرها. وبالتالي لما نوفر 300 مليون متر مكعب هذا سيحل جزء كبير من المشكلة، ويعمل على توفير المياه لكافة الإخوة المواطنين بشكل أريح، بحيث أن المياه ستصل بإذن الله تعالى في 3 أيام بالأسبوع. وبالتالي أيضا سينعكس هذا على الزراعة، لأنه إحنا راح نوفر كميات مياه اللي كنا نأخذها لغايات الشرب نوديها للجانب الآخر، عوضا عن معالجة المياه الناتجة عن استخدام المواطنين. سنعالجها ونحولها للزراعة المقيدة أيضا، وكذلك السياحة سيكون في توفير، وبالتالي ستزيد الاستثمارات السياحية الصناعية الزراعية، بمعنى أنه سيكون له أثر إيجابي. عوضا عن شيء مهم جدا، أنه أحواضنا المائية الآن إحنا 11 حوض من أصل 12 حوض مائي تعاني من الاستنزاف نتيجة الضغط الجار، كونه إحنا بنضخ ضعف الكمية اللازم من الحد الآمن من هذه الكمية، وفي ظل التغيرات المناخية الحمد لله كان موسم مطر العام الماضي جيد جدا ممتاز، إلا أنه المواسم اللي قبله طويلة كانت يعني ما
1: صحيح
0: وصلت إلى حد معقول يعني.
1: طيب اليوم نتحدث إحنا أستاذ عمر عن إحنا اليوم نتحدث عن مشروع الناقل الوطني، متى سيلمس المواطن ثماره؟
0: يا ست العزيز إحنا الحقيقة أن الآن يعني نجري مفاوضات مضمين بدء بتنفيذ هذا المشروع. عملية الآن بجزء بعض الناس يتساءلوا عن إنه إحنا وعدنا إنه هذا العام، وإن شاء الله إنه خلال هذا العام هناك جهود مكثفة تجري على أعلى المستويات للسير قدما بهذا المشروع. وهي موضوع هذه المفاوضات كلها تصب في خانة الوطن والمواطن لضمان أفضل المعايير العالمية وضمان أفضل الأسعار للمواطنين بما يحفظ الأمن المائي الوطني والمصلحة الوطنية.
1: طيب اليوم لا يقتصر مشروع الناقل الوطني على تعزيز الأمن المائي في الأردن، بل يتحول أيضا إلى منصة لبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية للشباب. كيف اليوم سيجمع مشروع الناقل الوطني بين تحقيق الأمن المائي والاستثمار في الكفاءات الوطنية؟
0: شكرا لك على هذا السؤال المهم. الحقيقة لما أنا تحدثت وقلت أنه إحنا نتحول من المحلي إلى العالمي في تنفيذ المشاريع، هذا سيعزز الاقتصاد الأردني بشكل كبير، بحيث يتيح الفرصة للكوادر الفنية والمقاولين والشركات الوطنية أنه تذهب إلى العالم أجمع لتنفيذ مشاريع كبرى، وتتحول من تنفيذ المشاريع العادية إلى المشاريع الاستراتيجية المهمة في العالم أجمع. وتأهيل هذه الكوادر يحتاج إلى صقلها بمهارات توافق المعايير العالمية، وبالتالي لدينا برنامج مع وزارة الشباب مشكورة من خلال الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب لصقل مهارات الفنيين والخبرات الفنية المهنية التي تحتاجها مثل هذه المشاريع وتدريبها، ومن يتقدم بهذا البرنامج وينال النجاح ويحقق الشروط المطلوبة أكيد سيكون على رأس القائمة في الانضمام.
1: يعني هناك برنامج لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم باحتياجات لسوق العمل
0: 100%. هذا من جانب، من جانب آخر لا تنسي ختمها ست العزيزة أنه إحنا عندنا إن شاء الله سيرافق هذا المشروع مشروع مهم جدا، اللي هو الإنشاء أول مصنع لأنابيب المياه بأقطار مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيكون في منطقة الجنوب. هذا المشروع أيضا سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد، ليس فقط أنه بس يؤمن جزء من الأنابيب التي يحتاج هذا المشروع، ولكن أيضا سيكون تأهيل الكوادر على هذه الصناعة الوطنية الجديدة والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وبالتالي تطوير هذه الصناعة ويصبح لدينا كوادر قادرة على الصناعة في هذا المجال المهم الذي يحتاج العالم أجمع.
1: طيب أستاذ عمر، يمكن اليوم كثير من إخوان المستمعين والمواطنين مهمة عندهم هذه النقطة، يمكن الكل عم يبحث، وإحنا بنعرف نسبة البطالة في عنا في الأردن، يمكن هذه المشاريع كثير بتنقذ البطالة عنا، ولكن اليوم كيف ستضمن الوزارة أن يحصل الشباب الأردني على الأولوية في فرص العمل التي سيوفرها هذا المشروع؟
0: غالبية هذه المشاريع التي ستقام، هذه المشاريع ستمر في المناطق المختلفة على طول امتداد المملكة من جنوبها إلى العاصمة عمان، وبالتالي كافة هذه المناطق تم يعني أخذ بعين الاعتبار لتأمين الوظائف لأبناء المناطق التي سيمر فيها، عوضا عن أنه سيحفز الاقتصاد فيها من خلال أنه المنطقة عندما ينفذ المشاريع والكوادر البشرية والفنية والتنفيذية في هذا المشروع ستكون تستفيد منها المنطقة بشكل كبير، وبالتالي تحرك الاقتصاد المحلي بشكل أو بآخر بما يخدم المواطنين ويخدم الاقتصاد الوطني.
1: طيب كيف سيتم تدريب هؤلاء الأشخاص؟ بناء على ماذا؟ هل هناك طلبات سيتم وضعها لهؤلاء الشباب؟ ويعني اليوم إحنا نتحدث عن وجود أيضا شهادة مهنية، مظبوط أستاذ عمر، رح يتم الحصول عليها للمتدربين؟
0: يعني خليني أكون واضح، طبعا بالتأكيد إحنا بدنا كوادر مؤهلة مدربة تعمل وفق على المستويات، يتعاملوا مع جهات مهمة جدا في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى. هذا ليس مشروع يعني بس مادة ماسورة بلا مؤاخذة،
1: مظبوط صحيح،
0: هذا سيكون له معايير طبعا معينة وفق مواصفات دولية وفق المعايير العالمية، وبالتالي هذه التعامل مع هذه الشركات ومثل هذه المشاريع سيكون نقل نوعي سواء للكوادر البشرية للاقتصاد الوطني لنا كمؤسسات للمقاولين للجهات التنفيذية المختلفة.
1: نعم، اليوم ما هي الرسالة اللي بتوجهها وزارة المياه والري للشباب للراغبين أيضا بالالتحاق بهذا البرنامج؟
0: أنا بدعو كافة الشباب أنه الأردن بلد الفرص الكبرى حقيقة، والأردن فيها فرص كبيرة، ولكن يجب نحن أن نكون جديين في التعامل مع هذا الموضوع ونبحث عن العمل بشكل صحيح. يعني صحيح للأسف الشديد بجوز أنه إحنا لدينا ارتفاع في نسبة البطالة، ولكن لدينا أيضا مشاريع أخرى، لدينا إحنا تجربة على سبيل المثال أخت ماء، نحن قمنا قبل سنوات بتزويد بعض المزارعين في مناطق مختلفة من المملكة بالمياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي، وفي بدايات هذا المشروع كان هناك رفض شديد لهذا المشاريع والناس رفضت هذه المياه لأنه مياه معالجة وغير معالجة دنيا.
1: كان في تخوف يعني. نعم
0: كان في تخوف، الآن الآلاف يتدافعون للبحث عن هذه المصدر، أي متر مكعب يحاول الحصول عليه لأنه
1: استفادة منه.
0: نعم لأنه ثبت أن الدنم يحقق سنويا لهذا الموضوع على الأقل 2000 دينار صافي لكل صاحب مشروع، فهناك مشاريع مختلفة تنموية رائدة نستطيع الولوج إليها وتنفيذها، والكوادر الفنية والبشرية هاي تحقق ناتج أكبر من الوظائف الإدارية بشكل كبير، خصوصا إذا ما انتقلوا إلى الجهات الإقليمية والعالمية، والعالم كله بحاجة إلى المشاريع هذه.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الناطق باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: صباح الورد.
1: تحياتنا.

ومستمعينا التاسعة تماما في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: مع النور.
0: يا هلا فيك، سعد صباحك، تفضل أخي محمد.
1: حكيتوا مع المهندس علي؟
0: تفضل ملاحظتك يا سيدي، أنت على الهواء مباشرة.
1: يا ستي، هاي في شقفة أرض لاعبنا بمنطقة الخريشية بجراش تابعة للبلدية.
0: منطقة؟
1: الخريشية.
0: تمام.
1: أيوة، وطالبنا بعوي زفتوا لها الشارع أو مبدأ نحطوا له بيت كورس شايفة مشان يزفتوا بعدين. أيوة، وبدنا نمرق نعرف قلاب رمل مشان نعمر له بيها، والمسافة عبو 50-60 متر بس.
0: طيب.
1: بعيدة يعني هذه الدرجة، وسهلة يعني ما بدهاش جك حمر ولا بدها شغلات ثانية. وبدنا يمشون لنا اياها.
0: طيب انت رحت عليهم، شو كان الرد اخ محمد؟
1: والله يا اختي راجعتهم اكثر من مره على التلفون، وقالوا ان شاء الله على الدور. وبعدها اليوم كليات يعني حسب المعارف.
0: طيب، ينضم الينا على الهواء مباشره رئيس لجنه بلديه جرش الاستاذ محمد ياسين. استاذ محمد صباح الخير.
2: اخت مها مرحبا.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك.
2: يسعد صباحك وكل خير وسرور يا أختي.
0: صباح الخير، تفضل يا سيدي.
2: أنا سمعت الأخ المواطن. مش عارف من هو المواطن يعني، لكن هو له حق إنه يطلب أكيد 100%.
0: نعم.
2: فأختي العزيزة، إحنا طبعا يومين منتهين من مهرجان جرش، كنا شغالين مع مهرجان جرش والحمد لله انتهى بصورة جميلة لحضاري لصالح الأردن.
0: نعم.
2: وإحنا سنبدأ العمل بإذن الله تعالى بموضوع التعبيد والبيس كورس، وأيضا في شوارع تحتاج إلى بسموه ترقيع اعتبارا من الأسبوع القادم. أولا بالنسبة لأخونا المواطن محمد، مش عارف إنه هو مقدم معاملة ولا لا أولا. فإذا ما قدم معاملة يقدم، لكن
1: قدمنا يا عطرة الباشا، قدمنا والزمان صار أكثر من شهرين أو ثلاثة.
2: راجعني أختي العزيزة، ما في مشكلة، أهلا وسهلا فيه، لأنه هي منطقة الخريشية بشكل عام هي مخدومة، شوارعها مفتوحة أكثر من 80%.
1: سيدي هاي المسافة هي شقفة أرض بعدها.
2: تكرم ما عندي مشكلة،
0: بس خلينا نسمع. أنا بس أخي محمد رح أرجع لك، خلينا نسمع رئيس اللجنة. نعم تفضل.
1: ما بقى والله الراجل فاضل وأنا مش بوجهه.
0: طيب بس أرجوك لو سمحت، بس خلينا نسمع.
2: داخل ولا خارج التنظيم من؟
1: لا سيدي داخل التنظيم، في حواليها سكن.
2: سكن تكرم، ما في مشكلة أختي العزيزة.
0: نعم.
2: أنا بأكد لك أنه المواطن يتفضل عندنا على البلدية، وأي حدا يعني مرحبا مرحب فيه بالبلدية. إحنا الحمد لله في عندنا إمكانية الآن أنه نطرح عطاءات تعبيد في شارع بمنطقة الخريشية، هو بيعرفه أخونا محمد اللي مقابل للمقبرة. هذا شارع متهالك زمان قديم، راح يتم تعبيده أسبوع القادم إن شاء الله، نجد العطاء. وبقية الشوارع، في شوارع قد يكون شارع الأخ محمد من ضمنهم تحتاج إلى منطقة، تحتاج إلى بيس كورس، وفي جزء منها تحتاج إلى تعبيد، فلذلك الإمكانية موجودة بفضل الله.
1: هي مرة أحمد الهاشم فتحها بس بالجرابة، كان بيها أحجار بسيطة وفتحها ترابي. والله
2: تكرم إذا ما كان ليها تعبيد نعمل لك بيس كورس، ونعمل لك المادة السرين كورس.
1: بالبداية بدك بيس كورس
2: اللي تحفظ الطريق 3-4 سنوات قبل ما يجي دورها بالتعبيد، فلذلك امر سهل.
1: يعني نقدر نمرق قلاب رمل لانه بدنا ابني عمر بيها. هي ابن
2: تبشر اخي الكريم، تبشر.
1: الله يبارك فيك، تبشر بالسعاده.
0: ان شاء الله امورك محلوله اخي محمد. ان شاء الله امورك محلوله يا سيدي.
1: الباشا رجل فاضل والله ما قصر. جوز بعد زمانات قلنا عاوز مدوا لنا انارات بوادي سوف، ما شاء الله بعد اسبوع ونمدوا، ما قصر.
0: تمام. إذا بدي أتشكرك أخ محمد، بس أستاذ محمد أنا بدي أستغل وجودك معاي لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم يمكن في كثير من إخواننا المواطنين بيتحدثوا وبيكون في تواصل مع البلدية بخصوص رش المناطق، كيف هي الآلية التي تقوم بها بلدية جرش لرش المناطق والمنازل؟ هل بناء على اتصالات من قبل إخواننا المواطنين، تواصل من قبل إخواننا المواطنين، أو هناك برنامج معتمد تقوم به بلدية جرش؟
2: لا أختي العزيزة، أكيد في برنامج معتمد. الآن بالصيف في منطقة تكاثر فيها القوارض وتكاثر فيها زواحف كذا، فلذلك كل منطق كمان يختلف موضوع الرش، وفي عندنا دائرة الصحة الدكتور موجود ومعاه فريق كامل، ومننزل إعلان بالجريدة عندنا وبصفحة البلدية، وبكون في برنامج كامل أكيد لموضوع الرش، وهاتف موجود للشكاوى وهواتفنا مفتوحة، وأبدا أي حد مواطن له طلب يتفضل.

0: احنا منفتحين على اي طلب من اخواننا المواطنين.
1: نعم.
0: واخواننا المواطنين نفس الشيء احنا نشكرهم على تعاونهم وعلى يعني سعة صدرهم انهم بتحملوا احيانا اذا صار في تاخير شويه بالعطاءات شويه تاخير بال يعني احنا ابدا كل الامكانيات الموجوده هي لخدمه اخواننا المواطنين. والوادي اللي تفضل به اخونا العزيز هو فعلا كان صار له بسنين يعني يحتاج الى اناره لانه بربط بين سوف بين المخيم تحت ويعني كله زراعه ويعني منطقه زراعيه جميله جدا. بفضل الله يعني من اسبوعين احنا عملنا له اناره كامله الان يعني مضاء بشكل محترم.
1: الله يعطيكم العافيه سيدي.
0: سلم عمرك يا اخي.
1: شكرا شكرا لهذا التوضيح لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر.
0: مرحبا.
1: يسعد صباحك يا سيدي. صباح الخير.
0: صباحك كله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

تطبيق JR TV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ومستمعينا، أعلنت وزارة الأشغال العامة عن تعديلات مرورية قريبة على تقاطع شارع الملك عبدالله الثاني مع شارع نالتشيك في الظهير. للحديث عن هذه التعديلات ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة الأشغال العامة الأستاذ عمر المحارمي. أستاذ عمر، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل مستمعي لإذاعة الكلمة.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. بداية أستاذ عمر، ما الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه التعديلات المرورية؟
1: يعني هو هذه المنطقة سكان مرج الحمام واللي بيشتغلوا بمنطقة الصناعة والكذا بيعرفوها جيدا. هذا التقاطع ما كان مفتوح للسير القادم من الظهير من منطقة مرج الحمام شارع نالتشيك حتى يدخل باتجاه ميدان الثورة العربية، كان يضطر يدخل للمنطقة الصناعية اللي فيها الكراجات ولها حتى يصل لشارع الصناعة ومنه يروح لميدان الثورة العربية. هذا يعني هذا الخط كان يأثر على الحركة المرورية لشارع الصناعة ويتسبب باختناقات مرورية.
0: نعم.
1: الآن راح يصير إشارة ضوئية تربط ما بين شارع نالتشيك اللي هو طريق الظهير مع شارع الملك عبد الله الثاني. الإشارة الضوئية راح تخدم السير القادم من الظهير حتى يطلع مباشرة لشارع الملك عبد الله الثاني ويروح باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى بدون ما يضطر يدخل للمنطقة الصناعية. طبعا احنا يعني اي تعديلات مرورية مثل هاي يعني بتم اقرارها بعد عمل دراسة مرورية
0: مشتركة
1: معمقة للموقع يعني بتشوف حركة السير وكثافة السير وقديش السيارات اللي بتدخل مثلا للمنطقة الصناعية حتى تروح لشارع الصناعة ومنه لميدان الثورة العربية، وبناء على هذه الدراسات تبين أنه في حاجة لعمل هذه الإشارة الضوئية لتخفيف الضغط، تخفيف حجم السيارات اللي بتدخل المنطقة الصناعية ولشارع الصناعة، والتسهيل على المواطنين لأنها كانت كمان مطلب يعني من الإخوان المواطنين اللي بيستخدموا هذا الطريق باستمرار.
0: متى سيتم تنفيذ أو سيبدأ تنفيذ هذا العمل؟
1: بدأنا بالأعمال التحضيرية وإن شاء الله يعني أسابيع بنكون أنهينا بالكامل.
0: يعني بتستغرق تقريبا أسابيع
1: بإذن الله.
0: نعم. ما في إغلاقات؟ راح تكون إغلاق كامل ولا إغلاق جزئي؟
1: لا، ما في إغلاق نهائي.
0: ما في إغلاق.
1: ما في أي إغلاقات.
0: تحويلات مرورية.
1: تحويلات يعني على نفس الشارع يعني ما في تحويل للسير على شوارع أخرى، يعني تحويل جزء، إغلاق جزء من الطريق وفتح الجزء الآخر لحركة السير.
0: نعم. طيب اليوم يعني إحنا بنتحدث عن هذا الطريق، ويمكن في هناك كثير من قبل وزارة الأشغال طرق أيضا تقوم بدراستها بالنهاية إحنا يعني لخدمة إخواننا المواطنين والتسهيل عليهم والابتعاد عن الازدحام في الطرقات. اليوم هل هذا الطريق سيوفر لإخواننا المواطنين يعني تخفيف من الأزمة بهذا الطريق؟
1: يعني هو مثل ما حكيت لك كان مطلب مستمر من إخواننا المواطنين سالكين أو سكان المنطقة أو قاطنيها أو اللي بيستخدموا هذا الطريق باستمرار، لأنه بوفر عليهم مسافة وبخفف عليهم. وإن شاء الله يعني إحنا حتى يعني رغم أنه بنعمل دراسة مسبقة لكن أيضا الدراسة بتظل مستمرة حتى بعد تنفيذ المشروع حتى نشوف نتائج وتأثيره على حركة المرور على

0: حركة السير. يعني احنا يعني متوقعين او متأملين انه يكون تأثير ايجابي على حركة المرور بتلك المنطقة. وبالمناسبة احنا بننفذ كمان اشي شبيه على طريق المطار، اللي هو تقاطع حي الصحابة وحي النخيل. كان السير اللي بيطلع من كريخدور عبدون حتى يدخل على حي الصحابة وحي النخيل، يطلع لشارع المطار، بعدين يرجع يدخل على مداخل هذول الحيين. الآن في تعديل مروري بحيث انه اللي جاي من طريق كريدور عبدون يكون في له مسار منفصل، ما يضطر يطلع لطريق المطار، يظل داخل باتجاه حي الصحابة ومنه لحي النخيل بدون ما يضطر يطلع لطريق المطار. وهاي متوقعين بإذن الله كمان انها تخفف من الضغط وازمات السير اللي كانت تحدث عند مداخل حي الصحابه وحي النخيل.
1: شكرا على هذا التوضيح لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر
0: حياكم
1: من
0: الله
1: عمان
0: يا
1: استاذ عمر المحارمه الناطق باسم وزاره الاشغال العامه. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: حياكم الله يا
1: حياتنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: Hello.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 مع واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4-222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: يا صباح الخير. يا صباح الورد.
0: تحياتنا أخي محمد، يسعد صباحك، تفضل.
1: يا صباح الخير. صباح الخير على الوطن وقائد الوطن.
0: يا هلا فيك، تفضل أخي محمد.
1: يا أختي ملاحظة في عنا منطقة دير علة أبو عبيدة أم عياش.
0: نعم.
1: مركز صحي عنا ما فيش، ما في مركز صحي.
0: طيب أقرب مركز صحي وين عندكم؟
1: أقرب مركز صحي مستأجر. مستأجر
0: قد إيه ببعد؟
1: يعني 2 كيلو تقريبا مشي على الاقدام. يعني عندنا عجزة وعندنا مرضى، عندنا الوضع يعني ما يعلم به الا الله. زائد مركز الصحي المستاجر هذا خطير لانه في برك زراعيه قريبه منه.
0: في ايه؟ بلد زراعيه؟
1: برك زراعيه قريبه منه.
0: اه
1: يقع زلمه كبير بالسن ولا طفل ولا كذا، يعني قبل فتره وقع فيه واحد شراح. عرفت علي؟ وجلال سيدنا حفظ الله ورعاه بال 2016 زار هذه المنطقه، لنا شرف كبير زيارة جلال سيدنا.
0: نعم.
1: وأوعز الحكومة بإنشاء هذا المركز، والمركز هذا أرضه موجودة والقشان موجود باسم الصحة. ولسه ما صار شيء نهائيا.
0: هو المركز المستأجر أولي ولا
1: أولي
0: شامل؟
1: أولي. فرعي.
0: فرعي.
1: بسيط جدا يعني، بسيط جدا يعني، غرفتين وبالأسبوع مرتين يجي الدكتور ساعة زمان بس.
0: طيب.
1: يعني ما يؤدي الغرض.
0: خلينا نشوف الدكتور عاكف العبادي مدير صحة البلقاء. دكتور عاكف صباح الخير.
2: نعم صباح الخير.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: بداية يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين على البث المباشر.
0: وأهلا
2: وسهلا فيك وأهلا وسهلا بملاحظة المواطن الأخ العزيز محمد.
0: يسعد صباحك يا دكتور. يعني إحنا سمعنا لأخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع، تفضل دكتور.
2: أول إشي يعني إحنا يعني بداية كانوا أبدا بضمن الرابعة التابعة الحديثة لجميع القضايا التي تخص القطاع الصحي، وإحنا دائما وأبدا رؤية وزارة الصحة بتوجيهات معالي وزير الصحة بأن تكون المراكز الأولية والشاملة في محافظة البلقاء دائما على هبة الاستعداد في تقديم الخدمات الرعاية الصحية بجودة عالية لكافة المواطنين وبعدالة شمولية لكل المواطنين في المحافظة. بداية المركز الصحي عيادة أم عياش هي عيادة فرعية وليس مركز أولي، لأنه تصنيف المراكز الصحية ضمن وزارة الصحة هي مركز أولي وشامل، وهذه العيادة هي عيادة فرعية. هاي العيادة هي تقدم الخدمات التمريضية على مدار الأسبوع، ويتم رفض هاي العيادة بطبيب واقع 3 أيام لتشخيص الحالات و تقييمها وتقديم العلاجات اللازمة لهذه الحالات. زي ما تفضل أخونا محمد أنه يوجد قطعة أرض، نعم هو يوجد قطعة أرض هي 2 متر و47 سم، ولكن هاي الأرض هي مملوكة لوزارة الصحة، ولكن إحنا دائما وأبدا في أصحاب القرار والمديريات المعنية من المهندسين ومديرية الهندسة ومديرية الأبنية الطبية في وزارة الصحة في لهم أسس و ضمن اختيار هاي المراكز أو تحويل هاي المراكز إلى مراكز أولية أو شاملة. فإحنا حاليا هاي العيادة هي تخدم شريحة مجتمعية بما يقارب 2000 نسمة، تمام، ولكن هذه العيادة يبعد عنها أقرب مركز صحي هو مركز صحي خزمة الأولي ومركز صحي البلاونة بما يقارب 2 كيلو متر، علما بأن أيضا هذه العيادة تبعد عن أقرب مستشفى اللي هو مستشفى الإيمان معدي بما يقارب 10 كيلو، وتبعد أيضا عن مركز طوال الجنوب وهو المركز الوحيد الشامل في اللواء بما يقارب 11 كيلومتر. فإحنا دائما وأبدا في مخاطبات بهذا الخصوص، وإحنا دائما وأبدا يعني بهمنا أنه نسمع للمواطن.

0: حيصير
1: مخاطبات لمين يا دكتور؟ لوزارة الصحة ولا لمين؟
0: لوزارة الصحة، لأنه اعتماد،
1: يعني إحنا بحاجة إنه يكون في هناك مركز صحي بهذا المنطقة.
0: هو حاليا المعنيين والمديرية المعنية في هذه الوزارة هي مديرية الأبنية والصيانة،
1: تمام.
0: لأنه إحنا في عندنا سياسات بوزارة الصحة قديش يبعد مركز عن مركز، وقديش هذا المركز مساحته، إذا كان أولي لابد أن تكون قطعة الأرض دولمين، وإذا كان بده يتحول إلى شامل لابد أن يكون قطعة الأرض 4 درمات.
1: يعني في هناك معايير. أسس، في أسس ومعايير يتم وضعها عشان يكون في هناك. هلأ إحنا مش مشكلتنا دكتور إنه يكون فرعي ولا أولي ولا شامل، إحنا المهم إنه يكون في هناك مركز قريب من هؤلاء الأشخاص إخواننا المواطنين اللي يخدمهم بهذه المنطقة.
0: في مركزين قريبات،
1: طيب.
0: مركز صحي الخزمة الأولي ومركز صحي البلاون الأولي موجودين.
1: قديه بيبعدوا عن هاي المنطقة تقريبا؟
0: بما يقارب 1-2 كيلومتر
1: بس. أخ محمد،
0: الوادي العلم موجود فيه 16 مركز صحي، من ضمن هاي 16 مركز صحي 11 مركز صحي أولي، ويوجد مركز صحي شامل وأربع عيادات فرعية تقدم الخدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.
1: أخ محمد، تفضل تفضل يا سيدي.
2: الله يصبحك بالخير.
1: صباح الخير
2: الأخ العزيز الدكتور.
1: تحياتنا يا سيدي، تفضل.
2: كان ب 2016 جلالة سيدنا أوعد الحكومة بإنشاء هذا المركز.
1: أخي محمد، أنت سمعت لكلام الدكتور عاكف، يعني هو في هناك مخاطبات لوزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع، ولكن يعني إحنا يعني أنا اللي طمنت وتأكدت من الموضوع إنه في هناك مركزين بيخدموا أهلنا بهاي المنطقة، يعني يبعدوا واحد من المركز 1 كيلو والثاني 2 كيلو، مظبوط الدكتور؟
0: نعم صحيح.
1: يعني لبين ما يصير في هناك موافقة ويصير في هناك، بما أنه في مطالبة من قبل مديرية الصحة، فإن شاء الله الأمور بتكون طيبة بوزارة الصحة. أخي محمد، لعل وعسى إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
2: يا أختم،
1: تفضل يا سيدي، تفضل.
2: دينا صبح على صبحك وبالخير.
1: صبح الخير يا سيدي.
2: قلت لك أنا عندنا معاقين، عندنا مرضى، وضع سيء، الناس عندنا منطقة يعني منكوبة بالعربي، يعني وضع سيء، ما يقدر الناس تمشي مشي 2 كيلو 3 كيلو، ما في سيارات، ما في، الناس عندنا وضع سيء بالمرة، يعني وضع سيء، يعني احنا دخلنا جلال سيدنا أوعز بهذا
1: طيب
2: انشاء هذا المركز، يعني جلال سيدنا مش
1: دكتور. دكتور خليك معي أخي محمد. دكتور عاكف، ممكن نرجع نتواصل مع الوزارة بعد إذنك؟
0: على طول
1: نشوف
0: راح يكون في متابعة.
1: نعم، متابعة من قبلكم.
0: المواطن،
1: نعم،
0: وراح يكون في مخاطبات أيضا للوزارة بوجود العيادة الفرعية لأم عياش والأرض المملوكة لوزارة الصحة، وإحنا بيهمنا دائما أبدا خدمة مثلى للمواطنين.
1: نعم،
0: المواطن.
1: شكرا شكرا لأخونا المواطن. تفضل يا محمد، تفضل.
2: الله يفضلك. حتى معالي العسوي، يوسف العسوي، معه خبر الموضوع كامل يعني.
1: طيب أخي محمد، أنت سمعت لكلام الدكتور، رح يكون في هناك تواصل مع الوزارة، وإن شاء الله بيكون في هناك مباحثات مع الوزارة من قبل مدير صحة البلقاء، لعل وعسى إن شاء الله خلال الأيام القادمة يكون في هناك توجه ببناء مسجد، عذرا، ببناء مركز بهذا هذه المنطقة. شكرا لك أخي محمد. دكتور عاكف العبادي، مدير صحة البلقاء، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، يواصل الأردن تعزيز قدرته على حماية أمنه الغذائي وأمن الطاقة عبر رؤية استباقية تركز على رفع جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتوزيع الشراكات مع القطاع الخاص. وفي اجتماع ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني، جرى التأكيد على أهمية تطوير آليات إدارة المخزون وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن استدامة الإمدادات ويحافظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة معالي وزير الزراعة معالي الدكتور صائب خريسات. معاليك صباح الخير.
1: صباح الخير أختي الكريمة.
0: تحياتنا إليك معالي الدكتور، صباح الخير. يعني بداية معاليك، كيف تقرأ وزارة الزراعة توجيهات الملكية المتعلقة بالحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي آمن وكافي؟
1: نعم، سيدنا بالأمس جالس نوجه الحكومة إلى ضرورة استدامة المخزون الآمن والكافي والمستدام من السلع الغذائية والزراعية، وهذا اطلع أيضا جالس سيدنا على إجراءات الحكومة تقوم بها من خلال وزارة الزراعة وأيضا المجلس الأعلى للأمن الغذائي والذي ترأسه دولة الرئيس. الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية في ظل الاضطرابات الإقليمية، هنالك إجراءات استباقية قامت بها الحكومة ومن شأنها أن توفر كميات كافية من السلع الغذائية. واسمحي لي أختي الكريمة أتكلم عن أرقام وحقائق حتى تكون الأمور واضحة للمستمعين.
0: نعم.
1: الأردن بحمده تعالى هنالك وفرة من إنتاج الخضار والفاكهة معظمها، ويصل اكتفاءنا الذاتي من هذه المواد السلع إلى 62%، وبالعكس في بعض السلع منها يصل إلى أكثر من 100%، مما يؤدي إلى عمليات التصدير الفائض منها. إضافة إلى نتكلم على موضوع اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، لحوم الدواجن هنالك كميات كافية جدا ومن خلال الإنتاج المحلي. أما بالنسبة للحوم الحمراء هنالك تقريبا بنسبة 35% اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي، وتقوم الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومستوردي وتجار اللحوم باستيراد الكميات الكافية حتى يكون هناك مخزون استراتيجي، وهذا المخزون من اللحوم الحمراء يكفي إلى مدة تتجاوز 4 شهور. هذا لا يعني أن بعد 4 شهور ما في مخزون، لا، هناك في استمرار في عملية التزويد وسلاسل الإمداد يوميا. فالمقصود فيها هو مركز أمني، يكون مركز أمن غذائي بحيث أن يكون في عندنا دائما هذه الكميات متوفرة. بمعنى آخر، لو حكينا اليوم في عندنا 4 شهور، بعد شهر في عندنا كمان 4 شهور، وبعد شهرين 3 في أيضا عندنا كمان 4 شهور. فهذا اللي احنا بنحافظ عليه كمركز غذائي أمني في الأردن. فبحمد تعالى إذا نتكلم على هذه الأرقام والتي تنشرها دائرة الإحصاءات العامة، وأيضا يعني مؤخرا قبل 10 أيام صدر تقرير عن منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة وجهات دولية، وبينت أن هنالك مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن في تحسن ملحوظ، وهذه دليل على منعت الإجراءات تقوم بها ونجاعت الإجراءات تقوم بها الحكومة.
0: نعم.
1: من خلال عملية استدامة الكميات السلع الغذائية للحفاظ على سلع غذائية بشكل كافي وآمن ومستقر ومستدام. أيضا هذا العام بحمد تعالى كان هناك في إنتاج وفير من المحاصيل الحبوب، القمح والشعير تجاوزت الكميات 120,000 طن، بينما في السابق الأعوام السابقة كان المعدل لا يتجاوز 40,000 طن، نتكلم على 3 أضعاف الإنتاج. وأيضا قامت الحكومة من أجل تحفيز المزارعين على زراعة هذه السلع أو هذه المحاصيل الاستراتيجية بدعم المزارعين بشراء هذه الحبوب بضعف

0: الخيار العالمي. يعني هناك خصصت الحكومة 45 مليون دينار لشراء هذه من المزارعين، وهذا من شأنه أيضا أن يعزز المخزون من هذه المحاصيل الاستراتيجية وتقليل من قيمة الاستيراد، إضافة إلى تمكين المزارع من زراعة هذه المحاصيل، وأن يكون لك في عائد اقتصادي ومردود جيد للمزارع الأردني.
1: طيب اليوم تحدثت عن تمكين المزارع، كيف تنظر الوزارة اليوم إلى دور المزارع الأردني باعتباره شريكا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي الوطني؟
0: هو الأساس، هو الدور الأساسي للمزارع الأردني، وطبعا كما تفضلتي هو شريك أساسي ومهم جدا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي. المزارع هو جل اهتمام وزارة الزراعة والحكومة أيضا من خلال عدة سياسات تدعم المزارع. طبعا في هنالك احنا سياسات منها حماية المزارع، على سبيل المثال في ذروة الإنتاج نقوم بعملية وقف استيراد المحاصيل للسد العجين، الحمضيات مثلا في خلال فترة الإنتاج نوقف الاستيراد، لكن نلجأ إلى الاستيراد فقط في الفترات اللي يكون فيها عندنا عجز ونقص، وهكذا بالنسبة لباقي المحاصيل وخاصة منها الفاكهة. أما بالنسبة للخضروات بحمد تعالى متوفرة بكميات على مدار العام، بل هنالك فائض مما أيضا تقوم به الوزارة من خلال تشجيع التصدير، وهذا العام كانت صادرات السلع الزراعية في المنتصف الأول من العام الحالي كانت 18% زيادة عن العام الماضي، بالرغم من كل الاضطرابات الإقليمية، إلى أنه أيضا كان في وفرة إنتاج وكانت سهلت الوزارة عملية التصدير، وبنفس الوقت الحفاظ على التوازن بالمعروض في الأسواق المحلية. هذه من السياسات لتمكين المزارع، أيضا إضافة إلى الدعم من خلال مؤسسة الأقراض الزراعية، القروض الميسرة والقروض بدون فوائد والسياسات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة. وفي حالات أيضا يعني كما شهدنا في مناطق في الجنوب جراء السيول اللي حدثت في فصل الشتاء الماضي، قامت الوزارة أيضا بتعويض مزارعين إلى قيمة وصلت إلى أكثر من مليون دينار جراء الخسائر التي تعرض لها هؤلاء المزارعين. فبالنسبة لوزارة الزراعة والحكومة، نعم هو المزارع هو الأساس وهو الشريك الأساسي، وهناك سياسات دعم، هناك تواصل دائما مع اتحاد المزارعين مع الجمعيات المعنية بالقطاع الزراعي وكل المؤسسات أيضا الحكومية الأخرى التي تساند هذا القطاع وتعمل على استدامة وتمكين المزارع الأردني للاستمرار في عملية الإنتاج التي تؤدي بالنهاية إلى وفرة الغذاء ويكون عندنا أمن غذائي. واسمحي لي أن أقول أختي الكريمة،
1: تفضل.
0: خلال برنامج البث المباشر، بحمد تعالى الأردن آمن غذائيا، آمن غذائيا من حيث وفرة الغذاء وسلامة الغذاء وأيضا قدرة على الوصول للغذاء، وهذا تشهد به مؤسسات دولية، وهي أرقام وحقائق موجودة من خلال، يعني إحنا ما نتكلم، يلمسها المستمع والمواطن من خلال الأسعار الموجودة في الأسواق. أسعار اللحوم ارتفعت نسبة قليلة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بسبب اضطراب بسلاسل الإمداد من عدة دول مجاورة، لكن الحمد لله عادت إلى الاستقرار بل انخفضت. يعني أتكلم الآن عادت الأسعار كما كانت في الأعوام السابقة، فهذا الشيء يعني بحمد الله يؤدي إلى أن يكون ونكون مطمئنين أن الأردن في وفرة في الغذاء وآمن غذائي، ومن الدول القليلة الموجودة في الإقليم التي تقوم على إدامة هذا القطاع من حيث وفرة جميع السلع الزراعية الأساسية.
1: نعم، معاليك اليوم كيف تستفيد الوزارة من التقنيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي في إدارة الأمن الغذائي ورصد المخزون؟
0: أختي الكريمة، هنالك عدة جهات أيضا بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومنها مثلا شركة الصوامع للحبوب، وهي تقوم عملية تخزين محاصيل الحبوب، إضافة إلى أنه إحنا نقوم بعمليات استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات اللوجستية من خلال التعاون مع القطاع الخاص في رصد الكميات الموجودة في الأسواق، وأيضا بالتعاون مع دائرة الجمارك بحيث أن يكون هنالك متابعة يومية سواء من خلال الأسواق المركزية بالنسبة للصدار أو بالنسبة للجمارك والمستوردات والصادرات، حتى يكون في عندنا منظومة. الآن يوجد لدى وزارة الزراعة نظام اللي هو مسمى نظام الأمن الغذائي الرقمي، نظام معلومات الأمن الغذائي.

0: وهذا بالشراكه مع منظمه الفاو وبرنامج الاغذيه العالمي. وهذا النظام هو كان بمثابه انذار مبكر للكميات انخفاضها او الاضطرابات في الكميات الموجوده. لكن الحمد لله هذا النظام الان احنا يقوم على تشغيل وزاره الزراعه، وكما ذكرت مجلس الامن الاعلى الامن الغذائي الذي رأس دولة الرئيس يتابع هذه المعلومات من خلال التنسيق مع جميع الشركاء، سواء كان مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص، والذين هم أيضا أعضاء في المجلس الأعلى للأمن الغذائي. فمن خلال التقنيات الحديثة، برامج الرف، الذكاء الاصطناعي، وبرامج الدورية في عملية إدارة المعلومات، تقوم هذه الوزارة بالشراكة مع جميع الشركاء بإدارة ملف الأمن الغذائي. بحمد الله تعالى نجحنا بشكل كبير، وكما ذكرت هذا انعكس على مؤشرات الأمن الغذائي التي صدرت فيه تقرير قبل 10 أيام. هذا التقرير عن العام 26 صدر قبل 10 أيام، وأشاد بوضع الأردن المركز الغذائي للأردن، وأن الأردن بحمد الله تعالى آمن غذائيا.
1: نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، معالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لك وأسعد الله صباحك.
1: تحياتنا يا سيدي.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا، من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

موجز 10 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء، ويطلع على الخطط الحكومية الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا. جلالته يشدد على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي بمستويات آمنة وكافية، ويدعو إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل. الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. الولايات المتحدة تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. مقتل وإصابة العشرات خلال قصف روسي على مدينة كييف الأوكرانية ومحيطها. محلياً، فريق وزاري يتفقد معبر الكرام الحدودي بين الأردن والعراق لتسهيل حركة النقل وحل معيقات ترانزيت مع العراق. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيراً، تراجع تأثير الكتلة الحارة وانحسارها يوم غد. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأوروبية، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الجزء الأول.

0: هل هو فعلا طهطاوي المغرب؟ أم أن في هذا العنوان بعض المبالغة؟ ومن هو محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري؟
1: يعود الحجوي بالأصل إلى ثعالبة الجزائر، وقد ولد عام 1894 للميلاد، وقد برز أعلام من هذه الأسرة، منهم عبد الرحمن محمد بن مخلوف الثعالبي، والذي ولد عام 1471 للميلاد.
0: أما نسب الحجوي فيرمى إلى جعفر بن أبي طالب، كما ذكر بذلك في رحلته الأوروبية، والتي هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
1: أعود لما ذكرته أيها الراوي في بداية حديثك، عندما تساءلت إن كان في تسمية الحجوي بطهطاوي المغرب بعض المبالغة والتهويل، ولكن من يطلع على آراء الحجوي وروح فكره التي ترشح من مؤلفاته الفقهية والتاريخية، يدرك أن في هذا الإطلاق نوعا من الغض من شأن علم الرجل وتفتحه.
0: صحيح يا شيماء، ومع كل ما ذكرت كان الحجوي من دعاة الإصلاح، ولا شك في أن جهله اللغة الفرنسية وعدم نشر رحلته في إبانها حال دون تبوئه المكانة التي يستحقها.

0: لقد خلف الحجوي زخماً من المؤلفات في ميادين شتى تتراوح بين الفقه والتفسير والتاريخ والتربية والرحلات، بلغت حوالي 100 مؤلف ومخطوط. وقد ذكر ابن الماح الإدريسي أن الحجوي كان عضواً في المجمع العلمي. كل هذا جميل، ولكن ما يهمنا من مؤلفاته هو نتاجه في مجال الرحلات، فماذا هناك يا ترى؟
1: أرى أنك دخلت الموضوع من بوابته الواسعة، ولكن هل تذكرين بعضاً من هذه الرحلات؟
0: بالطبع، وأبدأ مع الرحلة الأوروبية التي يساق الحديث عنها في هذه الحلقة،
1: وحديث الأنس عن تونس.
0: هذا المخطوط موجود في الخزانة العامة في الرباط،
1: وكذلك بالنسبة للرحلة الحجازية المصرية فهي أيضاً بالخزانة العامة بالرباط. فلنبقى مع رحلة الثعالبي الأوروبية إذن.

0: دامت الرحلة الأوروبية شهراً وعشرين يوماً من الرابع من يوليو تموز عام 1919 إلى الرابع والعشرين منه، ويدلنا ضبط أوقات الوصول والتنقل بالدقائق كل مرة على أن الحجوي كان يدون بعض العناصر والنقاط أثناء الرحلة،
1: إلا أن الفراغ من تدوينها كان بعد حوالي 4 أشهر من عودة الرحالة. ولكن من أين بدأ الحجوي مسار رحلته؟
0: بدأها من فاس فمكناس فعين الجمعة والقنيطرة إلى سلا والرباط ثم الدار البيضاء ومنها بالباخرة إلى بوردو.
1: فلنبدأ بنقل نص الرحلة وكما بدأها الرحالة الحجوي الثعالبي الذي قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله، حمدا لمن أمر بالسير والنظر، من مضى منهم ومن حضر، ليكون ذلك عبرة لمن اعتبر، والصلاة والسلام على صفوة مضر وعلى آله وصحبه الذين رحلوا لتهذيب شعوب الأرض بمحاسن الدين فنالوا من ذلك كل وطر. أما بعد، فإني رحلت إلى فرنسا وإنجلترا في هذه السنة 1337 الموافقة 1919 ميلادية، ورأيت أن أقيد ما شاهدته في رحلتي هذه لإفادة أهل المغرب الذين لم يرحلوا ولم يعرفوا شيئا من أحوال أوروبا، وقد تجافيت من الإكثار واقتصرت في الغالب على ما شاهدت واختصرت كثيرا مما عانيت، والله المسؤول أن يحفظنا من عثرات اللسان وهفوات البيان والبنان، وهو المسؤول في الإعانة والتوفيق لأقوم طريق.

0: في الساعة الخامسة عشية الأربعاء ثالث شوال سنة 1337 للهجرة، الموافق للثاني من يوليو تموز عام 1919، صدر أمر جلالة سلطان المغرب إلى رحالتنا بالسفر إلى باريس لحضور عيدي الجمهورية وصلح النور.
1: وقد صاحبه وفد مغربي من نعمة المغاربة من وزراء ومدراء وباشوات التقاهم في الدار البيضاء، وسافروا معه من طريق بوردو برا إلى فرنسا. أما باقي الوفد فتوجه من طريق طنجة فإسبانيا برا إلى بوردو. يقول:
2: لما استوينا على ظهر الباخرة ذكرنا نعمة الله بالسلامة وقلنا: الحمد لله رب العالمين، إن ربي لغفور رحيم.
0: حطت الباخرة التي أقلعت بالوفد المغربي في مرسى مدينة بوردو الواقعة على البحر الأطلنطي، ولما توقفت تأمل الحجوي شاطئ هذا البحر وقال:
2: إن الشاطئ الذي نراه جميل للغاية، بل لا يكاد يوجد أجمل منه، فهو شاطئ ممتد طويلا ناشرا جناحين أخضرين على عرض البحر، ريشه أشجار الغابات اليانعة المتناغية، وبين الجناحين يبدو وادي لاجران الذي شق البر والبحر معا في آن واحد، فهو في البر أبيض بين أخضرين وفي البحر أبيض بين أزرقين.
1: ولما انتقل إلى الوادي بمركب صغير صار يتأمل ويحلق فيما يراه، حتى إنه شبه الأبنية الأنيقة والدور بين الأغصان والأحراج الغناء باللآلئ أو درر الألماس نثرت على خميلة خضراء، أو كنجوم تلمع في السماء في ليلة قمراء. وقال أيضا:
2: لعمري إن منظر هذا الوادي يسحر الألباب ويوجب الإعجاب، ما رأيت مثله فيما وصلت إليه من الأقطار الإفريقية، فلو ضرب لي في الشعر بنصيب ورميت في ميدانه بسهم مصيب، لتركت وصف وادي الجواهر وأبي رقراق، ونظمت لهذا ما يزين الأطواق ويعمر الأوراق.
0: أعرفت يا شيماء أن وادي الجواهر هو وادي فاس الشهير؟
1: نعم، وأعرف أيضا أن وادي أبي رقراق هو الوادي الفاصل بين سلة والرباط.
0: لكن الحجوي أضاف: إن المجال هنا واسع للشاعر والناثر، لا كما وقع لمن وصف الواديين المذكورين حيث ضاق به المجال فترك المقصود من ذكر المكان وخرج لوصف السكان.
1: وفي هذا المجال قال:
2: لو بلغ قلمي من الطلاقة ولساني من الفصاحة ما عسى أن يصل، إذ لا سبيل لاستيفاء وصف الوجدانيات التي لم توضع لها أوضاع لغوية توفيها حقها في البيان وتكشف عما يلج في الجنان.

0: كان في استقبال الوفد حاكم مدينة بوردو، والذي رحب بهم أجمل ترحيب. وبوردو هي مرسى تجارية فرنسية مشهورة، وتكاد تكون نقطة الاتصال بين فرنسا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا بحرا.
1: ومما رآه الحجوي في مرفأ بوردو وأثار فضوله أن 1000 سفينة تقف للاستيراد والتصدير، تخرج البضائع منها من أصواف وجلود الجمهورية الفضية يقصد بها الأرجنتين، وسكر وقهوة البرازيل، وكاكاو فنزويلا، ونحاس تشيلي، وقطن الولايات المتحدة مع الكاز والتبغ، وفحم إنجلترا وروسيا، ورخام وزيت إيطاليا، ومعادن إسبانيا، وليمون البرتغال وحبوب المغرب وحيواناته، ومحصولات السنغال وغيرها من الممالك الأفريقية والأوروبية والأمريكية. وقد أصيب رحالتنا بالدهشة لما رأى هذا المرفأ.
0: أتريدين للحجوي أن يرى كل ذلك، إضافة إلى المعدات الحربية الأمريكية والذخائر والمؤن التي أتت بها أمريكا للاشتراك مع فرنسا وحلفائها في الحرب الأوروبية، وأن لا يصاب بالدهشة؟
1: نتوقف هنيهة مع ما قاله الثعالبي. لقد قال:
2: إنها بوردو أقدم مدن فرنسا، بل هي من أحسن المدائن الأوروبية وأجملها. وفي بوردو الصنائع النفيسة والفنون والعلوم والمنتزهات والطرقات المنظمة. إنها بوردو والتي ستكون بالنسبة لزائري العالم محطة لأنظارهم وإعجابهم.
0: كان لابد من الزيارات التقليدية في بوردو، حيث قام الحجوي بزيارة حاكم المدينة والبلدية، ومتع النظر كثيرا في ضواحي المدينة المزينة بأنواع الفلاحة الراقية، وقال:
2: وجدنا فيها الحيوانات الرائعة، وخصوصا نوع البقر، فالبقر هنا أعظم وأضخم من بقر المغرب بكثير، ويقولون إنه من نسل بقر سويسرا الشهير في العالم.
1: يغادر الحجوي بوردو مع الوفد إلى باريس، وهو يأمل بعودة جديدة إلى أقدم مدن فرنسا.
0: ونحن بدورنا نأمل أن نلتقيك مستمع العزيز في مثل هذا الوقت غدا، ودائما في برنامجنا الشيق والجميل أدب الرحلات. فإلى اللقاء،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء ويطلع على الخطط الحكومية الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا. جلالته يشدد على أهمية الحفاظ على المخزون الغذائي الاستراتيجي بمستويات آمنة وكافية، ويدعو إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل. الأردن يستضيف اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وزير الخارجية وشؤون المغتربين يعقد مباحثات مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية قبيل بدء الاجتماع الوزاري لدعم القدس. الولايات المتحدة تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. مقتل وإصابة العشرات خلال قصف روسي على العاصمة الأوكرانية ومحيطها. محلياً، فريق وزاري يتفقد معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق لتسهيل حركة النقل وحل معيقات ترانزيت مع العراق. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيراً، تراجع تأثير الكتلة الحارة على المملكة اليوم وانحسارها يوم غد. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذة غادة القاضي، مديرة التخطيط والدراسات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، للحديث حول إطلاق دراسة بحثية جديدة عن إدماج نهج التغيير السلوكي والاجتماعي في التدخلات الوقائية للأطفال والشباب في الأردن. والأستاذة غادة القاضي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة غادة، نورتينا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك أمانة ويعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتينا مرة تانية. بداية تعطينا فكرة تعريفية مختصرة أستاذة غادة عن هذه الدراسة البحثية الجديدة وعن أهدافها وعن حفل الإطلاق، تفضلي.
1: شكرا لكم مرة ثانية على هاي الاستضافة والدعم المستمر من إذاعتكم الكريمة لإنجازات المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
0: العفو واجبنا أكيد.
1: اليوم إحنا بنحكي عن دراسة بحثية حول إدماج نهج التغيير السلوكي في التدخلات الوقائية للأطفال والشباب في الأردن. تم إطلاق هاي الدراسة قبل يومين اللي هم بثلاثة ثمانية بجهد مشترك وتنظيم مشترك ما بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، كمان معنا الجهات الشريكة المعنية في الأردن من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. هي دراسة بحثية كمية ونوعية تسعى إلى إدماج نهج التغيير السلوكي والاجتماعي في التدخلات الوقائية للأطفال والشباب في الأردن. هدف الدراسة هو توفير قاعدة علمية تدعم تطوير سياسات وبرامج وقائية أكثر فاعلية واستدامة من خلال تعزيز برامج الوقاية وتوفير المعرفة الصحيحة بمخاطر المواد اللي راح نحكي عليها لاحقا اللي تناولتها هاي الدراسة.
0: نعم.
1: الآن إحنا إذا بدنا نحكي شو أهداف هاي الدراسة وشو يعني تغيير سلوكي واجتماعي ودمجه من خلال التدخلات الوقائية، اليوم إحنا بنعرف إنه في عنا في الأردن إنجاز ملموس سواء كان في دعم والتصدي للتعاطي والإدمان مش بس على المخدرات، كذلك على المؤثرات العقلية والتبغ والمشتقات الدوائية، واللي إحنا لاحقا رح نفصل المواد اللي تناولتها هاي الدراسة.
0: يعني قصدك أستاذة غادة جميع أنواع الإدمان؟
1: بدنا نحكي عن إدمان المواد اللي هي بتأثر على الأطفال والشباب في مجتمعاتنا.
0: نعم.
1: هي بتبلش من المواد المخدرة، مشتقات دوائية، التبغ.
0: نعم.
1: مشروبات الطاقة.
0: إذن تحكي لنا شو هي أنواع المنتجات والمواد المشمولة

0: بالدراسة البحثية،
1: آه
0: تفضلي.
1: عشان نكون أكثر توضيح في
0: نعم
1: هذا الاتجاه. إحنا في هاي الدراسة تضمنت أنواع المنتجات والمواد، المواد الرئيسية هي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، على سبيل المثال سجائر، أرجيلة، شيشة، مشروبات الطاقة. كانت هاي الأسئلة اللي في الأداة اللي استخدمتها الدراسة خصوصا لهاي المواد تناولت الفئة العمرية من 10 سنوات ل 25. اليوم احنا
0: نعم
1: بنحكي عن فئات عمرية الدراسة ماخذتها من 10 ل 25 كعين الدراسة لها خصوصيتها. كذلك تناولت المشروبات الكحولية والمستحضرات الطبية. ايش يعني المستحضرات الطبية اللي تناولتها للفئة العمرية الثانية اللي هي من 15 ل 25؟ هي المستحضرات الطبية المستخدمة لغير الحالات المسموح بها والمدرجة ضمن قوائم المواد المخدرة. اليوم حساسية الفئات العمرية اللي تناولتها كذلك الدراسة كانت تتحتم انه الاسئلة احنا نكون دقيقين وحساسين في الاسئلة المقدمة لهذه الفئات العمرية.
0: نعم
1: لكن اذا بدنا نيجي على جانب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الفئة العمرية اللي انسألت عن هاي المواد كانت ما بين 18 ل 25 اللي هي فئة الشباب.
0: نعم تفضلي.
1: بأمان برجع وبأكد هلا هاي الدراسة نقلة جوهرية، بدل تدعم انه بدل ما نسأل احنا شو بدنا نخبر الطفل والشباب عن المواد هذه او المخدرات والمشتقات الدوائيه التبغ، السؤال اصبح انه ليش يتجه الطفل والشاب الى هذا السلوك الخطر؟ ايش
0: نعم
1: اللي ممكن نغيره في معرفته ومهاراته وبيئته وعلاقاته حتى يصبح السلوك الوقائي هو الخيار الاسهل والاكثر دعما له؟
0: إذن
1: هلا هاي
0: يعني من
1: الدراسه
0: هنا أستاذة غادة، يعني تخبرينا وتوضحينا أكثر كيف أن هذه الدراسة البحثية جاءت مثل ما ذكرتي، يعني تفصلينا الموضوع كيف جاءت لتدعم نهج التغيير السلوكي والاجتماعي من أجل الوقاية، وهذا أمر غاية في الأهمية. تفضلي.
1: نعم، احنا اليوم ما بنأكد في هاي الدراسة قد ايه في عنا ارقام، احنا اليوم بنعطي الرقم وبنحلل شو السبب اللي وراه، لكن الرقم هو لهاي الفئات العمرية ما كان يعني اجى عشان يدعم هذا النهج اللي هو نهج التغيير السلوكي والاجتماعي اللي هو بدعم نقل الوقاية من التعاطي والإدمان من نموذج يعتمد أساسا على التوعية ونقل المعلومة إلى نموذج أوسع يركز في تكامله ومجمله على فهم السلوك، أسبابه، عوامل المؤثرة فيه، ويساعد المؤسسات على أن تصمم تدخلات تستهدف هذه العوامل. الدراسة ما إجت عشان تصنف حملة توعوية جديدة، لكنها إجت عشان تطور طريقة تفكيرنا في منظومة الوقاية.
0: إذن من هي الجهات التي ستستفيد تحديدا من نتائج هذه الدراسة؟ تخبرينا.
1: اليوم احنا اذا بدنا نحكي عن الجهات اللي بدها تستفيد من نتائج هاي الدراسه، هي الدراسه هاي ليست موجهه لجهه واحده، يمكن للجميع ان تستفيد منها جميع الجهات المعنيه بالوقايه من المخاطر اللي تواجه الاطفال والشباب. اول شيء بالمقدمه الاسره، المدرسه، وزاره الصحه، الجهات الامنيه، مؤسسات الشبابيه والمجتمعيه والاعلاميه، الديسيجن ميكر اللي هم صناع السياسات كذلك.
0: نعم.
1: الأهم من ذلك الدراسة هي بتدعو إلى أن تعمل هذه الجهات ضمن منظومة متكاملة. السلوك ما بتشكل داخل مؤسسة واحدة، إنما هو يتأثر بالأسرة والأقران والمدرسة والمجتمع والبيئة الرقمية والمؤسسات.
0: نعم جميل جدا ورائع، مهم جدا يعني المحاور اللي ذكرتيها والمعلومات. يعني تلخيصا لكلامك، إذا أردنا تلخيص توصيات هذه الدراسة بثلاث أولويات وطنية، ما هي؟ تحكي لنا إياها.
1: الدراسة اعتمدت عدد من الأولويات وتم عرض استعراضها أمام جميع الجهات في حفل الإطلاق، وإحنا موجود عندنا ملخص للدراسة والدراسة كاملة. لكن إحنا اليوم إذا بدنا نحكي عن أولويات، أولويات الدراسة بناء بيئة اجتماعية أسرية داعمة للوقاية، أي يعني هي لازم يعني نسعى لأن نغير المعايير والتوصيات اللي بتجعل بعض السلوكيات إنها طبيعية أو شائعة. لازم نقوي دور الأسرة والأقران والبيئة المحيطة.
0: نعم.
1: بناء قدرات الأطفال والشباب على حماية أنفسهم، يعرفوا يحكوا لا، يعرفوا مهارة الرفض، يعرفوا ياخذوا القرار الصح، يتعاملوا مع ضغط الأقران والتوتر، يعززوا الكفاءة الذاتية والرفاه النفسي اللي موجود عندهم.
0: نعم.
1: اليوم إذا بدنا نحكي عن الجانب المؤسسي، إحنا يعني بنوصي إنه بناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والتدخل المبكر. استراتيجياتنا وسياساتنا في الأردن جدا يعني يرفع إلها القبعة، يعني في الجانب التوعوي والوقائي. لكن اليوم لازم نربط الأسرة والمدرسة والصحة والأمن والمؤسسات الشبابية والمجتمع، ونقلل فرص التعرض لهذه المواد وسهولة الوصول إليها، نوفر مسارات آمنة وموثوقة لطلب المساعدة.
0: نعم.
1: ما حدا يستحي إنه ما يطلب المساعدة اليوم.
0: نعم.
1: إحنا اليوم اللي عنده قابلية إنه يستخدم لازم يوقف، واللي بلش لازم يوقف. هذا هذول يمكن الثلاث شغلات هي تتسق مع الأولويات الخمس اللي حددتها الدراسة. تغيير المعايير، تعزيز الرفض، التأقلم، تقوية الحماية الأسرية والحد من التعرض وسهولة الحصول على المواد، تعزيز مسارات الدعم.
0: نعم، يعني قد ايه مهم جدا الكلام اللي ذكرتيه، تضافر الجهود والتشاركية في العمل، ويعني التعاون بين أكثر من جهة في مجتمعنا لمواجهة هذه المخاطر اللي ذكرتيها، ويعني خطين تحت دور الأسرة، يعني النقطة والمحور الرئيسي والنواة لهذا الموضوع كي ينجح إن شاء الله لحماية اليافعين والشباب. يبدأ الحلقة الأولى تبدأ من الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع والعالم صحيح. يعني الأسرة، الأم والأب، الأبناء، هي يعني الخط الدفاع الأول لحماية شبابنا. ومن هون يعني يأتي دور كبير للأم والأب في متابعة أبنائهم والإشراف عليهم حتى من سن مبكر، يعني ما نستنى أنه الولد نوجهه ونعطيه إرشادات ونصائح لما يصير بعمر المراهق أو لما يصير عمره 12 أو 14 سنة، من نبلش معه من صف أول ابتدائي، يعني يا ريت من يعني من الصغر. الأسرة رقم واحد، بعدين المدرسة مثل ما ذكرتي، الجامعة وباقي المؤسسات. الآن يعني سؤال مهم جدا أيضا، تخبرينا يا ما أهم السلوكيات أو العوامل التي ينبغي التركيز عليها في التدخلات الوقائية؟ تفضلي.
1: هلا ينبغي إنه إحنا مو بس نركز على إنه هل يعرف هذا الشاب أو الطفل إنه المخدرات أو المشتقات، المواد المستخدمة لغير يعني غاياتها أو المواد الضارة إنها هي ضارة. احنا بدنا نسأل ليش بتجرب، مين اللي بيأثر عليه، وكيف يقدر يحكي لا، وكيف يتعامل مع التوتر والقلق، وكيف هاي كذلك البيئة المحيطة اللي حوالي الطفل والشاب تجعل احيانا انه السلوك للتعاطي هاي المواد سهل ومقبول. اليوم احنا اذا بدنا نركز على تدخلات على عدة عوامل. اهم شيء فيها تصحيح التصورات الخاطئة حول شيوع التعاطي والإدمان على هاي المواد. وبرجع وبأكد إحنا ما بنحكي فقط عن مخدرات، اليوم عنا فئات عمرية إحنا أخذناها في هذه الدراسة إلها حساسية، يعني إحنا أخذنا كمان الملتحقين في التعليم وغير الملتحقين في التعليم يعني نظامي، وأخذنا كمان الشباب زي ما حكيت لك اللي أكبر من عمر 18 سنة. لكن إحنا بدنا نركز على إنه نصحح التصورات الخاطئة حول شيوع التعاطي، نعزز مهارات الرفض عند هذه الفئات، بناء مهارات التأقلم مع التوتر، تقوية العلاقات الأسرية والحد من سهولة الوصول والتعرض، مواجهة التطبيع الاجتماعي والرقمي لهذه السلوكيات.
0: نعم، مهم جدا اللي ذكرتيه، يعني نقطة مهمة يعني لفتت نظري، إنه الوقوف على الأسباب، أسباب التي تدفع بالشاب أو اليافع أو المراهق لدخول في هذه المتاهة والطريق الخاطئ والخطر أكيد الذي يؤدي إلى الهلاك والإدمان. الأسباب، الوقوف على الأسباب، البحث في الأسباب، وأيضا نركز على موضوع الوقاية، وأيضا متابعة هؤلاء الشباب ونشوف البيئة المحيطة، الأقران مثل ما ذكرتي، أهمية زرع قيمة أن نقول لا، الشاب اليافع أو الطفل أن يقول لا بوجه كل شيء، كل سلوك خاطئ من شأنه أن يسيء لإله أو لشخصيته أو لمستقبله أو لأسرته أكيد. إذن يعني من هذا الكلام نختم لقائنا معك بهيك زي نصائح للأسرة أو بشكل عام بناء على الدراسة، كيف يمكن أن نحمي الأطفال والشباب من الوقوع في تعاطي المخدرات؟ الله يبعدها عنهم جميعا أكيد.
1: آمين يا رب. هلا اللي إحنا بدنا نحكي إنه إحنا إذا بدنا الوقاية الصح وبشكل أكثر فاعلية، إحنا لازم نسأل نفسنا إنه الطفل شو بيعرف. المعرفة لحالها ما بتكفي، المعرفة بدها لازم بسلوك يتعدل، لازم السلوك ينعرف شو هو. هلا الطفل والشاب إنه نفهم ليش يتصرفوا هيك، مين اللي بيأثر عليهم، مين اللي بيساعدهم، كيف بيقدروا يحكوا لا وياخذوا قرارهم الصح، وكيف نقدر إنه نوفر لهم بيئة أسرية ومجتمعية ورقمية زي ما حكيت لك وبرجع وبأكد أكثر حماية. استراتيجياتنا وسياساتنا في الأردن عديدة، اليوم احنا بدنا اكثر تكامل واكثر تنسيق واكثر تضافر، بحيث انه هاي الاستراتيجيات في جانب الوقايه تؤدي دورها التوعوي والاعلامي والوقائي بشكل صح.
0: نعم أكيد، وأنا بدي أشكركم وأحكي لكم يعطيكم ألف عافية جميع العاملين، الجنود المجهولين الأوفياء النشيطين دوما الفعالين في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، من وجه لكم تحية جميعا العاملين في المجلس، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في كل أعمالكم وخططكم ودراساتكم وبرامجكم، ونتمنى الحماية والصحة والعافية والسلامة لجميع أطفالنا وشبابنا وأسرنا يا رب، والله يبعد عنهم كل الأشياء السيئة يا رب. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة غادة القاضي، مديرة التخطيط والدراسات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا أمانة، ويعطيك ولإذاعتكم الكريمة كل الشكر والاحترام.
0: يعطيك العافية.
1: يعطيكم العافية. أهلا.

0: والله يحميها الأردن وأهليها، اللهم آمين يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. نافذتنا اليوم ستكون إن شاء الله مع الشيخ الأستاذ سالم أبو سويلم السويلميين، عضو المجلس المحلي الأمني لضاحية الرشيد والمدينة الرياضية بلواء الجامعة الأردنية، وهو أيضا عضو مجلس أعلى لشرطة شمال عمان، للحديث طبعا حول المجلس المحلي، المجالس المحلية الأمنية بشكل عام، والمجلس المحلي الأمني الذي هو عضو فيه. والشيخ سالم أبو سويلم معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ سالم، نورتنا شيخنا الفاضل، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل الهاشمي، مملكتنا الحبيبة التي تزهو بأبنائها وأبناء الشعب الأردني، وقواتنا المسلحة والأمن العام والمخابرات، لهم مني كل التحية والتقدير.
0: نعم أكيد. بداية تخبرنا أستاذ سالم شيخنا الفاضل عن أهمية المجلس المحلي بشكل عام، أهمية المجالس المحلية والأدوار الرئيسية التي تقوم بها تلك المجالس، تفضل.
1: حقيقة هي جزء من الأدوار. أول شيء نعرف بالمجلس المحلي. المجلس المحلي أنشئ من ضمن شرطة المجتمعية سنة 2007. ما قبلها كانت مجالس للوجهاء جزء من يتعاون مع المراكز الأمنية. الآن من 2007 أصبحت رسمية، تعاون تام من أجل رفض الأمن العام كمجتمع محلي، يكون عين ونظر واطلاع على المشاكل اللي تخص المنطقة، كل مركز أمني ضمن جغرافيته، لتقديم الخدمات سواء إيصال الملاحظات اللي هي أمنية والحسية من أي خدماتية تخص الشوارع والإنارة وإلى آخره، وأي شيء يخص مجتمعنا من الملحن، نقول بالنسبة لإطلاق العيارات النارية، توعية المواطنين بالنسبة
0: يعني الظواهر أيضا، يعني تساعدون المراكز الأمنية في مناطقكم المحلية لتقفون في وجه الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ما ذكرت إطلاق العيارات النارية. نعم. الآن تحدثنا عن أبرز الإنجازات والأعمال والمبادرات الخيرية التطوعية التي قام بها المجلس المحلي الأمني لمنطقة ضاحية الرشيد والمدينة الرياضية بلواء الجامعة الأردنية، تفضل. خلال هذا العام طبعا. نعم
1: خلال هذا العام احنا كفريق واحد كمجلس محلي أمن الرشيد والمدينة الرياضية قمنا بعمل توعية من ضمن عن طريق الشرطة المجتمعية عن المخدرات، توعية عن المخدرات في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، التعاون مع نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية القاعة، وكرفيد إن اللي هو صحي مركز صحي الجبيرة شامل، قمنا بعمل محاضرات متتالية توعوية عن الدخان وعن مضاره وإلى آخره. هذا من ضمن نشاطاتنا.
0: نعم يعني هنا التركيز على الجانب الصحي، صحة المواطن. نعم
1: بالضبط. أما بالنسبة لمشاركاتنا بهذه الندوات، إحنا حقيقة حبينا أن نمس ما هو بالصف الأول ثانوي والثاني ثانوي، يعني هنقول الفئات العمرية اللي مقبلة على الخروج من المدارس.
0: نعم.
1: أن يكون واعي عن الآفات والمخدرات وعن كمان عملنا عن الجرائم الإلكترونية. وأبعادها، كيف الوقاية منها، كيف نراقب أبنائنا، كيف الأم تراقب سلوك ابنها. حقيقة هاي شاركنا فيها. وكانت ولله الحمد المجتمع المحلي طبعا. في نادي خريجي كلية الإسلامية عملناها كمجلس محلي، ومن فضل الله والحمد كانت رائعة جدا، بحيث أنه المواطن يعي ما هي الجرائم الإلكترونية وما أبعادها وما حقوقها المردودة على المواطن.
0: نعم. إذن هنا ركزتم على الجانب التوعوي، أيضا الجوانب الأخرى تخبرنا عن الإنجازات الأخرى.
1: الإنجازات الأخرى، إحنا في كل حقيقة مناسبة طبعا الجانب الأول اللي هو المساعدة، احنا نقوم برصد أي فرد من أفراد مجتمعنا في هذه المنطقة إذا محتاج أي شيء، ومن ضمن هذه الأمور قدمنا طرود، قدمنا ولله الحمد مساعدات قدمنا ولله الحمد في التوجيه كراتين مية للمدارس.
0: نعم
1: بسم الله الحمد. جزء من هذا العمل تطوعي قدرنا أن نتعاون مع ملتقى بحث الرشيد وحصلنا على ولله الحمد بأكثر من فرد قاموا بشراء جرفان قيمته 2100 دينار مع كافة تجهيزاته ما يعادل 500 دينار وقدمناه إلى سيدة تبلغ من العمر 94 عام تسكن ضمن منطقتنا هي وابنها. ابنها نوعا ما حقيقة مسكين شوي لكن قدرنا ولله الحمد نجد لهم مأوى نظيف وقدمنا لهم من فضل الله.
0: نعم وهذه تسجل للمجلس المحلي الأمني في منطقة ضاحية الرشيد أن يعني تساعدون في هذه الوقفة الإنسانية اللفتة الإنسانية تساعدون هذه السيدة التي تعرضت لمشكلة وبتأمين كرفان وبيت ومأوى لها يعني تشكرون على هذا الشيء وأنتم والأيادي البيضاء التي كانت معكم في المجلس ومن سكان المنطقة. وأيضا يعني شيخنا الفاضل الأستاذ سالم قام المجلس قبل أيام بزيارة خاصة موفقة ومميزة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام. تخبرنا عن هذه الزيارة بماذا تميزت لأعضاء المجلس المحلي. تفضل.
1: أعضاء المجلس المحلي زاروا الترخيص ولله الحمد وطلعوا على الرخص الجديدة التي ستصدر إلكترونيا والمخالفات وكيفية الترخيص وكيفية المعاملات تبسيط المعاملات على المواطن وتسهيلها يعني حتى ترقى إلى إلكترونيا على مستوى العالم. حقيقة هنا نقف أمام السير والترخيص إنهم حقيقة قدروا يتقدموا في الخدمات الإلكترونية لأبعد ما تصور يعني من أوائل مؤسساتنا التي نرفع لها القبعة في موضوع الخدمات الإلكترونية المقدمة عن طريق دار الترخيص ودار السير.
0: نعم يعني حقيقة كانت زيارة رائعة وموفقة ومشكورين فيها وتحية لنشام الأمن العام وين ما كانوا بنرفع فيهم راسنا وما يعني لا يألون جهدا في تقديم أي خدمات لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم في كافة الإجراءات التي تتعلق بالترخيص بشكل عام سواء لرخص السائقين أو رخص السيارات. ونحيي هذا التطور التقني الرقمي في إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام. تحية كبيرة لهم. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك جاوبني عليه باختصار يعني كونك شيخنا الفاضل الأستاذ سالم أبو سويلم أنت حضرتك نشيط وفعال في منطقتك وفي المجلس المحلي الأمني وأنت أيضا مميز كونك أيضا عضو

0: في المجلس الأعلى لشرطة شمال عمان، تخبرنا عن دورك، شو خصوصية هذا الدور؟ تفضل.
1: شرطة شمال عمان المجلس الأعلى يتناول القضايا الحساسة واللي هي حقيقة تمس أمن واستقرار الأردن. يطلعون على أنه يوجد عندنا مثلا تهديدات، أو أن خطر من كذا، أو أن إشاعة يجب أن نقوم بصدها، أو إذا في كان أي شيء يمس أمن واستقرار الأردن، إحنا كمجلس أعلى يضعون في الصورة كيفية علاج الموضوع أو الوقوف مع رجال الأمن العام حتى نتفادى أي لا سمح الله شيء يمس الوطن وأمنه واستقراره.
0: نعم، يعني تكونون داعمين وتكونون نعم. سند لرجال الأمن العام في كافة القضايا المهمة والجوهر نعم. الجوهرية والمحورية في بلدنا الأردن، والله يحمي بلدنا دائما، نقول رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. بدي أختم لقائنا معك، معي دقيقة كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء. أستاذ سالم شيخنا الفاضل، تفضل.
1: أرجو من كل مواطن يعي ويعلم أن هذه المملكة الحبيبة أمن واستقرار، أن يمد يده لثبات هذا الأمن والاستقرار في ظل رئيسنا الهاشمية الله يطول عمره جلالة الملك عبد الله الثاني ابن السيد.
0: نعم.
1: إن شاء الله يا ربي دم دائما وأبدا تآلفنا وتفاضنا وتقديمنا لأي شيء مساعدة بعض، ونشد إيدنا على بعض بحيث أن نقدم للأردن أي شيء نقدر عليه وقادرين نعمل إن شاء الله.
0: نعم أكيد.
1: الله مع الجماعة.
0: نعم أكيد، اللهم آمين. وإحنا بنفتخر بشعبنا الأردني الوفي لدائما بترابط وتلاحم ويقف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية، وربنا يحفظ هذا البلد وقيادته الهاشمية. أكيد. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للشيخ الفاضل الأستاذ سالم أبو سويلم سويلميين، عضو المجلس المحلي الأمني لضاحية الرشيد والمدينة الرياضية بلواء الجامعة الأردنية، وعضو مجلس أعلى لشرطة شمال عمان. شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا.

0: وهذا الأردن أردننا وأغلى من الروح ترابه. يا رب تحفظ وتحمي هذا البلد. نافذتنا الآن أعزائي المستمعين والمتابعين ستكون مع الأستاذ الدكتور أحمد الخصاونة، أستاذ تكنولوجيا المعلومات وعميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الهاشمية، للحديث حول مشروعه العلمي الأكاديمي تحت عنوان تعزيز التحول الرقمي ودعم الصحة النفسية، الذي فاز بمنحة دولية من الاتحاد الأوروبي طبعا باسم الجامعة الهاشمية. والأستاذ دكتور أحمد الخصاونة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور أحمد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك ومبارك لك هذا الإنجاز.
1: الله يعطيك العافية وصباح الخير لكم جميعا.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتور تخبرنا لماذا جاءت فكرة هذا المشروع، لماذا أصبح أيضا موضوع الصحة النفسية في الجامعات يحظى بكل هذا الاهتمام؟ تفضل.
1: طبعا مرة تانية شكرا لك ولحضرتك والإذاعة الأردنية على هاي الفرصة. يعني
0: العفو واجبنا.
1: الله يسلمك. بالنسبة للمشروع الاتحاد الأوروبي، يعني أنا بفضل الله أو الجامعة الهاشمية بالتأكيد هي الداعم الرئيسي لكل المشاريع اللي إحنا كأكاديميين بنتقدم لها، فبالتالي إحنا يعني نشكر الاتحاد الأوروبي برضو على دعمه السخي لهذه المشاريع. هلأ ليش هذا الموضوع بالذات

0: لانه الاتحاد الاوروبي عاده بيحط بريوريتيز او اولويات وبدعو الباحثين انه يقدموا لها، لان كل سنه طبعا بتختلف الاولويات حسب ظروف العالم. واحنا بنعرف انه اليوم العالم بمر يعني خاصه خلال السنوات الاخيره، ومنها طبعا الاردن والمنطقه، وبفضل الله احنا بلدنا امن ومستقر، لكن احيانا نتعرض لضغوطات ويعني صدمات، مثلا مثل جائحه كورونا مثلا اللي صارت قبل 4-5 سنوات تقريبا. والظروف اللي مرقنا فيها بجائحه كورونا، الحروب، النزاعات اللي بالمنطقه، اليوم عم نشوف صفارات الانذار باستمرار، طلاب توجيهي عم بدرسوا بكونوا فجأة بتطلع صفارات الانذار، احيانا الضغوط الاقتصادية اللي عم بتصير، كل هاي الامور عم تترك اثار نفسية اجتماعية كبيرة طبعا على الشباب الجامعي، طبعا هو بتترك على كل المجتمع.
1: يعني الظروف والحالات الطارئة التي تطرأ وتظهر في المجتمعات بشكل يعني مفاجئ، او يعني حتى العالم كله يعني بيكون بيشهد هاي التطورات والتغيرات والمفاجآت. نعم
0: 100%. فبالتالي يعني اليوم الجامعة مش بس صارت مؤسسة بتمنح شهادة أو بتمنح معرفة، أيضا الجامعة أصبح يعني لها دور كبير بتوفير بيئة تعليمية آمنة، بيئة بتدعم الطلبة، بتساعدهم أحيانا حتى الضغوط النفسية اللي عم بتصير على الطلاب. بتسمع سمعنا بجوز بالجامعة الأردنية صار مثلا حالات انتحار من طلبة كلية الطب إذا بتتذكري.
1: نعم.
0: طبعا يعني تخيلي إنه طبيب وبكون سنة سادسة بده يتخرج. الضغط النفسي اللي بيسبب له بيكون بيتخذ قرار هو مش قادر، مش واعي قيمة هذا القرار.
1: فمن يعني من هنا جاء التركيز على موضوع الصحة النفسية والظروف النفسية الجيدة والإيجابية وال يعني اللي فيها راحة لطلابنا، طلاب الجامعات بشكل عام، يعني يجب أن يبتعدون عن كل مظاهر الضغط وال يعني الضغط النفسي، أو مثلا الأشياء اللي تخليهم أعباء تكون على كاهلهم، يحملوا نفسهم وشخصيتهم، وكطلاب جامعيين يحملوا نفسهم أعباء زيادة هم ما بيقدروا على حملها. إذن من هنا تخبرنا ما هو هذا المشروع بصورة مبسطة وسريعة، وماذا سيقدم للطلبة في الجامعة الهاشمية بشكل مباشر باختصار إذا تكرمت؟ تفضل.
0: طيب شكرا. إحنا دورنا إحنا كدكاترة IT انه احنا نهيئ الانفايرمنت باستخدام التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي. هلا طبعا في معنا كادر من كليه الطب برضه مسؤول عن الجانب النفسي والدعم النفسي للطلاب. طبعا ايش هو المشروع؟ المشروع اللي هو education trauma، المشروع هو عبارة عن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من ضمن برامج الكاباسيتي بيلدينج أو بناء القدرات اللي بتبع لإيراسموس. المشروع بيجمع عدد من الجامعات الأوروبية والعربية من ضمنها في مصر وفلسطين أيضا، وإحنا الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة من الأردن، معنا طبعا شركاء أوروبيين. المشروع بيهدف إلى تطوير إطار رقمي مؤسسي بيساعد الجامعات على التعامل مع آثار الصدمات والأزمات. طبعا بيركز على أنه ندرب الكوادر اللي بالجامعة الهاشمية. هلا كوادرنا بعمادات شؤون الطلبة بحاجة إلى تدريب على استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والرقمنة وتطوير أدوات الرقمنة عشان يقدروا يتعاملوا مع الطلاب، وحتى الطالب نفسه ندربه على استخدام التطبيق اللي بدمج الصحة النفسية مع سياسات التعليم.
1: نعم.
0: فيعني المشروع بشكل عام يعني إنشاء مركز جامعي لدعم الطلاب واستخدام تقنيات التكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي للحد من الصدمات والأزمات بطريقة علمية طبعا ومستدامة.
1: نعم. إذا من كلامك بنفهم أن هناك أهمية كبرى ويعني واسعة وبتركزوا عليها حاليا لاستخدام التكنولوجيا في هذا المشروع وباقي المشاريع الأخرى اللي فازت فيها الجامعة الهاشمية بمنحة من الاتحاد الأوروبي. طبعا يعني تخبرنا أيضا باختصار يعني وإضافة لما ذكرته، كيف سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع؟ تفضل.
0: طبعا الذكاء الاصطناعي يعني مش راح يكون بديل عن الأخصائي النفسي.
1: نعم.
0: وإن يعني يكون أداة مساندة للأخصائي النفسي. واليوم حتى الذكاء الاصطناعي هو مش بديل عن الطبيب، مش بديل عن المهندس.
1: نعم.
0: مش بديل عن المعلم. اليوم احنا حتى في تقنيات شات GPT وإيش بديل على الإعلام مثلاً، بس هو مساند للإعلام. اليوم أي أنا إذا بدي أشتغل شغلة إعلامية ممكن أروح أنا أحسنها من بتقنيات الشات جي بي تي، لكن هو مش
1: إذن هو يدعم الشخصية، يدعم الشخص صاحب مهنة معينة وليس بديل له في أي مهنة كانت الذكاء الاصطناعي، نعم، وإنما يساعده ويدعمه.
0: الذكاء الصناعي نعم هو يعني أداة مساندة، بتقيم تقييم أولي، بتوجه الطالب للمصدر المناسب، بتختصر الوقت. يعني اليوم من خلال تقنيات الذكاء الصناعي ممكن تأخذ الاستشارة فورية، مثلا اليوم بتقنية السنسورز والاستشعارات والكاميرات عم تقرأي وجه المريض، مثلا حتى اليوم السيارات اللي فيها تكنولوجيا حديثة عم بتراقب السائق، إذا السائق نعس بتنبهه بتوقف، فبالتالي هو بيساعد، لكن بيساعد أداة مساندة. وأيضا بنفس الوقت بتحاول تكون في داشبورد عند رئيس الجامعة أو عند عميد شؤون الطلبة، بتساعده في دعم اتخاذ قرار داخل الجامعة، فبالتالي هو مش استبدال للعنصر البشري،
1: نعم، وإنما مدعم ومساعد له
0: 100%.
1: نعم، تخبرنا الآن عن النتائج المتوقعة من المشروع وكيف سيتم قياس نجاحه باختصار إذا تكرمت.
0: طبعا النتائج المشروع يعني بقيس يعني بقيس قدرة الجامعة على دعم الطلاب، إعداد الكوادر المؤهلة زي ما حكيت لك قبل شوي. اليوم برضو بدنا ننشئ دبلوم مهني تقني معتمد، طبعا احنا اليوم نعرف قديش نشاط سمو ولي العهد في يعني توجيه التعليم للأمور التقنية ونشاط هيئة الاعتماد الأردنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنشاء برامج تقنية. اليوم بدنا أيضا واحد من مخرجات المشروع راح ننشئ دبلوم مهني معتمد في إدارة الصحة النفسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا المراكز هاي بدنا نحاول تكون إنها مستدامة ونطور لها أدوات رقمية تكون قابلة للاستخدام. وطبعا أكيد واحدة من الأشياء المهمة اللي هي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بحيث أنها تصبح الصحة النفسية جزء يعني لا يتجزأ من البيئة الجامعية.
1: نعم، وتكون ركن أساسي يركزوا عليها الجميع ويأخذوها بعين الاعتبار.
0: 100%.
1: نعم، إذن أيضا بالإضافة لما ذكرته تحكي لنا أيضا بشكل سريع عن الدور الفعلي للجامعة الهاشمية في هذا المشروع بالتعاون مع الشراكات الدولية سريعا إذا تكرمت. تفضل.
0: طبعا إيش بده قدم المشروع للجامعة الهاشمية؟ بده طبعا زي ما حكيت لك في مركز اسمه يعني مركز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، بده يتم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وأفضل التقنيات، بده يوفر بيئة آمنة مناسبة سرية طبعا فيها خصوصية عالية للطلاب، بحيث أنه يعني الطالب يجي يقدر يحكي مشكلته مثلا مع الأخصائي اللي راح يجلس معه، وطبعا راح يكون في جلسات وبرامج توعوية، إضافة إلى أننا ندرب الكوادر العام وخصوصا يعني عمادات شؤون الطلبة. اليوم عمادات شؤون الطلبة عندنا بالأردن مؤهل بشكل كبير يعني بجوانب جوانب كبيرة، لكن في جانب بنركز عليه أكثر اللي هو جانب الصحة النفسية والخدمات، لأن زي ما حكيت لك يعني قديش إحنا البلد آمن مستقر الحمد لله، لكن في ضغوطات صارت على الشباب من خلال يعني الإقليم الملتهب اللي إحنا عايشين جواته، فبالتالي يعني التطبيق راح يوفر أدوات رقمية بيستطيع الطالب استخدامها بأي وقت.
1: نعم.
0: وحتى التطبيق يعني برضو واحدة من الأوبشنز الموجودة، مش بضرورة يكون في إنترنت يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني حتى أو كان الإنترنت ضعيف يعني فبالتالي التطبيق بده يكون شغال، ويعني هو ما مش راح يعتمد على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، ولكن نعم. مش بالضرورة يكون في تواصل مع الإنترنت.
1: أكيد يعني مثل ما ذكرت الصحة النفسية أولوية للجميع وخاصة لطلاب الجامعات، وأنتم تركزون في هذا المشروع لإلاء موضوع الصحة النفسية جانب مهم تركزون عليه لدعم للطلبة ولمصلحتهم أكيد بشكل عام. تبقى لدي دقيقة، رسالة أخيرة توجهها بدقيقة بنختم فيها اللقاء، تفضل.
0: بس أنا قبل يعني بدي أنوه لأنه إحنا قيمة المشروع 777,000 يورو.
1: نعم.
0: يعني هذا القيمة المشروع الكلية. الرسالة الأخيرة يعني بدي أحكي إنه الصحة النفسية واستثمار الصحة النفسية واستثمار حقيقة في المستقبل كله. ليش؟ لأن الطالب راح يشعر بالأمان أكثر، وحتى الأهالي، وفي بعض الأهالي ممكن أو أبنائهم بكونوا مغتربين، فبالتالي يعني راح يطمئنوا أكثر على أولادهم، بحيث أنه يعني حتى الجامعة اللي بتكون فيها جانب للرعاية النفسية، وأنا بعتقده هو جانب تربوي، جانب الأسرة يعني بدعم جوانب الأسرة. طبعا هذا راح يوظف التعاون الدولي بين الجامعة الهاشمية اللي أوريدي، طبعا الجامعة الهاشمية من خلال يعني جزء تميزت الجامعة الهاشمية عن باقي الجامعات إنها أنشأت عمادة متخصصة للتطوير الأكاديمي والتعاون الدولي طبعا. ويعني بالتأكيد عطوفة الرئيس وعميد التطوير الأكاديمي كان لهم دور كبير بدعم هذا المشروع والوصول لهذا المشروع إلى يعني واقع. إحنا اليوم الجامعة الهاشمية الحمد لله فزنا بخمس مشاريع
1: الحمد لله،
0: وبالتالي يعني المشاريع هاي راح يكون لها قيمة كبيرة أكيد على سمعة الجامعة الهاشمية وعلى البنى التحتية.
1: أكيد يعني حقيقة نبارك للجامعة الهاشمية هذه الإنجازات الأكاديمية العلمية الدولية وتشارك فيها على مستوى العالم، وأكيد هذا بيرجع للتركيز والاهتمام والتميز في رئاسة الجامعة وإدارتها والهيئة التدريسية وكافة العاملين في الجامعة. موجه لهم تحية وبحب أشكرك وبتمنى لك أكيد النجاح والتوفيق. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور أحمد الخصاوني، أستاذ تكنولوجيا المعلومات وعميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية اللي أنتم شريك حقيقي بكل إنجاز يصير بالبلد.
1: أهلا وسهلا.
0: عفوا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون إن شاء الله مع الأستاذة الدكتورة نوال الحجاوي، الأستاذة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الهاشمية، للحديث حول مشروعها العلمي الأكاديمي تحت عنوان الوقاية من الأمراض الطفيلية المشتركة، الذي فاز بمنحة دولية في الاتحاد الأوروبي باسم الجامعة الهاشمية. والأستاذة الدكتورة نوال الحجاوي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكي معنا دكتورة نوال، نورتينا ويسعد صباحك.
1: أهلاً وسهلاً، يسعد صباحكم جميعاً.
0: أهلاً وسهلاً. يعني بداية دكتورة نوال، نبارك لك هذا الإنجاز، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن هذا المشروع وتمويله والأهداف منه، تفضلي.
1: المشروع يسمى مشروع باراسايتون، وهو مشروع تثقيفي تعليمي وقائي، هدف الوقاية من الأمراض الطفيلية حيوانية المنشأ، ويستهدف توعية الأطفال وطلاب المدارس والفئات الضعيفة في المجتمع الأردني من هذه الأمراض. طبعا المشروع هذا ممول من برنامج تعاون عابر للحدود يسمى Integrate Next Med. طبعا هذا البرنامج تابع للاتحاد الأوروبي، وبدعم طبعا مشاريع في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم دعم هذا المشروع بما يقارب 460 ألف يورو، ما يعادل تقريبا 314 ألف دينار أردني.
0: نعم. أيضا تحدثين عن الأمراض الطفيلية المستهدفة بهذا المشروع سريعا إذا تكرمتي.
1: تمام. هلأ الأمراض الطفيلية نعرف أنها بتشكل يعني خطر كبير، خصوصا لحيوانية المنشأ اللي بتنتقل بين الإنسان والحيوان، وبتسبب طبعا عبء صحي واقتصادي كبير على كتير دول في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. طبعا هو المشروع بيركز على مجموعة من الأمراض الطفيلية اللي هي بنسميها عابرة للحدود ومستوطنة في الأردن، من خلال طبعا قلنا مستوطنة بحسب الحالات المسجلة ومتكررة لدى وزارة الصحة. نعم. أول مرض هو مرض الليشمانيا الجلدية، وهو مرض جلدي بيصيب الإنسان عن طريق اللي هو في عندنا ذبابة الرمل، بتنقل هذا الطفيل وبتنقله من القوارض ومن الكلاب، فهو موجود كتير في منطقة البحر الميت والأغوار في مناطق بالجنوب. طبعا هذا المرض بيأثر على السياحة وبيأثر على، لأنه بيعمل زي تقرحات في الجلد، خصوصا إذا إجا في الوجه. المرض الثاني اللي هو مرض الكريبتوسبوريديوم، هو شوي صار
0: عفوا منك دكتورة، لدينا الآن نقل خارجي، ننتقل إلى دائرة الأخبار، ننتقل إلى الزميلة ليندا طايع، تفضلي.
2: سيداتي وسادتي، ننتقل بكم في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل وقائع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
3: الجامعة بالجلسة الافتتاحية، وبعد ذلك تكون جلسة علنية لأصحاب سمو المعالي والدولة للحديث، ومن ثم نذهب إلى جلسة مغلقة للتشاور. واسمحوا لي الآن أن ألقي كلمة المملكة في هذا الاجتماع. الزملاء الأعزاء، القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات، تضم الأراضي، وتصادر الممتلكات، وتضيق على المقدسيين، وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، تنفيذاً لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. الزملاء الأعزاء، لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوما صراعا دينيا. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي، لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو

0: المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكانة الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنبا إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس الفلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وشكرا لكم. والآن اسمحوا لي أن أعطي الكلام لمعالي وزيرة خارجية دولة فلسطين لتوجز لنا أيضا ما يجري في القدس وتوضح الموقف من ذلك. تفضلي معالي.
1: شكرا. معالي الإخوة الوزراء، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، أتقدم بالشكر من الأشقاء في الأردن على عقد هذا الاجتماع الهام في هذا الوقت الخطير الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى إبادة في قطاع غزة وإلى ضم جارف وإرهاب مستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما نثمن التزام منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية كافة تجاه القدس الشريف، فقد أرست المواقف التي اعتمدتها المنظمة والقرارات العربية إطاراً قانونياً وسياسياً وأخلاقياً واضحاً ينبغي أن يظل ملزماً لعملنا الجماعي وموجهاً لتحركاتنا المشتركة، وفيها خارطة طريق واضحة للعمل حيال انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها في القدس، علما بأن خارطة الطريق تطرقت إلى عواقب وعقوبات وإجراءات وتدابير قانونية وسياسية واقتصادية. إن المأساة في القدس ليست نتاج غياب القانون الدولي، وإنما غياب المساءلة والعقاب لدولة تنتهك القانون الدولي وتستمر بذلك بسبب غياب أي ثمن تدفعه مقابل انتهاكاتها. قامت دولة الاحتلال ولسبع عقود باتباع نفس السياسات الاستعمارية في القدس المحتلة: الضم، التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، هدم البيوت، التهجير القسري، الهندسة الديموغرافية، سحب حق الإقامة في القدس من المقدسيين، إغلاق المؤسسات الفلسطينية، تقويض إمكانات التطوير في القدس واستهداف دور العبادة، والمضي قدماً في تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي. لا يوجد أي جديد في استراتيجية دولة الاحتلال تجاه القدس. ما تغير اليوم هو السرعة التي تنفذ بها السياسات، وبثقة أكبر في أنه لن يكون هناك أي ثمن سياسي دبلوماسي أو اقتصادي سيدفعه الاحتلال. لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي، بل ما إذا كان العالم مستعداً للوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات. إن قائمة الانتهاكات المستمرة والجديدة في القدس طويلة، ولكن أريد الإضاءة على بعضها. فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، والحملة الممنهجة ضد المؤسسات الفلسطينية السياسية والثقافية والتعليمية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء مجمع أمني إسرائيلي على أنقاض مقر وكالة الغوث، وإنشاء متحف لقوات الاحتلال بمحاداة مواقع فلسطينية ذات أهمية تاريخية، والسماح للإسرائيليين بشراء أراضي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفصل القدس الشرقية عن بقية الأرض المحتلة من خلال مخطط الاستيطان غير القانوني E1 وما يسمى طريق نسيج الحياة، كل هذا وغيره لترسيخ الضم وخلق وقائع لا يمكن التراجع عنها وتقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، تحتاج القدس اليوم إلى خطة إنقاذ جماعية تتضمن مسؤوليات واضحة وإجراءات عملية وآليات تنفيذ نلتزم بها، ويجب أن تسهم هذه التدابير في تعزيز

0: المزعومة لإسرائيل على المدينة تعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ويجب أن تبقى القدس في صدارة الاعتبارات في كل أشكال التعامل مع إسرائيل، فلا ينبغي لأي حوار سياسي أو تعاون اقتصادي أو شراكة استراتيجية أن يكون على حساب القدس الشريف أو إطفاء شرعية على الاحتلال. إن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس المحتلة ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وينبغي مطالبة الدول التي نقلت سفاراتها أو التي تنوي أو تدرس اتخاذ هذه الخطوة أن تمتنع عنها، ويمكننا اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وتجارية رداً على ذلك. المطلوب أيضاً تقديم دعم مالي وفوري ومستدام للمؤسسات الفلسطينية في القدس في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمجال القانوني وغيرها. ختاماً، إن الإجراءات الإسرائيلية ليست معزولة ولا عرضية، بل تشكل جزءاً من مشروع استعماري توسعي متكامل يبدأ بالقدس ويخدم ما يسمى إسرائيل الكبرى على حساب الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. ولا يمكن النظر إلى الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية بمعزل عن الواقع الأشمل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والمتمثل في الاستيطان والتهجير والضم والإبادة وأطماع إسرائيل في تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. ويكمن الخطر المستمر في محاولة تحويل قضية القدس من قضية احتلال وقانون دولي إلى صراع ديني. ونجدد تأكيدنا ودعمنا الكامل للوصايا الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولدور الأشقاء في المغرب ولجنة القدس وكل الأشقاء الذي لا غنى عنه في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها والدفاع عن مكانتها التاريخية والقانونية. إن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات فعالة يمنح إسرائيل فرصة إضافية لتفكيك المدينة وفرض وقائع جديدة وتلاشي فرص تطبيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل وشامل. وبالرغم من كل ذلك يواصل أهلنا في القدس صمودهم بثبات استثنائي رغم المعاناة الهائلة، ويستحقون منا الدعم بجميع أشكاله ووسائله. إن القدس هي قلب فلسطين ومفتاح أي سلام عادل وشامل ودائم، وأمانة مقدسة يتقاسم مسؤوليتها العالمان العربي والإسلامي. وإذا أخفقنا في الدفاع عن القدس فإننا سنخسر ما هو أكبر بكثير من مدينة القدس. بياناتنا وإعلاناتنا مهمة، ولكن بذات الأهمية اليوم هو الإجراءات على الأرض. إن التاريخ لن يتذكر ما نقوله في هذه القاعة، بل سيتذكر ما فعلناه عندما كانت القدس تنادي وتتألم، حيث يواجه الشعب الفلسطيني أخطر محاولات اقتلاع هويته وحقوقه ومستقبله. إن مستقبل القدس الشريف والدولة الفلسطينية لم يعد يتوقف على عدالة القضية وحدها، بل على القرارات التي نتخذها. كل خطوة عملية نتخذها تقرب السلام العادل الذي ننشده جميعا. السلام عليكم.
1: عليك السلام، شكرا معاليك. والآن أعطي الكلام لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأرحب بك معاليك في أول اجتماع رسمي تحت مظلة الجامعة منذ أن توليت أمانة المسؤولية، فنتمنى لك التوفيق وتفضل.
2: شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب المعالي والسمو سادة الوزراء، الحضور الكريم، شكرا لكم سيد الوزير وللمملكة الأردنية على الدعوة لهذا الاجتماع الهام حول القدس في توقيت بالغ الحساسية والخطور. ونعرف ما تمثل القدس لكم ولنا جميعا من قيمة روحية ودينية وتاريخية، خاصة مع الوصايا الهاشمية القيمة للمقدسات الدينية بمدينة القدس، فضلا عن مركزية القضية للقضية الفلسطينية ذاتها وسعي الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره. مع التواجد هنا ليس من المبالغة القول أنه يصعب علينا المبالغة في المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، في ظل سعي

احتلال إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف. وفي هذا الخصوص أطرح على الحضور الكريم ثلاثة نقاط في عجالة سريعة. النقطة الأولى أننا أمام حالة لا إنسانية وغير مشروعة بامتياز. المستوطنون الموتورون القادمون من أقصى اليمين الديني والسياسي في دولة الاحتلال يسعون بكل الطريق إلى تحويل المعركة مع الفلسطينيين من نزاع سياسي قابل للتسوية إلى صراع ديني لا يعرف سوى منطق المعادلة الصفرية. إنهم يشعلون فتيل الحرب الدينية عن قصد وتعمد، ويتعين مواجهتهم بحملة دبلوماسية وقانونية وإعلامية قوية تكشف هذا المخطط ومخاطره أمام المجتمع الدولي الذي ما زال غير مدرك بقدر كاف لما يمكن أن يحدث إن خرجت الأوضاع عن السيطرة أو أن تعرض المشاعر الدينية للمسلمين وللمسيحيين للإهانة والتجريع. النقطة الثانية أننا نتابع جميعا تواصل المخطط الإسرائيلي في القدس لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا على غرار ما جرى للأسف في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ونتابع كذلك الإفتاءات المتعمد والممنهج على دور الأوقاف الأردنية لتجريد الأقصى من مظلة حماية رئيسية وخط دفاع أساسي عن هويته وكيانه ووضعه القائم تاريخيا وقانونيا. إنه مخطط ينفذ عبر اقتحامات التي زادت وتيرتها وتوسع حجم المشاركين فيها بحماية شرطة الاحتلال في محاولة مكشوفة لتثبيت واقع جديد وغير مشروع. وفي مواجهة هذا المخطط فإن الدفاع عن الأقصى ليس مجرد دفاع عن الحجر المقدس الشريف، إنما هو أيضا دفاع عن البشر الذين يمارسون الصمود كل يوم، عن المقدسيين الذين يعانون منذ سنوات حملة متواصلة ومنهجة من قبل الاحتلال لدفعهم لمغادرة المدينة بهدف إفراغ القدس من العرب مسلمين ومسيحيين وحصارها بحزام من الاستيطان وعزلها عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية لتفريغ هويتها الفلسطينية من مضمونها ومحو كل ما ينطق بهذه الهوية من أثار ومعالم ورموز. إن الحاجة تشتد اليوم إلى برنامج شامل لإسناد المقدسيين ودعم صمودهم أمام مخططات الاحتلال لسلخ المدينة من عربتها وإسلامها ومسيحياتها وتهويدها بالكلية. هؤلاء المقدسيون في حاجة إلى دعم حقيقي والتحرك العملي الفعال. لقد أغلقت مقار الأونرا في المدينة، ويواجه الفلسطينيون أزمات متعددة مع خدمات التعليم والصحة وهدم المنازل والتضييق على السكن، وتشتد الحاجة إلى مشروعات تنموية تعزز السمو الفلسطيني على الأرض وتثبت بقاء الفلسطينيين في بيوتهم وتحبط مخططات إفراغ المدينة منهم. النقطة الثالثة والأخيرة أن يتصور دورا محوريا في التحركات الدولية المطلوبة للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وكذلك الزملاء من الوزراء المنضمين إلينا اليوم هنا في عمان تحت رئاساتكم معالي الوزير أيمن الصفدي، وأيضا من خلال مكاتب وبعثات جامعة الدول العربية عبر العالم وسفارات الدول الصديقة. وفي هذا السطر أنني أتطلع لأن يصل البيان الذي سيصدر عن اجتماعنا اليوم إلى مجلس الأمن الأممي وكافة المنظمات الدولية والهيئات المعنية

واجهت الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. تحدث وزير الخارجية أن اليوم نجتمع تعبيرا عن موقفنا الموحد في مواجهة الإجراءات اللاشرعية للانتهاكات الإسرائيلية، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. تحدث أيضا وزير الخارجية أن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هاشمية، وأن المسجد الأقصى بكل مساحته مكان عبادة خالصة للمسلمين، وأن نرفض أي انتهاكات. سيداتي وسادتي، نقلنا لكم في بث مشترك مع التلفزيون الأردني وقائع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية وإسلامية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية والتي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

0: سيداتي وسادتي، الآن يحصل نقل بث مشترك مع التلفزيون لنقل وقائع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في كلمته خلال الاجتماع أن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، وأكد أيضا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. أيضا شدد الصفدي على أن المسجد الأقصى بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. أيضا دعا الصفدي المجتمع الدولي للتحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها. نعود حاليا لننقل لكم في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل وقائع الجلسة الافتتاحية.
1: الآن انخفضت إلى أقل من 30%، وكل أهل غزة يعيشون

0: عليها في ظروف مزرية، وبينما وقف إطلاق النار وأيضا خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة قد زودت فرصة مهمة لرفع المعاناة الإنسانية، وهي سبيل لتحقيق أو للوصول لمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير، إلا أن هذا يستدعي مسؤولية جمعية للحفاظ على فرص السلام. وفي ضوء هذه التطورات، فإن الدول الإسلامية والعربية ينبغي أن تتصرف بشكل موحد وبشكل حاسم، وأن تتخذ قرارات جمعية في البداية لتؤكد على حماية القدس والمواقع المقدسة، عبر المطالبة بإيقاف فوري لكل الانتهاكات التي ترتكب بحق الحرم الشريف، وأيضا الحفاظ على الوضع القائم في القدس، وأيضا احترام كل المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. والأمر الثاني إيقاف بناء المستوطنات، وأيضا ضم الأراضي والتغييرات الجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي، وأيضا قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومن ضمنها القرار 234، وأيضا التنفيذ الكامل لخطة شاملة لإنهاء النزاع في غزة، وأيضا تنفيذ القرار الأمم المتحدة أو المجلس الأمن 2803، وأيضا تنفيذ خطة السلام أو العناصر المختلفة تحت خطة السلام، وأيضا حث الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة ومصر وأيضا تركيا لإحراز أو للحفاظ على إحراز التقدم، وأيضا تنفيذ كل الالتزامات التي ذكرت في خطة السلام الخاصة بغزة، وأيضا التنسيق العربي الإسلامي والجهود الدبلوماسية وبذلها في كل المؤسسات الدولية لضمان الحماية للشعب الفلسطيني، وأيضا كما ذكر ونادى به الرئيس عباس ضد كل الجرائم المتبعة أو المتخذة والمرتكبة بحق المدنيين، وأيضا المنادات بالوصول إلى دولة فلسطينية بناء على حل سلام عادل وشامل، وإن باكستان تبقى ملتزمة بكل وضوح مع حق الفلسطينيين بتقرير المصير وحقهم بتأسيس دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة بناء على حدود الرابع من حزيران 1967 ومع القدس الشريف عاصمة لها، وأيضا هذا لا يمكن تحقيقه إلا باحترام القانون الدولي وأيضا تحقيق الطموحات المشروعة.
1: Thank you, Your Excellency. And now I give the floor.
0: علي وأعطي الحديث الآن.
1: فيصل كان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، في البداية أتقدم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة هذا الاجتماع المهم، وأؤكد تقدير المملكة العربية السعودية للدور التاريخي الذي تتطلبه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين برعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وصون هويتها التاريخية. نجتمع اليوم في وقت تتعرض فيه مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك انتهاكات متواصلة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقويض هدوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي. وتؤكد المملكة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الأحادية بما في ذلك استيطان ومصادرة الأراضي والاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة باطلة ولاغية، ولا يمكن أن تنشئ أي حق أو واقع قانوني. وترفض المملكة أي محاولات لتوظيف خطاب حرية العبادة لتبرير إجراءات تهدف إلى تكريس واقع سياسي واحتلالي جديد في القدس أو إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والقائم في الأماكن المقدسة. إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب،
3: بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف أو التحريض عليه استناداً إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافاً خطيراً عن القيم المشتركة للأديان السماوية، ويتعارض مع مبادئ المساواة في الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة البشرية. وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحدياً مباشراً للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام. وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض خطاب الكراهية والتفوق الديني والعنصري، ومحاسبة جميع أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين، وجميع الممارسات التي تؤدي إلى تقويض فرص التعايش والسلام. وتؤكد المملكة استمرارها في العمل بالشراكة مع الأشقاء والشركاء الدوليين، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والبناء على الزخم الذي شهده الاجتماع الأخير في روما، والذي أطلق مسار الحوار بين الأديان في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة، انطلاقا من الإيمان بأن تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثلاث يشكل ركيزة أساسية لدعم الجهود السياسية وتحقيق السلام. فالقدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش، ورمزاً لما يمكن أن يجمع الإنسانية، لا ساحة للصراع ولفرض الأمر الواقع، وأن حمايتها وصون مكانتها التاريخية والقانونية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء الصراع وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. والشكر.
4: شكرا صاحب السمو. الكلمة الآن لمعالي وزير خارجية الجزائر الأخ أحمد، تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس على إعطاء الكلمة، والشكر كل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على هذه المبادرة المباركة، وعلى سخاء الضيافة، وعلى التنظيم المحكم لاجتماعنا هذا. إننا نجتمع اليوم في ظرف بالغ الحساسية، تتواصل فيه محاولات إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وتتقوى فيه ويتقوى فيه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي. ظرف عصيب يسعى فيه المحتل الإسرائيلي للقضاء على أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، ولتجسيد مشروعه الحالم بإقامة ما يسمى زوراً وبطلاناً إسرائيل الكبرى. وفي إطار هذا المشروع الاستيطاني واضح المعالم والمراجع والمقاصد، تتعرض مدينة القدس الشريف لما لها من رمزية ومكانة خاصة إلى مسار ممنهج يستهدف تقويض وضعها القانوني وطمس طابعها الديني المتميز وتغيير تركيبتها السكانية عبر فرض وقائع جديدة على الأرض في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وانطلاقاً من ذلك، ترى الجزائر أن حماية القدس الشريف تستوجب تركيز جهدنا الجماعي حول ثلاث أولويات مرتبطة مترابطة ومتكاملة. أولاً، تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي للتصدي لجميع الإجراءات الوحدية الرامية إلى تغيير طابعها التاريخي ومركزها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، مع مواصلة العمل للحيلولة دون نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة المقدسة، والتأكيد على أن المدينة هي عاصمة دولة فلسطين. ثانياً، صون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما من خلال دعم الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات باعتبارها عنصراً أساسياً في حمايتها والحفاظ على هويتها وضمان حرية العبادة فيها. ثالثاً، تعزيز صمود المقدسيين من خلال دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الوطنية المقدسة، بما يسهم في الحفاظ على الوجود الفلسطيني في المدينة وصون هويته الثقافية والدينية. إن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية عموماً والقدس الشريف خصوصاً مرحلة دقيقة ومفصلية، وهي قبل كل شيء اختبار حقيقي لقدرتنا على الارتقاء بالعمل العربي والإسلامي المشترك إلى مستوى جسامة التحديات وعظم الاعتداءات التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف ومن ورائها المشروع الوطني الفلسطيني. فعلينا أن نكون في مستوى متطلبات هذه اللحظة المفصلية ومستوى تطلعات الشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب القضية وصاحب المشروع الوطني الأصيل. شكراً لكم والسلام عليكم.
4: شكراً معاليك. أعطي الكلمة الآن لمعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأخبر عبد العاطي. بدر تفضل.
6: شكراً جزيلاً معالي الوزير أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية. شكراً جزيلاً على عقد هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام، وأيضاً كرم الضيافة المعتاد من جانب المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير أيمن الصفدي، معالي السيد نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة الوزراء والحضور الكريم، نجتمع اليوم في ظل منعطف بالغ الخطورة تمر به القضية الفلسطينية، ربما يكون الأخطر في تاريخها، إذ تنتهك المقدسات ويمس الوضع القائم وتستباح دماء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يجري الحديث علنا ودون مورّبة عن خطط لتهجيره. نجتمع اليوم بينما تتدهور الأوضاع في القدس الشرقية بصورة مستمرة، إذ باتت الاقتحامات المتطرفين وتهديد حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء بدعم من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بات ممارسة شبه يومية، فضلاً عن استمرار الحفريات الإسرائيلية أسفل الحرم الشريف بما يهدد سلامته وبقائه. إن الممارسات الإسرائيلية الحالية هي محاولة يائسة لتغيير الوضع القائم بالقدس الشريف وإنهاء الوصاية الهاشمية، وهي محاولة قديمة جديدة لن تؤتي بثمارها ولن تحقق إسرائيل مزيداً من السيطرة والأمن، بل سيسفر ذلك عن تفجر الأوضاع وخروجها عن السيطرة. وهنا تؤكد مصر بجلاء رفضها الكامل لجميع الإجراءات والسياسات الرامية إلى تهويد القدس المحتلة وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، أو فرض وقائع على الأرض من شأنها المساس بوضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي. وتدين مصر كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، لا سيما في المقدسات الإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، وأي محاولات لفرض التقسيم المكاني أو الزماني بما يعد تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق تؤكد مصر مرة أخرى دعمها الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في هذا الشأن. السيدات والسادة، إننا نقف أمام مفترق طريق، فإما المضي قدما في طريق السلام وتسوية الصراع، أو الانزلاق إلى دوامة عميقة من العنف وعدم الاستقرار والمزيد من التصعيد وإشعال الصراع من قبل المتطرفين. ونؤكد مرة أخرى بأنه بدون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية فإن إسرائيل لن تحقق الأمن والاستقرار، ولن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد كانت الإنسانية بأكملها شاهد عيان على ما حدث من فظائع وسفك للدماء بقطاع غزة، وغنيا عن القول ما بذلته مصر بالتنسيق والتعاون مع شقيقاتها من جهود مضنية ومعقدة من أجل وقف تلك الحرب الشعواء ودعم جهود تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء أحد أبشع فصول التاريخ. وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار. السيدات والسادة، لقد أصبح الضم الصامت والتوسع الاستيطاني الخطير الذي يلتهم بوتيرة غير مسبوقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وبما يعمد إلى تقطيع أوصالها وفرض حصار جغرافي وبشري وعسكري على الفلسطينيين، فضلا عن عنف المستوطنين وإرهابهم وانتهاكاتهم المتكررة واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، بات سياسة حكومية إسرائيلية أحادية واضحة المعالم. ويهدد ذلك بدون شك بدفع المنطقة بأسرها إلى هاوية صحيقة والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما يستدعي تدخلا عاجلا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخطط الاستيطاني في E1 والذي يهدف إلى فرض واقع متأزم يقسم الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، إلى جانب التوسع في مصادرة الأراضي في المنطقتين باء وجيم والتوسع في ضم أراض في المنطقة ألف في سابقة لم تحدث منذ اتفاق أوسلو. ختاما الحضور الكريم، تؤكد وتجدد مصر رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى، والرفض الكامل لأي مخططات للضم سواء الضم الفعلي أو القانوني أو أي أشكال للضم بما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره وتهديدا جديا لأي فرص لتحقيق السلام العادل. وتدعو مصر إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف مسار التدهور الراهن والتراجع عن الإجراءات التي تستهدف إجهاض ما تبقى من آمال لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ونثمن في هذا الإطار الخطوات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن برنامجها الإصلاحي، ونؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، كما نشدد أيضا على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة بما في ذلك الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام. شكرا معالي الأخ. الحديث الآن لمعالي وزير خارجية تونس، تفضل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعوتنا لهذا الاجتماع، وعلى حرص المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات وعلى صيانتها. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيد الأمين العام، السيد نبيل فهمي نبيل العام الأمين العام لجامعة الدول العربية، نجدد لكم التهاني باستهلالكم عملكم في أقدس ما يمكن أن يكون لعالمنا العربي هذا اليوم. الحضور الكريم، إن القدس لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل هي مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في وجداننا وفي وجدان العالم بأسره، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها الثلاث وثقافاتها. واقتناعا منها بهذه المسلمات، تؤكد تونس أن صون الهوية الأصلية الأصيلة للقدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني يشكل التزاما جماعيا لا ينفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وفي هذا الإطار، تجدد تونس التأكيد على موقفها الثابت والمبدئي الداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف. كما تعرب بالمناسبة ذاتها عن رفضها البات لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والوضع القانوني والديمغرافي للمدينة المقدسة، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية باعتبارها ممارسات تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد وجوده. كما أنه لا يمكن مقاربة قضية القدس الشريف بمعزل عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها حاليا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتفاقم معاناة المدنيين جراء استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تمس مقومات الحياة الأساسية. وتؤكد تونس أن حماية المدنيين وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، من الاضطلاع بمهامها دون عوائق وضمان احترام ولاياتها وحضاناتها، تمثل التزامات كلها قانونية ثابتة يفرضها القانون الدولي وكذا القانون الدولي الإنساني. نعتقد أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماته التاريخية والقانونية وترجمة المواقف المبدئية الرافضة للانتهاكات الجسيمة إلى خطوات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عنها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. ومن الناحية القانونية، قد أكد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 19 جويلية 2024 بشأن التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة عدم شرعية استمرار الاحتلال وضرورة إنهائه ووقف الأنشطة الاستيطانية وإزالة آثارها غير القانونية بما يستوجب

0: يجب التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وبناء على هذا المنح القانوني تدعو تونس جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والامتناع عن أي دعم من شأنه الإسهام في استمرار الاحتلال أو تكريس ممارساته غير المشروعة، بما في ذلك التهجير القسري ومحاولات فرض سياسات الأمر الواقع. كما تحث تونس الفاعلين في المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستعادة الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة في معالجة القضية الفلسطينية وصون السلم والأمن الدوليين وتمكين دولة فلسطين من حقوقها المشروعة وفي مقدمتها العضوية الكاملة في المنظمة باعتبارها دولة قائمة بموجب القانون الدولي وتحظى باعتراف أكثر من 160 دولة. وإذ تثمن تونس تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين فإنها تدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته كاملة والعمل على اتخاذ القرار الكفيل بقبولها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 مايو 2024، والذي أكد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة ومنحها حقوقا ومزايا إضافية بصفتها دولة مراقبة غير عضو، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر في طلبها بصورة إيجابية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن صمود الشعب الفلسطيني وفي مقدمته أهل القدس الشريف الذين نحييهم من هذا المنبر يجسد تمسكا راسخا بأرضه وهويته وذاكرته الوطنية. وقد برهن المقدسيون رغم ما يواجهونه من ضغوط وانتهاكات ممنهجة على قدرة استثنائية في الحفاظ على هوية مدينتهم وصون معالمها التاريخية والدينية والحضارية في مواجهة محاولات الكيان المحتل طمس هويتها العربية والإسلامية وتغيير طابعها التاريخي والقانوني. وإذ تحيي تونس هذا الصمود فإنها تؤكد أن دعم المقدسيين وتعزيز مقومات بقائهم في مدينتهم يمثل مسؤولية أخلاقية تاريخية عربية وإسلامية ودولية مشتركة تستوجب إطلاق برامج عملية ومستدامة لدعم الإسكان والتعليم والصحة وحماية الأوقاف وصون التراث الثقافي بما يحفظ النسيج المجتمعي للقدس ويعزز قدرتهم على مواجهة محاولات طمس هويتها ومحاولات فرض واقع مغاير. وستواصل تونس انطلاقا من هذه المبادئ والثوابت التي تعلقت بها دعمها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإننا على قناعة راسخة بأن المرحلة الراهنة تفرض علينا جميعا الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق العربي والإسلامي والدولي من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم صموده وترسيخ مقومات السلام العادل والشامل القائم على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويكتسي لقاؤنا اليوم أهمية خاصة بالنظر إلى انعقاده بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الشريف، وفي أفق الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يتيح فرصة حقيقية لتعزيز الجهود الدبلوماسية المكثفة وتوحيد الموقف العربي والإسلامي وحشد مزيد من الدعم الدولي لحماية قدسنا الشريف. وستبقى القدس الشريف بما تمثله من رمزية روحية وإنسانية وحضارية، أمانة مشتركة ومسؤولية جماعية تتطلب منا مواصلة الجهود لحماية هويتها وصون مقدساتها بما يعزز قيم التعايش والسلام بين مختلف الأديان الثلاث والثقافات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام، شكرا معاليك الكلمة الآن.

0: معالي وزير خارجية العراق الشقيق الدكتور فؤاد حسين، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بداية بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. إن الدعوة إلى هذا الاجتماع تأتي في ظل استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة من خلال تصعيد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك واستهداف المؤسسات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إلى جانب مواصلة سياسات الاستيطان والهدم والتهجير القسري والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفرض إجراءات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة في تحدي واضح لقرارات الشرعية الدولية. يجدد العراق إدانته لهذه الممارسات الخطيرة ويؤكد أنها تمثل تصعيداً يهدد فرص تحقيق التهدئة ويعمق حالة عدم الاستقرار ويفرض وقائع أحادية الجانب تتعارض مع قواعد القانون الدولي بما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الأقليميين والدوليين. وانطلاقاً من مسؤوليات العراق بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فإننا نشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي وتعزيز التنسيق والتحرك الدبلوماسي المشترك بما يفضي إلى بلورة موقف موحد يعكس خطورة ما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات تستهدف هويتها ومكانتها التاريخية والقانونية، ويضمن اعتماد تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي لوقف هذه الممارسات غير القانونية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. ويحدد العراق موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ويرفض جميع محاولات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني وسياسة فرض الأمر الواقع، كما يؤكد ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالقرارات والتدابير الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية المختصة وضمان حماية المدنيين واستمرار عمل وكالة الأونروا وتمكينها من أداء ولايتها الإنسانية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عواق. أصحاب المعالي والسعادة، انسجاماً مع هذا الموقف الثابت لم يقتصر تحرك العراق على المواقف السياسية والإدانات، بل اقترن بخطوات عملية تعكس التزامه القومي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتعزيز التعاون معها وتقديم المساندة الإنسانية.

0: والطبية والإغاثية بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم صموده. وفي الختام يؤكد العراق أن حماية القدس والحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية مسؤولية جماعية، وإن مصداقية النظام الدولي تقاس بمدى قدرته على إنفاذ قواعد القانون الدولي وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة. ومن هذا المنطلق ندعو إلى تحرك دولي أكثر فعالية لوقف الانتهاكات وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. شكرا معليك. فقط ملاحظة إذا سمحتم لي حتى نستطيع أن نبقى في إطار الوقت المحدد، لأن تمت جلسة استشارية أيضا بعد ذلك، جلسة تشاورية بعد ذلك. أرجو أن نلتزم بما كنا اتفقنا عليه، أن لا تتجاوز الكلمة دقيقتين إلا ثلاث. فشكرا مرة أخرى معالي الأخ، وأعطي الكلمة الآن لمعالي وزير خارجية الصومال.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Excellency, Deputy Prime Minister of Foreign Affairs of the Hashemite Kingdom of Jordan, the Secretarial General of the Arab League, and all Your Excellencies and Highnesses, I would like to start my sincere appreciation to the Hashemite of Kingdom of Jordan under their leadership and their hospitality for this important gathering. And also, I would like to pay tribute to Jordan's historic Hashemite custodianship of the Islamic and Christian holy sites of Jerusalem. This enduring responsibility remains an essential pillar on preserving the identity, heritage, and sacred
3: culture. تبقى ركنا أساسيا في الحفاظ على هوية وتراث وثقافة ووضع القدس، وإن القدس لها أهمية ثقافية ودينية لمليارات الناس حول العالم، وإن وضعها القانوني والتاريخي ينبغي أن يبقى من دون تغيير، وأيضا ضمن ما ضمنته قرارات الأمم المتحدة، وإن الصومال تدعو لوقف أي إجراءات تهدد هذا الوضع القانوني والتاريخي للمدينة وتغيير الوضع الجغرافي، وأيضا تهديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وأن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومع أيضا إجراءات السلام وعملية السلام، وأن الاعتداءات على الفلسطينيين وخاصة في غزة تستدعي إجراءات جمعية، وأيضا الصومال قد دعت لوقف إطلاق النار، وأيضا عملت نحو الدعوة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية من دون إيقاف وبشكل مستمر للفلسطينيين، وإن هذه الإجراءات الإحادية أو اتباع الطاقة القوة أو فرض الإجراءات بالقوة معاكس ومخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن يكون مستندا لهذه قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وهذا الموقف يستدعي منا أكثر من أي وقت مضي أن ندعم الوصول إلى السلام وفقا للقانون الدولي الإنساني وضمان السلام للفلسطينيين، وأن القدس هي في قلب القضية الفلسطينية، وليس ذلك فحسب، ولكنها تعكس التزامنا التام السلام العادل والدائم. ودعونا نضمن بأن التاريخ يتذكر بأن هذا الجيل لم يدعو للنزاعات فحسب، ولكن للسلام وأيضا لبناء المستقبل.
1: أشكرك. الحديث الآن لمعالي وزير العدل في المملكة المغربية الشقيقة، تفضل معاليك.
4: شكرا سيد الرئيس. معالي سيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معالي السيد نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يسرني أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى أخي معالي السيد أيمن الصفدي على هذه المبادرة والدعوة لعقد هذا الاجتماع الهام في هذه الظرفية الصعبة، والشديدة الحساسية التي

0: تمر بها منطقتنا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة. كما أغتنم هذه المناسبة لأنوه بما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ببلدنا الثاني المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. أصحاب السمو، إن المملكة المغربية تحت قيد القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس مفاتيح تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، غير أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول لما تعرف المنطقة من توترات يندر بالتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. إنما شهدته مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمولة بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. إن اجتماعنا اليوم أصحاب السمو يأتي في ظل ظروف خطيرة منها تمر منها القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحديداً بسبب ما يشهد المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات وهجمات واعتداءات غير مسبوقة، وكذا من ترويع المصلين الآمنين بحماية من القوات الإسرائيلية تحت ذرائع مختلفة التي صاحبتها كذلك على المستوى القانوني العديد من الإجراءات الرامية إلى تغيير وطمس هوية هذه المدينة ومعها معالمها الحضارية والدينية في مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. إن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدس الشريف ومحاولات فرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض تماما ويجب إيقافه فورا خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة. إن المملكة المغربية أيها السادة والسيدات، إن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيسيات بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي والشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة، فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى الحاجة الماسة لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة التحديات هذه المرحلة العصيبة. والمملكة المغربية من هذا المنطلق وبتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتأ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت المال القدس الشريف الدراع التنفيذي للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأغتنم لهذه الفرصة لأؤكد باسم المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله على دور الوصاية الهاشمية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. إن ما عرفته منطقتنا من خلال هذه السنة من توترات خطيرة متواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية الأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوزيع للمستوطنات. فالمملكة المغربية من هذا المنبر تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لنهاية هذا الصراع. وفي هذا الصدد في المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على الحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمة القدس الشريف واقتناعها بفضائل الحوار والتفاضل كسبيل لوحيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات لحد الجانب وكاد انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كما قلت الوقت يداهم، فرجاء أرجو الاختصار.

أدري هنالك متحدثان من الأشقاء في أندونيسيا وماليزيا، إذا كان يريد التحدثان في الجلسة العنية أم بالجلسة التشاورية؟ إذا كان القرار في الجلسة العنية أرجو أن نختصر إذا سمحتم. أندونيسيا الشق، الأخ من أندونيسيا تفضل.

0: simple, unwavering, and without reservation. We stand behind the Hashemite Kingdom of Jordan custodianship over the holy sites of Jerusalem, including Al-Haram al-Sharif, and for an independent state of Palestine in line with international law. Excellencies, Indonesia shares the grave concern around the table that there has been growing numbers of Zionist settlers marching through the gates of holy sites, guarded by soldiers who should have kept the peace.
1: وبحماية من الجنود ونفس النمط الذي يدعم بعصانات النمان منهم وإذا استمرت العصانات ستستمر إجراءات المستوطنين ويجب تطبيع ذلك ولهذا فإن الوضع الحالي في القدس إنه يدعم بالقانون الدولي وأيضا ومن أجل كسر إن كسر القوانين الدولية ليس سياسة ولكنها عبارة عن انتهاكات لهذا القانون. لقد جلسنا في هذه الغرفة من قبل ولكن العالم خارج الغرفة لم يعد كما كان سابقا. في غزة سوريا ولبنان والحرب على إيران تظهر الخريطة القديمة وأن سياسة المنطقة تغيرت وبتغير هذه السياسة لهذا القدر لا نستطيع أن نستمر بفعل ما كنا نفعله. وإذا أولا إسرائيل لا تخشى غضبنا إنها تركن إلى انقسامنا. إذا الوحدة هي من إحدى نقاط القوة التي لم نستغلها. وأيضا وكما ذكر الوزير الفلسطيني يجب أن يكون لدينا استراتيجية لهذه الوحدة. وثانيا يجب أن يحاسب الاحتلال حسب القانون وإن الاحتلال غير قانوني ويجب أن نكرر هذا عدم قانونيتهم في كل مجمع وأيضا أو معفل وعلينا أن نحول الاعتراف إلى أمر ثابت وأيضا لكي نكسر جدار الاحتلال ودعونا ندفع بهذا الاتجاه نحن هو 160 دولة عضو وعلينا أن ندافع عن الأقصى بمواردنا وأن ندافع عن الأوقاف وندعمه والوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية وأيضا يجب أن نكثف الاستثمار في مستقبل فلسطين وإعادة إعمار غزة ودعم المؤسسات الفلسطينية والوحدة الوطنية وصمود اليونروا وأخيرا إذا دعونا لا نحارب وحدنا العالم أكبر في هذه الأمة وأيضا يقفون معنا وحتى الأصدقاء القدامى الإسرائيل والآن يدينون أعمال المستوطنين وأيضا لدينا فرصة لبناء تحالف أوسع من أجل أن يراه العالم ونحمل رسالة واحدة وهي إقامة الدولة والسلام وأيضا وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأيضا إقامة دولة فلسطينية. شكرا جزيلا. المتكلم الأخير هو ممثل ماليزيا والرجاء أن تكون مختصا. أشف أنك الأخير وعليك ضغط ولكن نفد من الوقت.
2: شكرا. I'll try to be very brief. Firstly, allow me to convey
1: this. عن أسف وزير خارجية ماليزيا لم يتمكن اليوم ونعبر عن امتناننا للمملكة الأردنية الهاشمية للدعوة لهذا الاجتماع الوزاري المهم ونشكرهم على حسن ضيافتهم ونؤكد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي محاولات لتقويض الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني وللقدس وندين الإجراء التي تهدف إلى تغيير الحالة التاريخية والقانونية لهذه المدينة وأيضا ندين انتهاكات ضد المسجد الأقصى من 22 إلى 23 تموز وأيضا مدعومة بالوزراء الإسرائيليين وانتهاكات ضد المصلين الفلسطينيين وحق العبادة لديهم ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية للقدس وبما في ذلك خطة الاستيطان إيوان. إذن وندعو جميع الدول ل

0: دعمها قرارات 19 تموز 2024 وهي عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والقدس ومحاولة تقويض النروة وتصنيفها كمؤسسة إرهابية، وأيضا هذا مدعاة للاستنكار، وأيضا للتعاون الكامل مع الوكالات المتحدة في ذلك النروة، وماليزيا تؤكد على التزامها بمحاربة المحاولات تغيير الصفة الأقصى الشريف، وأيضا وتقويض الأسرة الهاشمية على المقدسات الإسلامية، وأيضا تدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وندعم صمود الشعب الفلسطيني وحقهم بحق تقرير المصير وحق بإقامة دولة مستقلة على إذن في حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس عاصمة القدس. وأيضا ولهذا فإن يجب أن نكثف جهودنا، وحصانة إسرائيل يجب أن تنتهي ويجب أن تحاسب على جرائمها، وهي الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. شكرا جزيلا لك.
1: من الزملاء في الإعلام مغادرة القاعة لنذهب إلى الجلسة المغلقة. نأخذ استراحة دقيقة حتى يخرج الإعلام ويأتي الزملاء. شكرا لكم.
2: إذن مشاهدينا الكرام نقلنا لكم كلمات وزراء الخارجية.
3: سيداتي وسادتي، نقلنا لكم وقائع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والمكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية. أيضا أكد وزير الخارجية الأردني خلال الاجتماع في اللجنة الوزارية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن رجال الدين المسيحيين يعانون من همجية التطرف، فيما تتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها عبر قوانين غير شرعية تسنها إسرائيل، في خرق واضح للقانون الدولي الذي ينص بصورة حاسمة على أنه لا سيادة لقوة الاحتلال على أرض محتلة. أيضا ننتقل الآن إلى الاستوديو المفتوح على شاشة التلفزيون الأردني.
4: بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يقومون باقتحامات المسجد الأقصى، وهذا معروف، وأيضا المستوطنين، وهو هم هيئة مدنية المستوطنين، بالإضافة إلى الحكومة كما ذكرت،
5: مدعومين من الحكومة.
4: مدعومين من الحكومة. وهناك إجراءات، إحنا يعني هذا المؤتمر في عمان يدل على انتباه الأردن قيادة ودبلوماسية وشعبا على كل محاولة تقوم بها إسرائيل لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس. دعنا نتذكر ونؤكد أن إسرائيل هي دولة قائمة بالاحتلال، وكل ما تقوم به باطلا قانونا وشرعا ويعني حقوقيا على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، فبالتالي كل الإجراءات الإسرائيلية وما تقوم به بحكم القانون الدولي هي باطلة. من هذا المنطلق نحن ننطلق، وعندما ندين ونستنكر ونرفض أي محاولة إسرائيلية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي لتغيير ولو جزء بسيط في الوضع القائم في مدينة القدس، سواء في التضييق على المصلين، في مثلا تغيير معالم المدينة، زيادة الاستيطان، كل هذا مرفوض جملة وتفصيلة قانونا، وليس هذا موقفا يعني تتبناه الدول، هو بموجب القانون الدولي. والاجتماع الآن اللجنة العربية وإضافة إلى أربع أو خمس دول مسلمة أيضا من منظمة المؤتمر الإسلامي دليل على أهمية بلورة موقف موحد سواء عربي وإسلامي لرفض كل هذه الممارسات غير القانونية.
5: ما هي أهمية اليوم نجاح عمان في بلورة هذا الموقف والخروج من العباءة العربية إلى العباءة الإسلامية بالمجمل؟
4: لا هو جهد مشترك، هو نعم. جهد مشترك، لأن القدس تخص لجميع المسلمين ليس فقط العرب. وأهمية هذا الاجتماع بأنه في الوقت الذي تتجه كل الأنظار فيه إلى ما يجري في الخليج العربي والحرب الإيرانية الأمريكية، لم تغفل الأردن ولم تغفل السياسة الأردنية عما يجري في الضفة الغربية. فبالتالي هنا تأتي أهميته، واستطاعت عمان أن تحتضن هذا الاجتماع وهذه القوة. وإحنا شفنا الكلمات اللي ألقاها أصحاب المعالي وزراء الخارجية، كلها أكدت على رفض ما تقوم به إسرائيل وعلى دعم الشعب الفلسطيني، وكذلك الوقوف خلف الوصاية الهاشمية ودعم وصاية الأردن على الأماكن المقدسة، ليس الإسلامية فقط بل المسيحية أيضا.
5: ولكن كيف يمكن الخروج اليوم من منطق فقط الإدانة أستاذ محمد إلى منطق التطبيق على أرض الواقع، الضغط أكثر على المجتمع الدولي للوقوف على التزاماته، ويعني الالتزام بما يعني التزم به أمام الدول وأمام القضية الفلسطينية التي يتم دوما التأكيد على أن لا حل أو لا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية؟
4: صحيح اللي بتحكي مضبوط 100%. هو تستطيع هذه اللجنة أن باتصالاتها مع الدول المؤثرة والكبيرة أن تستطيع أن تقنعها بتجديد موقفها من الإجراءات الإسرائيلية وإدانة يعني الإجراءات الإسرائيلية في المدينة، ليس فقط العالم العربي والإسلامي بل المجتمع الدولي. يعني عندك أوروبا، عندك روسيا، عندك يعني دول فاعلة ووازنة في المنطقة ودول عظمى. تستطيع هذه اللجنة أن تضغط على هذه الدول لاتخاذ موقف متشدد أكثر من الإجراءات الإسرائيلية التي تجري حاليا.
5: نعم. طيب القرارات الشرعية الدولية كيف يمكن إلزام إسرائيل بتطبيقها؟ هل نعود مجددا إلى ذات المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار إسرائيل على تطبيق هذه القرارات التي ألزمت نفسها بها، أم أن هناك طرق أخرى لربما يجب اتباعها؟
4: هنا إحدى الطرق هي اللجوء إلى المؤسسات الدولية، كما مجلس الأمن استصدار قرار، ولكن تعرف أنت مجلس الأمن هناك فيتو للدول. هناك الجمعية العامة قد تستطيع هذه اللجنة أن تستصدر قرارا من الجمعية العامة بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية. هناك طرق عديدة، إحداها هي اللجوء للمنظمات الدولية. ولكن أنا برأيي الشخصي يعني أن اللجوء ثنائيا إلى الدول التي تتمتع بعلاقة جيدة مع إسرائيل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ودعوة هذه الدول وإقناعها لاتخاذ موقف متشدد من الإجراءات الإسرائيلية، هو موقف قد يكون يعني أنجع وأقوى من اللجوء إلى المنظمة الدولية أو المنظمات المتحدة. لأننا نعرف أن البروسس هناك طويل، وهناك قرارات غير ملزمة، وهناك فيتو قد ينتظر أي محاولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بهذا الخصوص. ولكن إذا تم التوجه إلى بعض الدول التي تتمتع خلينا نقول بعلاقات اقتصادية جيدة مع إسرائيل، تستطيع هذه الدول أن تمارس نفوذها على إسرائيل للحد من الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين ومعظم القطاعات الإسرائيلية.
5: يعني العمل بشكل فردي والعمل بشكل جماعي.
4: طبعًا.
5: من خلال الدول الأعضاء في الدفاع عن القدس ومقدساتها، أيضًا هناك الدبلوماسية الفردية لبعض الدول أيضا التي يجب أن تستخدمها في سبيل يعني تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية تحديدا في القدس ومقدساتها. إلى أي مدى أستاذ محمد اليوم الدفاع ودعم الأردن في وصايته على القدس ومقدساته وهذه الشرعية الأردنية في وصايته التاريخية على القدس ومقدساته هي مهمة في تحديدا في هذه اللحظات وهذا التوقيت؟
4: هي مهمة جدا. هي أنت تعلم أخي العزيز، لولا الوصاية الهاشمية إسرائيل يعني لن يردعها أي شيء في في في إحداث تغيير جذري على الأماكن الإسلامية والمسيحية. ولكن يعني ما يزعج إسرائيل ويقف حجر عقبة أمام الجهود الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية هي الوصاية الهاشمية، لأنها معترف بها دوليا. كل الدول اعترفت بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا التأييد اللي سمعناه، وفي كل في كل قرار على يخص مدينة القدس هناك تأكيد على الوصاية الهاشمية على مكان المقدس. وبالتالي إسرائيل تخشى أن تخدش هذه الوصاية.
5: طيب اليوم إلى أي حد وجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في في إسرائيل هي التي تقوض لربما إقامة الدولة الفلسطينية التي عاصمتها القدس الشرقية على حدود

0: الرابع من حزيران أستاذ محمد، وهل برأيك يعني المشكلة في الحكومة اليمنية هذه المتطرفة ما أن هذا هو نهج إسرائيلي؟ يعني
1: والله يشوف، هو أولا الحكومة الإسرائيلية يعني صبغتها التطرف واضح، وتشكيلتها يعني واضح فيها تطرف، والحلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي من المتطرفين يعني بن غفير وغيره. ولكن يعني نتنياهو أتى بانتخابات يعني خلينا نقول ديمقراطية، فبالتالي يعطيك فكرة بأن حتى المجتمع الإسرائيلي قد يعني يقف يعني ضد إقامة دولة فلسطينية في في في فلسطين المحتلة وحسب القرارات الدولية. فأنا بعتقد أن التطرف الإسرائيلي لا يقتصر فقط على الحكومة، على القطاعات الشعبية، على المؤسسة العسكرية، على المؤسسة الأمنية. هناك تطرف واضح من قبل إسرائيل بجميع فئاتها وجميع مؤسساتها ضد إقامة الدولة الفلسطينية وضد إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني، وهذا واضح من السياسات. يعني استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية استحقاق قديم، التي تقف عقبة أمام هذا وترفض الاعتراف هي حكومة إسرائيل مدعومة بدعم شعبي، سواء حكومة يمينية أم يسارية. يعني حتى اليسار الإسرائيلي أيام كان في الحكم كان هناك رفض يعني لإقامة الدولة الفلسطينية أو شروط أقصى أو كبلت الموضوع تكبيلا. فبالتالي هو يعني الحكومة اليمينية الآن هي انعكاس للمجتمع الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية ضد إقامة الدولة الفلسطينية.
0: إلى أي مدى يعني اعتمدت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في تطرفها بإجراءاتها وممارساتها أيضا ودعمها للمستوطنين والمتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية سواء في الضفة الغربية وجميع مناطقها وحتى في القدس ومقدسات يا أستاذ محمد، من خلال ما جرى في غزة، واليوم يعني يحاولون إيصال فكرة للإسرائيليين بأن يعني أمن إسرائيل هو الخط الأوحد والخط الأول والأهمية القصوى والأولوية للحكومة الإسرائيلية، ويحاولون البناء على ما جرى من السابع من أكتوبر لغاية هذه اللحظات.
1: طبعا هم استغلوا يعني أحداث السابع من أكتوبر لتعظيم وتخويف المجتمع الإسرائيلي من يعني الخطورات الأمنية التي يشكلها يعني أي خطر يأتي، مش شرط بس من الدول المجاورة أو مثلا من غزة أو كذا. إسرائيل يعني تبحث عن أهداف تعتقد أنها يعني تشكل خطر عليها لو كانت بعيدة جغرافيا عنها. الآن هي الآن بتقول مثلا تركيا هو الخطر القادم،
0: صحيح.
1: فبالتالي إسرائيل لا تريد عذر، إسرائيل لا تريد عذر ولا تعتمد إلا على عقلية القلعة التي تعيش فيها الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، والأمن هو حجة لتمرير هذه السياسات. وتعرف أن كلمة أمن مقبولة لبعض الدول الكبيرة عالميا مثل الولايات المتحدة، عندما تقول كلمة أمن يعني تتلقى الدعم والتأييد من بعض الأطراف الدولية. فبالتالي إسرائيل تأخذها حجة الأمن الأمن الأمن لتبرير وتمرير سياساتها في تغيير الوضع القائم سواء في القدس أو في غيرها من الأراضي الفلسطينية.
0: ولكن في حربها لإسرائيل على غزة نبذت من قبل المجتمع الدولي، جميع الدول يعني اعترضت وأدانت هذه الانتهاكات والإبادة التي يعني مارستها إسرائيل في غزة وفي بعض مناطق أيضا الأراضي المحتلة. أستاذ محمد، اليوم كل هذا الإرث الإسرائيلي لدى المجتمع الدولي، ألا يجعل المجتمع الدولي ينحاز إلى القضية العادلة هي القضية الفلسطينية، خاصة عندما نتحدث عن الدعوات التي شاهدناها لربما في 2024 إذا كانت ذاكرتي يعني جيدة، وأكثر من 160 دولة صوتت لأن تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة أيضا.
1: مظبوط. شوف، هو أنا بدي أحكي لك يعني في بداية أحداث أكتوبر كان هناك تعاطف دولي مع إسرائيل في بداية الأحداث.
0: لا.
1: أول خلينا نقول يعني أسبوعين ثلاثة كان هناك تعاطف، إجا الرئيس بايدن وزارهم تضامن مع إسرائيل، إجا الرئيس الفرنسي أيضا. لكن من همجية قوات الاحتلال والإبادة والبطش والتنكيل والقتل الذي مارسوه بحق كافة الفئات، أطفال، نساء، شيوخ، كذا، يعني أصبح هناك وعي لدى المجتمع الدولي شعبيا على الأقل بالمجازر التي تقوم بها إسرائيل، وأن إسرائيل ليست الدولة يعني الوادعة التي تدعي وليست الدولة المسالمة، بدليل المشاهد القتل والتنكيل بالأطفال والرضع وكذا. فهناك بدأ وعي دولي وبعدين يعني مش في منطقة معينة, يعني في أكروس ذا بورد زي ما حكوا كل الدول العالم بدأ وعي دولي نتيجة مشاهدتهم للمجازر التي تقوم بإسرائيل. انتقل هذا الوعي أو الشعبي إلى مراكز صنع القرار في الدول الغربية رويدا رويدا. يعني أنت ما تستطيع دقيقة, هي مش كبسة زر والله, صار في تعاطف مع الناس الغربيين وحتى داخل الولايات المتحدة. هؤلاء الناس رويدا رويدا أصبحوا يؤثرون على صناع القرار. أكيد أنت حضرتك
0: الرأي العام العالمي هو الذي أثر على حكومات هذه الدول الغربية,
1: وحتى يعني الرأي العام. مثلا خلينا نركز مثلا على الولايات المتحدة, أنت شاهدت أكيد كم الفيديو عندما السيناتورز أو النائب الأمريكي يطلع له ناس من بين الجمهور ويصيح عليه ويذكر لماذا صوت كذا, ويعني تضامنه مع فلسطين. فهناك أصبح هناك وعي دولي عالمي بالولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول بفظاعة الإجراءات الإسرائيلية, وبأن هذا الجيش ليس الجيش الأخلاقي الأكثر أخلاقية في العالم كما يدعون. لا بالعكس, هذا جيش يقتل الأطفال. فبالتالي هناك دعم شعبي ووعي شعبي أنا بعتقد أنه يأخذ يعني مداه في ازدياد. إضافة إلى ذلك وردا على سؤالك عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية, لا تنسى أخي أنه فرنسا اعترفت وبريطانيا اعترفت كمان بالدولة الفلسطينية. فأنا بعتقد أنه
0: صاحبة واد بالفور
1: قطار الاعتراف قد انطلق يعني, وسيصل إلى جميع البلدان إن شاء الله.
0: ولكن كيف يمكن اليوم تطبيق هذه الاعترافات, ترجمتها على أرض الواقع من خلال ممارسات الإسرائيلية وإيقافها, إجبار إسرائيل وإلزام إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات؟
1: هو يستطيع المجتمع الدولي سواء بشكل جماعي أو بدول منفردة أن تمارس ضغوط على إسرائيل وتبلغها موقفها بأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية مرفوضة بالنسبة للدولة كذا وكذا أو بالنسبة للمجتمع الدولي, وعلى إسرائيل أن تتوقف عن مثل هذه الإجراءات, وإلا ستقوم هذه الدول باتخاذ إجراءات مضادة للعمل على وقف هذه الانتهاكات.
0: نعم طيب, اسمح لي أستاذ محمد أن نذهب إياك إلى هذا التقرير الذي يتعلق في صلب هذا الاجتماع والأوضاع في القدس المحتلة أيضا. نتابع مشاهدينا.
2: تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى حشد موقف دولي وإسلامي ضاغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. الأوضاع في القدس تصدرت أجندة الاجتماع, وذلك بهدف بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية المدينة, حيث تختص اللجنة بتنسيق التحركات العربية على الساحة الدولية والتصدي للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها. هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه برئاسة الأردن, فقد سبق أن ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة, والذي عقد في القاهرة عام 2024. وتم خلاله بحث التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وسبل مواجهتها ووقفها. ودان أعضاء اللجنة آنذاك الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات, مؤكدين رفض جميع السياسات الإسرائيلية المستهدفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها, بما في ذلك اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والتصريحات التحريضية والخطوات التصعيدية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. كما أكد المجتمعون حينها على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى دورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وفي

0: للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعايته وتنظيم الدخول إليه.
1: أعود إليك أستاذ محمد بعد أن استمعنا لهذا التقرير في صلب النقاش وفي صلب نقاشنا والموضوع الذي نتحدث عنه هو حديث الساعة بالنسبة للمنطقة. دوما ما كان الأردن وجلالة الملك يشدد في كل المحافل الدولية وفي كل كلماته وتحديدا في الأمم المتحدة وعندما يخاطب ويجلس مع رؤساء الدول في مختلف أنحاء العالم، يقول بأنه لا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، هي أساس الاستقرار في المنطقة. إذا ما حلت القضية الفلسطينية فإن باقي المشاكل في الإقليم سوف تحل تباعا. إلى أي مدى اليوم يجب أن يركز المجتمع الدولي فعليا على هذه النقطة وهذا الملف؟
2: يعني هي القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة والرئيسية، والتي كما يقول جلالة الملك دائما وفي كل خطاب، لا أذكر أنا لجلالة الملك أي خطاب إلا أتى وذكر القضية الفلسطينية فيه، لم يكن هناك خطاب منفصل دون ذكر القضية الفلسطينية في كل حدث، في الكونغرس الأمريكي، في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأوروبي، دائما جلالة الملك، لأنه يعلم جلالة الملك بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية في المنطقة كلها، مش فقط للفلسطينيين، لكل العالم العربي، لكل الإقليم، لكل الشرق الأوسط. وهناك دول عديدة تتحجج بالقضية الفلسطينية.
1: صحيح.
2: تتحجج، وأقول لك يعني بصار هاي إيران تتحجج بالقضية الفلسطينية.
1: الجميع. حتى الفصائل المسلحة في المنطقة تتحجج بفلسطين والقضية الفلسطينية.
2: حزب الله بتحجج بالقضية الفلسطينية. فبالتالي فعلا القضية الفلسطينية هي القضية، وبعدين طولت من سنة 48 أغلب القضايا العالمية بهذا الخصوص انحلت باستثناء القضية الفلسطينية وبعض القضايا الأخرى. فبالتالي حل القضية بما يرضي الطرفين وحسب القانون الدولي وحسب الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها سيساهم في حل معظم مشاكل المنطقة ككل، ليس العالم العربي فقط بل مشاكل يعني الشرق الأوسط ككل والدول جميعها. وبالتالي السلام الذي يجب أن ينعم به الفلسطينيين سلام سينعكس على كل الدول بما فيها إسرائيل فبالتالي فعلا يعني هي القضية الفلسطينية فوق، يعني دعك من المشاكل اللي تحصل هنا ولا هنا، تبقى وستبقى القضية الفلسطينية هي الأجدر بالحل لأنها هي القضية الرئيسية في المنطقة كلها.
1: خطط ترامب للسلام في غزة التي يتم الحديث عنها واليوم الاجتماعات الدائرة وتسليم السلاح من قبل حماس على أن تنسحب إسرائيل وكل هذا يعني التفاصيل في وقف إطلاق النار في غزة، هل ينعكس على الضفة الغربية أم تعاملها إسرائيل أو تحاول أن تفصل هذين الملفين عن بعضهما وهو ما رفض سابقا المجتمع الدولي وأردنيا أيضا؟
2: شوف، هو الملف الغزة وخط ترامب للسلام والكذا يعني صار في خلاف الآن عليها مجلس السلام.
1: صحيح.
2: عندما أيد الفكر الإسرائيلي بأن إسرائيل ستنسحب بعد تسليم حماس
1: السلاح عن قبل
2: يعني وحماس قالت لا هيك مش مضبوط. أعتقد أن إسرائيل تتمنى أن تطبق نموذج غزة على الضفة الغربية، ولكن القيادة الفلسطينية في رام الله يعني مقبولة دوليا، تلجأ إلى الوسائل السياسية السلمية في حل نزاعاتها مع إسرائيل،
1: وقبلت بالانتخابات
2: يعني وتتعامل مع إسرائيل، وهو يعني هناك أحسب اتفاق أوسلو. فبالتالي أعتقد إسرائيل يعني زي ما حكيت لك تتمنى يصير زي ما صار وتفوت جيش على الضفة الغربية وتحتل كل شيء وخلاص، لكن أنا أعتقد أنه هذا النموذج لا يصلح لحل المشكلة الفلسطينية. يعني حتى نموذج الاحتلال الإسرائيلي والعنف الإسرائيلي في غزة لا يصلح. هل إحنا كل الناس متأملة بخطة ترامب؟ نأمل أن يعني يرتفع الأذى عن الشعب الفلسطيني في غزة وترتفع المأساة، لأن بعض الناس لغاية الآن عايشين في خيام.
1: صحيح.
2: ويبحثون عن المال لغاية الآن.
1: غزة دمرت.
2: يعني أبو غزة دمرت عن بكرة أبيها، وأنا عشت بغزة وبعرف يعني شو كانت غزة. لكن أنا أعتقد أنه يجب أن نتأنى قليلا لمعرفة النموذج الذي سيظهر في غزة السلمي وليس الحربي، وهل هذا النموذج يمكن تطبيقه على الضفة الغربية؟ أنا قبل شوي قلت لك إسرائيل تتمنى عسكريا.

0: لكن احنا بدنا نحكي الان رخاء اقتصادي، سلام في غزه، هل سيحصل هذا؟ اذا حصل هذا واقتنع فيه الناس واقتنعت فيه الدول واقتنع فيه اهل غزه اولا، هل هذا النموذج او خطه السلام الامريكيه هل تصلح للضفه الغربيه؟ هناك تقييم اخر يجب ان ياتي بين حين واخر، يعني في كل فتره لحالها.
1: ولكن لماذا يعني خلال تحديد الايام القليله الماضيه تحاول اسرائيل تقويض هذا الاتفاق الجاري في غزه، واليوم تقول يجب ان يسحب السلاح من حماس اولا ثم اقوم انا بالانسحاب، حماس تقول العكس بطبيعه الحال، ولكن تشعر بان اسرائيل اليوم لا تريد تطبيق هذه او تقوض او تعرقل لربما تطبيق هذا الاتفاق؟
0: هي شوف اسرائيل دائما تختلق اعذار ودائما عندها تفسيرات ملتويه لاي اتفاق توقعه، مش فقط اتفاق مع الفلسطيني حماس، اي اتفاق اسرائيل عندها يعني بعد ما توقع وتوافق تظهر تفسيرات اخرى غير ما تم الاتفاق عليه، فهذا هو طبع اسرائيل يعني. فيجب
1: حتى
0: ان
1: مع
0: لا نتفاجئ
1: الضمانة الأمريكية
0: حتى مع وجود حتى يعني انا اللي استغربت انه مجلس السلام ترى أيد الرواية الإسرائيلية يعني مؤخرا، فهمت كيف؟ هل حماس ستقبل بهذا؟ هل سيتم تجاوز هذه العقبة أم لا؟ لكن إسرائيل يعني أنا ما بعتقد أنه إسرائيل ستوفي يعني إيفاء تاما بتعهداتها بموجب خطط الرئيس ترامب، وستتحجج دائما بالأمن وستعمل من أي قصة صغيرة، يعني لو بلون فقع بالهاي بتسوي لك قصة إسرائيل وأنه لا وخلاص وإحنا لازم الأمن مهم، وزي ما حكينا قبل شوي أنا بعتقد أنه إسرائيل يعني تنتظر أي حجة لوقف التزاماتها التي تم يعني تحميلها لها بموجب خطة سلام الرئيس ترامب، وبالتالي على الفلسطينيين أن يكونوا حذرين ويعلموا، وبعتقد أنهم يعلموا أن إسرائيل تتحين للانفكاك من هذا من هذه الالتزامات، وبالتالي يعني هذه حكومة تنقض عهودها، يعني تكذب ما تم الاتفاق عليه لسبب بسيط واضح أنه يريد أن يبقى بالحكم، فهو يتحجج بالأمن ويظهر القوة العسكرية ويستعمل ويظهر وكأنه ملك إسرائيل الذي يحمي اليهود ويحمي إسرائيل ويحمي اليهود في كل مكان، فبالتالي يعني أعتقد أن هناك خيط رفيع يتعلق بعدم التزام إسرائيل بتعهداتها وبين الانتخابات اللي مفروض تجري قريبا في إسرائيل.
1: إذن هي منافع شخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو، يعني الجميع يتحدث حتى في حربه مع إيران، حتى في توسيع
0: طبعاً
1: حروب إسرائيل طبعاً مع دول المنطقة، جزء منها يعني منافع سياسية شخصية،
0: لأنك لك أن تتخيل ما ينتظره إذا خسر الانتخابات نتنياهو. لك أنت يعني تخيل ما ينتظره محاكمات وكذا وكذا وكذا، فبالتالي يعني وهو يعني زي أي رئيس يعني وزراء بالانتخابات يحاول أن يبقى أكبر مدة في الحكم، وأعتقد أنه يعني يحاول أن يجمع التأييد الشعبي له ولسياساته بحيث أن تكون هناك عندما تأتي دورة صناديق الاقتراع أن يدلي الناخب الإسرائيلي لنتنياهو إيمانا بقوته ومحافظته على أمن إسرائيل وكذا، هذا الذي يحاول أن يفعله نتنياهو.
1: على غرار بأن المعارضة اليوم لم تستطيع أن تفعل شيئا في وجه نتنياهو، حتى لو من وجهة نظرهم ووجهة نظرية يعني أو وجهة نظرهم هم بطبيعة الحال أن المصلحة الإسرائيلية يجب أن الذهاب في إكمال خطة ترامب للسلام والتي تعرقلها حكومة المتطرفة حكومة بنيامين نتنياهو،
0: ويعني تحاول أن تعرقلها في كل، ويعني وجود بن غفير وأشكاله في الحكومة يعني يعطيهم حجة يعني واضحة للحكومة الإسرائيلية أنه يعني عندنا إحنا ائتلاف حكومي والوضع دقيق ودلكة الوضع، هناك حجة يعني ريدي ريسيبي زي ما بيحكوا لإسرائيل للانفكاك من التزاماتها وعدم الوفاء بالالتزامات.
1: ألا تستطيع اليوم الدول المنضوية في تطبيق خطة ترامب للسلام الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل أيضا أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية للذهاب قدما في تطبيق وقف إطلاق النار ويعني الالتزام من قبل الطرفين فيما التزموا به بهذه الخطة؟
0: هو شوف يعني إذا أنت بتتذكر قبل يومين ثلاثة الرئيس ترامب قام يعني ولما بدأت المرحلة الثالثة ووافقت حماس على نزع أسلحتها أشاد
1: صحيح
0: أشاد بالموضوع أنه إيش وقت عظيم ينتظر الشرق الأوسط وكذا، فهناك حس أمريكي يعني أو يعني رغبة أمريكية في إنجاح هذا الاتفاق.
1: غزة لها مشروع
0: ولها مشروع يعني يعني فهمت كيف؟

0: هناك رغبة أمريكية، وأنا لا أشكك برغبة الرئيس ترامب بأنه يعني يريد أن ينهي ملف غزة وخلاص، وتبدأ العجلة الاستثمارات الاقتصادية والكذا والكذا والكذا. فإحنا يجب أن نكون يعني حذرين في هذا الموضوع، وأعتقد أن إسرائيل ليس لها مصلحة في هذا.
1: إسرائيل بشكل عام أم الحكومة الحالية؟
0: يعني خلينا نقول الحكومة الحالية ليس مصلحة بأن ترى غزة، يعاد إعمار غزة والاستثمارات تتدفق على غزة، ولا يعني إعادة بناء المستشفيات والمدارس. أنا رأيي الشخصي وقد أكون مخطئ،
1: هو يهمها التهجير لربما في المقام الأول أستاذ محمد.
0: طبعاً
1: وهذا ما هذا ما تعمل عليه في الضفة الغربية تعتقد؟
0: طبعاً يعني أي مواطن فلسطيني يغادر سواء من الضفة ولا من غزة يعني مغادرة بالعودة.
1: نعم.
0: هذا يعني أنا بعتبره يعني انتصار لإسرائيل.
1: هذا إنجاز لهم يعتبر.
0: طبعاً.
1: طيب اليوم جزء من أهداف إسرائيل الأساسية من ممارساتها وانتهاكاتها التي نراها سواء من قبل المستوطنين أو حتى المدعومة، الحركات المدعومة من الحكومة والجيش الإسرائيلي، هو هدفها تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.
0: طبعاً هو يدعي نتنياهو بأنه يجب أن يعطى الخيار لأهل غزة في الهجرة، وأنه يعني هجرة غير قصرية
1: لغزة وأهل الضفة الغربية
0: يعني
1: على حد سواء.
0: على حد طبعا يعني هو الآن ما في مشكلة بالضفة الغربية بحيث يطرح موقفه أنه عليهم أن يهاجروا. إحنا بنحكي عن غزة الآن، قد يتم تطبيقها في المرحلة اللاحقة على الضفة الغربية، ولكن أنا اللي بدي أقوله أنه نتنياهو وحكومته المتشددة هدفهم التطهير العرقي واضح، جوبه بموقف دولي حازم وموقف عربي حازم ضد الطريق. هم الآن يحاولوا أنه لا، أعطوهم الحرية هاجروا وكذا وخليها شغلة يعني نابعة من المواطن نفسه. أعتقد أنه هذا كله يعني بروباغندا سياسية. أما الهدف الرئيسي المخفي والمعلن تارة والمخفي والمتفق عليه بشكل سري وعلني بينهم أن التهجير هو الانتصار الحقيقي لإسرائيل.
1: اسمح لي أستاذ محمد أن نذكر بحديث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الصفدي في الاجتماع، حيث أكد أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه وهو السلام العادل.
2: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات، وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
1: هذا ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل، مضيفا أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
2: ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكانة الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنب إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة وزير الخارجية الأردني. أعود إلى السيد محمد معي هنا في الأستوديو، والحديثنا اليوم أستاذ محمد، ولربما في نهاياته أشرفنا على نهاية هذه التغطية، فيما يتعلق بالصمود المقدسيين في القدس ومقدساتها، إلى أي مدى هذا الملف جدا مهم في تقويض كل ما تحاول إسرائيل أن تقوم به في القدس ومقدساتها؟ صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام في الضفة الغربية هو جزء لا يتجزأ من الحل العادل للقضية الفلسطينية.
0: طبعا هي القدس، يعني القدس هي زي ما بيحكوا، يعني هي عنوان القضية الفلسطينية ككل. مدينة القدس والقدس الشرقية عنوان القضية الفلسطينية بكافة يعني تفرعاتها. الوضع في القدس دقيق جدا، والمساحات داخل القدس تحسب بالأمتار يعني. فبالتالي صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم ودعمهم وتمكينهم ترى مهمة يعني جدا مطلوبة، ليس من الأردن فقط، ليس من الأردن فقط كجهد عربي إسلامي. مهمتنا والأساسية الآن إذا بنحكي عن القدس فقط أن ندعم صمود المقدسيين في مدينة القدس، مدينة القدس الشرقية التي هي مفروض العاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة. وإسرائيل تحاول في شتى الوسائل التضييق على المقدسيين وجعل حياتهم صعبة، ويعني خلق ظروف انه مستحيل يعيشوا،
1: والتضييق عليهم حتى في عباداتهم
0: يعني. طبعا يعني شوف، انت الجيش الاسرائيلي بحط حاجز، بصير انت فوق السبعين سنة فوت على المسجد، انت تحت العشرين ما تفوت، يعني تضييق واضح
1: على الاحوال.
0: على الاحوال وبالمناسبات الدينية، خلينا نقول بشهر رمضان بحطوا ليمت على عدد الموجود،
1: اقتحامات وما الى ذلك.
0: ما مزبط يعني، هذا واضح المحاولات الاسرائيلية للتضييق على المقدسيين لدفعهم الى الاجرب عن طريق خلق ظروف حياة صعبة جدا، إنه يعني يأسوا ويطلعوا. فبالتالي إحنا شو مهمتنا الآن؟ نثبتهم وندعمهم للثبات والبقاء هناك، لأن وجود المقدسيين في القدس شوكة فيها
1: وهم خط الدفاع الأول أمام كل هذه التحركات الإسرائيلية. أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الكياد، وأنت السفير السابق، على وجودك معنا وعلى كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية حول الاجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة
3: القدس. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. سيدتي وسادتي، كنا معكم في تغطية مشتركة مع التلفزيون الأردني لأعمال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية أندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري في عمان لبلورة موقف مشترك لدعم القدس. وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع الوزاري إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حريات العبادة. وزير الخارجية يشدد على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.

الولايات المتحدة تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. عقد في عمان اليوم اجتماع وزاري

0: الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة عمان، إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، مؤكدا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. كما شدد الصفدي على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وأضاف الصفدي يقول:
1: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات، وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، تنفيذاً لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل، في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك، الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوما صراعا دينيا. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي، لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته، تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل، وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة، وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكانة الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها، وحشدي موقف

0: دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنبا إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس الفلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: من جانبها قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية إنه يجب أن تبقى القدس في صدارة الاعتبارات بكل أشكال التعامل مع إسرائيل، وأضافت أن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس المحتلة ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية
2: إن المأساة في القدس ليست نتاج غياب القانون الدولي، وإنما غياب المساءلة والعقاب لدولة تنتهك القانون الدولي وتستمر بذلك بسبب غياب أي ثمن تدفعه مقابل انتهاكاتها. قامت دولة الاحتلال ولسبع عقود باتباع نفس السياسات الاستعمارية في القدس المحتلة: الضم، التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، هدم البيوت، التهجير القسري، الهندسة الديموغرافية، سحب حق الإقامة في القدس من المقدسيين، إغلاق المؤسسات الفلسطينية، تقويض إمكانات التطوير في القدس واستهداف دور العبادة، والمضي قدما في تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي. لا يوجد أي جديد في استراتيجية دولة الاحتلال تجاه القدس. ما تغير اليوم هو السرعة التي تنفذ بها السياسات، وبثقة أكبر في أنه لن يكون هناك أي ثمن سياسي دبلوماسي أو اقتصادي سيدفعه الاحتلال. لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي، بل ما إذا كان العالم مستعداً للوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.
1: بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يواجهان تهديدات متصاعدة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في المدينة، محذرا من أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تقود إلى تأجيج صراع ديني ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي. وقال فهمي
3: من نتابع جميعا تواصل المخطط الإسرائيلي في القدس لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا على غرار ما جرى للأسف في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ونتابع كذلك الإفتاءات المتعمد والممنهج على دور الأوقاف الأردنية لتجريد الأقصى من مظلة حماية رئيسية وخط دفاع أساسي عن هويته وكيانه ووضعه القائم تاريخيا وقانونيا. إنه مخطط ينفذ عبر اقتحامات التي زادت وتيرتها وتوسع حجم المشاركين فيها بحماية شرطة الاحتلال في محاولة مكشوفة لتثبيت واقع جديد وغير مشروع. وفي مواجهة هذا المخطط، فإن الدفاع عن الأقصى ليس مجرد دفاع عن الحجر المقدس الشريف، إنما هو أيضا دفاع عن البشر الذين يمارسون الصمود كل يوم، عن المقدسيين الذين يعانون منذ سنوات حملة متواصلة ومنهجة من قبل الاحتلال لدافعهم لمغادرة المدينة بهدف إفراغ القدس من العرب مسلمين ومسيحيين.
1: كما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن القدس تتعرض إلى انتهاكات إسرائيلية متواصلة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. كما أدان في كلمته خلال الاجتماع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي تعتبر تحديا مباشرا لاتفاق السلام. وأكد بن فرحان على الدور التاريخي الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وصون هويتها التاريخية. وأضاف بن فرحان يقول
4: إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف أو التحريض عليه استنادا إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافا خطيرا عن القيم المشتركة للأديان السماوية، ويتعارض مع مبادئ المساعدة.

0: دعواتي في الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة البشرية، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض خطاب الكراهية والتفوق الديني والعنصري، ومحاسبة جميع أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين، وجميع الممارسات التي تؤدي إلى تقويض فرص التعايش والسلام. وتؤكد المملكة استمرارها في العمل بالشراكة مع الأشقاء والشركاء الدوليين بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والبناء على الزخم الذي شهده الاجتماع الأخير في روما والذي أطلق مسار الحوار بين الأديان في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة، انطلاقا من الإيمان بأن تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثلاث يشكل ركيزة أساسية لدعم الجهود السياسية وتحقيق السلام.
1: وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف بالغ الخطورة، ربما يكون الأخطر في تاريخها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس واستباحة دماء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع الحديث العلني عن خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضه. وقال عبد العاطي:
2: إن الممارسات الإسرائيلية الحالية هي محاولة يائسة لتغيير الوضع القائم بالقدس الشريف وإنهاء الوصاية الهاشمية، وهي محاولة قديمة جديدة لن تؤتي بثمارها ولن تحقق إسرائيل مزيدا من السيطرة والأمن، بل سيسفر ذلك عن تفجر الأوضاع وخروجها عن السيطرة. وهنا تؤكد مصر بجلاء رفضها الكامل لجميع الإجراءات والسياسات الرامية إلى تهويد القدس المحتلة وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية أو فرض وقائع على الأرض من شأنها المساس بوضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وتدين مصر كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، لا سيما في المقدسات الإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، وأي محاولات لفرض التقسيم المكاني أو الزماني بما يعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
1: ويشكل هذا الاجتماع رفيع المستوى للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في المدينة المحتلة، بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وإسلامية محطة جديدة للتحرك العربي والإسلامي بشأن القدس ومقدساتها وهويتها التاريخية والقانونية. المزيد في تقرير لبنى الفقهاء.
3: في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، احتضنت العاصمة الأردنية عمان اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية أندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا، في إطار الجهود الأردنية الرامية إلى توحيد المواقف وتعزيز التحرك الدبلوماسي دفاعا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ويأتي الاجتماع لبحث سبل بلورة موقف عربي وإسلامي مشترك لمواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تغيير هوية القدس وطابعها التاريخي والقانوني، إلى جانب تنسيق التحرك على الساحة الدولية لحشد الدعم لحماية المقدسات ووقف هذه الممارسات. وأجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم القدس والحفاظ على مكانتها الدينية والتاريخية، مؤكدين في كلماتهم ومواقفهم ضرورة مواصلة التحرك العربي والإسلامي المشترك للدفاع عن المدينة ومقدساتها ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بهويتها أو تغيير وضعها القائم، مع التشديد على أهمية تفعيل الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية نصرة للقدس. وتضم اللجنة الوزارية إلى جانب الأردن كل من تونس والجزائر والمملكة العربية السعودية والصومال والعراق وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

0: العربية، فيما تعكس مشاركة عدد من الدول الإسلامية بينها تركيا وأندونيسيا وباكستان وماليزيا اتساع نطاق التنسيق العربي والإسلامي بشأن القدس.
1: وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين عقد مباحثات مع عدد من وزرائه وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري لدعم القدس، وذلك قبيل بدء أعمال الاجتماع. سيدتي وسادتي من عمان، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، ملوحا بضرب إيران إذ لم يحدث ذلك، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. ونقل موقع إكسيوس أن الجانبين يقتربان من اتفاق مؤقت لمدة 60 يوما بواسطة سلطنة عمان لتنظيم الملاحة الآمنة عبر المضيق دون فرض رسوم على السفن، مع إمكانية تمديد الاتفاق. في المقابل تؤكد إيران تمسكها بفرض ترتيبات جديدة للملاحة، فيما تواصل المباحثات مع سلطنة عمان لتحديد ممرات بحرية آمنة وسط استمرار الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن حرية العبور. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات، في أحدث موجة من الضربات الدامية الروسية على العاصمة الأوكرانية. للمزيد في التقرير الذي أعدته شجون لجبور وتقرأه لين نويران.
0: شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة دامية إثر هجوم مكثف شنته القوات الروسية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، حيث أعلنت فرق الطوارئ والسلطات المحلية في كييف ومحيطها عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات. وباتت الهجمات بالطائرات المسيرة من سمات هذا النزاع، وتعتمد عليها أوكرانيا لتصعيد هجماتها على البنية التحتية المدنية في روسيا، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومراكز الخدمات اللوجستية. وفي سياق متصل، أشار سلاح الجو الأوكراني في تقرير إلى أن القوات الروسية أطلقت 115 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة، من بينها صواريخ باليستية. وتابع أنه أسقط 98 طائرة مسيرة من دون أن يأتي على ذكر إسقاط أي صواريخ، في وقت تشكو فيه كييف منذ أسابيع نقصا حادا في الذخائر المضادة للصواريخ البالستية، وتطالب حلفائها منذ أشهر بتزويدها مزيدا من الصواريخ باتريوت الاعتراضية الأمريكية لحماية مجالها الجوي. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نقص الصواريخ الاعتراضية للصواريخ البالستية لا يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على شن هجمات تحصد الأرواح.
1: محليا، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. في إطار الشراكة المجتمعية ودعم البيئة العلاجية للأطفال، استحدثت مديرية ثقافة العقبة مكتبة قراءة مخصصة للأطفال في مستشفى الشيخ محمد بن زايد، وزودتها بمجموعة من الكتب والقصص الهادفة. للمزيد تحدث مدير ثقافة العقبة طارق البدور لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
2: إن استحداث مكتبة للأطفال في قسم الأطفال في المستشفى يأتي انطلاقا من أهمية توفير بيئة ثقافية وإنسانية داعمة للأطفال خلال فترة العلاج، مما يسهم في التخفيف من مشاعر القلق والخوف والملل وإضفاء أجواء من الفرح والطمأنينة في رحلة العلاج. علاوة على أن هذه المكتبة ستوفر للأطفال مساحة للقراءة والتعلم والترفيه، وتسهم في تنمية الخيال والإبداع وتعزيز المهارات اللغوية والمعرفية، إلى جانب دعم حالتهم النفسية والمعنوية.
1: نظم منتدى زي الثقافي ومنتدى علان الثقافي ندوة حوارية بعنوان

0: السردية الأردنية الوطنية آفاق وتطلعات تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وذلك في نادي المتقاعدين العسكريين في منطقة زي السلط بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين المهتمين بالشأن الثقافي والوطني. للمزيد تحدث رئيس منتدى زي الثقافي يوسف العمايرة لمندوبتنا وعد الودارين وقال:
1: أن السردية الأردنية أو الرواية الأردنية هي كنز طبيعي نسعى لإبراز كل ما هو عظيم يخص الأردن بتاريخه وعطائه وثقافته وإرثه وشعبه وقصصه وحكاياته. يقوم على توثيق السردية 50 باحثا أكاديميا من المختصين ضمن أسس ومعايير موضوعية لتوثيق المادة التاريخية بطريقة مشوقة من أجل الديمومة والتوثيق للأجيال القادمة،
0: بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. قرر وزير الصحة نقل مبنى العيادات الخارجية التابعة لمستشفى النديم الحكومي في مادبة إلى الموقع الجديد. للمزيد تحدث مدير المستشفى بهاء الحلالمة لمندوبنا فلاح القيسي وقال:
2: حقيقة هذه العيادات ستشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسيكون هنالك توسع في عيادات الاختصاص من حيث شمولية معظم الاختصاصات الطبية، وسيكون هنالك مساحات واسعة على خلاف العيادات الحالية اللي يعاني منها الأخوة المراجعين من الضغط.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وينحسر يوم غد تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري في عمان لبلورة موقف مشترك لدعم القدس. وزير الخارجية يؤكد خلال الاجتماع الوزاري أن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة. وزير الخارجية يشدد على أن السيادة على القدس الفلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. الولايات المتحدة تتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين ووجد نصراوين، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام.

0: فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية نأخذها بالبحث والتفصيل، وأكيد نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وسنكون معكم أكيد عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وبالبداية بدنا نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم، زميلنا وجدي النصراوين من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. كما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع القانون ومع تطبيقات القانون، وحيث قبل أسبوع تقريبا أطلقت إدارة مكافحة المخدرات حملة مشددة لمواجهة مادة الكريستال، إحدى أخطر المواد المخدرة وأكثرها فتكا. خلال الأسبوع الأول فقط تعاملت الإدارة مع 88 قضية تعاطي وإتجار وتهريب وترويج. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه الحملة، سنتطرق أيضا للقانون، أيضا إلى الحملات، إلى التوعية، إلى الوقاية، إلى الشراكات. أكيد بسعدنا وبشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المقدم نبيل الرواشدة، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أهلا وسهلا فيك، شرفنا يا بيك.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، الله يسعد مساك.
0: يعني من الخبر الأخير، لو بدنا نحكي من الإحصائية الأخيرة وإحصائية الإتلاف المواد المخدرات، حيث تم ضبط 1121 قضية، وهناك استمرار لحتى نكافح هذه الحرب على آفة المخدرات. فتم إتلاف كميات كبيرة، ضبط قضايا، حيازة، تهريب. نحكي عن الخبر الأخير بعدين إن شاء الله رح ننتقل إلى باقي المحاور. تفضل.
1: بداية ستي، الله يسعد مساك ومساء المستمعين والمتابعين الكرام، شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة، شكرا لفريق العمل. يعني الخبر كان قبل ساعة تقريبا، صرح الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام في هذا الخبر. اليوم كان في إدارة مكافحة المخدرات إتلاف لكميات كبيرة من المواد المخدرة. هاي المواد يعني اللي تم ضبطها في كثير من القضايا وعدد من القضايا، وعادة الإتلاف بيكون بعد ما تكتسب القضايا الدرجة أو الحكم الدرجة القطعية بصدر الأمر من المحكمة المختصة بمحكمة أمن الدولة بإتلاف هاي المواد. تشكل لهاي الغاية لجنة خاصة برئاسة أحد مساعدي مدير الأمن العام، واليوم كان يعني برئاسة مساعد مدير الأمن العام للمرور. الكميات المواد المخدرة اللي أتلفت تم ضبطها من خلال 1121 قضية. ال 1121 قضية مش هذول هن القضايا كلهن اللي انضبطن، لا الرقم أكبر، لكن القضايا اللي أتلفت كانت حصيلة 1121 قضية. طبعا عملية الإتلاف بتم من خلال لجنة زي ما حكينا برئاسة مساعد مدير الأمن العام وبعضوية مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة أمن الدولة. في سيستم خاص ويعني نظام خاص لعملية الإتلاف، بيكون العملية دقيقة إلى درجة كبيرة جدا. الكميات اللي أتلفت اليوم كانت يعني تقريبا 16 بليون و890 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدر، و 793 كيلوغرام من مادة الإنفيتامين، و 500 كيلوغرام من مادة الحشيش، و 105 كيلوغرام من مادة الماريجوانا، 16 كيلوغرام من مادة الكريستال، و 30 كيلوغرام من بودرة الجوكر، 32 كيلوغرام حشيش صناعي، وإضافة إلى 5000 كيس من مادة الجوكر، و 95 ألف حبة مخدرة متفرقة، 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، و 800 جرام من مادة الهيروين المخدر.
0: أعداد جدا كبيرة صراحة ومخيفة.
1: يعني صحيح، يعني أنا بقول يعني الحمد والشكر لله رب العالمين إنه

0: بالنهاية إنه هذه المواد ضبطت
1: الحمد لله.
0: ويعني أختي صراحة إحنا لما نفكر بعمق الخبر وبعمق الكميات المضبوطة منقول إنه قديش حجم الجهد اللي بذل
1: أكيد.
0: حتى ضبطت هذه قديش التعب قديش السهر قديش المراقبة قديش المتابعة قديش قاعدوا الشباب في الشارع وهم بيراقبوا وبيتابعوا حتى ضبطت هذه الكميات. وبالمناسبة لسه في كميات موجودة في المستودعات لكن ما أجى فيها القرار النهائي في الإتلاف. وبذات الوقت والله أنا بقول كل حبة ضبطت أنقذت أسرة من عناء، كل حبة ضبطت أنقذت لربما مدمن من وفاة. كل جرعة أو كل ذرة أو كل جرام أو كل كيلو ضبط من هاي المواد المخدرة أنقذ مجتمع. اليوم الإتلاف هو مش مجرد إتلاف وحرق تقليدي للمادة، أنا بعتبره هو إعدام. إعدام لهاي السموم، إعدام لمعاناة أسر، وإعدام لمحاولات فاشلة لمهربين ولتجار المخدرات اللي حاولوا أنهم يوصلوا هاي الكميات لشبابنا ولأولادنا. فيعني الحمد لله رب العالمين، شكرا على كل من بذل جهد مهما كان حجم الجهد، سواء في إدارة مكافحة المخدرات أو في مديرية الأمن العام، الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، الجمارك الأردنية، كل فريق واحد بيشتغل في سبيل يعني حماية الوطن ومكافحة.
1: نعم، من خلال البيان كان هناك حرب على المخدرات، الحرب مستمرة على المخدرات.
0: نعم. ست شوفي أحكي لك شغلة، يعني أنا بدي أحكي لك إياها وأجيب لك إياها في قصة.
1: نعم.
0: والقصة أبلغ من الإجابة لو بدي أجاوب. في يوم من الأيام كان في عنا شهداء.
1: نعم.
0: من الإدارة رحمة الله عليهم.
1: رحمة الله عليهم.
0: كنا ندفن هؤلاء الشهداء، وفي نفس اللحظة اللي إحنا بندفن فيها شهداء كانوا زملاء لنا في مكاتب وأقسام أخرى قاعدين بيأدوا واجبات.
1: نعم.
0: وكانوا بنفذوا مداهمات.
1: نعم.
0: إذن حتى منظر الدم ما أرهبنا، حتى الوفاة بعز الجرح والألم اللي كنا فيه على فقدان.
1: نعم.
0: عزيزين علينا إخوان وزملاء لنا، بنفس الوقت كنا بنشتغل ونواصل مشوارنا، فمنظر الدم ما برهبنا. هاي نقطة.
1: نعم.
0: النقطة الثانية رح نظل مواصلين المشوار. استلمنا رسالة ممن سبقونا في هاي الإدارة.
1: نعم.
0: وسنسلم الرسالة لآخرين بعدينا، والحمد لله رب العالمين. هذا البلد يعني دائما يعني ينجب النشامة
1: فعلا
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، وحربنا لن تتوقف حتى يعني نقدر ننهي محاولات أصغر تاجر.
1: نعم.
0: نضل نطارد فيه حتى نمنع استخدام الأراضي الأردنية في تهريب المواد المخدرة.
1: نعم.
0: أو استخدام الأراضي الأردنية في بيع وترويج أو صناعة أو زراعة أو أي محاولة كانت في موضوع المخدرة.
1: نعم. يعني اليوم نبيل بيك، حجم الأرقام اللي تم ذكرها وحجم القضايا بتعكس حجم التحدي للأسف.
0: صحيح.
1: واليوم ممكن هذا يعني بيفتح الباب لحتى نتحدث عن القانون، عن الردع، عن الوقاية، دور مجتمعنا أيضا في مواجهة هذه الآفة. نحن بصدد الحديث عن حملة اللي يعني موجهة لمادة الكريستال، وممكن لو بدنا نعنون حلقتنا اليوم عن مادة الكريستال، القانون في مواجهة أخطر أنواع المخدرات. بدنا نحكي شو اللي دفع إدارة مكافحة المخدرات لإطلاق هاي الحملة وهي متخصصة لمادة الكريستال، و ماذا تعكس حصية الأسبوع الأول من هذه الحملة؟ يعني بنحكي عن 88 قضية و 138 موقوف. نعم. نعم.
0: يعني بداية ستي، يعني بالمناسبة هي مش أول حملة.
1: أكيد.
0: نعم. ولم تكون آخر حملة.
1: نعم.
0: حملاتنا مستمرة في مكافحة آفة المخدرات، لكن يعني في هذا الوقت حبينا نعمل حملة خاصة على مادة الكريستال.
1: نعم.
0: باعتبار إنه هذا الخبيث الأبيض يعني هو أسوأ مادة مخدرة كيميائية موجودة الآن في الشارع بكل أسف، اللي هي.
1: نعم.
0: مادة الكريستال المخدر. وكريستال وشبو وشبوة هي اسم حركة، اسم تجاري، الاسم.
1: نعم.
0: العلمي للمادة هو الميث إنفيتامين. هاي المادة للأسف الشديد خطيرة جدا على على على جسم الإنسان اللي بتعاطاها، باعتباره المتضرر الأول جسديا. بالتالي حبينا نسلط الضوء ونركز على هاي المادة على وجه الخصوص حتى نبرز مدى خطورة هذه المادة على الشباب وعلى الأسرة وعلى المجتمع.
1: نعم.
0: لأن هي عبارة عن مادة كيميائية ما إلها أصول نباتية، وبالتالي هذا المزج الكيميائي اللي موجود في هاي المادة
1: جداً.
0: كان مدمر جدا لصحة الإنسان. فبالتالي هي مثل ما حكيت لحضرتك، هي فعلا الخبيث الأبيض، أو بسميه البعض مخدر الشيطان أو شيطان المخدرات حتى.
1: نعم.
0: لأنه يعني زي ما بيقولوا هو شيطان شيء في عالم المخدرات بالوقت الحالي، نظرا لأثرها البالغ على جسم الإنسان سواء من سرعة إدمان أو تلف خلايا عضوية أو حيوية أو الصحة النفسية والصحة العقلية وإلى آخره. فبالتالي يعني كان يعني الخيار بأنه يتم إطلاق حملة متخصصة.

0: لهذه المادة.
1: لهذه المادة على وجه الخصوص.
0: نعم. نعم يا سيدي. اليوم تم رصد ممكن من قبل الإدارة أبرز أساليب التهريب والترويج لهذه المادة من خلال يعني
1: ما هي محاولات التهريب ستي
0: متشابهة ممكن نفس المواد.
1: نعم. حسب نوع المادة المخدرة يعني. نعم. التهريب هو بيحاولوا دائما وأبدا الخبثاء تجار ومروجين المواد المخدرة ومهربيها على وجه الخصوص.
0: نعم.
1: إنهم يبتكروا وسائل نوعا ما يصعب على أجهزة إنفاذ القانون رصدها أو نعم. أو اكتشافها بداعي انه يعني تزبط عملية التهريب بالنسبة لهم، عشان هيك بيلجأوا احيانا الى اساليب معقدة، الى اساليب شيطانية، الى اساليب يعني صعبة نوعا ما، في سبيل انه يقدر يهرب المادة من دولة الى اخرى، وخصوصا انه احنا بنعرف جريمة المخدرات ستة هي جريمة عابرة للقارات
0: والدول،
1: لانه قد تبدا الجريمة في قطب من أقطاب الكرة الأرضية في منطقة إنتاج المواد المخدرة.
0: نعم.
1: ثم تنتقل عبر سلسلة معينة حتى تصل لربما في قطب آخر من الكرة الأرضية.
0: نعم.
1: إلى يد متعاطي لهذه المادة، فهي حلقات متصلة مع بعض البعض. بيحاول التجار أو بيحاول المهربين أنهم يبتكروا وسائل الإخفاء. بجوز زمان كانت وسائل الإخفاء نوعا ما فيها نوع من التقليد.
0: نعم.
1: أو تقليدية.
0: اليوم
1: بيهرب
0: ابتكار.
1: في جسمه، بيهرب في سيارة، بيهرب.
0: نعم.
1: في
0: نعم.
1: مواد تموينية، بيهرب. لا زالت موجودة هذه المحاولات، لكن اليوم برضو كمان صرنا نشوف تطور.
0: نعم.
1: اليوم أصبحوا يستفيدوا ويستغلوا التقنيات الحديثة الموجودة. نعم. اليوم قاعدين نسمع بالدرونات، الطائرات المسيرة، قاعدين نسمع بالبالونات أو بالمنطاد، وبأساليب برضو كمان يعني نوعا.
0: نعم.
1: ما تكنولوجية بتحكموا فيها بطرق معينة. هذا نوع من التطور اللي بيستخدموه، لأنه هاي الجوانب زي ما استفدنا منها في جانب الخير، للأسف الخبثاء استخدموها في جوانب الشر، وحاولوا من خلالها أنهم يهربوا من خلالها المخدرات.
0: نعم.
1: إذا ما حصرنا استخدامها في المواد المخدرة.
0: نعم.
1: والتهريب.
0: يعني القانون جاء دائما للردع.
1: نعم.
0: يعني كيف بتعامل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مع جرائم، يعني حتى في هناك تصنيف الإتجار غير التهريب.
1: صحيح.
0: غير الترويج.
1: صحيح.
0: يعني نحكي هاي يعني بتفاصيل مبسطة لحتى يفهموها ممكن.
1: نعم. يعني الجرائم نوعين، إما أن تكون من صفة الجنحة.
0: نعم.
1: وإما أن تكون من صفة الجناية. وفي قضايا.
0: نعم.
1: المخدرات أيضا مصنف هناك ما هو جنحة وما هو جناية. إذا.
0: نعم.
1: تحدثنا في موضوع تعاطي المادة المخدرة إحنا نتحدث عن الجنحة.
0: نعم.
1: وإذا تحدثنا عن الجنحة في قانون المخدرات الأردني، أقول المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: نعم.
1: عقوبة التعاطي فيه تبدأ من سنة إلى 3 سنوات.
0: نعم.
1: لكن أحيانا في غروف معينة في عند أول جريمة مثلا ممكن يلجأ القاضي.
0: أول مرة.
1: نعم.
0: مثلا.
1: قد يلجأ القاضي إلى تخفيف العقوبة لتصل إلى 2 أو 3 شهور. من باب يعني فتح المجال لإصلاح نفسه الشخص المتورط، هذا في قضايا التعاطي. أما في قضايا الجنايات.
0: نعم.
1: الجنايات بنحكي إذا من 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، وتصل إلى الإعدام في بعض ظروفه مشددة. نعم.
0: نعم.
1: بالتالي العقوب اليوم يعني أنا بنظري الشخصي هي عقوبة رادعة لمن أراد أن يرتدع.
0: نعم.
1: نعم. فالعقوبة لما بنحكي إحنا تصل إلى 3 سنوات في التعاطي وتصل إلى الإعدام في ظروف مشددة في قراءة في الجنايات. الجنايات لما بنحكي عن ترويج، لما بنحكي عن إتجار، لما بنحكي عن تسليم مادة مخدرة، وضع مادة مخدرة بهدف إيقاع فيه بقضية تجار مثلا أيضا، هذه كلها ظروف أو يعني خلنا نقول من باب الجنايات. القانون شديد والقانون كويس ورادع لما قلت لك لمن أراد.
0: نعم.
1: أن يرتدع. بهذا المنظر يعني فصل المشرع وميز ما بين التعاطي وما بين التجار وما بين الترويج للمواد المخدرة.
0: نعم. نعم. اليوم العقوبات المشددة اللي تفضلت بالحديث عنها اليوم أثبتت فعاليتها لحتى تحد من انتشار هذه الجرائم.
1: طبعا
0: اليوم
1: دائما وأبدا يعني العقوبة يعني هذا حتى سبحان الله هو أمر إلهي، مبدأ.
0: نعم.
1: الثواب والعقاب.
0: نعم.
1: يعني موجود في في في في, في القانون الإلهي. نعم. في قانون ربنا سبحانه وتعالى، من أساء فعليه العقاب، ومن من أحسن فله الجزاء وله الثواب. أيضا برضو كمان في مقولة مهمة جدا، من أمن العقاب أساء الأدب. احنا احيانا لما بتخف علينا القبضة يعني شوي هيك القانونية خليني اسميها.
0: نعم.
1: لربما الانسان يتمادى نوعا ما، هيك احنا البشر سبحان الله،
0: طبيعة بشرية.
1: طبعا طبيعة البشر. فبالتالي احنا نؤمن بانه القانون رادع والقانون يحقق نوعين من الردع، الردع الخاص والردع العام.
0: نعم.
1: يردع الشخص المرتكب للمخالفة ويردع
0: المجتمع
1: بشكل عام خوفا من تكرار ارتكاب هذه الجريمة. يعني هذا امر صحي انا بعتبره.
0: نعم.
1: وأمر له دور كبير في في في الحد من الجرائم بشكل عام وجريمة المخدرات على وجه الخصوص.
0: نعم. اليوم نبيل بيك، القانون كيف بده يوازن ما بين العقوبة وما بين إتاحة العلاج للمتعاطين إذا كانت مثلا الجريمة تعاطي؟

0: شوفي ستي، المشرع الأردني هنا كان حكيم،
1: نعم.
0: والموضوع واضح وضوح الشمس.
1: نعم.
0: الآن زي ما المشرع الأردني منح الضابطة العدلية صلاحية إلقاء القبض على من يتعامل بالمادة المخدرة وإحالته
1: نعم.
0: إلى محكمة أمن الدولة،
1: نعم.
0: أيضا المشرع الأردني ذاته في نفس القانون ترك مجال ومساحة للمدمن ولأسرة المدمن،
1: نعم.
0: من خلال إذا بادر المدمن من تلقاء نفسه أو المتعاطي من
1: نعم.
0: تلقاء نفسه أو من خلال أهله
1: نعم.
0: قبل أن يتم ضبطه، هذا الشرط الأساسي أرجو
1: نعم.
0: أنه يعني نوقف عنده بالتحديد، في شرط قبل أن يتم ضبطه، إذا أجى المدمن أو أجى حدا من أهله يطلب العلاج،
1: نعم.
0: الآن ما عليه عقوبة قانونية
1: خلص.
0: نهائيا
1: نعم.
0: أقول لك لو معه أطنان من المواد المخدرة في سيارته أو جايبها أو في بيته،
1: نعم.
0: بما أنه أجى يطلب العلاج الآن
1: نعم.
0: قانونا لا يجوز إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة،
1: نعم.
0: بروح لمركز العلاج معزز مكرم،
1: نعم.
0: بتعالج
1: وسرية
0: عقوبة
1: تامة
0: طبعا
1: أيضا، نعم.
0: والسرية مصالبة بحكم القانون، يعني
1: نعم.
0: الآن أي واحد بسمعنا ممكن يفتح على جوجل على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية،
1: نعم.
0: المادة 9 الفقرة واو والفقرة ها، راجعهم. الفقرة واو بتحكي عن إعفاءه من العقوبة القانونية، والفقرة ها بتحكي عن المعاملة بالسرية وعلاجه،
1: نعم.
0: عندنا في مركز علاج التابع لإدارة مكافحة المخدرات وفي وزارة الصحة، العلاج بالمجان بنسبة 100%.
1: نعم.
0: وبالتالي هون المشرع الأردني، وهون حكمة المشرع الأردني وبعد النظر عند المشرع الأردني،
1: نعم.
0: بأنه ميز بين أنه يضبط الشخص وما بين أنه يبادر في طلب الخدمة العلاجية سواء من ذاته أو من خلال أهله. فهاي يعني أنا اسمحي لي أني أستغل هذه الفرصة عبر منبركم الإذاعي المحترم بإني أوصل رسالة للأسر اللي فيها شخص متورط أو للأشخاص المدمنين لربما أو المتعاطين اللي بيسمعونا،
1: نعم.
0: عبر هذه الإذاعة، أنه يعني بما أنه هاي الفرصة متاحة أمامك وأنت دخلت في درب الإدمان وشفت شو ويلات الإدمان وشفت شو معنى الإدمان الحقيقي، الآن بسوى أنك أنت الآن تبادر بأنك أنت تستفيد من هذه الميزة القانونية وتخلص من هذا المرض ومن هذا العناء ومن هذا الوباء اللي حل في جسدك وفي حل في أسرتك،
1: نعم.
0: وبالتالي هذه ميزة قانونية بتقدر تستفيد منها، يعني خليني أقول فعلا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان قانونيا وقبل فوات الأوان صحيا وسلوكيا وإلى آخره،
1: نعم. نعم. أو حتى يعني قبل ما تكون يعني الخسائر أكبر، يعني لما
0: طبعاً
1: توصل
0: طبعاً.
1: لهي بدنا نرجع للكريستال اليوم،
0: نعم.
1: يعني وخطوره هذه الماده، وتفضلت بانه انه هاي الماده لها اثر يعني على العقل، بنحكي عن هلاوس، بنحكي عن تهيؤات ممكن تصيب الشخص المتعاطي، نعم. اليوم ماده الكريستال صار لها ارتباط جدا قوي بجرائم القتل للاسف، وشفنا كثير جرائم وكثير هناك من الاحداث اللي حصلت انه بكون الشخص متعاطي ولما يصحصح يعني بيعبر عن شيء انه هو ما كان بيعرف، او مثلا كان عنده حس انه هذا الشخص مثلا بده يهجم عليه، او هذا الشخص ممكن بده يؤذيه، او حتى ممكن اصبحت جرائم داخل الاسره الواحده للاسف.
0: نعم. ستي شوفي احكي لك شغله، بكل اسف اليوم،
1: نعم.
0: المواد المخدره بشكل عام هي بتحدث تغيرات كبيره جدا في الجهاز العصبي،
1: نعم.
0: لدى الانسان خصوصا الجهاز العصبي المركزي،
1: نعم.
0: بتغير في وظائف الدماغ، بتغير في بتعمل خلل في كيمياء الدماغ، في كهرباء الدماغ،
1: نعم.
0: في افراز النواقل والسيالات العصبيه، في كثير أشياء مهمة جدا في جسم الإنسان،
1: فعلا.
0: نتيجة هذا التغير، نتيجة هذا الخلل، نتيجة هذا العطب اللي قد يصيب هذا الإنسان المتعاطي، بعض منها قد يصيب الإنسان نوع من الهلوسة،
1: نعم.
0: سواء الهلوسة السمعية أو سواء الهلوسة البصرية أو الهلوسة الحسية، نتيجة أنه الإنسان يصاب بهذا الإشي الآن بيكون عرضة أنه يرتكب الجريمة، سواء بحق نفسه أو بحق أقرب الناس إلا ربما،
1: نعم.
0: إذا تحدثت داخل الأسرة، أو بحق أقرب أو بحق أي إنسان في محيط أو في شارع أو في كان هو موجود فيه. لكن أنا اسمحي لي يعني بدي أحكي بلغة المنطق ولغة العقل نوعا ما، وتحملوني في هذه الجزئية. ما بنقدر نقول إنه كل جريمة ارتكبت كان سببها مخدرات،
1: لا.
0: حتى
1: نعم.
0: لو كان مرتكب الجريمة عليه عشرات الأسبقيات،
1: نعم.
0: لأنه إحنا الفيصل في الموضوع الوقت اللي ارتكب فيه الجريمة ونفذ فيه جريمته،
1: نعم.
0: هل كانت المادة المخدرة هي الدافع لارتكاب الجريمة؟
1: نعم.
0: ولا في محركات أخرى، في مسببات أخرى، في مشاكل أخرى،
1: نعم.
0: هاي نقطة. وبرضو كمان حتى أكون منصف، متعاطي المادة المخدرة حتى،
1: نعم.
0: لو كانت بأسهل وبأدنى المواد المخدرة باعتقاد البعض، معلومة في مادة مخدرة سهلة،
1: نعم أكيد، نعم.
0: احتمالية أن يرتكب الجريمة واردة ووارد بقوة، وبتكون في حالتين،
1: نعم.
0: متعاطي المخدرات يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة،
1: عن المادة، نعم.
0: بأبسط حالاتها بده جرعة، مش ملاقي مصاري، أمه مش قابلة تعطيه، بضرب أمه،
1: صح. نعم.
0: في حواشي عند أخته الصغير للطفلة بسرق الحواشة، هاي جريمة.
1: نعم.
0: وإن صغرت. نعم. سرقت يعني أحكي لك جرة غاز في البيت هذه جريمة. صح. إحنا نتعامل معها أو بالمنطقية. نعم. جريمة. نعم. جريمة سرقة. واقعية.

0: نعم
1: ممتاز.
0: واقعية. إذن يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة، ويرتكب الجريمة بعد أن يتعاطى الجرعة إذا مر في مرحلة الهلاوس والتهيؤات والتخيلات وإلى آخره. بالتالي احنا بنقول مدمن المخدرات وخصوصا مدمن مثل هذه المواد مادة الكريستال، احنا بنقول انه هو عبارة عن قنبلة موقوتة موجودة في البيت، موجودة في الشارع، موجودة في المكان اللي بتكون موجودة فيه. وبالتالي يجب التعامل معها بحذر، يجب التعامل مع هذه الحالة على اساس انه لابد من تفكيك هذه القنبلة ولابد من ايجاد حل إلها قبل لا سمح الله ما يقع المحظور، وقبل لا سمح الله ما يصير الاعتداء. فالجرائم المرتبطة في في في تعاطي المخدرات أو في جريمة المخدرات موجودة، وحتى برضو كمان الجرائم موجودة يا ستي، مش في مش بس مش فقط في تعاطي المخدرات. قديش الآن شهداء من من من أجهزتنا يعني رحمة الله عليهم ومن قواتنا المسلحة، قديش في من عصابات تهريب وتجار المخدرات، عفوا بالكلمة، صفوا بعض صح في قضايا مخدرات. بالنهاية هو إنسان، لكن كان السبب والدافع اللي موته أو اللي قتله هي الخلاف على قضية مخدرات أو على على تجارة مخدرات لربما، وهذه بالنهاية هي نفس بشرية أزهقت بسبب مخدرات. مادة مخدرة بغض النظر تعاطاها أو كان يتاجر أو يروج لهذه المادة. إذن المخدرات بشكل عام هي محرك للجريمة، هي هي سبب في في في وقوع الجرائم. وأنا بقول أول جريمة ارتكبت في تعاطي أول جرعة في المخدرات هو الإنسان أجرم بحق نفسه صح. وما أعتقد في يعني أشنع من هذه الجريمة لما الإنسان يجرم بحق نفسه بأنه يتعاطى المادة المخدرة. وإجرامه بحق نفسه لا ينكس عليه لوحده، الآن أسرته رح تتأثر فيه، أمه رح تتأثر، أبوه رح يتأثر، أخوانه وخواته، زوجته وأبنائه رح يتأثروا يعني بارتكابه هذه الجريمة بحق نفسه كتعاطي للمادة المخدرة.
1: يعني نبيل بيك من خلال حديثك صدقا دائما حتى لما نقف على مثلا على الإحصائيات على ارتفاع عدد الجرائم على يعني المخدرات من الأسباب بتكون يعني الأولية للأسف، أنه ارتفاع مؤشر الجريمة ما بيرتفع مؤشر للأسف التعاطي لهذه المواد. أيضا زي ما تفضلت أنه التعاطي ما بيأثر على الشخص نفسه، بنحكي عن أسرة، بنحكي عن مجتمع أكبر. اليوم الرسالة اللي بتوجهها اليوم للشباب يعني من خلال هاي المادة لحتى يكون هناك أيضا في وعي للأهل اليوم أنه أنا كيف بدي أعرف أنه ابني مدمن، كيف أنا إذا في مثلا مادة معينة أو شكل معين أنا بقدر أنتبه إنه هذا موجود، أو سلوك معين مثلا لابني لبنتي أو حتى للزوج. نعم
0: يعني شوفي ستي، خليني أبلش بالشق الثاني من سؤال حضرتك، إنه كيف نعرف الشخص وكيف نعرف المادة. نعم. بالنسبة كيف نعرف المادة، يعني اللي بسمعنا الآن وبيتابعنا لو فتح على مواقع إدارة مكافحة المخدرات على الفيسبوك أو على الإنستغرام باسم الإدارة إدارة مكافحة المخدرات ويبحث عن الفيديوهات اللي موجودة، راح يلاقي انه احنا خلال هاي الحملة نزلنا فيديو توضيحي بيشرح وبيوضح شكل المادة. شكل المادة كريستالي، اسمها الكريستال من شكلها بيشبه الثلج او بيشبه الجليد، بيشبه سكر الفضة المطحون، بيشبه حجر الشبة، طبعا مع فارق التشبيه لا يشبه الخبيث بالطيب، لكن هذا هذا هذا الشكل يعني هيك لو بدنا نوصفها بشكل. بجوز واحد يسمعني بيقول لي طب انا كيف بدي اميزها عن السكر الفضي وكيف بدي اميزها عن حجر الشبة، اذوقه؟ بقول له لا دير بالك اذوق هاي المادة لأنها مادة كيميائية، إذا قربها البني آدم على على أنفه حتى يستنشقها بحس بنوع من انبعاثات، انبعاثات يعني كأنها انبعاث كيميائي،
1: يعني خاص بميز فيها الشغلة،
0: يعني بشعر فيها مجرد أنه قربها على أنفه وعلى منطقة الوجه بشعر أنه في في حرقة أو في انبعاثات معينة أو في أشياء معينة. فبالتالي ممكن بهذا المنظر، ودائما وأبدا بجوز حتى طريقة الاحتفاظ في هاي المادة وكيف بيخبيها الشاب أو بيخبيها، ما راح يحطها على الطاولة ولا راح قدام الأهل، بيحاول بيخبيها في مكان في زاوية في كذا، طريقة الاحتفاظ بهاي المادة وتخبايتها برضو كمان هذا الشك. هذا مؤثر وبيثير الشك. بالنسبة إنه كيف كيف نعرف الشخص اللي قدامنا إنه متعاطي لهاي المادة أو مدمن عليها، العملية مش سهلة لكن بنفس الوقت مش معقدة غاية التعقيد، لكن احنا او اصحاب الخبر والاختصاص بسطوا لنا اياها، قالوا من خلال التغيرات السلوكية المفاجئة. الشخص اللي بتعاطى المادة المخدرة بغض النظر عن نوع المادة المخدرة، اول جرعة بتعاطاها او اول جرعات بتعاطاها بيحاول بالبداية انه ينعزل عن الناس وخصوصا اسرته، بيكون خايف ينكشف، عشان هيك بتلاقيه دائما زاوي في غرفته، لابد في الغرفة، ما بيطلع، ما بيقعد، ما بيأكل معهم ولا بيشرب معهم ولا بيخالطهم، خصوصا إذا كان متعاطي للمادة يعني توه ماخذ الجرعة أو يعني أثر الجرعة موجود فيه، فعشان ما ينكشف أمره وينفضح فبنزوي. شغلة ثانية أو انعزال آخر لكن هذا بيكون متقدم شوية، لما خلص ينكشف أمره وينفضح أمره بتبطل بيئة البيت هي البيئة المحببة بالنسبة له.

0: فبيكون كل وقته برا البيت.
1: نعم.
0: والوقت اللي بيكون فيه برا البيت عادة هو بيكون يعني بيطلع بجوز العصر ومع المغرب ما بيرجع إلا الساعة 3 والساعة 4 الفجر.
1: نعم.
0: هذا ناقوس خطر، ناقوس خطر لازم الأهل ينتبهوا إليه.
1: نعم.
0: مجرد وجود الشاب في سن عمري معين خارج البيت لغاية الساعة 2 أو 3 الفجر، والله أنا بقول يعني شو ما كان نوع القعدة حتى لو بعيد كل البعد عن المخدرات، أنا بقول هذا سلوك ما لازم الأهل
1: يثير الشك.
0: ما لازم الأهل يتهاونوا فيه.
1: نعم.
0: الآن في منطق لطلعة الولد، في منطق لسهر الولد، في منطق لقعدته مع أصحابه أو مع أي حدا كان، في منطق، في ساعة محددة. أما ساعة 3 وساعة 4 الفجر أنا أعتقد أنه ما في أي منطق في هذا الكلام.
1: نعم.
0: شغلة ثانية، المدمن في لحظة من اللحظات بصير بده مصاري زيادة. إذا كان موظف راح يطير كل راتبه على وبصير يأخذ فوق راتبه.
1: نعم.
0: ولما بيسألوا أهله طب أنت مصاريك وين، ما في مبرر والمبررات كلها يعني واهي، بصير ممكن يسرق من البيت، من الجيران، من كذا إلى آخره. ونقطة مهمة جدا برضو كمان، تغير المزاج. تغير المزاج موضوع يعني لازم ينتبهوا إله، لأنه بيصير ملاحظ بشكل كبير. ولما بتغير المزاج بتغير المزاج على الأسرة.
1: نعم.
0: يا الله ما ألطف المدمن مع الشلة وما أصعبه مع أمه وأبوه. تخيلي. نعم. يعني هالمعادلة الصعبة كيف لطيف مع الناس الأعداء وعدو مع الناس اللي هم المفروض. نعم. أنهم بيحبوا بشكل. فتغير المزاج، طول اللسان، المجادلة، يعني الإساءة اللفظية أحيانا، العصبية على الأم وعلى الأب وعلى الإخوان وعلى الخوات وعلى الزوجة وعلى الأطفال، هذا الإشي لازم إحنا نلاحظه. طبعا هذا كله مرهون في الشدة والمدة والتكرار.
1: نعم.
0: مش من أول سلوك، مش اليوم سهر برا تأخر ساعتين معناته مدمن،
1: خلاص نشك فيه وصير
0: مدمن. يعني
1: هي
0: الشغلة إنه تكرار هذا السلوك. فهي الشغلات اللي إحنا ممكن نلاحظ عليها أو إنه يعني نركز عليها حتى.
1: نعم.
0: ممكن
1: من خلال صدقا من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار ممكن بعض الجرائم اللي لها علاقة إنه بكون المرتكب الجريمة للأسف متعاطي أو مدمن لهذه المواد، كان في هناك دعوات إنه اليوم يعني توجه الأهل لتربية البنات فقط، وإنه كأنه الشباب بكونوا بدون حسيب أو رقيب. فاليوم وانتشار مثل هذه الجرائم وارتكاب الشباب وفي هذا العمر ومن عنصر الشباب يعني لهذه الجرائم، خلتنا إنه اليوم لا يا جماعة، إنه إحنا اليوم بدنا نربي البنت وبدنا نربي الشاب، لأنه اليوم يعني لأنه الأثر أو الخطر واقع هون وهون.
0: صحيح.
1: فقديش مهم إنه كمان ننتبه لهاي الجزئية. اليوم مش بس البنت ممنوع تطلع، بس برضو الشاب مش ممنوع يطلع، بس يكون زي ما تفضلت في هناك ضوابط وهناك قواعد ممكن يلتزم فيها.
0: ستي شوفي أحكي لك شغلة، ربنا سبحانه وتعالى لما بده يحاسب الآباء.
1: نعم.
0: لأنه سنحاسب.
1: نعم.
0: نعم. يعني كلكم مسؤول وكلكم كلكم عن وكلكم مسؤول عن رعيتي. ما راح يحاسبني على الذكر أو على الأنثى ويترك الذكر، ما راح يسألني عن شو تعاملت بتربيتي للذكر وشو تعاملت بتربيتي للأنثى. بالتالي يعني سامحيني بالإجابة أو باللي بدي أحكيه.
1: نعم.
0: تغير فهمنا لتربية أبنائنا ذكورا.
1: نعم.
0: وإناثا.
1: نعم. الانفتاح.
0: وسامحيني في الكلمة، أصبحنا رعاه ولسنا مربين. ومتى تحولنا إلى رعاه أصبح الموضوع مرتبط شو بدنا نلبس وشو بدنا نأكل وشو بدنا نشرب. لكن لو ظلينا متمسكين في مبدأ التربية الحقيقي.
1: نعم.
0: بنكون إحنا نجحنا ووصلنا إلى بر الأمان في مع أولادنا ومع بناتنا، ووصلنا فيهم فعلا إلى بر الأمان.
1: نعم.
0: اليوم ما بدي أقول لك إنه إنه إنه إنه الشاب يركز أكثر أو على البنت يركز أكثر، لكن الموضوع متوازن.
1: نعم. نعم.
0: البنت لها حق في التربية وفي التوجيه وفي في في في في النصح وفي الإرشاد.
1: نعم.
0: بشيء معين. والشاب أيضا برضو كمان، لكن أنا بقول بجوز اليوم الشاب التحدي أمامه أكثر.
1: فعلا.
0: وبالتالي اليوم واجب على الأب وواجب على الأم أنهم يركزوا وفتحوا عيونهم. صح.
1: فعلا.
0: الأم اليوم اللي على تماس مع أبنائها بشكل مباشر هي لربما ملجأهم وملاذهم، هي بيت أسرارهم.
1: نعم.
0: هي اللي بتكتشف وبتشوف الملاحظات اللي حكينا عنها قبل شوية.
1: نعم.
0: لازم يكون في انسجام ولازم يكون في توائم ما بين الأب وما بين الأم.
1: نعم.
0: اليوم الأم أو الأب حتى إذا بدنا نظل نشتغل في العاطفة ونقدم العاطفة، الآن ممكن يكون في سبب في خراب البيت وضياع البيت وضياع وهدم الأسرة.
1: نعم.
0: الأم قد تتعامل أحيانا بعاطفة أحيانا
1: سلبية.
0: قد يكون طبعا
1: أحيانا خاف عليه.
0: أيوة. أحيانا الأب ترى في في في في آباء الأم في بيوتهم اللي ضيعوا.
1: نعم.
0: خليه يطلع، خليه يروح، خليه يصير. أنت بدك إياه يطلع مش عارف مين زي مش عارف، وبصير يعطي أمثال.
1: صح.
0: طب يا سيدي ماشي، أنت لما فتحت الحبل على غاربه أو فتحت الباب يعني تركته العنان،

الآن المراهق يبقى مراهق والشاب يبقى شاب وسامحوني في اللفظ الولد يبقى ولد. بالتالي بدها نوع من الشدية والحزم وبدها نوع برضو كمان من الحب ومن الاحتواء ومن الحنان لأنه شوفي يعني إذا ضغطنا كثير جوا البيت رح نصل لمرحلة أوف يا سق الله وأنا متجوز وخلصان.

0: بتوقف هناك عند الباب، بتقلب، بتبلش تهدد فيه، ماشي بس ابوك يجي بورجيك، والله لا خلي يقص خبرك، عفوا بالكلمه عفوا باللفظ. طب انت شو يا اختي؟
1: صح،
0: ما انت ام، انت ركن
1: انت
0: اساسي،
1: صاحبه سلطه ايضا. نعم،
0: انت ركن اساسي،
1: نعم.
0: انت شريك في التربيه، وبالتالي مجرد انك انت ظهرتي حالك في موقف الضعف امام ابنك،
1: نعم،
0: لا تلومي يا ابنك ولا تلومي حدا اذا في لحظه من اللحظات بطل ابنك يسمع كلامك، لكن انه انت اللي حطيتي حالك في هذا المقام، وانت اللي حطيتي حالك في هذا الموقف.
1: فعلا
0: احسن مشروع نقوم فيه في الدنيا ان ننشئ اسره ونربي طفل، لكن والله اصعب مشروع ممكن نقوم فيه بالوقت الحالي، التحديات اللي موجوده واختلاف المفاهيم
1: والانفتاح
0: في
1: اللي
0: التربيه.
1: احنا عايشين فيه بنفس الجزئيه الاهل، موضوع وصمه العار، يعني انه انا ممكن ما يعني ما بدي ابلغ عن ابني، اوكي انا خايفه عليه بس علشان ما يحكوا انه والله العيله في عندها مدمن. برضه بعد ما يتم مثلا المتعاطي او المدمن يتم مثلا عمليه العلاج. اليوم مثلا للأسف مجتمعنا، وإحنا يعني نحكي عن إشي واقع، ما ببرقوه، يعني حتى
0: صحيح.
1: لو تم شفاءه وصار إنسان
0: صدق.
1: صالح وشق حياته بكل ما هو جيد وجميل، للأسف هذه الوصمة وهذا المجتمع
0: صدق.
1: المحاسب بعيدا عن القانون بعيدا عن الدين للأسف.
0: شوفي ستي، الوصم الاجتماعي ترى ما بيحل المشكلة.
1: نعم،
0: الوصم
1: للأسف.
0: الاجتماعي بيأخر ظهورها، بدل ما تبين اليوم بتبين بكرة.
1: نعم، نعم.
0: لأنه متعاطي المخدرات، شوفوا أحكي لكم شغلة يعني سامحوني في الكلمة، أمره مفضوح مفضوح شئنا أم أبينا. اليوم قدرتوا تستروا على الموضوع، اليوم قدرتوا تخبوا الموضوع، اليوم ما سمع العم ولا سمع الخال ولا الكني ولا الحماية ولا الجارة ولا الناس اللي تتشمت. ليش؟ لأنه خطينا على الموضوع. بس تقولي بكرة ريحي على صوتك جوا البيت، راح يصير الخلاف جوا البيت،
1: يمكن جريمة قتل،
0: والحيطان لها ودان زي ما بقول أخونا المصريين، بالتالي الصوت راح يرتفع، الجيران راح ترتفع تسمع وتقول شو في عند جيراننا. بكرة هذا نفسه اللي أنت حاولت تغطوا عليه راح تتفاقم المشكلة عنده، وراح يطلع على برا للشارع، راح يصير يساوي مشاكل بالشارع. فاللي كنتوا خايفين عليه أنتوا من الفضيحة هو
1: بس مسألة وقت، كانت
0: أنتوا أجلتوها فقط ما حليتوا المشكلة. بالتالي أنا بقول الإنسان العاقل، أب كان أو أم، لما بتصير المشكلة الآن لا يشتت ذهنه ولا يشتت أنظاره باتجاه الأطراف. عندك مشكلة اسمها مشكلة إدمان مخدرات، بدك تحلها، بدك تعالجها. حكي الناس ما بيحل المشكلة، وحكي الناس ما بيخلص، سواء في هاي المشكلة أو في غيرها من المشاكل. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي أشرتي إلها حضرتك اللي هو عقاب المجتمع، أنا بسميه ترى عقاب المجتمع أقصى من عقاب القانون.
1: نعم، حتى بيخليه يمكن أنه ينتكس.
0: شكرا لك. يعني إحنا بدنا نظل عايشين على مبدأ أخبرهم يا صلاح، لمتى؟
1: نعم،
0: يعني الله سبحانه وتعالى غفر ذنوب يعني ناس كانوا ألد أعداء الإسلام.
1: نعم،
0: وإن شاء الله تعالى يعني خلنا نقول في جنان عند ربنا سبحانه وتعالى. طب إحنا البشر بدناش نغفر لبعض؟
1: صح.
0: طب واحد غلط، مين فينا ما بغلط؟
1: صح.
0: بس أنا غلطت في شيء معين، حضرتك غلطت في شيء معين، هو غلط في إدمانه على المخدرات.
1: نعم،
0: احنا كلنا غلطانين.
1: صح.
0: بس كل واحد ذنبه زي ما بقولوها على قده، كل واحد ذنبه او خطاه بشيء معين، لا يعني انه ادمن على المخدرات او اساء التصرف او اساء السلوك في لحظه من اللحظات انه خربت الدنيا.
1: لا.
0: انا بلومه ولربما باخذ معه موقف اذا اصر على ادمانه،
1: اذا استمر،
0: واذا استمر ورفض كل سبل هون القانون اصلا جرمه.
1: نعم،
0: وبالتالي لكن انسان غلط، اعترف في غلطه، راح تعالج وترك هذا السلوك.
1: نعم.
0: ليش ما نقبله؟
1: صح.
0: ما هو إذا ما زوجنا وإذا ما اشتغلنا معه وإذا ما قعدنا معه وإذا ما استقبلنا بده يقول يا عمي معناته أنا يعني مكاني الحقيقي مش بينكم، أنا مكاني الحقيقي هناك عند المدمنين. وفعلا قديش في شباب انتكسوا وعادوا إلى الإدمان بسبب عقاب المجتمع وبسبب نظرة المجتمع.
1: نعم.
0: وتعامل المجتمع. نعم.
1: اليوم الوقاية والتوعية وشراكاتكم أكيد مع مؤسسات. نعم. المجتمع المدني، دور الوزارات، مؤسساتنا الرسمية اليوم لحتى فعلا نصل يعني إلى هذا الجهد أو بنهاية هذه الجهود إلى فعلا إلى الهدف المرجو من هذه الحملات. نعم. مع المدارس، مع الجامعات، مع الإعلام أيضا، قديش مهم هذا التكاتف، لأنه اليوم لما نحكي عن إدمان هي مش مسؤولية الأهل.
0: صدقت.
1: ولا الشخص نفسه. نعم. مسؤولية مجتمع وأيضا دولة بشكل عام.
0: نعم. ستي إحنا يعني الحمد لله رب العالمين إحنا يعني تلبهنا لهذه الجزئية من زمان.
1: نعم.
0: وتعزز هذا الشيء بتوجيهات من جلالة سيدنا الله يطول بعمره لما زار الإدارة في عام 2023.
1: نعم.
0: وأمر بإيجاد استراتيجية وقائية علاجية من مشكلة المخدرات.
1: نعم.
0: فأطلقت هذه الاستراتيجية 2024-2026. هذه الاستراتيجية للأمانة، ومن خلال يعني التقييم اللي احنا منتابعه في هذه الاستراتيجية وقياس الأثر وإلى آخره.
1: نعم.
0: وجدنا انه كان لها دور الحمد لله رب العالمين رائع جدا في في في يعني في بناء الشراكات كدرجة أولى، وأيضا انعكاسه على الجريمة بشكل عام، على جريمة المخدرات.

0: مخدرات
1: نعم
0: وإيجاد الوعي عند المواطن. الاستراتيجية احنا في سنتها الأخيرة 2026،
1: نعم
0: والآن احنا شغالين بالأمانة برضو كمان على تطوير هاي الاستراتيجية 2027-2028
1: جميل
0: 2029
1: نعم
0: عفوا، وهذا أول مرة بجوز بنحكي عن هذا الشيء لأنه احنا تونا قاعدين بنشتغل عليها. في إلنا شراكات فيها مع كافة مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو غير الرسمية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية، المؤسسات الصحية، المؤسسات الإعلامية، كل القطاعات اللي يرتب ارتباط مع الأسرة ومع الشباب على وجه الخصوص، يعني هم شركاء معنا استراتيجيين في هذه الاستراتيجية، وكلنا بنشتغل كخلية نحل وكفريق واحد في سبيل أنه يعني اللي ما بقدر أوصله أنا مثلا كإدارة مكافحة مخدرات أقدم له التوعية، ممكن من خلال التربية اللي توصله، ممكن من خلال التعليم العالي هم اللي يوصلوا له، من خلال وزارة الشباب، من خلال خطباء والوعاظ في المساجد، من خلال المنابر الإعلامية برضو كمان، هذا شيء مهم جدا اليوم. هذا التكاتف وهذا التعاضد وهذا التعاون احنا بالنسبة لنا يعني شيء أساسي جدا في عملنا
1: جدا.
0: ومش بس للأمانة كمان في محور التوعي، أيضا في محور العمليات.
1: نعم.
0: اليوم حصيلة القضايا اللي ضبطت خلال الأسبوع الأول من الحملة اللي أشرت إلى حضرتك في مقدمة حديثك 88 قضية في غضون أسبوع واحد، هذه كانت حصيلة التعاون أيضا.
1: نعم.
0: رجل المكافحة لا يعلم الغيب، احنا ما منشم عن ظهر دينا ولا منخط.
1: نعم.
0: في الرمل أنا الآن لو ما كان هناك إنسان شريف منتمي يؤمن بدوره في المجتمع في محاربة الآفات ومحاربة كل السلوكات الضارة، إذا ما وصلت إلي المعلومة. أنا كيف بدي أعرف أنه في سين في منطقة معينة بتاجر أو ببيع أو بروج للمادة المخدرة إذا ما كان هناك إنسان متعاون؟
1: نعم.
0: وبهذا المقام اسمحي لي هون ستي يعني أني أنا أركز على نقطة مهمة. تاجر المخدرات ومروج المخدرات، هذا الإنسان الخبيث بيحاول يثير الذعر بين أفراد المجتمع.
1: نعم.
0: إنه أنا إلي ناس في المكتب وأنا إذا حدا ببلغ عني أنا بوصلني الخبر، أنا بقرأ الإفادة وأنا بقرأ كذا. مين قال لك أصلا إنه في إفادة؟ اللي بده يقدم المعلومه
1: يا سلام عليك. نعم.
0: اللي بده يقدم المعلومه يا ستي مش مطلوب يقدم افاده، مش مطلوب يوقع على ورقه، مش مطلوب يروح على محكمه يشهد، مش مطلوب يظهر لا بشخصه ولا باسمه.
1: احنا كل هاتفي ممكن.
0: شكرا لك.
1: نعم.
0: اعطيني المعلومه والف تحيه لك.
1: نعم.
0: خلص
1: ظهرك 911
0: 911 ممكن يوصل لنا، 196 ممكن يوصل لنا.
1: نعم.
0: من خلال الخط المباشر على إدارة مكافحة المخدرات موجود، بيقدر يوصل لنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الآن مواقع التواصل الاجتماعي قربت كل شيء للناس، وبالتالي هذا شيء يعني ممكن من خلاله يكون في تعاون وفي تواصل. من خاف على الشخص اللي بتعاون وبيساعدنا على أكثر من خوفنا على أنفسنا. ما سمعنا في يوم من الأيام واحد تعاون معنا واشتغل معنا وأصيب بشوكة، لكن في ذاك الوقت إدارة المخدرات لغاية الآن في 6 من شهدائها.
1: نعم.
0: من شبابها استشهدوا نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى.
1: الله.
0: هذا دليل واضح وقطعي على أنه إحنا بنخاف على الشخص اللي بيشتغل معنا وبيبلغنا أكثر من خوفنا على أنفسنا. إحنا منقدم أنفسنا للموت وما منقدم الشخص اللي بتعاون معنا على انه لا سمح الله يصاب بشوكه.
1: يعني
0: هاي
1: جزئيه جدا مهمه نبيل بيك، انه فعلا اليوم اهميه الابلاغ. يعني زي ما تفضلت هناك اكثر من وسيله للابلاغ وهناك سريه للبلاغات.
0: طبعاً
1: ما بيهمني
0: طبعاً
1: من الشخص اللي بلغ
0: نهائيا،
1: بس
0: انا بيهمني صحه المعلومه.
1: نعم.
0: وبعد ما اتاكد انا من صحه المعلومه انا الان بتحرك، لانه احنا برضو كمان يعني لابد انه نتيقن من صحه المعلومه. كيف نتيقن من صحه المعلومه؟ هذا شغلنا وهذا احنا اجراءاتنا. انا في عندي قواعد بيانات، في عندي سيستم معين اسبقيات، في عندي مصادر في في في في المكان اللي ترد فيه معلومه على شخص معين ممكن اجندهم واجمع من خلالهم. فما بكتفي احيانا من معلومه اجتني من سين من الناس، لربما تكون كيديه، لربما تكون
1: فعلا
0: مش صحيحه، وبالتالي انا دوري اني انا اتحرى واتاكد من صحه هاي المعلومه. متى تاكدت من صحه المعلومه الان ببلش في اجراءات تنفيذ الواجب وتنفيذ الشيء اللي لازم انا اقوم فيه في شغلي.
1: يعني انا لو بدنا نحكي يعني للاسر، انت اتفضلت وحكيت رساله جدا مهمه للاهالي اليوم، بس للاسف لساتنا بعام 2026 ما زلنا نرى هناك أسر بتخبي وبتخاف. موضوع الخوف أيضا جدا مهم. اليوم أنت ببداية اللقاء تفضلت بأنه اليوم الشخص اللي بيروح هو بيقدم نفسه أنه هو متعاطي أو حتى أنه هو مدمن يعفى من العقوبة. يعني اليوم قديش مهم التوعية القانونية بهذا الموضوع، يعني بحاجة أيضا لحملات توعوية أنه يا جماعة اللي بيجي بيقدم نفسه وبيقدم مثلا المواد اللي معه اللي بحوزته هون يعفى من الملاحقة ويعفى أيضا من. فقديش مهم التوعية، قديش مهم أنه يعني ما زلنا في رسائل للأهالي زي ما تفضلت، للأم للأب، اللي الأشخاص المقربين من نفس الأبناء.
0: أنت بتعرف ستي شو اللي يؤلم في الموضوع؟
1: نعم.
0: يعني أنت حضرتك يعني معنا في الإعلام وشركة إعلام ومتابعين أكيد الأخبار.

0: والأشياء، لأنه أغلب الأخبار أصلا من خلال الإذاعة والتلفزيون الأردني بكل الاحترام. لكن لغاية الآن قاعدين بنتفاجأ أنه لما نحكي هاي المعلومة في جمعية ولا في لقاء ولا في مكان معين، بحس أنه الناس بتفاجأ، عن جد أنتوا هيك يا جماعة؟ الإدارة عمرها 50 سنة، ومن 50 سنة وإحنا بنحسب الناس كالكلام. لكن أنا بدي أسأل المستمعين الكرام سؤال، وأي حدا بسمعني حتى حضراتكم الموجودين في الاستوديو وفريق العمل، لو فتحت تليفونك الآن على الفيسبوك على الانستغرام وعلى هاي المواقع، شو الأشياء اللي بتطلع لك؟ واحد يبدأ تقول لي أنا بطلع لي عروض شيئاً، واحد ثاني بيقول لي والله أنا بطلع لي سيارات، الثالث بيقول والله بطلع لي ملابس، الرابع بيقول لي بطلع لي أراضي، الخامس بطلع لي أغاني فلان ومش
1: عارف. حسب اهتماماتهم.
0: حسب اهتماماتهم.
1: نعم.
0: يا ستي شو اللي بيمنع الآن أنا لما أروح على البيت أمسك تليفون ابني وأمسك تليفوني وأمسك تليفون بنتي، بس أبحث فيه أكتب فيه التوعية من خطر المخدرات. أنا حولت خوارزمية تليفون ابني بدل من أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع لأشياء مفيدة.
1: جميل.
0: شو اللي بمنع اني انا بين يوم وبين يومين بين يومين والثاني انا افتح ابحث عن هاي الاشياء المفيده الي ولابنائي حتى اغير من خوارزميات تليفوني وخوارزميات تليفون ابناء ابنائنا؟ ليش ضاعوا ابنائنا؟ لانه خوارزميات تليفونهم على الالعاب، على الجيمز.
1: صح.
0: اولادنا قاعدين
1: ايوه
0: اولادنا قاعدين بيقعدوا على التليفون ساعتين وثلاث واربع ساعات، لما بتساله شو عملت على التليفون بقول والله بلعب. مع مين تلعب؟ مع ناس ما بيعرفهم من برا البلد ومن من من جوا البلد، وناس بجوز عربي حتى بيحكوش. هاي هذا الخلل اللي موجود فينا للأسف الشديد. اليوم الحمد لله رب العالمين في ضجة إعلامية كبيرة جدا، وفي حملات إعلامية وفي حملات توعوية في موضوع المخدرات. كلنا نؤمن بخطر المخدرات، لكن ليش احنا عايشين في جو انه المخدرات موجودة بالدنيا كلها بس لا يمكن تفوت بيتي؟ ليش احنا عايشين في هذا الوهم؟ خطر المخدرات، خطر المخدرات يا ستي. ابتداء انا اقول الله يبعد الضرر عن كل واحد بسمعنا وعن كل انسان.
1: نعم.
0: ماشي، لكن صدقيني المخدرات وخطر المخدرات موجود على باب كل واحد فينا.
1: نعم.
0: ووالله بدخل على بيوتنا بدون ما يستأذن.
1: نعم.
0: يا ريت انه بيستأذن، والله ما بنسمع
1: للاسف ما بيستأذن،
0: لكن دخل على بيوتنا. هذه واحده من الشغلات اللي انا بقول عنها، لازم اليوم ننظم خوارزميات هواتفنا، نحدد اولوياتنا، خوارزميات تليفونات ابنائنا. اذا نظمنا هذا الامر صدقيني راح يطلع لهم الريلز، وراح يطلع لهم البوست، وراح يطلع لهم هذا اللقاء.
1: نعم.
0: بانه احنا قاعدين بنقول يا جماعه القانون اعطاك حق، حق. هذا حق إلك مكتسب، ما بحملك فيه جميلة، بأنه إذا أنت لا سمح الله مدمن أو عندك مشكلة إدمان القانون أعفاك من العقوبة بحال أنت تقدمت لطلب العلاج وطلب المساعدة.
1: نعم. لفت انتباهي صدقا نبيل بيك موضوع الريلزات والفيديوهات اللي تم نشرها من قبل إدارة المكافحة، جدا مؤثرة، وأنا شخصيا تأثرت صدقا بموضوع أنه الشخص المدمن واللي موجود الآن مثلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.
0: نعم.
1: يعني صدقا فيديو لما تحدثت أنه حتى وإنت بفترة العقوبة برضو فكر في العالم الخارجي، فكر في الوالد اللي اجت تزورك، في الزوجة اللي اجت تزورك، فانه قديش مهم كمان في رسائل لنفس الاشخاص اللي متعاطين وممكن ما زالوا بفتره العقوبه.
0: تعرف احنا مشكلتنا ستي، سامحيني في الكلمه، احنا انانيين ترى، الابناء انانيين بشكل كبير جدا، حتى الازواج مرات انانيين، حتى الزوجات مرات انانيات. الانانيه خلتنا نفكر في انفسنا وما نفكر في غيرنا.
1: نعم للاسف.
0: أنا فكرت في نفسي ورحت تعطيت المخدرات، بس ما فكرت في أبوي وكسرت خاطر. أنا فكرت في نفسي وتعطيت المخدرات، اعتقدت أني راح أكون سعيد، بس ما عرفت وما خطر في بالي أنه سعادتي هي مبنية على سعادة أعز إنسان علي في الوجود، أمي الله يرحمها. تعطيت المخدرات وكنت أناني، اعتقدت أنه المخدرات راح تعملني رجل، لكن كانت على حساب زوجتي البريئة اللي اختارتني من بين كل زلمة الدنيا. كنت أناني تعطيت المادة المخدرة واعتقدت أن المادة المخدرة عادية وأنا ما أقدر عليها، لكن كسرت خاطر ابني وجرحته وحرمت بنتي الزواج.
1: نعم.
0: وحرمت أولادي نظرة الاحترام من الناس، وخلت أولادي ينفروا منهم، أبوهم مدمن على المخدرات. نعم. بأي أنانية إحنا عايشين؟ متى بدنا نتخلص من هاي الأنانية؟
1: صح.
0: للأسف الشديد أنانية تاجر المخدرات وخباثة تاجر المخدرات، بده يعيش سعيد وبده يعيش مبسوط بالمصاري الحرام اللي هو بيجيبها. لما أنت جمعت المصاري الحرام وبعت المخدرات، أنت قد تكون بنظر نفسك عشت سعيد لساعة أو لساعتين أو يوم يومين، بس على حساب مين؟ شو الثمن؟ العشر دنانير، الخمس دنانير، المية دينار، الألف دينار؟ لا يا سيدي، هذا مش ثمن المادة اللي بعتها، ثمن المادة اللي بعتها الولد اللي ورطته أصبح مدمن على المخدرات. ثمن المادة اللي بعتها أنت، راحت الأم اللي ابنها أدمن على المخدرات، هي بتبكي بالليل وبتئن وبتدعي عليك وأنت بتأكل بروستد وشاورما، عفوا بالكلمة.
1: نعم.
0: يعني هذا الإشي اللي لازم نفكر فيه في عقل منطق. والله العظيم لو فكرنا في أنفسنا ولو فكرنا في الآخرين، لو راعيت شعورك قبل ما أراعي شعور نفسي ما وصلنا إلى هذا حال.

0: فعلا.
1: للأسف الشديد السيء في بعض النوافذ في بعض
0: نعم
1: الحالات،
0: نعم
1: لكن ذبحتنا الأنانية بكل أسف، وحتى على أقرب الناس إلنا.
0: كلام جدا منطقي فعلا فعلا.
1: لا شيء لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: نعم، ولفت انتباهي أيضا مواكبتكم للتطور من خلال هذه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم مش بس لقاءات، مش بس هناك ممكن ندوات أو حتى محاضرات توعوية زي ما تفضلت بالمدارس أو حتى بالجامعات، لا، دخلتم العالم الرقبي من خلال هذه الرسائل التوعوية، لأنه يعني ممكن حتى أنه جيل اليوم ممكن ما بيفهم إلا بهاي الوسيلة
1: صحيح.
0: للأسف.
1: ما هو أنا ستي لما بدي أقدم رسالتي التوعوية أو
0: نعم.
1: رسالتي الإعلامية، أنا لازم أفكر بعقل الطرف الآخر.
0: نعم نعم
1: هو شو بحب؟
0: نعم،
1: هو
0: أو
1: شو
0: أنزل
1: ميوله؟
0: لمستواه الفكري
1: يا سلام
0: والعقلي.
1: عليك،
0: نعم
1: هو شو اهتمامه؟
0: نعم
1: أنا إذا بدي أظل أحكي بتكلف هذا وقد قال وقد قيل والمخدرات ولا مش المخدرات، ما حدا راح يسمعني يا
0: نعم
1: ستي، بقول ممل.
0: صح.
1: أنا بدي أشوف الشاب شو الإشي اللي بحبه، بدي أشوف
0: نعم
1: البنت شو الإشي اللي بتحبه، بدي أشوف الأب والأم شو الإشي اللي بيهتموا فيه، شو الإشي اللي بدهم إياه، شو الإشي بدخل مخهم بشكل بالصعيد.
0: نعم،
1: مش عفوا بالكلمة، هذا مجتمع وهذا عالم، مش كلنا متعلمين ولا كلنا مثقفين.
0: صح. ولا نفس
1: فينا البسيط، فينا
0: المستويات.
1: الإنسان
0: نعم
1: المتواضع، فينا الإنسان البسيط، فينا الإنسان اللي بده بدك تعيدي له الكلمه اثنتين وثلاثه واربعه لعل الله حتى توصلوا الرساله.
0: نعم،
1: هذه قدرات وهذه ارزاق بالنهايه من الله سبحانه وتعالى.
0: حتى في ناس
1: وبالتالي
0: يعني بيمشي مع الترهيب، في ناس بيمشي مع
1: شكرا لك.
0: ممكن اللغه
1: يا
0: الشاعريه
1: سلام عليك.
0: النفسيه، يعني فحسب كل
1: في ناس اذا بتيجي معه في الترهيب بعند معك بزياده،
0: صح،
1: بقلبها بعناد وبقول لك انا بدي اتعاطى جكر في المكتب مثلا.
0: نعم، بس
1: انا
0: يجي
1: لا يا
0: بإنسانية
1: سيدي،
0: معه.
1: انا لا، شوف يا ستي، أنا لا أحارب التاجر ولا أحارب المروج ولا أحارب المتعاطي كشخص، أنا
0: نعم،
1: أحارب السلوك.
0: السلوك نفسه. نعم،
1: إحنا يعني عفوا، خلافنا مع هؤلاء الأشخاص ناس خالفوا القانون.
0: نعم،
1: يعني مع فارق التشبيه ما بيفرق كثير عني، خالف سير.
0: نعم صح،
1: مع فارق التشبيه
0: مخالفات.
1: لك،
0: نعم
1: هو بالنهاية خالف قانون.
0: نعم،
1: وإحنا كجهة إنفاذ قانون، من يخالف القانون لازم ينال عقوبته،
0: لازم
1: ولازم
0: ينال.
1: يعني بالتالي يحال إلى المحكمة. ما بزبطش يعني إنه عفوا تكون شريعة غاب واعمل اللي بدك إياه، طب حقوق الناس الثانيين وين؟
0: نعم،
1: فبالتالي
0: هي المخالفة تؤثر حياة
1: طبعا.
0: الناس
1: فبالتالي يا
0: وتضرهم.
1: ستي، إحنا مصرين على إنه إحنا نوصل رسالتنا التوعوية والإعلامية.
0: نعم،
1: في ناس بيقدر يوصل لنا، في ناس بنقدر نوصل إلهم وجاهي، وفي ناس ما بنقدر، فاللي ما نقدر نحرمه، لا، اللي الآن موجود في أقصى الشرق ولا في أقصى الجنوب ولا في أقصى الغرب، ولا موجود في شغله، لا عنده إذاعة ولا عنده تلفزيون ولا عنده مكان نروح نعطي فيه عنده محاضرة، نحرمه؟ لا يا ستي، هذا وصل له. أنا اليوم هاي أدوات نعمة من عند الله لما منحنا إياها، مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكة العنكبوتية، استخدموها الأشرار في نشر الشر تبعهم، الأولى إنه إحنا نستخدمها في نشر الخير بيننا
0: والوعي.
1: ونشر الوعي ونشر كل ما هو فيه ونشر كل ما هو حميد بأقل التكاليف وبأقل الأساس الخسائر وبأكبر أثر وبأكبر فائدة. بجوز أنا المحاضرة اللي بحكيها ساعتين وثلاث، بجوز الشاب أو الصبي اللي يكون أو حد اللي كان موجود ما يخلص بالنهاية منها 10 إلى 5% مثلا، بينما في الريز اللي مدته دقيقة أو نص دقيقة أو دقيقة ونص بحقق أفضل من محاضرة. لا لا لا أقلل من شأن المحاضرة، لكن هذا ميول وهذا اهتمام الشباب طبعا.
0: نعم،
1: هذا ميول.
0: نعم،
1: وهذا اهتمام.
0: نعم، وأكيد إحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق والانتشار بهذا الفكر صدقا، لأنه اليوم يعني من خلال هذا الفكر ومن خلال هذه الحملات التوعوية أنتم بتنقذوا جيل، بتنقذوا مجتمعات وأسر ووطن بشكل عام من خلال يعني الجهود الجبارة اللي بتقوموا فيها. وزي ما تفضلت يعني اليوم إحنا بنحكي عن أرواح أزهقت لحتى فعلا هذه المواد ما تدخل البلد، عشان هذه المواد ما تكون وهذه السموم ما تكون بين أيدي أبنائنا. فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، بدي أتمنى لكم التوفيق. إحنا مستمعينا قبل ما نودع ضيفنا الكريم، رح يكون في تقرير يعني ممكن حكينا فيه عن يعني عن مادة الكريستال، وهناك أيضا يعني ممكن رأي طب نفسي وإدمان بهذه المادة. بنسمعه لحتى نختم الحلقة. في مواجهة لا تتوقف مع آفة المخدرات، تتقدم الوقاية والتوعية بوصفهما خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والأسرة والمجتمع. وفي الآونة الأخيرة برزت مادة الكريستال المخدرة كواحدة من المواد شديدة الخطورة لما تسببه من تأثيرات سريعة ومدمرة على الصحة النفسية والجسدية، وما قد تتركه من تداعيات تمتد إلى سلوك الفرد وعلاقته بمحيطه ومجتمعه. تحذيرات المختصين تؤكد أن الخطر لا يرتبط فقط بالإدمان، بل بما قد يرافق التعاطي من اضطرابات نفسية وعصبية حادة، من بينها الهلاوس السمعية والبصرية والذهان، وصولا في بعض الحالات إلى تشنجات وسكتات دماغية قد تهدد حياة

0: الحياة المتعاطي. وأمام هذه المخاطر تكثف إدارة مكافحة المخدرات جهودها الأمنية والتوعوية للتعريف بخطورة هذه المادة والتحذير من آثارها، وأيضا رفع مستوى الوعي خصوصا بين فئة الشباب، إلى جانب ملاحقة المتورطين في الترويج والإتجار والتهريب. إذن المواجهة هنا ليست أمنية فقط، هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، وتقوم على المعرفة والوقاية وعلى اكتشاف الخطر قبل أن يتحول إلى إدمان يصعب الخروج منه. اليوم لما نتحدث عن الإدمان، هو ليس مجرد سلوك عابر أو قرار خاطئ، هو مشكلة تمتد آثارها إلى جوانب نفسية واجتماعية متعددة، قد تترك الانعكاسات على الشخص وأسرته ومحيطه لسنوات عديدة. فخلف كل حالة إدمان هناك إنسان قد يواجه تغيرات في المشاعر والسلوك والقدرة على التعامل مع الحياة اليومية، وصولا إلى اضطرابات في العلاقات الأسرية والاجتماعية والعزلة وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين. أيضا من الجانب النفسي، لا تقف المشكلة عند تأثير المادة المخدرة على الدماغ، بل قد تترافق مع القلق والاكتئاب، اضطرابات النوم، التقلبات المزاجية، كما يمكن أن تؤثر على قدرة الشخص على اتخاذ القرار والسيطرة على السلوك، وتزيد من صعوبة العودة إلى نمط حياة مستقر دون مساعدة متخصصة.
1: أنا حاب أحكي شوية عن مادة الكريستال اللي هي مشهورة بالشوارع باسم الشبو. يعني المشكلة بهاي المادة، يعني هي مش مجرد مخدر، هي مادة بتغير طريقة تفكير الإنسان، بتغير سلوكه بشكل خطير. بالبداية الناس بياخذوها عشان التركيز وعشان إنه يشتغل لساعات أكثر، زيها زي مادة الكبتاغون في أولها، بتعطي هيك تركيز وصفاء ذهني، والبني آدم يعني بصير يحس بطاقة كبيرة وبينامش لساعات طويلة، وبكون عنده زي هيك ثقة بنفسه كثير صارت زايدة. بس مع الاستمرار هاي المشاعر اللي أنت يعني ماخذ المادة على أساسها، هاي بتتحول لسلوكيات خطيرة جدا، ممكن تتحول لقلق شديد، تتحول لأوهام. هاي الأوهام إنه في حدا بيراقبني، في حدا بده يضربني، في حدا بده يؤذيني، الشباب اللي أنا قاعد معاهم متآمرين علي، في حدا رح يجي يطب على البيت، في إشي بصير يشك حتى في أهله، بصير يشك حتى في زوجته، ممكن يؤدي إلى جرائم، ممكن يؤدي إلى قتل، لأنه هاي المادة نفسها هي محفز للجهاز العصبي، فبتحفز العنف وبتحفز الجريمة عند اللي بتعاطاها. وممكن أحيانا تسبب هلاوس، إنه بيشوف جن، بيشوف خيالات، بيشوف حيوانات غريبة، فبيؤدي إلى أنه يصير يدافع عن حاله من هاي الأشياء اللي عم بيشوفها أو بتتهيأ له أنه عم بيشوفها، فبرضه ممكن يرتكب جريمة أو ممكن يؤذي اللي قدامه. طبعا إدمان هاي المادة بصير بسرعة كبيرة، يعني ممكن من أول جرعة ومن ثاني جرعة يصير عند البني آدم إدمان عليها. يعني ما تقول أنا بس بدي أتعاطاها مرة أجربها وخلص، لا، ممكن هاي المرة تكون خلص ورطتك في هاي المادة للأبد. وأصلا الناس بتتثاقل منها لأنه أعراضها الانسحابية بتكون نوم نوم نوم، بده يعطل عن الشغل أسبوع، فبضطر أنه يأخذها بشكل يومي عشان يظل صاحي، يظل يروح على شغله ويظل حافظ على حياته. أنا والله عندي رسالة لكل شاب، لكل أسرة، لكل حدا سمع عن هاي المادة، لا تصدق أي حدا بيحكي لك إنه هاي المادة ممكن تفيدك أو تعطيك تركيز أو إنها تحل لك مشاكل حياتك أو إنها تحل مشاكل شغلك أو إنها بتعطيك صفاء ذهني ودراسة ومستقبل. بالمرة، هاي مادة مدمرة، هاي مادة قاتلة، هاي مادة أصلا راح تدخلك في جرائم وأشياء أنت ما كنت بحياتك ممكن تعملها. إذا بتعرفوا أي حدا بيعاني من هاي المادة، رجاء الشديد لكل أسرة، لكل شاب، إذا صاحبك، إذا قرايبك، إذا حدا بتعرفه تورط في هاي المادة، رجاء الشديد إلك وديه على أقرب مركز للعلاج. علاجها سهل وبسيط، يعني إذا بدها أسبوع زمن بتكون أنت طلعت من هاي المادة، أسبوع أسبوعين بيكون ربنا فرجها عليك. رسالتي إلكم مشان الله تعالجوا من هاي المادة، لأنه هاي المادة فعلا دمرت مجتمعنا وزادت نسبة العنف والجريمة عندنا بالمجتمع.
0: هنا تبرز أهمية العلاج المبكر وعدم انتظار وصول المشكلة إلى مراحل متقدمة، إلى جانب توفير الدعم النفسي ومتابعة متخصصة، لأن التعافي لا يعني التوقف عن التعاطي، وإنما استعادة القدرة على إدارة الحياة وبناء علاقات أكثر استقرار. إذن الإدمان لا يعيش داخل الشخص وحده، بل ينتقل أثره إلى محيطه الاجتماعي. فالأسرة قد تكون من أكثر الأطراف تأثراً، إذ يمكن أن تتعرض العلاقات الأسرية للتوتر، تظهر مشكلات مرتبطة بالثقة والمسؤولية والاستقرار، كما ينعكس الإدمان على العمل والدراسة.

0: ولا علاقات مع الأصدقاء والمجتمع. وفي كثير من الحالات يصبح الوصم الاجتماعي عائقاً إضافياً أمام طلب العلاج، عندما ينظر إلى الشخص المدمن باعتباره مجرم أو ضعيف الإرادة، بدلاً من التعاطي أو التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى تدخل علاجي وتأهيلي ودعم اجتماعي. كما أن دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن العلاج، فالدعم والاحتواء وأيضا مساعدة الشخص على العودة إلى الدراسة أو العمل وأيضا إعادة بناء علاقاته الاجتماعية هي عناصر يمكن أن تسهم في رحلة التعافي، إلى جانب الوقاية والتوعية وخاصة بين فئة الشباب. الإدمان إذن لا يختصر في مادة أو سلوك، ولا تنتهي آثاره عند الشخص الذي يتعاطى، هو قضية نفسية واجتماعية وإنسانية تتطلب منا وعي مبكر وعلاج متخصص وأسرة داعمة ومجتمع يتعامل مع المتعافي بمنطق المساندة وإعادة الاندماج. في هذه الحلقة من اللقاء المفتوح نفتح الملف من كل الجوانب، وخاصة القانونية والأمنية والتوعوية. نسأل اليوم: ماذا نعرف عن الكريستال؟ ولماذا يمثل خطراً بهذه السرعة؟ وما الذي تقوله الأرقام والوقائع على الأرض؟ وكيف تعمل إدارة مكافحة المخدرات على مواجهة انتشاره؟ وما دور الأسرة والمجتمع في حماية أبنائنا؟ يعني هذه الأسئلة تم الإجابة عنها من خلال يعني طرحك الطيب المقدم من نبيل الرواجد، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، أشكرك أنك اليوم أعطتنا من وقتك لحتى فعلا نساهم برسالة توعوية لمجتمعاتنا ولا أسرنا. إذا حاب تحكي كلمة أخيرة.
1: شكرا ستي لحضرتك، يعني أنتوا شريكنا الأساسي يعني في إيصال رسالتنا التوعوية، وشكرا لحضراتكم أنكم تعطونا هذا المجال وهي الفسحة من وقتكم أن نكون اليوم موجودين معكم وضمن برنامجك المقدم. شكرا لحضرتك،
0: يعطيك ألف عافية. بتمنى نكون موفقين مستمعينا بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا وجدنا الصراوين من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي المشترك لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة. كونوا معنا بعد قليل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: عمان لم تكن يومها مدينة تغلق أبوابها في وجه الريح، ولا مجتمعاً يخشى الجديد لمجرد أنه جديد. كانت تنفتح، لكنها لا تسلم مفاتيحها بسهولة، فكل عادة طارئة وكل لحن وافد وكل رقصة تعبر الأزقة والمجالس لا بد أن تمر أولاً من امتحان السؤال: أهي إضافة أم استبدال؟ أهي زينة زمن أم نسيان أصل؟ وهكذا كانت رقصة الجازبند الحديثة.
3: أسمعت يا أبا وصي ماذا يحدث بعمان؟
4: خير إن شاء الله.
3: يقولون رقصة جديدة تغزو عمان.
4: رقصة؟
3: نعم، رقصة وتسمى برقصة الجاز باند.
4: وكيف تكون؟ أهي مثل السامري أو الدحية؟
3: لا يا أبا وصي، رقصة غريبة لا نعرفها ولا نستطيع إتقانها.
4: وهذا هو المطلوب.
5: وفي مجالس الدولة الحديثة، حيث تبنى السياسة بالكلمة كما تبنى بالسيف، لم يكن الحديث عن الرقص لهواً، بل حديثاً عن الذائقة، عن الحدود الدقيقة بين الانفتاح والتفريط. فهنا في قصر صار ملتقى أدب وحكم، تناقش العادات كما تناقش القوانين، ويوزن اللحن كما يوزن القرار.
6: السلام عليكم يا مولاي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عرار يا شيخ حمزة؟
6: التقيته يا مولاي اليوم هو وعبد الحميد السراج، وكانوا يتحدثون عن رقصة غريبة تغزو الأوساط الأردنية البرجوازية.
7: ماذا؟ وما هي هذه الرقصة؟
6: عبد الحميد يعرفها، فقد كان يتحاور مع عرار بشأنها.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: سيدي أبو طلال موجود؟
9: نعم، تفضل.
7: هذا صوت عرار، الخير عند طاري.
8: السلام عليكم يا مولاي.
2: لم تكن الجازبند اسم رقصة فحسب، بل علامة زمن، زمن تعلم فيه الناس أن العالم أوسع من الجغرافيا، وأن الموسيقى تعبر البحار أسرع من السفن. لكن السؤال لم يكن من أين جاءت، بل ماذا تفعل حين تصل؟ وهل تدخل البيوت ضيفة أم سيدة مكان؟
7: قل لي يا عرار، ما هذا الذي يدعونه الجاز باند؟
4: هذا السذاج يقول لك.
7: قل يا عبد الحميد.
3: رقصة الجاز باند هي نمط رقص غربي استعراضي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شكل من أشكال الرقص الاستعراضي. والجاز باند بالأصل هي فرقة الجاز.
7: وهل هي فعلا منتشرة بالأردن؟
3: يا سمو الأمير، الأردن مجتمع ينفتح على كل الثقافات، والناس تأخذ ما تحب وتترك ما تكره.
10: ما رأيك يا سيدي أن نقول فيها شعرا؟
7: فكرة حسنة، لكن من يبدأ أولا أو من يعلق الجرس؟ تسير ضبيان أم عرار أم عبد الغني الكرمي أو أحد الشيخين، الشيخ محمد فال أو الشيخ حمزة؟
6: أنا يا مولاي لا أعرفها، فاعفني.

حين يعجز الجدل يتقدم الشعر، فالأدب حين يشتد اختلاف الرأي يصير درعا نائما لا يكسر بل يكشف. وفي أبيات تلقى لا تقصد الرقصة وحدها بل يقصد ما وراءها، الخوف من أن يتبدل الإيقاع فتضيع الخطوة الأولى.

0: رويدك إنه الغو به سدو وزعوب وخفيش ومواو وفيه العلت موفوب دع القطمون واللطوون فالدنيا طبوبوب.
1: فلم تخضع ولم نخنع ولم يسكن به الجور وفي عمان لي خل وكالغزلان مذعور له عين أهيم بها وفي الصدغين تدوير ألا يا أيها الساقي وفي جناتك الحور فمنهم ضارب دفا ومن قد قال خنزير يريد المزح والتنكيت

الأدب مرآة المجتمع، فما يقال في المجالس الكبرى ينزل إلى الطاولات الصغيرة ويتحول من رأي نخبوي إلى همس عام، ومن سؤال ثقافي إلى جدل يومي.

0: عفو الله مطلوب
1: وذنب السكر مغفور ويوم الدجن موعدنا به عود وطنبور
0: وشاد الحي ينشدنا بلحن فيه تكرير
2: فمنه الشدو يطربنا
0: ومنه الرقص تظهير.

وهكذا لم تكن المواجهة بين رخصتين ولا بين شرق وغرب، بل بين معنى وفراغ. فالأدب حين يتقدم لا يمنع العادة، بل يضعها في موضعها وما كان دخيلاً، إما أن يهذب بالكلمة أو ينكشف زيفه بالصمت. وفي مجالس الحكم حين يكون الأدب حاضراً لا تضيع الخطوة ولا يختل الإيقاع.

وآلات ومزمار وقانون وسنطير، فمن في الناس يشبهنا ويوم الدجن منظور. دع الجزبند للأوغاد فالجزبند تغرير.

فرفقا أيها الشادي فقد شحبت أسارير وأسكت جوقة الجزبند قد كلت قوارير. لعاب الشيخ يغلبه يخاف الذنب نحرير، وفي الظلمات يسكبها وذنب الشيخ مغفور.

0: ليست الخشية من رقصة تؤدى، بل من ذائقة تسلم. فحين تقود الخطوة العقل تضيع الطريق، وحين يقود العقل الخطوة تصير الحركة معنى. والبركة لم يكن يوماً ساحة رقص، بل ميزان زمن.
1: غداً لنا لقاء. بركة الأمير.
2: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 21 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 5 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

0: فحدث. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، مستمعين الأفاضل، هل تبحثون عن زيادة الرزق وبسطة في الأثر وبركة في العمر؟ إن المعادلة التي ليست في جمع الأموال فحسب، ولا في السعي المستمر بلا هدن، بل في سر خفي وضعه الله في باب عظيم من أبواب الطاعة، ألا وهو صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مشفق ومعلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها الأحباب، إن صلة الرحم ليست مجرد زيارة موسمية متبادلة، بل هي تواصل دائم وسؤال عن الحال وتجاوز عن الهفوات واحتواء للقرابة حتى وإن جفوا أو قطعوا. إن قطيعة الرحم داء عضال يورث العداوة والشقاق ويمحق بركة العمر والمال. يقول الله تعالى محذرا من هذا الداء العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما أجمل أن نرى العائلات تتآلف وتزول الخلافات البسيطة على حطام الدنيا الزائل، لتعود القلوب صافية متراحمة. يروى أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه بكلمات تملأ القلب راحة وبصيرة: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أنك يا من تصل رحمك رغم الأذى معك مدد من الله وحماية وجزاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم هشام خويلة، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. بيان عمان الوزاري يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القدس ويؤكد دعم الوصاية الهاشمية على مقدساتها. وزير الخارجية يشدد على أن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. عقد في عمان اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها. وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري على دعمهم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددين على دورها في حماية المقدسات وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة عمان، إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، مؤكدا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. كما شدد الصفدي على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وأضاف الصفدي:
1: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات، تضم الأراضي وتصادر الممتلكات، وتضيق

0: على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذاً لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلاً لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوماً صراعاً دينياً. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي، لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكان الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنب إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس فلسطيني والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف الأراضي الفلسطينية، حيث واصل جيش الاحتلال قصفه المدفعية وإطلاق النار الكثيف مستهدفا مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح سابقة. وفي الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس بالتزامن مع اقتحام فرق عسكرية كبيرة لمخيم قلنديا وسط تعزيزات مكثفة. كما شرعت جرافات الاحتلال في محافظة بيت لحم بهدم 3 منازل تتوزع بين بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب

وبشرق المدينة. مستمعينا الكرام، ننوه لحضراتكم بأن أذان صلاة العصر قد حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وعودة إلى الأخبار المحلية، حيث استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم قائد القوات المشتركة الألمانية الفريق ألكسندر سولفرانك والوفد المرافق له، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الصديقين، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. أخيرا نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ينحسر يوم غد الخميس تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيوة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 5 آب. في مثل هذا اليوم 5 من آب ولكن من عام 750 ميلادية قتل في مصر الخليفة الأموي مروان الثاني في معركة الزاب. ومروان الثاني هو آخر الخلفاء الأمويين لتبدأ بعده عصر الدولة العباسية. وهنا نشير إلى أن هذا التحول قد أثر على الأردن حينها، فقد تراجعت مكانة الأردن السياسية والاقتصادية، فخلال الدولة الأموية كانت عمان هي مركزا رئيسيا لصك النقود، وكان المركز في جبل القلعة في عمان حيث يوجد القصر الأموي هناك، إضافة لكون الأردن مركزا تجاريا حينها، وانتشار القصور الأموية في البادية التي لا زالت ماثرة للعيان، واعتماد شرقي الأردن كطريق تجاري هام. في مثل هذا اليوم 5 من آب من عام 1939 ميلادية تم تعديل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الذي اعتبر سمو الأمير عبد الله هو القائد الأعلى للقوات العسكرية. في مثل هذا اليوم 5 من آب من عام 2006 ميلادية وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حول ملتقى كلنا الأردن، وقد جاء في رسالة جلالته: ولقد شكل التوافق على وثيقة كلنا الأردن برنامج عام

0: مل تناطئ مسؤولية تنفيذه بالحكومة ومجلس الأمة والجهاز القضائي والإعلام والنقابات والأحزاب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كافة للبناء على ما حققه الأردن على مدار السنوات الماضية من إنجازات التي هي موضع اعتزاز لكل الأردنيين، مثل ما هي حافز للاستمرار على هذا النهج وزيادة وتيرة الإنجاز.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها الذي عقد اليوم في العاصمة عمان.
2: الأسئلة
3: بخصوص الأمين العام.
4: الحقيقة أنا مش عايز أكرر في المضمون، إنما يهمني ولابد أن أسجل تقديري وشكري للمملكة الهاشمية الأردنية للدعوة لهذا الاجتماع في ظرف وتوقيت بالغ الحساسية والخطورة، وأيضا تقدير خاص للأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس وزراء وزير خارجية. دعوة في توقيتها، دعوة في محلها، والاجتماع تم تسجيل الموقف الرافض للممارسة الإسرائيلية، وتم نقاش بعض الاقتراحات المحددة إيه اللي ممكن نعمله ونقترحه، هذا سيعلن في إطار البيان وما بعد. ونفس الأمور تناقشت مع جلالة الملك، وحصلنا منه على توجيه كيفية توجيه الرسالة أو توصيل الرسالة للمجتمع الدولي في محافل مختلفة. أكتفي بهذا ونتفق معك وأكرر كل ما قاله أخ أيمن فيما يتعلق بالاجتماع، وبشكرك مرة ثانية على هذه الدعوة.
2: شكرا عليك.
5: شكرا جزيلا. يعني بالتأكيد في البداية كل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام اللي بتشهد فيه القدس الشرقية بل والضفة الغربية وأيضا قطاع غزة يعني ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. دي مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب وتمس الدول الإسلامية، وبالتالي كل الشكر والتقدير لأخي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردني على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت شديد الأهمية وشديد الحساسية. وبالتأكيد كما ذكر سيادة الأمين العام والذي نهنئه تماما بتولي مهام منصبه ومشاركته في أول اجتماع رسمي منذ يعني ترشيحه أمين عام

0: وموافقة القادة العرب على هذا الترشيح، نؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك توافق إجماع عربي إسلامي على ضرورة ليس فقط الاكتفاء بالإدانة، ولكن أيضا اتخاذ إجراءات محددة، ويمكن حضراتكم شفتوها في البيان الختامي، هناك إجراءات محددة، وهناك أيضا تنسيق في إطار المجموعة واللجنة الثمانية للتحرك الجماعي مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتأكيد على الخطورة البالغة للإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة سواء في القدس الشرقية وكما ذكرت في الضفة الغربية، وعنف وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية، وأيضا الممارسات اللا إنسانية في قطاع غزة، ومن بينها بطبيعة الحال أعمال القتل الغير مبرر الذي حدث في اليومين الأخيرين، رغم الجهد الضخم الذي بذله الوسطاء الثلاث قطر وتركيا ومصر للوصول إلى توافق حول خريطة الطريق، بما يؤدي بطبيعة الحال إلى حصر وتجميع السلاح من الفصائل الفلسطينية، وبالتزامن مع إتمام الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة. ولكن هذا لا يمكن أن يتم طالما أن أعمال القتل وأعمال العدوان تستمر، ولذلك احنا بننسق فيما بيننا على رسائل واحدة للجانب للولايات المتحدة، باعتبار أن هناك خطة أمريكية كلنا ندعمها وكلنا توافقنا عليها، وهي خطة الرئيس ترامب للسلام، والتي بالتأكيد هي العنوان الأساسي الآن فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني. وهذه الخطة تتضمن بطبيعة الحال وقف العدوان ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين، والعنصر الثاني حصر السلاح، والعنصر الثالث هو بطبيعة الحال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. فلابد من ممارسة الضغوط الإقليمية والدولية حتى تكون هذه الخطة محل تنفيذ، وإحنا بنعول على الدور الأمريكي ودور الرئيس ترامب باعتباره رجل سلام لتنفيذ خطته على أرض الواقع، وبما يضمن إتمام حصر السلاح وأيضا الانسحاب الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية، وأيضا بطبيعة الحال البدء في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع في ظل هذه الأجواء غير الإنسانية. واتفقنا جميعا على المبدأين الأساسيين في الخطة، خطة الرئيس ترامب أيضا، لا للضم ولا للتهجير، ودي مسألتين مبدئيتين وكلنا نتوافق ونجمع عليها، ونحث الجانب الأمريكي على أن تكون هي محل التنفيذ على أرض الواقع. شكرا جزيلا مع النائب على هذه الدعوة الكريمة وحسن الاستضافة.
1: شكرا معليك مالكي.
2: شكرا لحضوركم ولصبركم، أسفين على التأخير، وشكرا للمملكة الأردنية الهاشمية ولمعالي الأخ أيمن الصفدي لعقد هذا اللقاء. اللقاء هذا جاء بالرغم من كل التحديات اللي بمر فيها الإقليم وإنعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلا أنه مسألة القدس تبقى هي المسألة الأساس والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. جاء هذا الاجتماع أكيد في أحلك الظروف، وكلكم واعيين للظروف اللي بتمر فيها فلسطين بشكل خاص والقدس بشكل عام وخاص، وكان هذا اللقاء أكد للمرة المية على مركزية القدس، ولكن مش خطوة لقدام، مش خطوة لقدام في ضرورة أخذ إجراءات ملموسة على الأرض لحتى المقدسي يحس في إنه هذه الاجتماعات بالرغم من أهميتها وشجبها وتنديدها بما يحصل، إلا أن هناك في شيء باتجاه تثبيت المقدس على أرضه. فكان في ثلاث محاور أساسية تم الاتفاق عليها، وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم، ولكن نريد فضح هذه الانتهاكات وإيصالها إلى كل أرجاء العالم. والأهم من فضح الانتهاكات إنه نقول شو أثر هذه الانتهاكات على الشعب الفلسطيني وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي باتجاه

0: ما القدس بحاجة لشو اليوم؟ فكان في اتفاق، وهذا الاتفاق جدا مهم، لأنه اليوم الهدف الإسرائيلي واضح كتير، هو تلاشي مسألة حل الدولتين، وقد القضية الفلسطينية إلى الأبد، تهجير الفلسطينيين، وإبقاء الهيمنة الإسرائيلية ليس فقط على القدس، لأن القدس هي بداية، هي القدس، الضفة الغربية، قطاع غزة وما أبعد من ذلك، لحتى يوصلوا لوهم ما يسموه إسرائيل الكبرى. منطمنكم أنه أهلنا في القدس صامدين، ولكن صمودهم بحاجة لمقومات، وهاي المقومات إحنا منعول على أشقائنا وإخواننا بالعالم العربي والإسلامي لحتى أنه يقدروا يوصلوا لاحتياجات الشعب الفلسطيني في القدس. بدنا نشتغل مع بعض، بدنا نواصل عملنا المشترك، وأنا اليوم شفت أنه كان في ملامح الخروج بتحرك اللي الكل يكون موجود في عالم عربي وعالم إسلامي لحتى نقدر نأثر دوليا بشكل أفضل. شكرا.
1: شكرا عليك. نأخذ سؤالين أو ثلاثة أطلنا عليكم، لكن باختصار لو سمحتم، لأنه في بعض الزملاء أيضا أمامهم طائرات وبحاجة إلى المغادرة.
2: إياد المملكة.
3: مستمعين الكرام، نقلنا وإياكم المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها الذي عقد اليوم في العاصمة عمان.
4: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء على امتداد ربوع هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة وهذه الجهود المتواصلة ليلا نهارا لحفظ أمني واستقرار هذا الوطن. الله يعطيهم العافية النشامى.

0: وأيضا مشاهدينا الكرام، في لقاء الأسبوع كما عودناكم دائما نفتح مساحة للحوار الهادف، نستضيف من خلال هذا البرنامج أصحاب الخبرة والاختصاص للحديث عن المؤسسات الوطنية والمبادرات والبرامج التي تسهم في خدمة الوطن والمجتمع وتعزز مسيرة التنمية الوطنية، ونحرص دائما على تقديم محتوى يجمع بين العمق والوضوح بما يثري معرفة المستمع الكريم ويقربه من مختلف القطاعات والتخصصات. الأمن اليوم بمفهوم الحديث أصبح منظومة متكاملة تعتمد على التدريب المتخصص وتأهيل الكفاءات والاستعداد المستمر لمواجهة تحديات متسارعة تفرضها التطورات التقنية وأيضا تغير طبيعة هذه التهديدات. ومن هنا تبرز أهمية المؤسسات المتخصصة في المجال التدريبي وأيضا في مجال الاستشارات الأمنية التي تعمل على بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في أي منظومة أمنية ناجحة. وفي حلقة اليوم من لقاء الأسبوع نسلط الضوء على دور أكاديمية الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية والتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وبرامجها التدريبية والاستشارية ورؤيتها في تطوير القدرات البشرية وفق المعايير الحديثة. وهنا نسأل بعض التساؤلات، كيف تسهم الأكاديميات الأمنية المتخصصة في بناء كوادر قادرة على تعامل مع مختلف متطلبات المرحلة، وما أهمية التدريب المستمر في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل التدريب الأمني. هذه المحاور وغيرها ستكون محور حديثنا في حلقة اليوم من لقاء الأسبوع مع ضيفي هنا في استوديو البرنامج السيد مضر المعاني، مدير أكاديمية الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية والتدريب. أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، ونشكركم على تلبية الدعوة للحديث عن تجربة الأكاديمية ودورها في مجال التدريب والاستشارات الأمنية.
1: بالبداية اسمح لي أني أعبر عن اعتزازي وفخري بوجودي بالإذاعة إذاعة القوات المسلحة الأردنية، ونحن ندرك أهمية الإعلام العسكري كداعم معنوي وأساسي في منظومة الأمن الوطني الأردني. عندما نتحدث عن الأمن الخاص لا يمكن الحديث عن الأمن الخاص بدون فهم العلاقة المتكاملة ما بين الأمن الخاص والأمن الوطني. فالواقع أن الأمن الخاص أصبح رديفا للأمن الوطني ومعزز للأمن الوطني.
0: نعم.
1: أشكرك على المقدمة.
0: لا العفو، وإحنا متشوقين اليوم حتى نجيب على التساؤلات اللي ذكرتها في مقدمتي، لذلك خلينا نبدأ من الأساس اللي بتقوم عليه أي منظومة أمنية ناجحة، وهو الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات والكفاءات. سؤالي لك أستاذ مضر، كيف تسهم أكاديمية الصخرة في إعداد كوادر أمنية تمتلك الكفاءة المهنية والجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية المتجددة؟
1: أشكرك على السؤال المميز. اسمح لي بالبداية حتى أن الجمهور يعني يتعرف على أكاديمية الصخرة بإيجاز بسيط جدا. أكاديمية الصخرة هي أكاديمية مملوكة لشركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، وهي شركة مملوكة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية جهاز الأمن العام، ونحن نعتز بأن الأكاديمية الوحيدة المملوكة لشركة أمنية وحاصل على الاعتماد من هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة. هذه الميزة الفريدة أعطت الأكاديمية حرية وصول إلى القطاع الأمني في الأردن، ولله الحمد الأكاديمية تأسست عام 2019، ولغاية الآن نحن بنحكي عن 2026 تم تخريج ما يقارب 6600 متدرب، تم تنفيذ ما يتجاوز عن 214 برنامج، وتنفيذ 40 دورة متخصصة في أمن المنشآت الخاصة. لما نحكي عن هذا العدد من البرامج التدريبية وهذا العدد من برامج أمن المنشآت عم نحكي عن قطاع

0: عن بمنه
1: نعم
0: بالأردن وعم بتوسع بالأردن، وبالتالي له دلالة أنه هاي الدورات لم تأتي من فراغ، هنالك علاقات متميزة لشركة الصخرة مع عملاء استراتيجيين نقوم بتزويد الخدمة الأمنية المحترفة لهم.
1: نعم الآن مع التطور المتسارع في طبيعة المخاطر والتحديات، أصبح التدريب المتخصص ضرورة أساسية للحفاظ على الجاهزية وحتى التميز
0: نعم
1: المهني. سؤالي، ما أبرز البرامج والدورات اللي بتقدمها الأكاديمية؟ وأنت اليوم ذكرت لي أرقام متفرقة، لكن بدنا نسلط الضوء أكثر على هذه الدورات والبرامج، وكيف بتم مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الأمن وأيضا إدارة الأزمات ومجال السلامة وحماية الشخصيات.
0: 100% سيدي. قبل ما نعمل البرامج التدريبية نحن كأكاديمية عندنا رؤية وعندنا نظرة للمستقبل، لا يمكن إعداد البرامج التدريبية بدون أن نفهم واقع الأمن الحديث.
1: نعم
0: واقع الأمن الحديث أصبح يعتمد على الأمن كمنظومة متكاملة، بمعنى آخر لم يعد الأمن يعتمد على الحارس التقليدي. نحن الآن في تسارع عالمي، تسارع إقليمي في مجال الأمن، هنالك معايير جديدة للأمن، هنالك منظمات دولية تقوم بوضع معايير خاصة ووضع عايزوهات خاصة تحكم عمل مجال الأمن الخاص بالعالم. وبالتالي ارتأت الأكاديمية أو كان واجب عليها أن تتكيف مع هذا التقدم المتسارع في مجال الأمن الخاص.
1: نعم
0: وأنت تعلم بأن شركة الصخرة تعتمد على تأهيل المتقاعدين وتمكين المتقاعدين العسكريين، ومن هنا كأكاديمية الصخرة نحن عندنا خام كثير ممتازة
1: نعم
0: اللي هي المتقاعد العسكري الذي يتمتع بالانتماء والولاء والانضباط، وبالتالي جاءت برامج أكاديمية الصخرة لتعمل ضمن مسارين.
1: نعم
0: المسار الأول تنمية مهارات المتقاعد العسكري وصقل هذه المهارات عبر الاستفادة من الانضباط والخبرة والجاهزية، وصقله بمهارات التأهيل المدني
1: نعم
0: كالتعامل مع الجمهور، المهارات السلوكية، القدرة على التكيف، القدرة على التعامل مع المجتمع المحلي.
1: نعم القطاع الأمني خلال السنوات الماضية متفقين أنه شهد تطور متنامي، وخاصة حضور للمرأة واللي أصبحت شريك فاعل في العديد من المجالات والتخصصات الأمنية. سؤالي لحضرتك، شهدنا حضورا متزايدا للعنصر النسائي في المجالات الأمنية تحديدا، كيف تنظر الأكاديمية إلى هذا الدور؟
0: والله خلينا نحكي دور المرأة، والله الحمد عندنا متميز. بحب يعني أخبرك أو نبشرك أكاديمية الصخرة هي الأكاديمية أو شركة الصخرة هي الشركة الوحيدة اللي عندنا نسبة إناث 10% من أصل 1300.
1: 10%
0: نعم عم
1: من
0: تحكي عن
1: الكوادر البشرية
0: نعم
1: الموجودة.
0: عم تحكي عن تمكين المرأة،
1: نعم
0: عم تحكي عن رؤية تشتغل مع رؤية المجتمع، عم تحكي عن دور المرأة المتقدم.
1: نعم
0: وبالتالي ولله الحمد عندنا كادر متميز في مجال الأمن الخاص، عندنا كوادر نسائية قيادية، عندنا كوادر نسائية تعمل في مجال الإشراف التشغيلي الميداني في المواقع
1: نعم
0: الحساسة، وعندنا أيضا كادر نسائي متخصص في الإدارة العامة للشركة، مختص في تطوير الأعمال، مختص في إدارة الجودة، مختص في إدارة الموارد البشرية.
1: نعم إحنا الآن بنتحدث عن المرأة، بس كمان خلينا أنتقل للحديث عن جانب البرامج اللي بتدعم مشاركتها في هذا المجال. إيش البرامج اللي بتقدموها لتأهيل المرأة وتمكينها من العمل في مختلف التخصصات الأمنية؟ وإذا عندكم قصص نجاح أستاذ مطر يا ريت
0: والله
1: تطلعنا عليها.
0: خلينا نحكي بالبرامج بعدين نحكي قصص النجاح،
1: نعم
0: لأنه قصص النجاح فعلا تستحق الذكر في هذه الإذاعة في هذا الأثير المميز. الواقع أن مجموعة من البرامج المخصصة للنساء، نحن بنعتبر النساء خوات الرجال لأنه بنعتز بنفتخر فيهم،
1: نعم
0: هم متقاعدات عسكريات ولكن نشميات، وبالتالي في عندنا مجموعة برامج مشتركة كأمن المنشآت، التفتيشات وما إلى ذلك، ولكن بنزود العنصر النسائي ببرامج متخصصة كإدارة الغضب، مهارات السلوك، التعامل مع الجمهور. في بعض التفتيشات بتقتضي طبيعة نسائية، وبالتالي في عندنا دورات تفتيشات خاصة بالعنصر النسائي في شركة الصخرة.
1: نعم، قصص النجاح حكيت لك كثيرة ومتنوعة.
0: أنا ما بدي أختزل قصة النجاح. نعم. بشكل

0: اللي أنا بدي أحكي عن ثلاث قصص نجاح، خلينا نقول كمثال،
1: نعم
0: اسمح لي. يعني
1: تفضل.
0: أول قصة نجاح عندنا بأكاديمية الصخرة، والله الحمد، في عندنا إحدى المدربات اللي هي زميلتنا علا العبيدات، تمكنت من الحصول على شهادة عالمية من منظمة الاي اف بي او الأمريكية.
1: نعم
0: هاي الشهادة كانت من المستوى المتقدم الثالث، نحن بنسميها SSMB، اللي هي الإشراف والإدارة الأمنية. تمكنت من الحصول على علامة 96%، وهاي فوق الأفرج اللي كان لمستوى الدورة اللي هو كان
1: ما
0: 86%.
1: شاء الله.
0: ولله الحمد أيضا في شركة الصخرة عندنا كادر نسائي متميز، في عنا زميلة لنا في قسم الجودة اشتغلت ضمن رؤية الشركة، واستطاعت الحصول أيضا على الآيزو 18788، هذا
1: نعم
0: آيزو عالمي. ولله الحمد نحن الشركة الوحيدة في قطاع الأمن الخاص بالأردن
1: نعم
0: اللي تمكنت من الحصول على هذا الآيزو المختص بالعمليات التشغيلية الأمنية الاحترافية.
1: نعم الآن العمل الأمني أهميته بتمتد إلى تقديم الحلول الاستشارية اللي بتساعد المؤسسات على إدارة المخاطر وتعزيز بيئات العمل الآمنة، لأنه هذا موضوع جدا مهم. سؤالي، شو طبيعة الخدمات الاستشارية اللي بتقدمها الأكاديمية للمؤسسات؟
0: سيدي بتعرف انه نحن بالسجل التجاري، نحن شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، نحن مزودين خدمة محترفين.
1: نعم
0: ولكن عندما نحكي عن الاستشارات، بتعرف انه الشركة عندنا عدد من العملاء الاستراتيجيين على مستوى حيوي بالأردن، وبالتالي وجب علينا الارتقاء بالخدمة ومستوى الاستشارة تبعا للعملاء الاستراتيجيين.
1: نعم
0: عندنا عملاء حيويين، مصفات البترول، الفوسفات، عندنا مواقع البوابات الإلكترونية بالعقبة، عندنا مرافق العقبة، تطوير العقبة. وجب علينا أن نتكيف لنحقق رغبة العميل لأنه هو الأساس. وبالتالي فيما يتعلق بسؤالك الكريم، عندما نتحدث عن الاستشارات نتحدث عن علم مختص،
1: نعم
0: نحن لا ننتظر وقوع الخطر، نحن نعمل على استباق الخطر، نعمل على الفعل الوقائي، نقوم بتقييم دراسات متقدمة
1: نعم
0: استشارية، نحدد نقاط القوة ونقاط الضعف وخطط الاستجابة والتعافي لهذه الشركات.
1: نعم اليوم في عندنا تحولات متسارعة في العالم، والتطوير يبقى مهم جدا في عمل أي مؤسسة وبناء الشراكات اللي تعد من أهم عوامل النجاح والاستدامة. سؤالي أيضا، شو خطط الأكاديمية للتوسع في التدريب وشبكة الشراكات مع مختلف المؤسسات؟
0: والله اسمح لي اني اشكر عطوفة المدير العام حسان باشا ابو عناب اللواء
1: نعم
0: المتقاعد، منذ استلامه لقيادة الشركة كانت رؤيته على اساس توسيع الشراكات. نحن بنعرف زي ما ذكرت حضرتك دكتور بداية المقابلة انه في تسارع في
1: نعم
0: موضوع الامن الخاص، وفي تقدم، وفي شركات دولية متخصصة، وفي تسارع. وبالتالي هذا التسارع وجب علينا كأكاديمية متخصصة وكأكاديمية نعتز ونفتخر انها حاصل على اعتماد محلي، ونسعى للحصول على اعتماد دولي من منظمة الاي اف بي او
1: نعم
0: الدولية ضمن معايير عالمية ان نتوسع في هذه الشركات.
1: نعم
0: فتم انشاء العديد من الشركات الاستراتيجية مع مركز جلالة الملك عبد الله الثاني للعمليات الخاصة
1: نعم
0: الكاسوتك، مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، مع مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية،
1: نعم
0: ومركز الوطني للكلاب البوليسية كيناين، والعديد من العملاء الاستراتيجيين.
1: نعم لدي العديد من الأسئلة لكن الوقت أدركنا جدا، بدي أمر عليها بشكل سريع يعني قدر المستطاع نختصر فيها إذا تكرمت. اليوم في تطورات تقنية متلاحقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أصبحت جزء يعني لا يتجزأ من مستقبل القطاعات الأمنية. كيف ترى مستقبل التدريب الأمني في الأردن والمنطقة في ظل هذه التطورات، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي؟
0: أنت يعني تفضلت ذكرت نقطة جوهرية
1: نعم.
0: جدا، فعلا الحراسة التقليدية ما عادت بالمفهوم القديم.
1: نعم.
0: الآن هنالك أنظمة تقنية جديدة، وزي ما تفضلت الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي
1: نعم.
0: وما إلى ذلك. وجب علينا الانتقال من مفهوم التقليدي للأمن الخاص إلى المفهوم المتكامل. المفهوم المتكامل يقوم على دمج العنصر البشري، الأنظمة التقنية المتقدمة، الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة متكاملة.
1: نعم.
0: نحن نسعى إلى تطوير حارس سمارت متقدم يملك الخبرة ويملك المعرفة التقنية بالإضافة إلى المعرفة التي يتمتع بها مسبقا.
1: هذا حاليا متوفر
0: ولله الحمد.

0: متوفر
1: نعم
0: ونشتغل عليه، وفي عندنا شركات متقدمة بتقدم لنا جزء يعني في مجال
1: نعم
0: الاستجابة والأنظمة الذكية.
1: نعم بدي أختم معك بهذا اللقاء برسالة ترغب بتوجيهها إلى الشباب والشابات الراغبين في بناء مستقبلهم في هذا المجال الحيوي، وشو الرسالة اللي أيضا بتوجهها إلهم، وخاصة الراغبين خليني أحكي في الالتحاق بالقطاع الأمني، يعني بمعنى آخر ببحث عن فرصة عمل، بإيش يسلح نفسه، كيف ممكن يوفر لنفسه فرصة
0: والله
1: عمل بهذا القطاع؟
0: برضه هاي نقطة جوهرية،
1: نعم
0: لأنه نحن لما نحكي عن عنصر الشباب بتعرف إنه نحن في تحديات وفي عنا حجم بطالة، فقطاع الأمن الخاص عالميا عم بتوسع، إقليميا عم بيزدهر،
1: نعم
0: محليا في طلب عليه، وبالتالي إذا نحن بدنا نرتكز بعملنا على خبرة المتقاعد العسكري بنرتكز على خبرة محدودة،
1: نعم
0: ولكن نحن بنفتخر بالمتقاعد ولكن نبحث عن العنصر الشاب كما تفضلت.
1: نعم
0: على مستوى عالمي هنالك اهتمام بالعنصر الشاب، هنالك استقطاب للعناصر الشابة من الفئة العمرية من 18 ل 34، وهنالك منظمات دولية أمريكية تقوم
1: نعم
0: باستقطاب هذا العنصر الشاب.
1: نعم
0: ولذلك من هذا المنبر بنصح الشباب بثقافة الوعي الأمني والثقافة الأمنية
1: نعم
0: والاهتمام والعمل في مجال الأمن الخاص المتقدم.
1: يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر
0: شكر
1: أستاذ
0: لكم سيدي،
1: مظهر
0: بالعكس
1: المعاني مدير
0: عزك الله.
1: أكاديمية الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية والتدريب، لقاء كان للأمانة قيم، وقدمت معلومات وإضاءات حول دور الأكاديمية وشو أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أسس علمية ومهنية حديثة، وبدي أوجه التحية أيضا إلى عطوفة مدير عام الشركة
0: الله يخليك،
1: الباشا حسان أبو عناب. بنتمنى لكم ولأسرة الأكاديمية دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التطور والعطاء في خدمة مسيرة التدريب والتأهيل
0: أشكر.
1: الأمني. شكرا
0: تسمح لنا
1: جزيلا لك،
0: بكلمة نهائية
1: تفضل.
0: يعني أقل من 10 ثواني؟
1: يا ريت تفضل.
0: بتعرف دكتور أنه البيئة التدريبية متعددة،
1: نعم
0: فنجاح البيئة التدريبية هي نجاح متكامل. أنا بشكر زملائي في
1: نعم
0: شركة الصخرة، السيد المدير المالي والإداري، عطوفة الباشا المدير التنفيذي، مدير الموارد
1: نعم
0: البشرية، مدير تطوير الأعمال، مدير العمليات، جهودنا متكامل، بنعمل بروح الفريق في رؤية
1: شكرا
0: عطوفة المدير العام. شكرا لكم،
1: شكرا
0: شكرا للاستضافة.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك،
0: الله
1: شكرا.
0: يعزك، تسلم سيدي.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. الشكر موصول لفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل ليث الشلول، في اللايف ستريم الزميل محمد السقرات، وأيضا في المونتاج إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في التصوير علي الوديان، وأيضا في الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

اليوم رح نحكي عن أغنية قديمة وجميلة بنفس الوقت، وما زال كثير من الناس يحبوا يسمعوها، وهي أغنية في سلم الطائرة للفنان السعودي الراحل طلال المداح.

طلال مداح كان من أبرز الفنانين في السعودية والخليج، قدم خلال مسيرته أغاني كثيرة ظلت في ذاكرة الناس بسبب صوته الجميل وإحساسه المميز. أغنية في سلم الطائرة من كلمات الشاعر يسلم بن علي ومن ألحان وغناء طلال مداح، قدمت في مدينة جدة طبعا قبل سنوات طويلة.

الشيخ مسافر واقف على سلم الطائرة، وقبل ما يرحل يلتفت ويشوف محبوبه واقف على الأرض ويتابع الطائرة. في هاللحظة يحزن المسافر وما يقدر أبدا أنه يمسك دموعه. يقول في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبين قلبي عندما ودعوني، أشوف محبوب قلبي بين نخلة وبيتي ناظر الطائرة يبغى يحرك شجوني. هالكلمات تعطينا صورة جميلة وكأننا شايفين المشهد قدامنا، المحبوب واقف يودع والعاشق يستعد للسفر، لكنه حاسس إن قلبه مو قادر يترك المكان، والنخلة والبيت بقوا في ذاكرته وهو يبتعد.

بعد ما شاف محبوب وزاد شوق وصار يتمنى لو يرجع ويشوفه مرة ثانية، قال فعلا أنا عندما شفته بعيني بكيت وقلت يلا يا أهل الطايرة نزلوني بشوف محبوب قلبي، عادني ما انتهيت وإن كنت غلطان يا أهل الطايرة نزلوني. هاني يعني نحس إن العاشق سافر بجسمه لكن قلبه بقى مع محبوبته.

تكرار كلمة نزلوني يوضح قديش كان الشوق كبير وقديش كان لحظة الفراق صعبة. طلال مداح غنى هالأغنية بإحساس، كان اللحن هادي وجميل وخلى المستمع يعيش قصة السفر والوداع بنفس الوقت وكأنه موجود في نفس المكان، لهذا بقيت الأغنية حاضرة ومحبوبة رغم مرور سنوات طويلة. أغنية في سلم الطائرة مو بس عن شخص سافر بالطائرة، هي حكاية كل شخص اضطر يترك إنسان يحبه، وهي عن الشوق والحنين والخوف من البعد.

0: في سلم الطايرة حكاية كتبها الشوق وغلفها النغم وأحياها صوت طلال مداح. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، عاملين نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. كنت معاكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. بيان عمان الوزاري يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القدس ويؤكد دعم الوصاية الهاشمية على مقدساتها. وزير الخارجية يدعو خلال الاجتماع الوزاري المجتمع الدولي للتحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي يبحث مع نظيره الألماني الفريق ألكسندر سول فرانك التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتلقي القبض عليهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات وهجمات على مناطق في جنوب لبنان ويتهم حزب الله بخلق اتفاق وقف إطلاق النار. الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر. أخيرا تراجع تأثير الكتلة الحارة التي تؤثر على المملكة اليوم وانحسارها غدا. ختام الموجز في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

وهذا المساء أعزائي سنتحدث وإياكم في محطة هامة من محطات الأردن عبر العصور، وهي الوحدة الأردنية الفلسطينية أو ما يعرف بوحدة الضفتين عام 1950. وسيكون ضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: بضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشد. دكتور أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك ياسين. بك
0: سيد الوحدة الأردنية الفلسطينية، وحدة الضفتين عام 1950، هي كمقدمة سريعة إذا سمحت، وندخل منها إلى الإجراءات التي اتخذها الملك المؤسس عبد الله الأول قبل قرار الوحدة.
1: نعم سيد، الحقيقة أنه الملك عبد الله كان ذو بصيرة ونظرة استشرافية مستقبلية، يعني قلما توجد في شخص أو في حاكم عربي. بعد الحرب 48 والخسارة العربية لجزء كبير من أراضي فلسطين، وقيام العرب بتوقيع اتفاقيات هدنة رودس في عام 1949، شعر الملك عبد الله أن فلسطين ستؤول إلى الضياع إذا ما تم الانتباه واستدراك الحجم الخطر الصهيوني المتربص بما تبقى من أرض فلسطين. فطبعا توجه نحو حل يعني يمكن أن ينقذ ما تبقى من فلسطين من خلال القيام بوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية. أنت تعرف أنه بعد 48 بقيت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية، أما الضفة الغربية فهي تحت الإدارة الأردنية. إذن لابد من أن تكون الضفة الغربية بوحدة مع الضفة الشرقية. الإجراءات التي اتخذها الأمير عبد الله رحمه الله كانت يعني إجراءات يعني تهم الفلسطينيين، ومن هذه الإجراءات تعيين إبراهيم هاشم حاكما عاما للمنطقة اللي كانت تخضع لإشراف القوات المسلحة الأردنية، ثم تعيين أحمد حلمي أحد أعضاء اللجنة العربية العليا بفلسطين حاكما عسكريا على القدس، وذلك في 11 حزيران 11 6 1948، وتعيين عزمي النشاشيبي حاكما عسكريا في رام الله ومديرا للإذاعة العربية فيها. طبعا كان للملك عبد الله أهداف من هذه التعيينات، من هذه الأهداف كسب الجانب الفلسطيني لصالح الأردن، والتمهيد لتحقيق فكرة الوحدة مع فلسطين. وثم تحرك الملك عبد الله على الصعيد العربي، فزار مصر، زار العراق، وزار السعودية لإقناع الرؤساء بهذه الوحدة.
0: الموقف العربي بشكل عام دكتور هاشم الراشد من الوحدة بين الضفتين؟
1: لا شك أن العرب ما كانوا بالصورة المتوقعة منهم، إنه نظرتهم النظرة كانت يعني لم تكن في محلها عندما عارضوا هذه الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية معارضة شديدة. وطبعا واجه هذا المشروع معارضة من جامعة الدول العربية، والجامعة الدول العربية كما تعلم كان المتحكم فيها في ذلك الوقت هي مصر، كون مقر الجامعة في القاهرة. وأعلنت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية رفضها التام لمشروع الوحدة، وقررت بمقابل ذلك بتشكيل حكومة أو مجلس إدارة لفلسطين باسم اللي هي حكومة عموم فلسطين بقيادة أحمد حلمي. وأثار موضوع الوحدة جدلا وخلافا كبيرين بين الدول العربية، وشكلوا طبعا هذه الحكومة الفلسطينية في غزة، واعترفت بها جميع الدول العربية باستثناء الأردن، لأنه الأردن كان لها نظرة أنه هذه الدولة لن تنجح بسبب أنه هي تحتاج إلى مؤسسات من جانب، تحتاج إلى جيش من جانب آخر، إلى شرطة، إلى دعم مالي، وهذه طبعا غير متوفرة في تلك الفترة، فكان سيؤول مصير هذه الدولة إلى أو الحكومة إلى الفشل.
0: موقف الملك عبد الله من الحكومة بشكل عام سيدي، حكومة عموم فلسطين؟
1: الملك عبد الله حقيقة تحرك وعرض فكرة الوحدة على الفلسطينيين أنفسهم، فهم أصحاب الشأن، يعني مش الدول العربية هي صاحبة الشأن. وعقد مؤتمر في 1 تشرين الأول اللي هو 11 عام 1948 في قاعة سينما البتراء، وتألفت اللجنة التحضيرية من عدد من الزعماء أو وجهاء الفلسطينيين، نذكر منهم مصطفى الأنصاري، حكمة التاجي الفاروقي، عجاج نويهض، وعزة الكرزون، وحضر هذه أيضا الاجتماع 6,000 شخصية فلسطينية، وهو اجتماع مهيب يعني، شمل وجهاء اللاجئين الفلسطينيين، شمل كافة طبقات الشعب الفلسطيني من مهندسين، أطباء، تجار، ملاكين، وقضاء وموظفين، ورجال دين ورجال صحافة وغيره. طبعا هذا المؤتمر خلص إلى نتائج، منها أنهم بحثوا ما وصلت عليه الحال إلى في فلسطين حتى يقرروا، ثم ناشدوا الدول العربية بأن يعملوا على إنقاذ فلسطين من خطر الصهيوني، وعارضت طبعا هذه القوة 6,000 اللي أنا ذكرتهم، عارضت حكومة عموم فلسطين التي أعلنت في غزة معارضة تامة لأنها شكلت دون موافقة أهل فلسطين، هي رغبة عربية وليست رغبة فلسطينية. والفلسطين كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، وفوض المؤتمرون الملك عبد الله تفويضا تاما مطلقا بمعالجة القضية الفلسطينية.
0: نعم، مؤتمر أريحة يا سيدي في نهاية عام 1948، ماذا لديك من معلومات حول هذا المؤتمر؟
1: حقيقة مؤتمر أريحة جاء بالتمام بعد شهرين من مؤتمر عمان اللي قلنا عقد في 1/10/1948، مؤتمر أريحة عقد في 1/12/1948، وقرر فيه أهل فلسطين مؤتمر أيضا ثاني في أريحة بعد فترة، وذلك في الأول من كانون الأول عام 1948، حيث رأت الهيئة التي عقدت المؤتمر في أريحة وبعد استشارة أهل الرأي والزعماء فلسطين أن تدعو لعقد مؤتمر جديد لبحث حالة فلسطين وتقرير مصيرها. هيئة المؤتمر طبعا تشكلت من زعماء ووجهاء لهم مكانة وحجم كبير في فلسطين، منهم محمد علي الجعبري، أظن أنه الآل الجعبري هم من الخليل، وفؤاد عطالله وعجاج نويهف، وكان من أعضاء المكتب المؤتمر حكمة التاج الفاروقي وكمال حنون. الحاضرون المؤتمر حضر هذا المؤتمر الأعيان من فلسطين، شيوخ العشائر والقبائل الفلسطينية، مندوبو الغرف التجارة، ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات واللجان والجمعيات، يعني كافة طبقات المجتمع الفلسطيني. وخرج المؤتمر بقرارات، وهي مهمة قرارات مؤتمر أريحة، من هذه القرارات أن تتألف بين فلسطين والأردن وحدة يعني باسم المملكة الأردنية الهاشمية، وأن يبايع المؤتمرون باسم عرب فلسطين الملك عبد الله ابن الحسين، الملك عبد الله الأول ابن الحسين ملكا دستوريا على فلسطين بالإضافة إلى الأردن. وقرروا رفع قرار المبايعة وقرار طلب توحيد البلدين إلى الملك عبد الله، وإبلاغ هذه القرارات إلى جامعة الدول العربية، لجنة سياسية طبعا في جامعة الدول العربية، هيئة الأمم المتحدة كونها هيئة دولية حتى يأخذ الصفة الشرعية، والممثلين السياسيين اللي كانوا مثلوا دولهم في العاصمة الأردنية عمان، لأن فلسطين ما كان فيها دولة وما كان فيها ممثلين سياسيين. طالب المؤتمرون من جامعة الدول العربية ومن هيئة الأمم المتحدة المبادرة إلى اتخاذ الوسائل الفعالة لإعادة اللاجئين الفلسطينيين اللي خرجوا فيه على أثر حرب 48 إلى بلدهم إلى فلسطين، وأعطاهم التعويض المالي مقابل الأضرار التي لحقت بهم. كان اتجاه العام في المؤتمرين هو المطالبة بالوحدة، إذن الوحدة بين الأردن وفلسطين، وليس فقط هو اتجاه المؤتمرين، اتجاه الشعب الفلسطيني كان يعني لديه الرغبة التامة في إعلان هذه الوحدة. وطبعا طالب الفلسطينيون هذه الوحدة ولم يطالبوا بدولة فلسطينية، ويبدو أنه الأسباب اللي دفعتهم إلى ذلك أنه عدم وجود مقومات اللي هي ممكن أنها تقوم عليها دول فلسطينية كالجيش والشرطة والمؤسسات الأخرى، الخلافات السياسية القائمة بين الزعماء الفلسطينيين أنفسهم، هناك يعني تنازع سياسي بين إخواننا الفلسطينيين وزعاماتهم، مثلا التنازع اللي حصل ما بين الحاج أمين الحسيني، محمد أمين الحسيني مفتي القدس، وما بين الزعامات الأخرى سواء كانت زعامات في كبرى المدن الفلسطينية هي الخليل أو نابلس وغيرها، ثم الحاجة إلى فترة زمنية طويلة لكي يستطيع الشعب الفلسطيني تأسيس قوات أمن ومؤسسات محلية تقوم على أساسها الدولة. ثم الصدمة اللي خرج فيها الفلسطينيون من الموقف العربي للأسف على والخيبة التي أصابت الفلسطينيين على أثر حرب عام 1948 وفشل الدول العربية حقيقة في تحقيق الرغبة الفلسطينية بعد أن استولى اليهود على فلسطين سنة 1948.
0: نعم سيدي. الموقف الأردني من قرارات مؤتمر أريحة دكتور هاشم الرواشد؟
1: حقيقة الموقف الأردني جاء من خلال قرار مجلس الوزراء الأردني بقبول مؤتمرات أو قرارات المؤتمر ورفعوها إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الأول، وعقد المجلس الأمة اللي هو بشقيه النواب والأعيان اجتماعا في 13 كانون الأول من عام 1900، يعني بعد 12 يوم من المؤتمر في البرلمان الأردني، وصادق على قرار المجلس حتى يأخذ الصفة الدستورية بخصوص قبول مقررات مؤتمر أريحة. اتخذت الأردن إجراءات عملية، منها أنهم عينوا حل الوزارة وشكلوا وزارة جديدة وعينوا نصفها من إخوان الفلسطينيين، والبرلمان أيضا كان مناصفة بين جرت انتخابات نزيهة، وكان أعضاء البرلمان يعني مناصفة بين الفلسطينيين وما بين الأردنيين. طبعا اتخذت حكومة الأردنية إلغاء بقرار الفرض الأحكام العسكرية في فلسطين، وإحنا ذكرناها قبل قليل، اللي تشكلت سواء في مدن فلسطين الحاكم العام العسكري أو في المدن الفلسطينية الأخرى، وشكلت بدلا منها إدارة مدنية يعني متصرفيات أو لنقول أقضية في فلسطين تتبع إلى وزارة الداخلية وليست إلى قيادة الجيش. طبعا الاستبدال هذا أعطى الصفة المدنية لفلسطين، ألغت الحكومة الأردنية منصب الحاكم العسكري، وطبعا ألحقت الأمور الإدارية بوزارة الداخلية بدل كما ذكرت القوات المسلحة.
0: سيدي موقف الدول العربية بشكل عام من قرار وحدة الضفتين كيف كان الموقف؟
1: العرب طبعا لا شك أنهم وعلى رأسهم مصر عارضت هذا المؤتمر، وطبعا سوريا اعتبرت هذه الوحدة يعني حقيقة لا يتفق مع الأهداف القومية والإنسانية اللي دخلت على أساسها الجيش العربي إلى فلسطين، على الرغم من أنه سوريا ومصر لم تحقق في حرب 48 شيء يمكن أنه يبنى عليه بالنسبة لإخوان الفلسطين، هي خرجوا مهزومين من الحرب ولم يحققوا ما حققه الجيش الأردني في 48 بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين. طبعا الموقف العربي حقيقة كان موقفا مؤسفا، ولم يكن يعني يرقى إلى مستوى المسؤولية التي كان يتوخاها الأردن من جانب أو إخواننا الفلسطينيين من جانب آخر.
0: ماذا عن الموقف الدولي؟
1: الموقف الدولي لا شك أنه اعترفت الحكومة البريطانية بوحدة الضفتين في 27 نيسان 1950، وأن تسري أحكام المعاهدة البريطانية اللي في 28 على الضفة الغربية أيضا. طلبت الحكومة الأردنية وفدا أو أرسلت وفدا لجامعة الدول العربية، واجتمع مع العرب وكان ممثل الأردن فيه وزير خارجية في ذلك الوقت اللي هو محمد الشريقي كما تعرف. وطبعا وقف الوفد المصري موقفا عدائيا للأسف من الوحدة، وحاولت مصر بمساندة بعض الدول العربية إلى أن تخرج الأردن من جامعة الدول العربية، ولكن العراقيين كان لهم موقف عظيم حيث حالوا دون يعني حدوث ذلك الأمر.
0: تداعيات الوحدة دكتور هاشم الرواشد على الشعبين الأردني والفلسطين؟
1: إن بقي يعني معنا وقت ألخص لك
0: سريعا.
1: نعم منها التداعيات اللي حصلت على موقف الشعبين الأردني والفلسطيني أو وحدتهم، كان أثرت وحدة على العلاقة بين ضفتين، صار هناك رغبة بين الطرفين بالتعاون والتضامن، أصبح نصف سكان الأردن من فلسطين ونصف من الآخر من الأردن. طبعا صارت الوحدة بين ضفتين بشكل مريح دون أي مشاكل، وتعتبر الوحدة بين الأردن وبين فلسطين من أنجح يعني حقيقة المشاريع الوحدوية اللي حصلت في الوطن العربي. انظر إلى الوحدة بين مصر وسوريا لم يعني تستكمل 7 سنوات وفشلت، الأردن استمرت هذه الوحدة من عام 1950 إلى عام 1988، وبناء على طلب فلسطين تم فك ارتباط القانون الإداري بين الضفتين. أعتقد أنه في تمازج بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، وعوامل الأخوة قائمة بين البلدين إلى الآن والمستقبل والأبد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذنا الفاضل أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الدكتور هاشم الرواشدي، كل التحية والتقدير لك، وشكرا لك سيدي على تلبية دعوة البرنامج والحديث الموسع في هذه المواضيع والمحطات الهامة من الأردن عبر العصور. شكرا سيدي.
1: أشكرك ياسين بيك، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي أتاحت لي الفرصة للحديث عن تاريخ الأردن عبر العصور.
0: شكرا ياسين.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن نودعكم هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العباب، ومن التصوير والمونتاج علي الوديان، مؤمن الحنيطي وإبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، ومن المتابعة الزميلة النقيب أمير المعايطة، الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول،

أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. منذ آلاف السنين كانت الشمس رمزا للحياة، تمنح الدفء وتنضج الثمار وتشرق معها بدايات يوم جديد. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا لو تحولت هذه النعمة إلى خطر؟ وماذا لو أصبحت الحرارة سبباً في توقف المطارات وانهيار الطرق وموت آلاف البشر واشتعال مدن بأكملها؟ في السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة مجرد أرقام في النشرة الجوية، بل أصبحت عنواناً لأزمة عالمية يتحدث عنها العلماء والقادة. وفي هذه الحلقة سنكشف أسرار الحرارة، من أين تأتي ولماذا أصبحت أكثر شراسة، وما الذي يحدث داخل أجسامنا عندما تتجاوز الحرارة حدود الاحتمال. فابقوا معنا لنتعرف على هذه الأشياء.

دعونا نقول إن كوكب الأرض يعاني من الحمى، فالأطباء يقولون إن ارتفاع حرارة جسم الإنسان درجة أو درجتين يعتبر علامة للمرض. لكن هل تعلمون أن كوكب الأرض نفسه يعاني اليوم من الحمى؟ نعم، فمنذ الثورة الصناعية ارتفع متوسط حرارة الأرض بأكثر من درجة مئوية واحدة فقط. قد يبدو الرقم صغيراً، لكن هذه الدرجة الواحدة كانت كافية لتغيير المناخ وإذابة مليارات الأطنان من الجليد ورفع مستوى البحار وزيادة شدة الأعاصير والفيضانات وموجات الحر. إنها الدرجة التي غيرت العالم. كيف تتحول الأرض إلى فرن؟ تخيل سيارة مغلقة تقف تحت الشمس، عندما تعود إليها بعد ساعة تجدها شديدة الحرارة. ما السبب؟ السبب أن أشعة الشمس تدخل بسهولة عبر الزجاج، لكن الحرارة لا تستطيع الخروج بالسرعة نفسها. هذا تماما ما يحدث للأرض. الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان تعمل كغطاء عملاق يحتجز الحرارة داخل الغلاف الجوي، ولذلك يسمى الأمر بالاحتباس الحراري. والمشكلة أن الإنسان يزيد هذا الغطاء سماكة كل يوم بحرق النفط والفحم والغاز وقطع ملايين الأشجار. المدينة أخطر من الصحراء، قد تستغربون، لكن أحياناً تكون المدينة أكثر حرارة من الصحراء المجاورة. الإسفلت والخرسان والزجاج تمتص حرارة الشمس طوال النهار ثم تعيد إطلاقها

ليلا، ولهذا قد يبقى الليل حارا حتى بعد غروب الشمس، ويسمي العلماء هذه الظاهرة بالجزر الحرارية الحضرية. عندما تذوب الطرق، قد يظن البعض أن الحرارة تسبب التعرق فقط، لكن الحقيقة مذهلة. في بعض الدول تجاوزت الحرارة 50 درجة مئوية، فبدأ الإسفلت يلين وانحنت قضبان السكك الحديدية، وتأخرت الرحلات الجوية لأن الهواء الساخن يقلل قوة رفع الطائرات، كما تعطلت شبكات الكهرباء بسبب الضغط الهائل على أجهزة التكييف، حتى البنية التحتية قد تنهزم أمام الحرارة.

دعونا نتحدث قليلا عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان. درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية تقارب 37 درجة، وعندما ترتفع حرارة الجسم إلى نحو 40 أو 41 درجة يبدأ الدماغ بفقدان قدرته على تنظيم الحرارة، ثم يتسارع نبض القلب ويزداد الجفاف، وقد تتوقف الكليتان عن العمل، وقد يفقد الإنسان وعيه. ولهذا تعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة خلال دقائق.

الكثير منا يعتقد أن الفيضانات أو الأعاصير هي الأخطر، لكن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن موجات الحر تعد من أكثر الظواهر الجوية تسببا بالوفيات، لأنها قد تضرب ملايين البشر في وقت واحد، خصوصا كبار السن والأطفال والعاملين في الهواء الطلق.

النار التي تولد نفسها. كلما ارتفعت الحرارة جفت الأشجار، وكلما جفت أصبحت أكثر قابلية للاشتعال ثم تندلع الحرائق. لكن المفاجأة أن الحرائق نفسها تطلق كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، فيزداد الاحتباس الحراري فترتفع الحرارة أكثر. إنها دائرة خطيرة يصعب كسرها. رغم كل ما سبق إلا أن هنالك للحرارة فوائد كثيرة، فالحرارة نعمة لا يمكن للحياة أن تستمر دونها، فهي تساعد النباتات على النمو وتسرع نضج المحاصيل وتساهم في إنتاج الطاقة الشمسية وتقلل استهلاك الوقود للتدفئة في الشتاء. لكن المشكلة ليست في وجود الحرارة، بل في تجاوزها حدودها الطبيعية. لو تأملنا في المستقبل، ماذا يقول المستقبل؟ يحذر العلماء من أن استمرار انبعاثات الغازات بالوتيرة الحالية قد يجعل موجات الحر أكثر تكراراً وأطول مدة وأكثر شدة، وقد تصبح بعض المناطق غير صالحة للحياة في أوقات معينة من السنة، بينما سيواجه العالم تحديات كبيرة في المياه والزراعة والأمن الغذائي. قد يعتقد البعض أن مواجهة تغير المناخ مسؤولية الحكومات فقط، لكن الحقيقة كل شجرة تزرع، وكل كيلو واط من الكهرباء نوفره، وكل لتر وقود نوفره، وكل عادة استهلاكية مسؤولة هي مساهمة حقيقية في حماية الكوكب. فالأرض ليست إرثا ورثناه من آبائنا، بل أمانة سنسلمها لأبنائنا. أيها الأحبة، الشمس كانت عبر التاريخ عنوانا للحياة، لكنها اليوم تذكرنا بأن الطبيعة لا تعاقبنا بل تستجيب لما نصنعه بأيدينا. فلنحافظ على بيئتنا، ولنستخدم مواردنا بحكمة، ولنجعل من الوعي سلوكا يوميا.

0: يومياً، لأن حماية الأرض تبدأ من أبسط قرار نتخذه. إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبدات، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع الوزاري يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة. وزير الخارجية يشدد على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وشدد جلالته لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وضم الوفد وزراء خارجية تونس والجزائر والعراق ودولة قطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وحذر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك. وتناول اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. عقد في عمان اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية إضافة إلى بلورة موقف مشترك

في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هذا وصدر عن الاجتماع الوزاري بيان أدان السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، ورفض هذه الإجراءات فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له.

0: الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وسبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والتأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما أدان البيان الختامي جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه وفرض التقسيم الزماني والمكاني وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه. كما أكد البيان على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة. كما طالب البيان بتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية ولإلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أكبكيان شاهين ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، قال الصفدي إن القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وبيّن أن اجتماع دعم القدس وأماكنها المقدسة جاء تعبيرا عن موقف موحد في مواجهة الخطر الذي تمثله السياسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وقال الصفدي:
1: اليوم كان رسالة إلى العالم كله أن ما تقوم به إسرائيل خطر يجب درؤه، توسعيتها يجب أن تلجم، إجراءاتها اللاشرعية التي تدفع أيضا باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يجب أن تتوقف. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية دعونا إلى هذا الاجتماع من منطلق رئاستنا للجنة، وأيضا قبل ذلك من منطلق المسؤولية الخاصة إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. سنستمر نقوم بكل ما نستطيعه وبالتعاون مع كل أشقائنا من أجل أن نحمي القدس وأن نحمي المقدسات، لكن كما قلت أيضا وأكرر هنا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي هاشمية، لكن حماية القدس وحماية المقدسات هي مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية، لأن العبث بالقدس والعبث بالمقدسات هو لعب بالنار ويدفع باتجاه الكارثة. أشكر كل الزملاء على حضورهم اجتماع اليوم، كل الزملاء الذين تحدثوا سواء في الدول العربية تركيا، اندونيسيا، باكستان، ماليزيا، كلهم أكدوا على وحدة الموقف، كلهم أكدوا على أننا سنكون جميعا جزء من تحرك شامل كما قلت للعمل من أجل أن نوضح خطورة ما يجري وأن نعمل على درء الخطر الذي تتعرض له القدس ومقدساتها.
0: من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن الاجتماع الذي عقد في الأردن سجل الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى مناقشة مقترحات محددة بشأن ما يمكن عمله واقتراحه. وأعرب فهمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك عن تقديره وشكره للمملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة لعقد الاجتماع في ظرف وتوقيت بالغ الحساسية والخطورة. وأضاف فهمي:
2: والاجتماع تم تسجيل الموقف الرافض للممارسة الإسرائيلية، وتم نقاش بعض الاقتراحات المحددة إيه اللي ممكن نعمله

0: تطرحه، هذا سيعلن في إطار البيان وما بعد. ونفس الأمور ناقشت مع جلالة الملك وحصلنا منه على التوجيه لكيفية توجيه الرسالة أو توصيل الرسالة للمجتمع الدولي في محافل مختلفة. أكتفي بهذا ونتفق معك وأكرر كل ما قاله أخ أيمن فيما يتعلق بالاجتماع، وبشكرك مرة ثانية.
1: من جانبه قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن ما تشهده القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأكد عبد العاطي أن الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب والدول الإسلامية. وأضاف عبد العاطي:
2: في البداية كل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام اللي بتشهد فيه القدس الشرقية بل والضفة الغربية وأيضا قطاع غزة يعني ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية دي مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب وتمس الدول الإسلامية. وبالتالي كل الشكر والتقدير لأخي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردني على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت شديد الأهمية وشديد الحساسية. وبالتأكيد كما ذكر سيادة الأمين العام، والذي نؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن هناك توافق إجماع عربي إسلامي على ضرورة ليس فقط الاكتفاء بالإدانة ولكن أيضا اتخاذ إجراءات محددة، ويمكن حضراتكم شفتوها في البيان الختامي هناك إجراءات محددة، وهناك أيضا تنسيق في إطار المجموعة واللجنة الثمانية للتحرك الجماعي مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتأكيد على الخطورة البالغة للإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة.
1: وخلال المؤتمر الصحفي قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أكبكيان شاهين إن إسرائيل تستهدف تقويض حل الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مدينة القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد سياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية:
3: شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية ولمعالي الأخ أيمن الصفدي لعقد هذا اللقاء. اللقاء هذا جاء بالرغم من كل التحديات اللي بمر فيها الإقليم وإنعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلا أنه مسألة القدس تبقى هي المسألة الأساس والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. جاء هذا الاجتماع أكيد في أحلك الظروف، وكلكم واعيين للظروف اللي بتمر فيها فلسطين بشكل خاص والقدس بشكل عام وخاص. وكان هذا اللقاء أكد للمرة المية على مركزية القدس، ولكن مشي خطوة لقدام، مشي خطوة لقدام في ضرورة أخذ إجراءات ملموسة على الأرض لحتى المقدسي يحس في إنه هذه الاجتماعات بالرغم من أهميتها وشجبها وتنديدها بما يحصل، إلا أنه هناك في شيء باتجاه تثبيت المقدسي على أرضه.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، مؤكدا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. كما شدد الصفدي على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وأضاف الصفدي:
4: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات تضم الأراضي

0: تصادر الممتلكات وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذاً لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كماً ونوعاً، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلاً لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوماً صراعاً دينياً. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي، لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكان الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنب إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس فلسطيني والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: وقبيل انطلاق الاجتماع، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي، وبحث معهم التنسيق المشترك حيال التصعيد الخطير في القدس المحتلة. كما عقد الصفدي لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين ووزير الخارجية والتعاون

0: الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فعالية لدعم مصنع البدائل للأكياس الورقية الذي تديره جمعية سيدات بيت الورد في مدينة العقبة الصناعية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مفهوم الاستدامة وتفعيل مبادرة نحو عقبة خالية من البلاستيك. حول التفاصيل تحدثت رئيسة جمعية سيدات بيت الورد التعاونية رانيا النسعى لمندوبتنا مجد البدارين فقالت:
1: يهدف المصنع إلى توفير بديل وطني صديق للبيئة ويحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ويلبي احتياجات السواق من مطاعم وصيدليات ومخابز. المشروع طبعا بيئي، وهي رسالة تؤكد أن حماية البيئة تبدأ بخطوة عملية وأن المنتج الأردني قادر على تقديم الحلول المستدامة التي تخدم المجتمع والاقتصاد في آن واحد.
0: عقدت جمعية تحفيز للريادة والتطوير في محافظة إربد سلسلة من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بهدف نشر الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية. رئيس جمعية تحفيز للريادة والتطوير أحمد اشتيات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: اليوم بننفذ بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في محافظة إربد مجموعة من الورشات التوعوية اللي بنستهدف فيها مجموعة من الشباب بفئات عمرية مختلفة وكمان مجموعة من السيدات حول مواضيع مختلفة. بلشناها أكيد بموضوع التوعية المرورية، واليوم مواضيع مختلفة شملتها الورشة لها علاقة بالسلامة المرورية، المخالفات، مجموعة من التعديلات اللي احنا بنشوفها على القوانين المرتبطة بالسير، وكل أشياء من المهم تحديث المعلومات فيها ورفع الوعي فيها باتجاه، وباتجاه آخر جلسات لها علاقة بالجرائم الإلكترونية ورفع الوعي بالتصرف بعض المشكلات اللي ممكن تواجهنا، وكمان الوقاية من هاي المشكلات. وكواحد من أساليب العلاج دائما هو استباق الحدث والعمل عليه ورفع الوعي فيه.
0: يمثل مجسم عين القلعة الذي شيدته مديرية ثقافة الكرك قبالة مركز الحسن الثقافي في ضاحية المرج في مدينة الكرك يمثل رمزية تاريخية وثقافية مستلهمة من إرث مدينة الكرك العريقة وأبعادا دلالية تؤكد أن الثقافة والتراث ركيزة أساسية للهوية الوطنية وحفظ الذاكرة والموروث. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك عروب الشمايلة لمندوبنا عامر العمر فقالت:
3: انطلق المشروع من تحويل مساحة كانت مهملة بجوار المركز الحسن الثقافي إلى فضاء حي بالإبداع، بيحتضن فعاليات ثقافية فنية وبتيح للموسيقى والمسرح والرسم والقراءة والأنشطة التفاعلية أن تلتقي في مكان واحد. وهذا المشروع بيستمد اسمه من رمزية قلعة الكرك بوصفها شاهدا على التاريخ والصمود ومن العين باعتبارها رمزا للرؤية والبصيرة، ليشكل نقطة التقاء بين الإرث الحضاري والواقع الثقافي.
0: نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في محافظة إربد ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الصحافة والبيانات. مديرة البرامج في المركز سماح بني هاني تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
3: طبعا النقاشات كانت مميزة وبتدل على مستوى عالي من الوعي بأهمية تطوير آليات الوصول إلى المعلومات وتعزيز الإفصاح الاستباقي وبناء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام اللي بتواكب مع التعديلات التشريعية وبتساهم في دعم الإصلاح المؤسسي. اليوم إحنا موجودين لنعزز الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات العامة.

0: ونعطي معلومات لكافة الفئات المستهدفة داخل الورشة، حيث أنه هاي المعلومات هي أحد الركائز الأساسية للحاكمية الرشيدة، وبتساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ينحسر يوم غد تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع الوزاري يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة. وزير الخارجية يشدد على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان، مزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل وجدي نصراوين في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

دريد بن الصمة المجرب الذي لا يطاع. سكون مريب يلف وادي حنين من جهاته الست، كل شيء ساكن وقابل للانفجار. الجبال المنحدرة إلى الوادي متقابلة كتقابل الأنداد، والشعاب الضيقة تفيض بأشباح تحس ولا ترى، والصخور الداكنة ترشح عقارب وأفاعي وثعابين وهوام. أما المراقب في مداخل الوادي ففي كل مرقاب عصبة من رجال ملثمين، يقبضون على أسلحتهم قبض الموت على الروح، ويكمنون كمون الريح قبل العاصفة. لقد أخفى فرسان هوازن وثقيفة خيولهم في السفوح بعيدا من الأعين، وشد رماة القبيلتين أوتار القسي، وشحذ الصياقل ضب السيوف وأسنة الرماح. كان الجميع يحدون البصر ويرهفون السمع وينتظرون الإشارة، إشارة سيد هوازن وقائد جيشها وأحلافها، مالك بن عوف النصري. إلى بطن وادي حنين بين مكة والطائف تقدم جيش المسلمين مع نافذة الفجر الأولى التي فتحتها السماء على الأرض، والعقاب راية الرسول السوداء ترفرف فوق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ووراءها رايات ألوية القبائل من المهاجرين والأنصار. الخيالة والراجلون يخوضون في أرض مجهولة لم تكشف بعد عما تخبئه. سحابة الموت العملاقة تظلل الوادي، ورائحته الكريهة تزكم الأنوف وتحبس الأنفاس في الصدور. الجيشان يعرفان أن هذه المعركة ستكتب تاريخاً وتمحو آخر في جزيرة العرب. وما أن اكتملت طلائع المسلمين في بطن الوادي حتى انطلقت السهام من كل جانب إلى الفضاء، وهوت على كتائب المسلمين من علٍ كأنها زخ المطر، واندفعت فرسان هوازن من مكامنها دفعة واحدة، فاضطربت الصفوف والتحم الفرسان بالرماح والسيوف، وامتلأت مضايق الوادي بصهيل الخيل ووقع الحديد والغبار الذي حجب الأبصار. وفي حفلة الصخب هذه والضجيج سيد اللحظة، وقف بظهر منحن شيخ جاوز المئة من عمره، يراقب المشهد بحكمة المجرب ورأي العارف ودراية الخبير. صحيح أن السنين نالت من قوته، لكنها لم تنل من بصيرته. وقف يصغي إلى قلبه وإلى صوت المعركة وحدها، كان ينتظر النهاية التي لم يصدقه أحد حين توقعها. إنه شيخ هوازن دريد بن الصمة.

قبل المعركة بأيام في الطريق إلى حنين حملت هوازن شيخها دريدن بن الصمة إلى ساحة القتال على بعير، بعد أن لم يعد يقوى على امتطاء جواد كما كان يفعل في شبابه. رفع أذنيه وأرهف سمعه، فالشيخ الذي خبر الحروب نصف قرن كان يسمع ما لا يسمعه الشباب، وفجأة قطب جبينه. لقد سمع شيئا لم يكن قد ألفه في جيش خارج إلى الحرب. سمع رغاء الإبل ونهيق الحمير وثغاء الشياه وبكاء الأطفال وغمغمة النسوة، فسأل في دهشة: بأي واد نحن؟ فقيل له: بأوطاس. فقال بهدوء الواثق: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. ثم عاد يسأل: فما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصبيان؟ فقالوا: لقد خرج مالك بن عوف بالناس جميعا، خرج بالنساء والذرية وبالأموال وبالشاء وبالنعم، حتى لا يفر رجل من القتال. صمت دريد وهز رأسه بأسى، غضب في داخله يغلي كالمرجل، ولم يملك نفسه أن قال عن مالك بن عوف: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ ثم أردف وقد رأى ما لم يره أحد: لو كانت الدائرة لكم في المعركة فلن تنفعكم النساء والأموال، ولو كانت عليكم افتضحتم في أهليكم وأموالكم. ثم طلب دريد أن يجيئه مالك بن عوف، وحين جاءه قال له: إذا لقيت محمداً فاعلم أنك مهزوم. فقال مالك: وما الرأي إذن؟ قال: اذهب إلى حنين واكمن لهم بين الأشجار، وعندما يصلون اخرج إليهم حين تلتمس منهم غفلة. كان دريد يتكلم ولا يريد أحد أن يسمع، كان يرى الهزيمة قبل أن تقع، فهو شيخ أفنى عمره بين السيوف والرماح، حتى صار يقرأ المعركة كما يقرأ العارف السحابة الممطرة من السحابة العابرة. لكن قومه رأوا في شيخوخته ضعفاً، ولم يروا فيها خلاصة عقود من التجربة. فبعد أن استوعب المسلمون المفاجأة الأولى، وبعد أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من صحابته، أعاد الجيش الإسلامي ترتيب صفوفه، وهال الجنود أن يروا نبيهم ينزل من على فرسه ويركب بغلته باتجاه جيش هوازن، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أخذ الرسول قبضة من التراب بيده وألقاها جهة جيش هوازن وقال: شاهت الوجوه، اللهم نصرك الذي وعدت. يقول العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم: فما رأيت أحدا من هوازن إلا يفرك عينيه أو فمه. واشتد القتال، وما هي إلا ساعات حتى وقعت الواقعة وانكسر جيش هوازن، وصارت كلمات دريد حقيقة يراها الجميع بعد أن فات أوان سماعها، وصار دريد نفسه المجرب الذي لا يطاع.

قبل أن تعرفه العرب فارساً، وقبل أن تحفظ له القصائد، كان دريد بن الصمة غلاماً يركض في شعاب هوازن، يتعلم من الصحراء أكثر مما يتعلم من الرجال. في تلك الأرض القاسية الطفولة ليست زمناً للهو، هي أول مدرسة للفروسية. هناك يتعلم الصبي كيف يثبت على ظهر الفرس قبل أن يشتد ساعده، وكيف يقذف الرمح قبل أن يبلغ أشده، وكيف يقرأ آثار الأقدام على الرمل كما يقرأ غيره السطور في الكتب. هوازن قبيلة لا تعيش إلا على ظهور الخيل، فالحرب عندها أسلوب حياة وطريقة عيش. ومنذ نعومة أظفاره كان دريد يرى الفرسان يعودون بالغبار على وجوههم وبآثار السيوف على دروعهم، فيتعلق قلبه بذلك العالم الذي لا مكان فيه للضعفاء. في نهارات البادية يتعلم الفروسية، وفي لياليها حين تخمد النار وتخفت الأصوات كان الشعر يبدأ. هناك حيث يجلس الشيوخ يروون أيام العرب ومآثر القبائل، كانت الكلمات تلقى كما تلقى الرماح، وكان الغلام يصغي يحفظ القصيدة من أول مرة، ويزن الألفاظ بسمعه قبل أن يزنها بلسانه. فنشأ فيه الفارس ونشأ معه الشاعر. كانت العرب ترى أن الفارس الكامل لا يكتمل إلا إذا أحسن البيان كما يحسن الطعان، فالسيف يرفع شأن صاحبه في ساحات الوغى، أما الشعر فيخلد اسمه بعد انقضاء القتال. ولعل دريداً أدرك هذه الحقيقة مبكراً، فأخذ ينظم الشعر.

الاستعراض وهو ما يزال في مقتبل العمر، يصف الخيل ويفتخر بقومه ويروي الوقائع والأيام، حتى غدا لسان هوازنا مثلما كان سيفها. وتقضي الأيام أن تضع بين يديه امتحانا لن تنفعه فيه سرعة فرسه ولا براعته الشعرية، امتحانا سيحول ذلك الفتى الطموح إلى رجل لا يعيش إلا لفكرة واحدة، الثأر. وكانت البداية حين سقط أخوه عبد الله بن الصمة صريعا في إحدى وقائع العرب. عند ذلك الفقد بدأت سيرة دريد الحقيقية تكتب.

في حياة كل إنسان لحظة ينقسم فيها العمر إلى نصفين، نصف يمضي ونصف لا يشبه ما مضى. وكانت تلك اللحظة في حياة دريد بن الصمة يوم قتل أخوه عبد الله. لم يكن عبد الله مجرد أخ أكبر، كان رفيق الصحراء وشريك الغارات، وأول من علم دريدا كيف تقبض يده على الرمح وكيف تروض فرسه في كرها وفرها. كان يرى فيه السند الذي لا يميل، والظل الذي يستند إليه إذا اشتدت الخطوب. ثم جاءت إحدى وقائع العرب، وخرج عبد الله كما خرج عشرات الفرسان قبله، لا يعرف أنه الخروج الأخير. ولكنها الحرب لا تستأذن أحدا، اشتبكت الخيول وتكسرت الرماح واختلط الغبار بوهج السيوف، ثم سقط عبد الله بن الصمة ولم يقم. ووصل الخبر إلى دريد. لم يكن الخبر عند العرب مجرد كلمات، كان سقوط الأخ سقوطا لقطعة من الروح. وقف دريد طويلا لا يبكي كما تبكي النساء، ولا يصرخ كما تصرخ الثكالى. كان صمته أقسى من دموعه، وفي داخله كانت نار أخرى تشتعل. لقد فهم أن الحياة التي عرفها قد انتهت، وأن دم عبد الله لن يدفن مع جسده، وإنما سيظل حيا في ذاكرة أخيه. منذ ذلك اليوم لم يخرج دريد إلى الحرب طلبا للمجد وحده، ولم يعد يقبض على السيف حبا في القتال. صار يحمل في قلبه دينا لا يرى له وفاء إلا الثأر. تحول الغلام الذي كان يقول الشعر في ليالي هوازنة إلى فارس يطارد خصومه في كل واد، وصار كل انتصار يحققه يشبه محاولة متأخرة لأن يقول لأخيه: لن أدع دمك يذهب هدرا. لكن الثأر ككل نار تشعلها الكراهية لا يعرف متى يتوقف، يطلب دما بعد دم وحربا بعد حرب حتى يبتلع صاحبه. ولم يكن دريد يدري أن الطريق الذي بدأه وهو يطلب ثأر أخيه سينتهي به بعد عشرات السنين شيخا هرما واقفا في حنين يحذر قومه فلا يجد من يصغي إليه. فما أغرب ما تصنعه الحروب بالرجال، وما أقل ما تبقيه لهم.

محال أن يبرد دم عبد الله في قلب دريد. صار دمه وقوداً لحياة كاملة يخرج مع هوازن في وقائعها، فيكون أول من يندفع إلى القتال وآخر من يغادر ساحته. يعرف متى تحمل الخيل ومتى تكف، يعرف متى يكون الثبات شجاعة ومتى يكون الانسحاب حكمة. كانت القبائل كلما اشتدت عليها الحروب نادت دريد، صار الرجل الذي يرى من أرض المعركة كأنه جيش كامل. لم تكن خبرته وليدة يوم أو عام، لقد صاغتها عشرات الوقائع ومئات المبارزات وآلاف الساعات التي قضاها بين وقع الحوافر ولمعان السيوف. كانت العرب تقول: إذا حضر دريد حضرت الحرب. لم يكن ذلك مبالغة، فقد جمع في شخصه ما ندر أن يجتمع في رجل واحد: قوة الفارس وعقل القائد ولسان الشاعر. وكان إذا انتصر خلد النصر بسيفه وخلده بشعره، فتتحول المعركة إلى قصيدة، وتتحول القصيدة إلى سجل تحفظه القبائل جيلا بعد جيل. لا يقاتل دريد بعنف أعمى، لا يقاتل لأجل القتل، يقاتل بعقله. يدرك أن الحرب ليست بكثرة الضرب والطعن، وإنما بالتدبير الحسن قبل أن تتلاطم السيوف والرماح. لهذا لا يقيس الناس بطولة دريد بعدد من صرعهم، وإنما يقيسونها بعدد الوقائع التي خرج منها حياً، لأنه عرف كيف يقرأ الرجال والأرض والزمان والأيام. صار اسم دريد يملأ جزيرة العرب كلها.

ومع الأيام صار اسمه يملأ الجزيرة العربية كلها، فإذا ذكر الفرسان ذكر معهم، وإذا اختلف الناس في القيادة احتكموا إلى تجربته، وإذا أنشد الشعراء مآثر الأبطال كان دريد أحد الأسماء التي لا يمكن أن تغفلها الرواة. صار عميد الفرسان في زمانه، والرجل الذي تتطلع إليه القبائل كلما ادلهمت الخطوب، لكن الحياة لا تهب الإنسان مجدا كاملا، ففي ذروة شهرته وفي حين كانت القبائل تتمنى مصاهرته، وقع قلب دريد على امرأة لم تكن تشبه سائر النساء، امرأة ستصبح بعد سنوات قليلة أشهر شاعرة في تاريخ العرب، إنها الخنساء.

بلغ دريد بن الصمة من المجد ما لم يبلغه كثير من رجال عصره، وكان يظن أن الرجل إذا اجتمع له الشرف والشجاعة والبلاغة لم يبق بعد ذلك شيء يطلبه، غير أن الغيوب تحب أن تفاجئ أكثر الناس ثقة بأنفسهم بما لم يتوقعوا. بلغته أخبار امرأة من بني سليم، يتحدث الناس مسحورين عن جمالها وعقلها ولسانها وشعرها، شعرها الذي يتردد في المجالس. كانت الخنساء، ورأى دريد أن يتقدم لخطبتها، ولم يكن ذلك غريبا، فالعرب ترى في زواج الأشراف توثيقا للحلف وتقوية للآصرة وزيادة مجد على مجد. ودريد يومها من أعظم رجال العرب منزلة، غير أن الجواب جاء بما لم يدر في الحسبان. رفضت الخنساء دريدا، لم ترفض فقرا ولا ضعفا ولا نقصا في الحسب، رفضت لأنها لم تر قلبها عند دريد، وكانت حينها حرة في اختيارها، أبت أن تتزوج رجلا لا تميل إليه نفسها. ولم يروي لنا التاريخ كثيرا عما قاله دريد في تلك اللحظة، لكن التاريخ لا يحتاج دائما إلى الكلام، فالصمت أحيانا أبلغ من القصائد. لقد ذاق الفارس الذي لم يهزم في ميدان الحرب هزيمة من نوع آخر، هزيمة لم تصنعها السيوف لكن صنعتها كلمة لا. لم يحمل دريد في نفسه

ضغينة على الخنساء، لم يحاول أن ينتزع رضاها بالقوة كما كان يفعل بعض رجال الجاهلية. مضى في طريقه ومضت هي في طريقها، مضيا ولكل منهما قصته ولكل منهما

لا ينتصر على الزمن أحد، حتى الفرسان الجرارون. مع الأعوام بدأ دريد بن الصمة يلحظ أن يده التي كانت لا تخطئ موضع الطعنة ليست كما عرفها، وأن الفرس الذي كان يسبقه إلى المعركة قد شاخ مع فارسه. لكن شيئا واحدا لم يهرم في دريد، لسانه، فإذا ضعفت الذراع قويت الحكمة، وإذا ثقل السيف خف الشعر. صار دريد ينظر إلى الحرب بعين الشيخ الذي رأى من القتلى ما يكفي ليعرف أن كل نصر يحمل في داخله بذرة خسارة. وصار شعره يتغير، لم يعد شعر فارس يفاخر بعدد الطعنات، وإنما شعر رجل خبر الناس وخبر الأيام وخبر تقلب الدهر. وأخذ يتأمل الحياة أكثر مما يتأمل المعارك، ويكثر من الحديث عن الزمان وعن تقلب الأحوال وعن الرجال الذين تصنعهم الأيام ثم تمضي كأنهم لم يكونوا. لقد أدرك دريد حقيقة لم يكن يعرفها في شبابه: الفارس لا يغلب الموتى، إنما يؤخر موعده. وكان كلما تقدمت به السنون ازداد يقينا بأن البطولة ليست أن تنتصر في كل معركة، وإنما أن تعرف أي معركة تستحق أن تخوضها. ولعل أجمل ما بقي من شعره ليس ذلك الذي قاله وهو يطارد أعداءه، بل ما قاله وهو يطارد الزمن. ففي قصائده المتأخرة نسمع صوت رجل لا يتباهى بقوته بل يصالح عمره، رجل ينظر إلى الوراء فلا يرى إلا أعمارا أنفقتها الحروب، ووجوها غابت، وأسماء محاها التراب. لقد أصبح دريد شاعرا من نوع آخر، شاعرا يصف ما تفعله المعركة بالإنسان. ولذلك حين خرج إلى حنين خرج يحمل شيئا أثمن من السيف، خرج يحمل تجربة عمر كامل، وكان يظن أن التجربة تكفي، لكن الأيام كانت تخبئ له الدرس الأخير: إن أكثر الناس تجربة قد يكون أقلهم طاعة.

بزغ الفجر وانتشر جيش هوازن في شعاب حنين، وكان مالك بن عوف يملأ الرجال حماسة، أما دريد فكان يملأهم حذرا. اقترب من القائد الشاب وقال له: يا مالك، ابعث الخيل إلى أعلى الشعاب واجعل لها عيونا، ولا تحمل النساء والأموال مع

جيش، لكن الشباب إذا اجتمعت إليه الحماسة ظن أن تجربة الشيوخ خوف. كان مالك يرى أمامه شيخا نهكه الزمن، ثم أخذ دريد يشرح لهم ما تعلمه بعد عمر كامل من الحروب. إن انتصرتم فلستم بحاجة إلى أن تجعلوا وراءكم النساء ولا الأموال، وإن انهزمتم فلن تمنعكم النساء من الفرار، ستكون نساؤكم أول ما يقع في أيدي عدوكم. كان يتكلم بمنطق السنين، وكانوا يسمعون بمنطق الشباب، فالشباب يرى الحرب فرصة للمجد، أما الشيخ فقد رأى منها ما يكفي ليعرف أن أول الانتصارات هو حسن التدبير. لكن دريداً لم يطع فبقي صامتاً، ولم يملك بعد أن رفض رأيه إلا أن ينتظر. ثم أشرقت الشمس وانطلقت المعركة، وفي اللحظات الأولى بدا كل شيء كما أراده مالك بن عوف، لكن الحرب لا تعترف بالأمان، وما لبثت الكفة أن مالت وانفرط عقد هوازن وحلفها، وتحولت الرايات إلى غبار، والخيل المقبلة إلى خيل مدبرة، والأموال إلى غنائم، والنساء إلى سبايا. كل ما حذر منه دريد وقع. هو لم يكن يستطيع قراءة الغيب، لكنه كان قادرا على قراءة التاريخ، فالخبرة ليست إلا ذاكرة طويلة. نظر الشيخ حوله ورأى الهزيمة تسير على قدميها، ولعل أشد ما يؤلم الإنسان ليس أن يرى الكارثة، وإنما أن يراها قبل وقوعها ثم يعجز عن منعها. في تلك اللحظة لم يعد دريد فارس هوازن ولا شاعرها ولا سيدها، صار صورة خالدة لذلك الإنسان الذي تمنحه الأيام من الحكمة ما يكفي لإنقاذ قومه، ثم تحرمه من القدرة على إقناعهم. لكن دريدا لم يكن يعلم أن المعركة لم تنتهي بعد، فقد بقي له لقاء أخير مع الموت.

انتهت المعركة، لكنها لم تنتهي عند دريد بن الصمة. كان الشيخ قد جاوز 100 من عمره، ولا يقوى على أن يحمل السيف كما كان يفعل في صباه. وحين انكسرت هوازن، تفرقت الصفوف، وبقي دريد في مكانه، لم يستطع أن يفر كما فر الشباب، ولا كان يليق بتاريخ طويل أن يختمه بالفرار، حتى انتهى إليه بعض رجال المسلمين. لم يعرفوه أول الأمر، نظروا إلى شيخ كبير قد أضناه العمر وغبره تراب المعركة، وسألوه: من أنت؟ فأجابهم بهدوء: أنا دريد بن الصمة. ذلك الاسم الذي كانت القبائل ترتعد له يوما، الاسم الذي ملأ الجزيرة شعرا وفروسية وحروبا. ثم انتهت حياته هناك في الوادي الذي عرف قبل غيره أنه سيكون وادي الهزيمة. سقط دريد، فلكل فارس معركة أخيرة. عاش عمرا طويلا وشهد تبدل العصور، رأى القبائل وهي تتنازع على الماء والمرعى، وقاد الفرسان في عشرات الوقائع، وقال الشعر حتى صار لسان قومه. ثم انتهى به المطاف شيخا، يعلم أن الحرب ليست بطولة دائما.

وأن الشجاعة لا تغني عن حسن الرأي. ولعل مأساة دريد لم تكن أنه قتل في حنين، فالموت خاتمة كل إنسان، ولكن مأساته أنه رأى الهزيمة بعين الخبير وحذر منها، ثم وقف يشاهدها تقع كما وصفها حرفا حرفا. لقد هزم فرسانا كثيرين، لكن الزمن هو الفارس الوحيد الذي لم يستطع دريد أن يهزمه، وبقي من دريد شعره وبقيت حكمته. ولعل أعظم ما تركه لنا ليس قصيدة ولا بطولة، ترك لنا درسا خالدا مفاده إن الحماسة تشعل المعارك، أما الحكمة فهي وحدها التي تحسن إدارتها. وهنا ينضم دريد بن الصمة إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا محاجيكم ما لقيت للشاعر البدوي مسعود ابن هذال شعر غير مذهبته الذائعة عند البدو ودارسين التراث، واللي مطلعها أمس العصر عديت براس ملموم رجما على كل الشواميخ زامي. يا عيال يلي راكبين على كوم، يا موافقين الخير خذوا سلامي. مثل يتيمة الدهر تميزت بجزالة اللفظ ورسم الصورة الحية لرجل فقد ربعه اللي رحل عنهم وصاغ أحزانه بشعر يتوجد فيه على غيابهم، حين ما شاف مكان منزلهم خالي إلا من الآثار. هذا مطب النار والنقر مثلوم ومركد دلال المثعبات الأشوامي، عدي كما طير انقلب راسه الحوم، ابتهيتن يا من درى وين حامي.

أعزائي المستمعين، الهذال من قبائل عنزة، وفي الجيل الحديث منهم أدباء وشعراء مثل أطرق الهذال الشاعر وزينب الهذال القاصة، اللي خصصت مجموعتها القصصية هي من اتخذ القرار لقضايا المرأة العربية. ويدل مطلع قصيدة مسعود على أنه واحد من عبيد الشيوخ الهذال: يا عيال اللي راكبين على كوم، خذوا سلامي يم حروة عمامي. العبد عند البدو يخاطب مالكه بالعم، وكل عائلة المالك عمام حتى الأطفال منهم، وهو يصف جرأة القبيلة في انتجاع المناطق البعيدة في الصحراء مكان أعشاش النعام. أدنى منازلهم شفاثة ولملوم، وأقصى منازلهم مداح النعامي. ويوصف رحيل قومه في أيام شاتية فيها فاضت الوديان: الله على فريج شرق وبول التوم، جازو المعبار والشط زامي. وادي المرة يذكر بها العشب كيهوم، صفوا عليه مسيحين الأدامي. وإله وصف ظريف لمنزل الهذال في هذيك الصحراء، ومنعوا القبيلة بفرسانها اللي يحموا مواشيها: ماكر حرار وما يوكر بها البوم، ما ينزل إلا الصيرمي والقطامي. هذا وصف مسعود الهذال المنازل عمامه، وصفه بالوكر وهو جحر الثعبان اللي تتحامل حيوانات لشدة بأسه. اتحاشى وصفه بالعش لأنه العش للطيور، سواء كانت الطيور الجارحة أو العصافير. ويظهر أنه الشاعر طاوع نسوانه الثنتين اللي أشار عليه يقعد عن الرحيل مع قبيلته: من طاوع الثنتين يصبر على اللوم، ويصبر على فرق الأهل والعمامي. لا تبتحل يا واحد النمت مهموم، إن التنام وعين الله ما تنامي.

0: أعزائي المستمعين، القصيدة اليتيمة لابن هذال عبارة عن وصف للي ينشق عن جماعته ويتركهم، ولا شك إنها حالة درامية حية برموزها على مر العصور. أدنى منازلهم شثاثة ولملوم، وأقصى منازلهم مداحي النعامي. يوصف مراسيله ويوصيهم: إذا جيتوا من الحيان عادير تلقوم، أهرج ترى حمض الرجال العلامي. دار لكم فيها علامات ورسوم، يا شيخ عليكم طوان الهيامي. هذه مرابط خيلكم دايما الدوم، حوق العيون مربعين الهوامي. مسعود ينخاكم من الغبن مظيوم، ومن له عزوة مثلكم ما يضامي. أبكي هلي يا ناس ما به علي لوم، وأظن من يبكي هلا ما يلامي. عدي كما طير قلب راسها الحوم، ابتهيت يا من درى وين حامي. ومن مذهبة ابن هذال للأمثال الشعبية العربية المتداولة في مجتمعنا، قولهم قطع الخشوم ولا قطع الرسوم. المقصود بالخشوم الأنوف، والأنوف هذه رمز للكبرياء. حد الشعراء وصف فارس صاحب كبرياء بقوله: لمسة الخشم ما يطيق، يعني اللي قرب لخشمه يصيبه منه شر. وإذا واحد ترجى الثاني بشغلة أو زاد باحترامه يقول له أحبك على خشمك. وإذا واحد حب يقضي حاجة الآخر اللي طلبها يقول له على خشمي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوي.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: عمان لم تكن يومها مدينة تغلق أبوابها في وجه الريح، ولا مجتمعاً يخشى الجديد لمجرد أنه جديد. كانت تنفتح، لكنها لا تسلم مفاتيحها بسهولة، فكل عادة طارئة وكل لحن وافد وكل رقصة تعبر الأزقة والمجالس لا بد أن تمر أولاً من امتحان السؤال: أهي إضافة أم استبدال؟ أهي زينة زمن أم نسيان أصل؟ وهكذا كانت رقصة الجازبند الحديثة.
3: أسمعت يا أبا وصفي ماذا يحدث بعمان؟
4: خير إن شاء الله.
3: يقولون رقصة جديدة تغزو عمان.
4: رقصة؟
3: نعم، رقصة وتسمى برقصة الجاز باند.
4: وكيف تكون؟ أهي مثل السامري أو الدحية؟
3: لا يا أبا وصفي، رقصة غريبة لا نعرفها ولا نستطيع إتقانها.
4: وهذا هو المطلوب.
5: وفي مجالس الدولة الحديثة حيث تبنى السياسة بالكلمة كما تبنى بالسيف، لم يكن الحديث عن الرقص لهواً، بل حديثاً عن الذائقة، عن الحدود الدقيقة بين الانفتاح والتفريط. فهنا في قصر صار ملتقى أدب وحكم، تناقش العادات كما تناقش القوانين، ويوزن اللحن كما يوزن القرار.
6: السلام عليكم يا مولاي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عرار يا شيخ حمزة؟
6: التقيته يا مولاي اليوم هو وعبد الحميد السراج، وكانوا يتحدثون عن رقصة غريبة تغزو الأوساط الأردنية البرجوازية.
7: ماذا؟ وما هي هذه الرقصة؟
6: عبد الحميد يعرفها، فقد كان يتحاور مع عرار بشأنها.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: سيدي أبو طلال موجود؟
9: نعم، تفضل.
7: هذا صوت عرار، الخير عند طاري.
8: السلام عليكم يا مولاي.
2: لم تكن الجاز باند اسم رقصة فحسب، بل علامة زمن. زمن تعلم فيه الناس أن العالم أوسع من الجغرافيا، وأن الموسيقى تعبر البحار أسرع من السفن. لكن السؤال لم يكن من أين جاءت، بل ماذا تفعل حين تصل؟ وهل تدخل البيوت ضيفة أم سيدة مكان؟
7: قل لي يا عرار، ما هذا الذي يدعونه الجاز باند؟
4: هذا السواج يقول لك.
7: قل يا عبد الحميد.
3: رقصة الجاز باند هي نمط رقص غربي استعراضي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شكل من أشكال الرقص الاستعراضي. والجاز باند بالأصل هي فرقة الجاز.
7: وهل هي فعلا منتشرة بالأردن؟
3: يا سمو الأمير، الأردن مجتمع ينفتح على كل الثقافات، والناس تأخذ ما تحب وتترك ما تكره.
10: ما رأيك يا سيدي أن نقول فيها شعرا؟
7: فكرة حسنة، لكن من يبدأ أولا أو من يعلق الجرس؟ تشير ضبيان أم عرار أم عبد الغني الكرمي أو أحد الشيخين، الشيخ محمد فال أو الشيخ حمزة؟
6: أنا يا مولاي لا أعرفها، فاعفني.

حين يعجز الجدل يتقدم الشعر، فالأدب حين يشتد اختلاف الرأي يصير درعاً نائماً لا يكسر بل يكشف، وفي أبيات تلقى لا تقصد الرقصة وحدها بل يقصد ما وراءها، الخوف من أن يتبدل الإيقاع فتضيع الخطوة الأولى.

0: رويدك إنه الغو به سدو وزعوب وخفيش ومواو وفيه العلت موفوب دع القطمون واللطوون فالدنيا طبوبوب.
1: فلم تخضع ولم نخنع ولم يسكن به الجور وفي عمان لي خل وكالغزلان مذعور له عين أهيم بها وفي الصدغين تدوير ألا يا أيها الساقي وفي جناتك الحور فمنهم ضارب دفا ومن قد قال خنزير يريد المزح والتنكيت للكتب طوامير.

الأدب مرآة المجتمع، فما يقال في المجالس الكبرى ينزل إلى الطاولات الصغيرة ويتحول من رأي نخبوي إلى همس عام، ومن سؤال ثقافي إلى جدل يومي.

0: عفو الله مطلوب
1: وذنب السكر مغفور، ويوم الدجن موعدنا به عود وطنبور،
0: وشاد الحي ينشدنا بلحن فيه تكرير،
2: فمنه الشدو يطربنا
0: ومنه الرقص تظهير.

وهكذا لم تكن المواجهة بين رغفتين ولا بين شرق وغرب، بل بين معنى وفراغ. فالأدب حين يتقدم لا يمنع العادة، بل يضعها في موضعها وما كان دخيلاً، إما أن يهذب بالكلمة أو ينكشف زيفه بالصمت. وفي مجالس الحكم حين يكون الأدب حاضراً لا تضيع الخطوة ولا يختل الإيقاع.

وآلات ومزمار وقانون وسنطير، فمن في الناس يشبهنا ويوم الدجن منظور. دع الجزبند للأوغاد فالجزبند تغرير، فرفقا أيها الشادي فقد شحبت أسارير. وأسكت جوقة الجزبند قد كلت قوارير. لعاب الشيخ يغلبه يخاف الذنب نحرير، وفي الظلمات يسكبها وذنب الشيخ مغفور.

0: ليست الخشية من رقصة تؤدى، بل من ذائقة تسلم. فحين تقود الخطوة العقل تضيع الطريق، وحين يقود العقل الخطوة تصير الحركة معنى. والمركة لم يكن يوماً ساحة رقص، بل ميزان زمن.
1: غداً لنا لقاء. مركة الأمير.
2: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

جلالة الملك يؤكد لدى استقباله أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس. جلالته يشدد على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة يعقدون اجتماعا في عمان. وزراء الخارجية يبحثون في الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. الصفدي يبحث مع نظرائه وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري لدعم القدس التنسيق المشترك حيال التصعيد الخطير في القدس المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس وتطلق عملية واسعة النطاق في المخيم. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان. طهران ومسقط تعلنان الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا ملوحا بضرب إيران إذا لم يحدث ذلك. وانحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجس لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس

0: عدد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ افتتاحيتها الموسومة التوجيهات الملكية خارطة طريق للأمن الوطني. وفي موقع نيروز نطالع التوجيهات الملكية وأمن الطاقة والغذاء للكاتب إبراهيم أنجادات.
1: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ الأمن الغذائي رؤية ملكية لمنظومة وطنية مستدامة للكاتب خالد العاصي.
0: ومن صحيفة الرأي نطالع أمن الطاقة والغذاء استثمار في استقرار الدولة ومستقبلها للكاتب خالد الشجران.
1: وفي الصحيفة عينها نقرأ الملك والرؤية التي انتصرت للكاتب علاء الجرالة.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع لقاء القائد الأعلى برفاق السلاح، نهج هاشمي راسخ ورسائل استراتيجية للمستقبل للكاتب محمد سالم جرادات.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الدستور ونقرأ الرؤية الاستراتيجية لحماية الأردن وتعزيز جاهزيته في مواجهة التحديات في ظل القيادة الهاشمية للكاتب عبد الفتاح الحايك.
0: نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ افتتاحيتها الموسومة التوجيهات الملكية خارطة طريق للأمن الوطني، وتقول:
1: ليست المرة الأولى التي يضع فيها جلالة الملك عبد الله الثاني الأمن الغذائي وأمن الطاقة في صدارة الأولويات الوطنية، لكنها تأتي اليوم في توقيت بالغ الدقة، حيث تعيش المنطقة على وقع تحولات متسارعة وتواترات متلاحقة ومشهد إقليمي مفتوح على كل الاحتمالات.
0: التوجيهات الملكية الواضحة للحكومة في هذا الإطار تعني المضي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والطاقة ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات. فقد أثبتت التجارب وفي مقدمتها جائحة كورونا ثم الأزمات الدولية المتلاحقة أن الأمن بمفهومه الحديث لم يعد يقتصر على الحدود والسلاح، بل أصبح يبدأ من قدرة الدولة على تأمين احتياجات مواطنيها الأساسية وحماية سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق الغذاء والطاقة دون انقطاع.
1: الصحيفة تضيف إن النظرة الملكية تتجاوز إدارة الأزمة إلى بناء القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات قبل وقوعها، واليوم ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وتداعيات اقتصادية، فإن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب والسلع الأساسية إلى جانب تعزيز مخزون الطاقة وتنويع مصادرها باتت ضرورة وطنية.
0: كما أن دعوة جلالة الملك إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل تعكس رؤية عميقة لطبيعة الاقتصاد الحديث الذي لا يمكن أن يحقق الأمن الوطني بمعزل عن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ضمن إطار من المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا.
1: صحيفة الدستور تؤكد: لقد أثبت الأردن في أكثر من محطة أنه يمتلك القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن الرؤية الملكية كانت دائما سباقة في استشراف المخاطر، واليوم تبدو هذه الرؤية أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل إقليم تتغير معادلاته بسرعة وأسواق عالمية تتأثر بأي تصعيد أو اضطراب.
0: ومن موقع نيروز نطالع التوجيهات الملكية وأمن الطاقة والغذاء للكاتب إبراهيم جادات، ويقول:
1: ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني أمس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا.
0: ووجه جلالة الملك الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطة تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.
1: وفيما يتعلق بالأمن الغذائي

0: شدد جلالته على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات.
1: ودعا جلالة الملك إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل، وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
0: الكاتب يضيف: التوجيهات الملكية تأتي في ظل متغيرات أقليمية ودولية في صراعات الإيرادات بين أطراف النزاع الذي يضرب الإقليم، والاضطرابات التي تعصف بأمن الطاقة والملاحة البحرية والسوق العالمي، ما جعل كل دول العالم متأثرة اقتصاديا بما يجري.
1: وتعكس توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني رؤية عميقة في كيفية إدارة الأزمات والتخفيف من آثارها على الداخل الأردني، خاصة في مجالي أمن الطاقة والغذاء، بتزامن مع الجهود العظيمة التي تقوم بها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في التصدي للأخطار التي تتعرض لها المملكة.
0: الكاتب مضى قائلا: اليوم نجد بأن هناك تكاملية في الخطط بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وكافة مؤسسات الدولة لمواجهة التداعيات والتطورات في المشهد الإقليمي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وقراءة استباقية لانعكاس ما يجري في الداخل الأردني. وتوجيهات جلالة الملك تصب في هذا الاتجاه وتعطي زخما ودعما ملكيا لما يجب اتخاذه.
1: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ: الأمن الغذائي رؤية ملكية لمنظومة وطنية مستدامة، للكاتب خالد العاص، ويقول:
0: توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن تعزيز أمن الغذاء في المملكة تأتي كخطوة استباقية تعكس إدراكا عميقا لأهمية بناء منظومة وطنية قادرة على حماية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف.
1: وأن متابعة جلالة الملك لإجراءات الحكومة المتعلقة بالأمن الغذائي والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية يعكس توجها نحو الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات إلى مفهوم الاستعداد المسبق. فالأمن الغذائي لم يعد قضية اقتصادية أو زراعية فقط، بل أصبح جزءا أساسيا من منظومة الأمن الوطني لما يرتبط به من استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي.
0: الكاتب يضيف: تبرز أهمية هذه التوجيهات في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة، سواء نتيجة النزاعات الجيوسياسية أو التغير المناخي أو اضطرابات التجارة الدولية. ومن هنا فإن بناء مخزون استراتيجي فعال وتطوير آليات إدارته لا يمثلان مجرد إجراءات احترازية، بل يشكلان استثمارا في الأمن الوطني وتعزيزا لقدرة الأردن على الصمود أمام مختلف السيناريوهات المستقبلية.
1: ولتعزيز أمن الغذاء في الأردن، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير منظومة التخزين الاستراتيجي وزيادة كفاءة إدارة المخزون من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التنبؤ باستهلاك ومراقبة مستويات الاحتياطي، كما أن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي يعد محورا رئيسيا عبر دعم المزارعين وتحسين استخدام الموارد المائية والتوسع في الزراعات الذكية التي ترفع الإنتاجية وتقلل من كلف الإنتاج.
0: كما تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرا حاسما في بناء منظومة غذائية متكاملة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك من خلال الدعوة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات التخزين والنقل. فالقطاع الخاص يمتلك القدرة على الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وتطوير سلاسل التوريد، بما يرفع كفاءة وصول السلع الغذائية ويحافظ على استقرار الأسواق.
1: الكاتب مضى قائلا: إن تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة للغذاء يمثلان أدوات مهمة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة، كما أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية يمكن أن يسهم في تعزيز قدرة المملكة على إنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام موارد أقل.
0: ومن صحيفة الرأي نطالع: أمن الطاقة والغذاء استثمار في استقرار الدولة ومستقبلها، للكاتب خالد الشجران، ويقول:
1: الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء يكتسب أهمية خاصة لأنه يعكس انتقال الدولة من إدارة الأزمات عند وقوعها إلى تبني نهج استباقي يقوم على تخطيط طويل المدى وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة مختلف السيناريوهات الإقليمية والعالمية، كما يؤكد أن بناء القدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات أصبح أحد المرتكزات الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.
0: الكاتب يضيف: تبرز أهمية هذا التوجه في منطقة ما تزال تشهد توترات تؤثر بصورة مباشرة في أسواق النفط والغاز وخطوط النقل البحري، وهو ما يجعل امتلاك منظومة طاقة مرنة قادرة على التكيف عاملا رئيسيا في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار أو أي انقطاع محتمل في الإمدادات، كما أن مواصلة تطوير مشاريع الطاقة المحلية والتوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة تسهم في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
1: الكاتب مضى قائلا: الأمن الغذائي أصبح أحد أبرز مؤشرات قوة الدولة وقدرتها على حماية مجتمعاتها، إذ أصبح الغذاء ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإحدى أدوات القوى الاقتصادية في عالم يشهد تصاعدا في المنافسة على الموارد وارتفاعا في معدلات التضخم وتزايدا في تأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد.
0: ومن هنا تأتي أهمية توجيهات جلالة الملك بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب والسلع الأساسية وتطوير آليات إدارة هذا المخزون بما يضمن استدامة الإمدادات وعدم تأثر السوق المحلية بأي اضطرابات خارجية، حيث يمنح المخزون الاستراتيجي الدولة الوقت الكافي للتعامل مع الأزمات ويحد من آثار التقلبات العالمية على الأسعار وتوافر السلع، ويعزز ثقة المواطنين والقطاع الاقتصادي بقدرة الدولة على إدارة الظروف الاستثنائية.
1: ويواكب ذلك أهمية تطوير منظومة الأمن الغذائي بصورة متكاملة بدءا من تعزيز الإنتاج المحلي مرورا بتحديث قدرات التخزين والنقل والخدمات اللوجستية ووصولا إلى بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة المخزون وضمان انسياب السلع إلى الأسواق في مختلف الظروف، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة أي اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
0: وفي الصحيفة عينها نقرأ الملك والرؤية التي انتصرت للكاتب علاء الجرالي، ويقول:
1: لم تعد الحروب تخاض بالدبابات والطائرات والصواريخ وحدها، بل أيضا بالسلع الأساسية من قمح وطاقة وسلاسل توريد وموانئ ومضائق بحرية، فالدول التي لا تمتلك أمنها الغذائي ولا تؤمن احتياجاتها الأساسية تصبح سيادتها عرضة للاهتزاز مع أول أزمة مهما امتلكت من أدوات القوة الأخرى.
0: هذه الحقيقة لم يكتشفها الأردن بعد كورونا، ولم يفرضها عليه مشهد الحرب الروسية الأوكرانية ولا التطورات المتلاحقة في غزة والإقليم، بل كانت جزءا من رؤية ملكية مبكرة قرأت العالم قبل أن تتغير خرائطه، وأدركت أن القرن 21 لن يكون قرن الصراعات العسكرية التقليدية فحسب، بل قرن الصراع على الغذاء والطاقة والمياه والاقتصاد.
1: الكاتب يضيف: الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة إجراءات تعزيز من الطاقة والغذاء لم يكن اجتماعا لمواجهة أزمة طارئة، بل محطة جديدة في مسار استراتيجي طويل عنوانه بناء دولة قادرة على امتصاص الصدمات، لا دولة تنتظر وقوعها ثم تبحث عن حلول.
0: وفي خضم كل هذه العواصف لم يكن الأردن يبحث عن حلول مرتجلة، لأن أساس البناء كان قد وضع مسبقا، ولهذا والحمد لله لم نشهد نقصا في السلع الأساسية، ولم تتحول الأسواق إلى ساحة هلع، ولم يكن المواطن الأردني رهينة لانقطاع الإمدادات كما حدث في أماكن عديدة حول العالم، ولذلك كله بسبب التخطيط والرؤية والإصرار على أن يبقى الأمن الغذائي والأمن الطاقي جزءا أصيلا من منظومة الأمن الوطني.
1: الكاتب مضى قائلا: الرؤية الملكية التي كانت تتحدث قبل سنوات عن المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على البدائل المحلية كانت ترى ما هو أبعد من المشهد اليومي، وكانت تقرأ التحولات الكبرى وتستعد لعالم تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد وتصبح فيه ناقلة نفط أو سفينة حبوب قادرة على تغيير معادلات دول بأكملها.
0: واليوم يأتي التأكيد الملكي على تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع جاهزية منظومة الطاقة وتطوير إدارة المخزون الغذائي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره استمرارا لنهج لا يتعامل مع الأمن الغذائي بوصفه ملفا حكوميا، بل باعتباره مسؤولية وطنية واستثمارا في استقرار الدولة وحماية لقرارها المستقل.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع لقاء القائد الأعلى برفاق السلاح، نهج هاشمي راسخ.

0: رسائل استراتيجية للمستقبل للكاتب محمد سالم جرادات، ويقول:
1: لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع كوكبة من رفاق السلاح في إحدى التشكيلات المدرعة العريقة من تشكيلات الجيش العربي الباسل يأتي استمرارا للنهج الهاشمي الراسخ الذي يضع الإنسان الأردني في صدارة أولويات الدولة، ويؤكد أن خدمة الوطن لا تنتهي بانتهاء الخدمة العسكرية، وإنما تستمر من خلال الخبرة والرأي والمشورة والإسهام في بناء الوعي الوطني وتعزيز منعة الدولة.
0: الكاتب يضيف: اللقاء اكتسب بعدا رمزيا واستراتيجيا إضافيا لانعقاده بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 لواء الحديد والنار، والذي كانت بداية جلالة القائد الأعلى في إحدى وحداته، وكان من بين الحضور ضباطا وضباط صف ممن تشرفوا بالخدمة بمعية جلالته في بدايات ثمانينيات القرن الماضي. ويعتبر هذا اللواء أحد أعرق تشكيلات الجيش العربي وأكثرها إسهاما في سجل البطولة والتضحية.
1: الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك خلال اللقاء استمع إلى رأي عدد من الضباط وضباط الصف المتقاعدين، وتبادل معهم الحديث حول التطورات الأقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات ومتغيرات متسارعة، مؤكدا أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية في ظل بيئة استراتيجية تتسم بتعقيد غير مسبوق تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية.
0: كما أكد جلالته اعتزازه بالدور الوطني الكبير الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مشيدا بما حققته القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة من تطور نوعي في مجالات بناء القدرات والتحديث والتسليح والتدريب والتأهيل واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير منظومات القيادة والسيطرة، بما يعزز كفاءتها وجاهزيتها للتعامل مع مختلف التهديدات، ويضمن استمرارها في أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار.
1: الكاتب يؤكد: اللقاء يعكس أيضا إيمان القيادة الهاشمية بأن بناء القوى الوطنية لا يقتصر على امتلاك الأسلحة والمعدات الحديثة، وإنما يقوم كذلك على الاستثمار في الإنسان والمحافظة على الخبرات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز التماسك بين مختلف مكونات الدولة.
0: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الدستور ونقرأ: الرؤية الاستراتيجية لحماية الأردن وتعزيز جاهزيته في مواجهة التحديات في ظل القيادة الهاشمية، للكاتب عبد الفتاح الحايك، ويقول:
1: في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات أمنية وعسكرية متنامية، يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ترسيخ نهج استراتيجي يقوم على تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية وتطوير منظومتها الدفاعية، بما يضمن حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.
0: لقد أدرك جلالة الملك منذ تولي سلطاته الدستورية أن بناء جيش حديث يمتلك الكفاءة والاحترافية والتكنولوجيا المتقدمة يمثل الركيزة الأساسية لصون الدولة الأردنية، ولذلك لم تنقطع زياراته الميدانية إلى الوحدات والتشكيلات العسكرية، حيث يحرص باستمرار على متابعة مستوى الجهاز الجاهزية القتالية والاطلاع على احتياجات منتسبي القوات المسلحة والوقوف إلى جانبهم في مواقع الشرف والواجب.
1: الكاتب يضيف: الزيارة الملكية إلى اللواء 40 بمرافقة نخبة من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تحمل أبعادا وطنية وإنسانية عميقة، تؤكد أن الدولة الأردنية لا تنسى أبنائها الذين فنوا أعمارهم في خدمة الوطن والدفاع عن حدوده، وأن الوفاء لتضحياتهم جزء أصيل من منظومة القيم التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية.
0: كما تعكس هذه الزيارة رسالة واضحة بأن القوات المسلحة الأردنية تستمد قوتها من تواصل الأجيال ومن الإرث العسكري المشرف الذي تركه المحاربون القدامى والمتقاعدون العسكريون الذين أسهموا في بناء مؤسسة عسكرية أصبحت نموذجا في الانضباط والكفاءة والاحتراف وتحظى باحترام كبير في المحافل الإقليمية والدولية.
1: الكاتب يؤكد إن حماية الأردن ليست مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية وحدها، بل هي مسؤولية وطنية جامعة تبدأ من تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والوقوف خلف القيادة الهاشمية باعتبار

0: ذلك أحد أهم عناصر القوة التي حافظت على الأردن عبر العقود رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وصراعات.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

دائما وأبدا لا إله إلا الله من مآذن عمان نودي لي صلاة العشاء، ونتابع وإياكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وشدد جلالته لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وضم الوفد وزراء خارجية تونس والجزائر والعراق ودولة قطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وحذر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي

0: لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هذا وصدر عن الاجتماع الوزاري بيان أدان السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، ورفض هذه الإجراءات فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له وخرقا فاضحا للقانون الدولي والالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكدوا على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 لتعيش بأمان وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وسبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والتأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما أدان البيان الختامي جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه وفرض التقسيم الزماني والمكاني وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى مواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه. كما أكد البيان على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة. كما طالب البيان بتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، ولإلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، قال الصفدي إن القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وبيّن أن اجتماع دعم القدس وأماكنها المقدسة جاء تعبيرا عن موقف موحد في مواجهة الخطر الذي تمثله السياسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وقال الصفدي:
1: اليوم كان رسالة إلى العالم كله أن ما تقوم به إسرائيل خطر يجب درؤه، توسعيتها يجب أن تلجم، إجراءاتها اللاشرعية التي تدفع أيضا باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يجب أن تتوقف. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية دعونا إلى هذا الاجتماع من منطلق رئاستنا للجنة، وأيضا قبل ذلك من منطلق المسؤولية الخاصة إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. سنستمر نقوم بكل ما نستطيعه وبالتعاون مع كل أشقائنا من أجل أن نحمي القدس وأن نحمي المقدسات، لكن كما قلت أيضا وأكرر هنا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي هاشمية، لكن حماية القدس وحماية المقدسات هي مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية، لأن العبث بالقدس والعبث المقدسات هو لعب بالنار ويدفع باتجاه الكارثة. أشكر كل الزملاء على حضورهم اجتماع اليوم، كل الزملاء

0: الذين تحدثوا سواء في الدول العربية، تركيا، اندونيسيا، باكستان، ماليزيا، كلهم أكدوا على وحدة الموقف، كلهم أكدوا على أننا سنكون جميعا جزء من تحرك شامل كما قلت للعمل من أجل أن نوضح خطورة ما يجري وأن نعمل على درء الخطر الذي تتعرض له القدس ومقدساتها.
1: من جانبه قال الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي إن الاجتماع الذي عقد في الأردن سجل الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى مناقشة مقترحات محددة بشأن ما يمكن عمله واقتراحه. وأعرب فهمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك عن تقديره وشكره للمملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة لعقد الاجتماع في ظرف وتوقيت بالغ الحساسية والخطورة. وأضاف فهمي:
2: والاجتماع تم تسجيل الموقف الرافض للممارسة الإسرائيلية، وتم نقاش بعض الاقتراحات المحددة إيه اللي ممكن نعمله ونقترحه، وهذا سيعلن في إطار البيان وما بعد. ونفس الأمور تناقشت مع جلالة الملك وحصلنا منه على التوجيه لكيفية توجيه الرسالة أو توصيل الرسالة للمجتمع الدولي في محافل مختلفة. أكتفي بهذا ونتفق معك وأكرر كل ما قاله أخ أيمن فيما يتعلق بالاجتماع، وبشكرك مرة ثانية.
1: من جانبه قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن ما تشهده القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأكد عبد العاطي أن الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب والدول الإسلامية. وأضاف عبد العاطي:
3: في البداية كل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام اللي بتشهد فيه القدس الشرقية بل والضفة الغربية وأيضا قطاع غزة يعني ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية دي مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب وتمس الدول الإسلامية، وبالتالي كل الشكر والتقدير لأخي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردني على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت شديد الأهمية وشديد الحساسية. وبالتأكيد كما ذكر سيادة الأمين العام والذي نؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك توافق إجماع عربي إسلامي على ضرورة ليس فقط الاكتفاء بالإدانة ولكن أيضا اتخاذ إجراءات محددة، ويمكن حضراتكم شفتوها في البيان الختامي هناك إجراءات محددة، وهناك أيضا تنسيق في إطار المجموعة واللجنة الثمانية للتحرك الجماعي مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتأكيد على الخطورة البالغة للإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة.
1: وخلال المؤتمر الصحفي قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين إن إسرائيل تستهدف تقويض حل الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مدينة القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد سياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية:
4: شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية ولمعالي الأخ أيمن الصفدي لعقد هذا اللقاء. اللقاء هذا جاء بالرغم من كل التحديات اللي بمر فيها الإقليم وإنعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلا أنه مسألة القدس تبقى هي المسألة الأساس والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. جاء هذا الاجتماع أكيد في أحلك الظروف، وكلكم واعيين للظروف اللي بتمر فيها فلسطين بشكل خاص والقدس بشكل عام وخاص، وكان هذا اللقاء أكد للمرة المية على مركزية القدس، ولكن مشي خطوة لقدام، مشي خطوة لقدام في ضرورة أخذ إجراءات ملموسة على الأرض لحتى المقدسي

0: يحس في إنه هذه الاجتماعات بالرغم من أهميتها وشجبها وتنديدها بما يحصل، إلا أن هناك في شيء باتجاه تثبيت المقدسة على أرضه.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، مؤكدا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. كما شدد الصفدي على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وأضاف الصفدي:
2: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات، وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوما صراعا دينيا. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي. لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته، تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي بحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر. لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل، وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة، وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكانة الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيرا عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها، وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنبا إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس الفلسطيني والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: وقبيل انطلاق الاجتماع أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي، وبحث معهم التنسيق المشترك حيال التصعيد الخطير في القدس المحتلة. كما عقد الصفدي لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر. داهمت القوات الإسرائيلية اليوم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه باشر عملية واسعة النطاق في المخيم. وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية التي تدير شؤون مخيم قلنديا محمد أصلان إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اجتاحت المخيم مع ساعات الفجر الأولى، مضيفا أن الوضع في المخيم صعب جدا. وأفاد أصلان بأن الجيش حول منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، وشن حملة اعتقالات طالت 20 شخصا على الأقل، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل داخل المخيم. في لبنان قتل شخص وأصيب 11 بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات بعد اتهامه حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم واحد من أحدث جولة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية أمريكية في روما. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وإنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف أخرى. وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا ملوحا بضرب إيران إذا لم يحدث ذلك، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. محليا أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. افتتح سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم المبنى الجديد لمحكمة لواء القصر الشرعية في محافظة الكرك. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
3: افتتح سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ أربطة اليوم الأربعاء المبنى الجديد لمحكمة لواء القصر الشرعية في محافظة الكرك. وأكد أربطة خلال الافتتاح أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد الذي يضم أقساما للقضايا والتنفيذ والتوثيقات إضافة إلى مكتب الادعاء العام جاء لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى في توفير خدمات دائرة قاضي القضاء في مناطق المملكة كافة. كما أكد أربطة أن الدائرة تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي إلى مبان نموذجية تلبي حاجات المواطنين في محافظات المملكة جميعها. إلى ذلك أوعز أربطة إلى استحداث مكتب إصلاح أسري لدى المحكمة بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة في المحكمة. عدنان القرالي،

0: محافظة الكراك.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ينحسر يوم غد تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان ومزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل حسن حماد في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11:00.

نرحب زملاء العمل من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع الليلة معنا حسن حماد. الله يعطيك العافية يا حسن. مراقبة رئيسية مهند القريوتي. ارحيل الخالدي من السوشيال ميديا. لا ما يهمك يا أردن. راح أكون أنا بصحبتكم على مدار ساعة ونصف من الآن. سهر الجبور يلا حيها.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وبرنامج مساء الخير من بوحريف والبادية. يمكن سمعنا قبل شوية أغنية بشار السرحان غابت 8 أعوام حلا وترحال. يعني هذه الأغنية كثير رددناها في أيام قديمة، ما كنا نعرف من قائل هذه الكلمات. نعم، غابت 8 أعوام حلا وترحال، غابت 8 كلها مدمهلة. حين يقف الشاعر أمام الأمراء فيدهشهم، وحين يمنحه الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله لقب شاعر القوات المسلحة، فإننا ندرك أننا أمام تجربة شعرية استثنائية تركت أثرها في الساحة الأدبية، وقد كان حاضرا في الصحافة السعودية والخليجية، حتى غدا اسمه محط أنظار كل متابع للشعر، ولقب بوطن الشعر لما يمتلكه من غزارة شعرية وتنوع في الأغراض. إن مدح أبدع، وإن تغزل أزهرت المفردة بين يديه، حتى أصبح أحد أبرز شعراء الغزل. تتراقص الكلمات على إيقاع قصائده، ويمنح القصيدة حياة لا تشبه سواها. ضيفنا هذا المساء قامة شعرية كبيرة وجميلة وصوت راسخ في ذاكرة الشعر الشعبي. أرحب بكم وبه أجمل ترحيب مع الشاعر الكبير المبدع محمد البلاهدي. حياك الله شاعرنا ويا هلا بك.
1: الله يعافيك ابتسار، وانا سعيد وشكرا على هذه المقدمه، وسعيد اني اكون والله معكم الليله.
0: الله يعزك، اسف على الاطاله ولكن انت تستاهل هالمقدمه الجميله.
1: الله يرضى عليك ويسعدك.
0: الله يعزك. لعلنا نبدا يا ابا عماد من البدايات، من اول شراره اوقدت في داخل محمد البلاهدي شغف الشعر. انت ابن مدينه الطائف، المدينه اللي انجبت شعراء كبار وكانت ولا تزال حاضنه للشعر وللحن والفن، وفي بيئة كهذه لا يمر أي صوت شعري بسهولة. يعني أكيد كان هناك نقاد ومتذوقون يسبقون التصفيق، وهذا يعني شيء إحنا ندركه بالمرحلة السابقة، وأكيد يزنون التجارب بميزان دقيق. شلون استطعت أنه تقنع ذلك الجيل بتجربتك الشعرية؟
1: والله ترى إقناع الناس بموهبتك من درجة كبيرة على توفيق الله سبحانه وتعالى. وبعض الأحيان الواحد في سن مبكر جدا لا يدرك مثل هذه المفاهيم عن الشعر، ولكن زي ما تفضل في الطائف مثل أي مدينة عربية أخرى، أنا أعتقد أنه عندنا كعرب الشعر شيء مهم في حياتنا وفي تاريخنا وفي وديوان العرب يعني. فالحمد لله يعني أنا نشأت في بيئة شعرية واستطعت بفضل الله سبحانه وتعالى يكون لي اسم فيها، وهذا أولا وأخيرا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
0: الله يعزك وتستاهل كل خير، يعني لأنه هذيك المرحلة كانت مرحلة شوية دقيقة أستاذ محمد بالنسبة لك.
1: طبعا
0: نعم.
1: أي طبعا، أنا أعتقد أنه البيئة الشعرية يعني خاصة إذا تسيدك على المجتمع ما يصير في فلترة قوية للمواهب، وهذا يعود نهاية يعني في صالح الشعر وفي صالح الشعراء وفي صالح النتاج الأدبي بينهم.
0: يعني بذيك المرحلة كان محمد البلاهدي لم يعد بس مجرد شاعر واعد، بل أصبح اسما يحظى بالاعتراف والقبول في الساحة الشعرية.
1: الله يقدرك، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
0: بعد انطلاقتك الشعرية اتجهت في سن مبكرة إلى الحياة العسكرية يا أستاذ محمد، وهي حياة بيئة يعني شوية مختلفة عن حياتنا الطبيعية، فيها انضباط ومسؤولية والتزام. وش ضافت لك تلك التجربة على المستوى الإنساني والشعري؟
1: والله أنا أعتقد أنه في داخل كل عربي رجل عسكري بصرف النظر أنه خدم عسكريا أو ما خدم. فالعسكرية أضافت لي أشياء كثير، يعني الانضباط والصبر والجلادة حتى التخطيط بعض الأحيان. العسكرية أنا أعتقد أنها عمود فقري للرجولة، يعني حتى اللي ما دخل المجال العسكري لأنه يجد في نفس يوم من الأيام رامي جيد ومحارب سريس وطبيعة الرجل العربي. وأنا تجربتي العسكرية بفضل الله كانت ثرية يعني بمثل هذه المفاهيم.
0: يعني خلينا نقول انه انعكس الانضباط العسكري على شخصيتك واسلوبك في الكتابه.
1: والله
0: والله انه ظل الشاعر يحتفظ بمساحته الخاصه بعيدا عن صرامه الميدان.
1: والله خليني اقول لك انا في فلسفه خاصه انا دائما اجمع بين، انا اعتقد انه الرجل العسكري في داخله حس حس شاعري لدرجه انه ممكن يضحي بحياته في لايقاف مجرم او ايقاف اعتداء او انتصار لحاله انسانيه، او في الشعر والعسكرية تجتمع في الإحساس بالإنسان، إحساس الإنسان بالإنسان. فأنا أعتقد أنه بالعكس أنا أضافت لي على مستوى الشعر بالإحساس حتى الإحساس بالموت، بالحياة، بالآخرين، بالتضحية، بالحب، بأشياء كثيرة. أنا أعتقد أنه يفهمها الرجل العسكري اللي يشيل بحزامه مثلا 5-6 قنابل وزملائه يمشون معه في سير طويل، أو يدخل في حرب الدفاع عن الوطن، أو يدخل في معركة لإيقاف مجرم مثلا، أو هنا تكون إنسانيته في أعلى مستوى لها. وهذا ما يخاطب الشعر نهائيا. في النهاية الشعر يخاطب إنسانيتنا، يخاطب مشاعرنا، يخاطب أفكارنا التي تدور بالضبط. في هذا المحيط يعني.
0: أنت يا أستاذ محمد صاحب وأحد من أشهر قصائد الغزل في الشعر الشعبي وقصيدة يمكن بدينا به اليوم في برنامجنا غاب 8 سنين، وهي قصيدة انسجت حولها روايات وحكايات حتى أصبح البعض نسب إلى غير صاحبها، إلى غير محمد البلاهدي، وناس ثانيين ادعوا ملكيتها، بينما كنت أنت تراقب كل هذا الأحداث وبصمت. كيف عايشت هالمرحلة هذه؟ وشلون كانت يعني كان يؤلمك هذا الشيء لما ترى القصيدة يعني من وجدانك وكتاباتك وتعبك وتروى بأسماء أخرى؟ شلون تعاملت مع من نسبوا النص لأنفسهم حاولوا سرقة منجزك الشعري؟
1: والله خليني أصحح بس المعلومة هذه، ما في شاعر قال القصيدة لي. اللغط كله عند الجمهور، لدرجة أن الجمهور نفسه مش قادر يقول مثلا لفلان بن فلان يعني قصيدة مجهولة، بس إن في شاعر اعتمد أنه يقول هذه لي ما فيه، بس أنه الجمهور طبعا قدام السرحان غناها فنان اسمه سالم خلف، وهو أول من غناها وفنان من حايل، وانتشرت كأغنية طبعا في تلك المرحلة يعني 2001 كانت الكاسيت اللي تباع في المشطات على الطرق وكذا، يجمعون أغاني شعبية ويبيعونها في كاسيت واحد بحيث أنه ما يكون على الشريط مثلا اسم الشاعر والفنان طبعا هي مسجلة في وزارة الإعلام كأغنية لسالم خلط، والشريط كله بعنوانه يعني الشريط كله اسمه غابت. بس ما في شاعر قال القصيدة لي يعني،
0: ما نسبت لأحد،
1: لا ما نسبت لأحد، ولكن لا أحد يعرف من راعي من صاحبها أو لا أحد يعرف محمد البلاهدي. طبعا أنا أعتقد أن النخبة يعني مثل بعد هذا الطب مشهور الأسماء يعني يعرفون من محمد البلاهدي. أنا أعتقد أن أنا جمهوري يعني ممكن هذا باب فخر لي أنه جمهوري هم الشعراء أنفسهم، ممكن ما هو جمهور عام يعني جمهور هذا أغلب جمهوري من الشعراء بس، ومن الناس اللي يتابعون الصفحات الشعبية، من الناس اللي يقرون في الجرائد، من الناس اللي يقرون المجلات ويعرفون. طبعا هي نشرت أول مرة عند فهد عابد، وفهد عابد يعني قام كان يعني ذيك الأيام يعتبر اللي ينشر عند فهد عابد كأنه أخذ براءة اختراع
0: نعم
1: توفيق الله يعني انتشرت. أنا إلى الآن لم أجد أحد ينسبها لنفسه أو ينسبها لقريبة أو ينسبها لشاعر، إلا أنه لازال الاسم محمد البلاهدي غير معروف عند الكثيرين. أو أنه
0: للأمانة أنا وافقك الرأي، يمكن حنا الآن بدينا بالأغنية للفنان بشار السحان، كان يغني بصوت ابن البادية الجميل، وكنا نتغنى بهالصوت الجميل ونسمع، لكن ما ندري، وللأمانة يعني كنا نردد دائما بس ما ندري من اللي كاتب هالكلمات، يعني كنا نقول يا الله على روعة هالإبداع وهالكلمات والإحساس. فعلا يعني كلامك صائب 100%.
1: أنا بأضيف شيء بس اختصارا بعد كان الموضوع ده، أنا بالنسبة لي أنا مصدر فخر، أنه في ناس ممكن تحاول توصل الاسم اللي في شعراء يحاول يوصل اسمه وصورته وهيئته قبل قصيدة. أنا لا، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى وصل شعري قبل أصل أنا يعني، وهذا جيد يعني. حتى المتنبي والأسماء التاريخية ما وصلوا كأسماء، وصلوا كشعراء كشعر. هذا هو المطلوب من الشاعر. أنت إذا لم تصل للجمهور من خلال نص، حتى لو غاب اسمك في بعض الأحيان، بس إنه كأنت قدرت توصل للجمهور نتائجك، توصل للجمهور مشاعرك،
0: بالضبط
1: توصل للجمهور شعرك، حتى لو غاب اسمك في لحظة من اللحظات، إلا إنه مسألة وقوع شعرك هذا مصدر فخره.
0: نعم. طيب خلينا نسمع بصوت راعية، صوت هذا الإنسان اللي رددناه سنوات وما ندري من قائل. خلينا نسمع بصوت الجميل والمبدع محمد البلاهتي.
1: غابت 8 سنين حلم وترحال، غابت 8 سنين حلم وترحال، غابت 8 كلها مثل همة قضيتها بالحوت والسوق رحال، شوفي إفتى كل يأسة وهمة سألت عنها سنين وشهور وليال ولا في حج غير وجهت يمه، سألت عنها سنين وشهور وليال ولا في حج غير وجهت يمه، وعقب الثمان اللي تعبها برا الحال جاب الزمان، الكارثة والمظلمة جاي ولدنا من السلم بين الأطفال من بسمته، وشفت أنا بسمة أمه شفته وصاحت داخلي إلا الأمان، صوت عجزت بكتم الأنفاس ألمه وركضت له دمعي على وسد رماله، من كثر شوقي قمت بالعين إلى ضمه لحظة حضنته وسط البيت مال شميت ريحتها الأطراف قمه، واستلهمت نفسي من قديم الهوال وثم الضيار، وأبكت لي من ثم ليت الغياب، ليت الغياب اللي شغل غربتي طال، ولا دور العاشق على حرق دم اليوم بنت الناس في بيت رجال حبن على غير الشرف لي مذمة مجبور أعود واشتكي لكل الأميال بنفس الحزينة كائبة مستهمة برجع غريب اتكه ضر وجمال يموت يحيا يندثن ما يهم.
0: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك أستاذنا الكبير الجميل محمد البلاهتي، الله يعزك. بعد مرحلة الصحافة كان لك حضور لافت في المنتديات الشعرية، وهي مرحلة يعني شوف الكثيرين من محبين الشعر الشعبي العصر الذهبي للتفاعل الأدبي، يعني كان الحوار النقدي بهذاك الوقت حاضر، والقصيدة تقرأ وتناقش بعيدا عن ضجيج وسائل التواصل. شلون تنظر إلى تلك التجربة اليوم أستاذ محمد؟ وش اللي أضافته لك كشاعر وإنسان؟ هل تتفق مع من يرى أن المنتديات كانت البيئة الأجمل والأكثر تأثيراً في تطور الشاعر الشعبي وصناعة العلاقات الحقيقية بين الشاعر والمتلقي؟
1: والله أنا أعتقد أنها مرحلة جميلة جداً، ويجب أن تعود يعني حتى لو بعض تفاصيلها. أولاً الشعراء في تلك المرحلة وجدوا أنفسهم في نقطة التقاء مع الجمهور مباشرة، بعيدا عن رقابة الصحابة، بعيدا عن سلطة المحرر، بعيدا عن أنا أستطيع من بيتي أن أنشر قصيدتي ويقرأ أي واحد على وجه هذه الأرض بدون تحكم، حتى إني أقدر أختار اللون وأختار التصميم وأختار الخط حتى هم، والجمهور يتفاعل سواء ناقد أو متذوق أو يعني صاحب رأي بالشعر. كانت نقطة التقاء جميلة. طبعا أنا أعتقد أنه الاحتكاك حتى بين الشعراء منفسهم أضاف كثيرا لثقافة الشاعر الشعبي،
0: بالضبط
1: للاطلاع للأخطاء بعض الأحيان وتعديلها بعض الأحيان، حتى على مستوى التعارف، يعني أنه قد أكون أنا ما نجحت وفوق فريد مجلة المختلف أو فواصل أو المجلات الكبيرة يعني لي، بس إن المنتديات لا وفرت لي إنه أنا نصي يصل في اللحظة إلى أكثر من القراء اللي يقرون المجلة. المنتديات أنا أعتقد أنها ساهمت في حد كبير إلى اختفاء المجلات، وفيما بعد جت الوسائل التقنية الحديثة وأخفت برضو المنتديات.
0: بالضبط.
1: إلا أنها تبقى تجربة مهمة ما استطاع تويتر ولا استطاعت الوسائل الجديدة أن تعوضها.
0: بعد هالمرحلة الطويلة مع الشعر، لو توقفت وتأملت هالمرحلة، وش اللي منحك يا الشعر؟ وش اللي يعني دفعته ثمن لهالمرحلة؟ وش اللي أعطاك إياه والشعر يا أستاذ محمد؟
1: والله شوفي، أنا أعتقد أن الشعر منحني معرفة الآخرين ومحبتهم، وهذا شيء جميل. إلا أني أنا أعتقد أنه أنا طيلة حياتي يعني كنت أحاول أنه أني ما أن يكون الشعر ما له تأثير كبير على أسرتي مثلا أو على عملي أو على، لذلك ما ضحيت أنا كثير يعني في سبيل الشعر، أكتبه أنشره، ولكن ما أطلب منه أكثر يعني أكثر من أن يصل. وهذا ممكن الآن يعني في مرحلة الآن الناس تقول وينك ما ظهرت. أنا كنت لم أكن يعني في هذه الفترة شاعر، بس أنا كنت ابن برضو، كنت موظف، كنت أشياء كثيرة غير الشاعر. يعني الشاعر أعطيته حقي يعني، حتى أنا كان يكفيني جدا إني أكتب نص وأطبع بشكل كويس وأرسل مثلا لحميد الخربي الله يذكره بخير ومجلة في جريدة الجزيرة وينشره خلاص، يعني هذه حدود مسؤوليتي. أنا أعتقد الشعر أضاف لي كثير من الأشياء. أنا أعتقد أنه بداخل كل إنسان شاعر، وكما أعتقد أيضا أنه ما يحب الشعر إلا إنسان طاهر من داخل وفكره نظيف ويحب القيم ويحب الإنسانية ويحب المواقف الجميلة. وهذه البيئة اللي أنت لما تجد نفسك فيها تقول الحمد لله مثلا فترة من فترات أني كنت شاعر أو كنت في هذه البيئة.
0: هي بيت الشاعر يعني بيئة جميلة جدا، والشاعر مثل ما قلت أنت يعني حساس أستاذ محمد، والمراحل اللي يمر بها سواء لو توقف تأمل أو أخذ من الشعر أو الشعر عطاه، وأنا متأكد أنه كل مرحلة لها جمالياتها بالنسبة لك.
1: والله ما فهمتك.
0: يعني أنت قلت أنك أنت ما ندمت على شيء أعطاك إياه الشعر أو أنت أعطيته الشعر. أنا أقول لك أنا وافقك الرأي، توقع أنه كل مرحلة من المراحل اللي يمر بالشاعر له جمالياته بالنسبة له.
1: طبعا طبعا، حتى الطفولة، حتى
0: بالضبط،
1: حتى العسكرية وقسوتها، حتى شوفي كل الذكريات مع الوقت سواء شعر أو غيره تتحول مع الوقت، مع المرور الوقت، مع تجربة الحياة تتحول، حتى الأوقات المؤلمة تتحول لأشياء ذكرى جميلة. يعني
0: بالضبط، نعم.
1: وهذا الشعر إيش اللي بالنسبة لي أنا في الصورة الشعرية، لما الواحد يتصور مثلا مع صديقه على البحر بكاميرا فوتوغرافية ويرجع لها بعد 20 سنة تكون نفس الشكل، نفس البحر، نفس بالضبط. الأشكال، نفس القصيدة صورة فوتوغرافية لمشاعرك في رقبة في لحظة معينة في قبل 20 سنة. قبل لما ترجع تقرأ مثلا ديوانك أو ترجع دفاترك القديمة تجد صور فوتوغرافية لمشاعرك. أنا في تلك اللحظة كنت أحب، أنا في تلك اللحظة بالضبط. كنت أتعلم، أنا في تلك اللحظة كنت مشتاق. في الشعر هنا سوالك تاريخ عن مشاعرك يعني، وعن ما مريت به من مشاعر ومن أحداث ومن
0: جميل جدا أستاذ محمد. الفلسفة اللي أنت قاعد تتحدث بها كشاعر له خبرة طويلة بالشعر، وهذا إحساسك يعني اللي مريت به أنك تجسده سواء كانت بالقصيدة أو بالكلام. كثير قصايد لمحمد البلاهدي، قصائد إبداعية جميلة، لقى الليل، بكيت، جتني تماشي، طفلها، يجود، وجد. بدنا تختار لنا قصيدة من هالقصايد الجميلة اللي كانت في مرحلة من مراحلك ونسمع، إذا ما كنت محضر شيء معين.
1: والله أني ماني محضر، بس أنه خليني ألقي لك أقصى الممرات يتظورها نابه معك حين الدبور، كنا الخلايق كلها تنصهر فيك وفن الأفق من موية الورد منطور نهرا من المثل المصفى يجاريك والشمس تحرق بكسر عود وبخور وقبة وتحاب العود الأزرق ومخاويك وصار الهوى يلتف به أجة عطور والناس تتابق تفك الشبابيك صار الهوى يلتف به عجة عطور والناس تتابق تفك الشبابيك أو ربما صدرك نبت شيح وزهور وانفاسك اللي عطرت ما حواليك وأنا وقفت أراقب الحلم مبهور لو أمتلك أغلى من العمر بأتيك عن صوتك اللي كني منه مسحور يتوه عقلي من السواليف أياديك والليل آخر نظرتي مدي النور حتى تهتدي ووصل للأحلام ويجيك عتمة رياح وخاطر الشوق مكسور ودورك أغسل ممرات فيك حافي سريت وثوق الأقدار منثور وعامد العتمة وغني وناجيك يا حبي اللي في حشطي مبذور واستنبتك وامطر لك البوح واسقيك نور الفجر في غيمة الصمت مستور واشعلت احساسي وانا ولد فيك يهز وجداني قدا صوت عصفور يضيع انفاسي وانا اطيح اناديك صوتي حتى ريح وتجار وبثور لا يوصلك بوحي ولا الجرح يوثيك يضيع همس الروح ما حصل هدور.

0: خازن أمانيك لو يزعجك لو يزعجك بعد الإضاءة على السطور نامي وأنا بدخل بحلمك وصشيك.
1: الله عليك، صح الله لسانك، صح لسانك على هالإحساس المرهف الجميل يا أستاذ محمد. الله يعزك. اتجهت مؤخرا إلى شعر المحاورة أو ما يعرف بفن الجلطة. شاهدنا وشفنا لك عدد من المحاولات المميزة والمحاورات اللي لاقت استحسان كثير كبير عند المتابعين. وش اللي دفعك إلى دخول هذا المجال بعد هذه المسيرة الطويلة في الشعر؟ توجدت أنه في شعر المحاورة مساحة مختلفة لإظهار قدراتك الشعرية؟
0: والله أنا أعتقد أنه أحد اهتماماتي يعني من بس الأكرية أخذتني فترة طويلة جدا ما قدرت أحتك في شعراء المحاورة والملي محاورات يعني مع محمد السناني مع أسماء قديما يعني في المناسبات اللي يعني تقابلت معهم. ولكن أنا أعتقد أنه شعر المحاورة جزء من شخصيتي أنا، علما أني ما مارسته يعني أو ما عرفت بي، ولكن أنا كشاعر أجيد حتى أنه كنا في فترة من فترات يعني في سرورة وفي المنطقة العسكرية الحدودية مع اليمن كنا نقيم مثله، وهو موروث يعني هو موروث شعبي لنا يعني طبيعي أني أمارسه. وأنا والله مارست يعني حتى لو ما حتى بعيدا عن الأضواء يعني مع الأصدقاء الشعراء اللي كانوا موجودين ولكن الآن صرنا نكتفي يعني شعراء كبار وصرنا صار برضو يخدمنا وسائل الإعلام الجديدة
1: بالضبط. نعم صحيح،
0: وكشفت هذا الجانب علما أنه موجود يعني أنا
1: نعم. والبعض يعني أستاذ محمد يشوفوا نوع جديد من التحدي لياقة الشعر الشعرية، وهذا يعني مو غلط ترى، بالعكس انه الشاعر يعني ينوع بالفنون الشعريه، وحنا شفناك ما شاء الله بدعت بهذا الفن.
0: الله يوفقك. لا طبعا انا اعتقد ان الشعر المحاورة اختبار حقيقي ميداني يعني للشعريه خاصه في مجال الخيال والالفاظ، ممكن الوزن والقافيه اي واحد يركب عليها بس اللفظ والخيال الشعري بحيث انه تستطيع ان تبني بيت بصورة شعرية معينة لإيصال معنى أنت ترغب. أنا أعتقد أنه اللغز طبعا في موروثنا الشعبي الشعبي والشعري للغاز حيث أنه في بيتين كذا يا لغز ولا أخلي يعني. ولكن شعر المحاورة يجمع هذه بحيث أنه يكون في بيتين فيها لغز معنى بين الشعراء وهم يتحاورون حوله، وهذا يحتاج إلى مخيلة ولفظ جيد يعني والخيال يعني أحد أركان كتابة الشعر بالنهاية.
1: طيب أستاذ محمد، بعد انتشار أغنيتك عفوا قصيدتك غابة ثمان أعوام أو غابة ثمان سنين، وشفت أنه يعني هذه القصيدة غنيت، وين اليوم محمد البلاهدي من الأغنية؟ يعني ليش ما اتجهت لهالفن هذا؟ منحت نصوصك الشعرية حقها أنها تظهر، ولا أنت يعني لديك وعندك قناعة خاصة؟
0: والله بعض الأحيان يسيطر عليك هاجس الحلال وريم الأغنية والأشياء هذه كلها تتراجع، وبعض الأحيان يعني مثل غابة انتشرت كأغنية علما أنا أعتقد أنه الآن صار في خل وسط بين الأغنية الموجودة فيها الموسيقى وكذا وبين اللي هي الشيلات أو الأعمال الفنية البعيدة عن التي تكتبي بالإيقاع وتكتبي بالأهازيج والفلكلور الشعبي، وهذا أنا أعيدها ولي تجربة فيها جميلة. ولكن الفنانين الكبار وكذا أنا أعتقد أنهم يحتاجون لنصوص مختلفة يعني وهذا بعيد يعني
1: أنا عني عن اهتماماتي. طيب بعيدا عن المجاملات أستاذ محمد، وش رأيك بالمسابقات الشعرية؟ تشوف إن خدمت الشعر نفسه ولا إن خدمت الشعراء صنعت نجومية صنعت شهرة خدمت القصيدة؟
0: المسابقات؟
1: نعم
0: والله أنا أشوف إن

انه اللي يفوز مش الابداع, اللي يفوز من يدفع اكثر. ممكن انا اكون ماني مبدع بس عندي قبيله ويدفع وراي وتدفع الملايين بحيث انها تكسب البرنامج ذا من شركه التصويت, واخذ جائزه فيها

0: هذه الأسماء لا تكون يعني
1: معروفة، نعم،
0: بس إنها أظهرتها يعني قربتها دائرة الضوء، وهذا شيء جميل. إلا أنها مع ظهور تلك الأسماء وتقريبها من دائرة الضوء، إلا أنها ظلمت أيضا. يعني لما شاعر يعني مبدع وتقربه من الضوء وتطلعه وبعدين تظلمه، يعني تفضل عليه شخص آخر، أنت بنفسك أنت القائم على المسابقة ترى أنه فلان أخذ من فلان، ولكن هذه آلية التصويت. أنا أعتقد أنها المسابقات الشعرية لا تتجاوز كونها استثمار للموروث الشعبي خاصة الشعر من قبل القنوات الإعلامية، وممكن
1: نعم.
0: مع الوقت يكتشفون أنه هناك منظورين وهناك من والمادة في النهاية. أنا أعتقد أنها إذا دخلت في هذا المجال ما رايح تكلمات.
1: طيب بدي أسألك عن الشعراء الأردنيين اللي شاركوا في المسابقات الكبرى مثل شعر المليون، برنامج الراية، شلون تقيم حضورهم؟ يعني طلعوا بصور مشرفة يعني للشعر النبطي، وتشوف إنهم أثبتوا حضورهم يعني بين نخبة من شعراء الوطن العربي؟
0: طبعا أنا أعتقد الأردن بصفة عامة يعني بموروثها، أنا أعتقد أنها حملت راية الشعر الشعبي حتى من خلال المسلسلات البدوية أو من خلال برامجها الإذاعية أو التلفزيونية في فترة زمنية معينة. الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، من ثقافته ومن تاريخه ومن امتداده اللغوي والقبلي وطبعا حضورهم مشرف وغير مستغرب يعني عليهم هذا الحضور وهذا، لأن الأردن في النهاية هو عمق تاريخي كبير للثقافة العربية والشعبية خاصة.
1: نعم. طيب خلينا نسمع منك نص، يعني احنا اخذنا الحديث الجميل يعني ونسينا نسمع شعر، لأنه كلامك شعر.
0: الله يشهدك.
1: الله يعزك.
0: هذا نص من شيء من روحي.
2: أحبك وتلذذ روعتك وهيب بك وهواك، أنا وانتي تعبك الخيال ولا تخيل، كأنك شيء مضغوحي رحل عني بعيد بإثناك يا روحي، وش بلامك مستدنى ما تكاملنا، بكيتك لين من كثر البكا إني سمعت بكا، وطاب عيوننا بإعمى وحنا ما تكاملنا، أدور في تراب ديارنا باقي رسوم خطاك، وندري يا بقايا الروح ما جيت منازلنا، أحسك حاضرة وقريبة ودورت ملقاك أظن الشوق، سمع عقولنا حتى تهبلنا، أنادي للمطر واستحلفه كم غرقك وتقاك، أسائف ما جمعنا في عراه ولا تغسلنا، وسولف للشجر وعاهد أهل الجميل أنا وياه، ونحكي له عن الرمضة يا جينا، ظللنا وغار من الشتاء، غار من الشتاء من لبسك غير غطى وضفات، وانا والليل كم نعشق رياك، وكم تزاعلنا اشاغب معك في نفسي وغيبت واستعيد رضاك، وانا والضيف كم خضنا نقاش وكم تجادلنا، وسير مع الرصيف وفي النهاية رايك في مناك، تعدينا المكان وسير مع الرصيف وكلها يسراي في مناك، وتعدينا المكان ولا درينا به، واصلنا نويت جبن الجمرة وفكري ساهي، اشفاك بليلة زارني ضيفك في البيت، وتعلمنا لك الله فاقد عقلي وقلبي مات من ضربات، تبكي كم سنة راحت حنا ما تواصلنا، حبك وتلذذ روحك وهيبتك وهواك، أنا وأنتي الخيال ولا تخيلنا.
1: الله عليك، الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك. استاذ محمد، يعني عرفنا انك بصدد انهاء روايه، وحنا نثق يعني مسبقا اننا امام عمل يليق بتجربه محمد البلاهدي الادبيه. حدثنا عن الروايه هذه، يعني متى راح تشوف النور؟
0: والله ان شاء الله قريب جدا، يعني في حدود الشهرين القادمه من شاء الله تطبع. طبعا في أشياء تمر في حياة الشاعر.

0: بالضبط.
1: ربما الآخرين يكشفون لها. أنا كتب عني سلطان مشهور الأيدا في الصحابة، وكتب أن محمد البلاهدي وطن الشعر يعني، وتحدث عن جانب يعني أنا كتبته من خلال سلطان، يعني سلطان مشهور يعني الأيدا وكاتب وناقد.
0: نعم سلطان مشهور المبدع، نوجه له كل التحية. نعم
1: أيوة. السردية في قصائد محمد يعني سردية القصة، سردية الحدث. حتى غابت يعني، ترى غابت قصة من 13 بيت يعني، قصة مؤلمة. كثير من قصائدي تجدها في هذا السياق. فالحين طبعا أنا بعد التقاعد صار عندي وقت فراغ كبير، طبعا أنا قارئ جيد يعني بالنسبة للروايات والكتب. بعد الحين يجي في بالك أنه مثل هذه الفكرة لو توصلها للمجتمع فكرة على في قالب رواية إن شاء الله. أنا طبعا هي تجربة أولى إن شاء الله، إذا نجحت إن أواصل في تجارب أخرى، وإذا
0: إن شاء الله يعني إحنا متشوقين لهالتجربة الجميلة يعني، وتكون يعني رواية أنا متأكد أنها راح تحمل في طياتها الكثير الكثير من العمق. الله يعزك أستاذ محمد. إيش رأيك بالمساحات الشعرية الأدبية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تشوف إن اليوم هي امتداد للمنتديات والمجالس الأدبية؟
1: مساحات؟
0: إكس تويتر يعني، نشوفك بين فترة والأخرى تكون موجود. رأيك بهالمساحات، تشوفه أن اليوم هي امتداد؟
1: امتداد جميل جدا، تواصل مباشر مع الجمهور، ولكن تعتمد على من يدير هذه المساحة وعلى أعضائها وعلى من يأخذ المايك يعني. أنا قلت لك يعني في فترة المنتديات كانت نقطة التقاء مع الناس كلهم، مع نقطة التقاء بين المحرر والجمهور والشاعر والشعراء أنفسهم. الآن المساحات نفس الفكرة، إلا أنها صوتيا. برضو تويتر يعني، ترى يعني خاصة بعد ما وسعوا نطاق إنه تقدر تنشر يعني مقال كبير أو قصيدة طويلة أو. إلا إنه التفاعل مش في مكان واحد يعني، لكل واحد حسابه المستقل بعيدا عن الآخر، وهذا يفرق كثير عن المنتديات. إلا أن المساحات أنا بالنسبة لي أنا أحبها من محبة من يديرها. بعدها أنت تدخل في حدث يعني، أو أنه زي حدث الساحة أو في شيء صاير، تدخل في مساحة تناقش الموضوع، تشوف آراء الناس حوله، نقطة التقاء جميلة. أنا
0: يقال أن الفقد هو الباعث الأكبر للشعر، وأنه النبض الأكثر صدقا في القصيدة. وعند التأمل في كثير من نصوصك يا أستاذ محمد البلاهدي، نجد أن الفقد حاضر بقوة، لكنه يصل إلى الملتقى في صورة جمالية آسرة، فيصفق له بإعجاب ويطرب له رغم أن جذوره مغروسة في الألم. هل هذه معجزة الشعر؟ أن يحول جراح الشاعر إلى جمال، وأن يقدم أوجاعه للناس على هيئة قصيدة يرددونها بمحبة. شلون تنظر أنت إلى هذه العلاقة بين الألم والإبداع؟
1: والله أنا أعتقد أنه المعاناة الإنسانية هي نقطة الالتقاء. أنا لما يكون عندي هم إنساني أنتبه أو أعبر عنه، تجدين أنت كلماتي ما يعبر عن معاناتك أنت. هنا نلتقي في النص في الكلمة. أي لغة في العالم وجدت لكي تتفاهم البشر يعني بينها. أنا أعتقد اللغة العربية عميقة جدا، لدرجة أن ممكن نتفاهم على ما نشعر به. يمكن مو موجود في الإنجليزية، مو موجود في الفرنسية، علما في أدب وكذا، ولكن اللغة العربية لا. اللغة العربية من خلال مفردات، من خلال تراكيبنا اللغوية، من خلال تصويراتنا الشعرية، وقد أكتب نص يوافق كثير من الناس، ونلتقي فيه، نلتقي مع كثير حتى لو ما نعرفهم، إلا أنه نلتقي هنا في النص ذا يعبر عن معاناتنا. بدون معاناة، بدون ألم، بدون إحساس حتى بهذا الألم، وإحساس دقيق يعني متفقد يعني، أنا أعتقد أنه ما يكون فيه إبداع. لأنك تكتب، مجرد أنك تكتب لوجود رغبة في الكتابة، هذا يتضح يعني، أنه يتضح

0: يتضح للناس انه ما يتضح وحكي يتضح للناس ان ما عندك معاناة، ما عندك هم انساني يتفق معك الجميع او الجميع يشعر به او الجميع يجد في نفسك ما يعبر به عن معاناته. غابت 8 سنين على فكرة كنموذج الكثير يعني مر بهذا الموقف، لذلك هنا تعاطف هنا انتشر النص هنا، لأن خاطب كل قلب الحالة، خاطب كل تجربة حب فاشلة أو ما تحققت يعني أو ما تحققت أهدافها، اجتمعوا هنا اجتمعنا على الألم. النص هنا عبر عن كثير من البشر، لذلك كثير من الناس اتفقوا مع محمد، اتفقوا مع النص، حتى أنتم ما يعرفون محمد كاسم، ولكن اتفقوا مع النص، مع ألم، مع معاناته، مع الفقد فيه، مع وجعه. فأنا أعتقد أن الهم الإنساني قبل الشعر هو ما يجمعنا
1: بالضبط. يعني يمكن احنا وصلنا لنهاية لقاءنا أستاذ محمد، يعني بهالفلسفة الجميلة بين الألم وجمال الشعر، شلون جمع بين جمالية الشعر والألم. بدي أشكرك على هالكلمات الجميلة، ودي أشكرك على هالشعر الجميل، وده اللقاء اللي أكثر من رائع.
0: الله يجزاك خير اختصار، وأنا والله العظيم اني سعيد جدا أن أكون معك في هذا البرنامج، وشرف لي وتجربة جميلة برضو وامتداد، وإن شاء الله دائما نلتقي على دروب المحبة
1: بإذن الله. بإذن الله. شكرا أستاذ محمد، شكرا جزيلا، يا هلا بك.
0: هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالأمسية الشعرية المتجددة الجميلة. سرنا بهالأمسية أنه نرحب بضيف عزيز حمل الكلمة الجميلة وأبدع في رسم الصورة الشعرية لامست الوجدان. نرحب بالشاعر الإماراتي المبدع علي المزروعي الذي أثر الساحة الأدبية بإبداعه وحضوره المميز، وجعل من القصيدة نافذة على الأصالة والذائقة الرفيعة. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ علي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: الله يمسيكم بالخير.
0: الله يمسيك بالنور والسرور. أستاذ علي، إحنا سعيدين جدا بهاللقاء معك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الله يسعدكم، وأنا لي الشرف اليوم أن أتواجد ما بينكم بين أهلي وإخواني وربي.
0: الله يعزك، خصوصا أنه تجمع بين الشعر والتراث، يعني هذا الجمع والجمالية اللي اليوم أكيد يعني راح تثري حلقتنا اليوم. أستاذ علي، شلون تشوف العلاقة بين التراث والقصيدة الحديثة؟
1: أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة والإذاعة الأردنية غنية عن التعريف، وشكرا لبوح الريف والبادية، وشكرا وشكر موصول لك أستاذ الله يطول لي عمرك. لا شك اليوم نحن نتكلم عن الشعر، ونتكلم بنفس الوقت عن التراث. الشعر منبع روح التراث أستاذ زهر. اليوم نبي نتكلم عن الشعر، هو الشعر اساسا الهويه الوطنيه الاساسيه للشاعر نفسه يعني. واكيد انه منشقه من التراث، والشعر اساسا مش جديد على الساحه العربيه، بالعكس يتخلف على الساحه من بدايات العصور العربيه، فهي اصبح اليوم جزء لا يتجزأ من التراث. فلو تكلمنا فيه نحن ما راح نخلص يعني، فلابد نحن نفهم انه ونعرف انه الشعر أساسا منشق من التراث ومفهوم من روح التراث.
0: نعم، تشوف اليوم أستاذ علي أنه القصيدة تحفظ الذاكرة الشعبية أكثر من ما تحفظ الكتب؟
1: لابد، لأنها أساسا الشعر يتم يتردد دائما في الألسن، وإذا كانت القصيدة جزلة أكيد أن الناس تترددها في سأل. حن كم نسمع اليوم من القصائد اللي فوق 100 سنة عمرها؟ يمكن إذا دورنا فيها أنها مكتوبة ما بنحصلها مكتوبة، لكن نحن نسمعها على الألسن، يمكن نسمعها ممكن ما نعرف شاعرها، لكن موجودة في حاضرنا، موجودة في عصرنا، موجودة في ذاكرتنا، دائما نسمعها ولو أبيات قصيرة وصغيرة من، لكن تبقى من الذاكرة الموجودة يعني. لكن نحن بعد ما ننكر ولا نطلع من برا عن طاق الكتب، الكتب لها مكانتها ونعتز بها ونشمها، لكن لو تكلمنا بالنسبة للشعر أما الكتب لا والله، نحن نشوف أكثر الأوقات وخاصة حاضرنا اليوم السمع أكثر، وبالنسبة للتواصل الاجتماعي، بالنسبة للمواقع أصبحت اليوم ما نقول تغطت على الكتب، لكن لها دور كبير.
0: بالضبط، يعني احنا قاعدين نلامس الشيء هذا استاذ علي، يعني البيئه الاماراتيه بيئه زاخره بالموروث الجميل، وقاعدين نلامس هذا الموروث بقصايد الشعراء، بالملتقيات، بالمهرجانات، بساحات كم الادبيه، يعني هذا التراث موجود، وللامانه القصائد قاعده تجسده بشكل جميل جدا حتى باللهجه بعد.
1: لابد يكون في كل دولة، في كل بلد لابد أن يكون في تعزيز لهذه نسميها نحن الهواية، هواية الشعر وكتابة الشعر، لابد أن يكون تعزيز للشاعر وأيضا للميدان الشعري وأيضا حتى للساحة الشعرية. لابد أن يكون كما أنت تكرمت سبقت بالحديث السابق أن مهرجانات، مسابقات، مبادرات شعرية في كل بلد. بهذا الشيء نحن نعزز هذا الشيء، لأن مثل ما نتكلم أن الشعر اليوم أصبح يعني ما باليوم، أساسا من ولدة الدنيا له مكانة عالية ركيزة في داخل الإنسان، وبالذات نحن نتكلم كنا عرب. لابد نحن نعززه بكل السبل.
0: بالضبط بالضبط. طيب خلينا نسمع شيء جميل من الأستاذ المبدع علي المزروعي.
1: ما عليكم زود، الله يسعدك.
0: الله يسعدك.
1: يقول يا ساقي الورد، وردك فاح بوصونك، تسكي عروقه تربع وسط أحضانه، لو جف مزن السماء ما جفت مزونك دم القلا وسط قلبي نبعه شريانه يا عون الله على ما صاب مفتونك ما يذبل العود دام الأرض رويانه يا زاكي الحب هيد خذني بهونك يا نشوة القلب قلبي شرع بيبانه تعال وامر يا الغلا عونك نوتق الحب اسمك وانت عنوانه يا سيد لبيه ولبى مقلة عيونك ما عاد فيها صبر والنفس والهانة يا فتنة الحب للحب يفدونك بزغ القمر في جبينك بان برهانة حسنك تفند غيرك طاح من دونك سبحان من صورك يا رب سبحانه ما يدانه ما يدانه بسوق الود يشرونك كل بسوقه عرف قدرها وميزانه يا لذة الشوق لا من صرت مجنونك من زود حبك وهذا الحب سلطان أحس نفسي بدونك ضايع بكونك وأشوف موتي تقرب قبل ميحانك.
0: الله عليك الله عليك صح الله لسانك وعت لشانك يعني الله يعزك. قاعدين نلامس هالجمالية الشعرية بالشعر الإماراتي والموروث الإماراتي بكلمات شعراء المبدعين الله. مثل الأستاذ علي المزروعي.
1: الله يسلمك
0: الله يعزك أستاذ علي. اليوم حنا بصدد خلينا نقول انطلاقة جديدة أو ثورة جديدة خلينا نقول بتناقل وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم من وجهة نظر علي المزروعي تشوف إنه هذا أو هذه الثورة خدمت الشعر ولا أصبحت فوضى عارمة اليوم في نقل الشعر؟
1: بصفة عامة التواصل الاجتماعي اليوم داعم لأي شيء أنت تبغي تنشره أو تبغى تطلع فيه في الساحة الدنيوية كاملة. اليوم نحن ما ننكر التواصل الاجتماعي لكن نحن نرجع نقول أن التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين لابد نحن نستخدمه ما يسيء استخدامه
0: بالضبط
1: لأن هذه النشرة اللي نحن نحطها في السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي يعني لازم نقول نحن يعني نقول حق يعني كل شخص سواء من العنصر النسائي أو حتى من الرجال دير بالك على أنك يعني تورد بكلمة أو بحرف أو أي كان في هذا التواصل الاجتماعي. نحن نتكلم بصفة عامة لكن إذا كنا نتكلم عن صفتنا عن الشعر لا والله خدم. اليوم نحن يعني نسمع البسيط من آخر الدنيا أو يجينا في خلال ثواني بالنسبة للتواصل الاجتماعي يوصلنا يا ولو كان أبعد الحدود يعني مش شرط يكون شاعر مثلا في الإمارات ولا في شاعر لا أنا مستعد أسمع شاعر اليوم من كل أنواع العالم كلها يعني بفضل هذه التطبيقات أو هذه التواصل الاجتماعي. فالتواصل الاجتماعي نعم أنا خدم ودعم الأمانة في كل الوسائل بالنسبة للشعر أشياء ثانية.
0: طيب بالنسبة للمسابقات الشعرية مشكورة دولة الإمارات على يعني ما شاء الله هذا الحراك الجميل الثقافي اللي احنا قاعدين نشوفه في هذه الدولة الجميلة من المحافظة على الشعر والمسابقات اللي قاعدة تصير والأمسيات. تشوفون انه هذه المسابقات اليوم حافظت على خصوصية الشاعر ولا غيرت من نظرة الشاعر وفكر الشاعر من خلال دخوله بهالمسابقات؟
1: بالعكس دولة الإمارات مشكور على المبادرات اللي دائما نحن نشوفها في دولة الإمارات بالنسبة للمسابقات وتعزيز الشعر وتعزيز الشاعر بنفس الوقت. هذه المبادرات كثيرة والله يطول بعمر الشيوخ اللي دائما يدعمون الشعر والشاعر في دولة الإمارات وممكن خارج دولة الإمارات أيضا. لكن هذا الشاعر هذا المحتاج لنا أستاذ سهر، هذا المحتاج لنا الشعر، هذا المحتاج لنا الشاعر، هذا المحتاج لنا أساسا الساحة الشعرية. وكل الموضوع ترى أصبح اليوم مثل حافز، أي شيء أنت تعطيه حافز راح ينمي معك، أي حاجة أنت فيها حافز راح ينمي معك ويتنمى معك. أنت اليوم تعزز في مسابقات، في تنافس، في جوائز، في كل منا أو لكل شاعر اليوم بيصبح له يعني يبرز في ساحة الشعر، يبرز في كثير من الناس لكن نعرفهم أمانة خلنا نكون واقعين. لكن مثلا شاعر المليون عرف الدنيا عليهم
0: بالضبط.
1: مش لبس دولة الإمارات بالعكس عرفنا شعراء نحن ما كنا نسمعهم في الدول العربية،
0: أعطى مساحة للشعراء أنه اختصر عليهم يعني شهرة سنين
1: بالضبط. اليوم أنا شاعر مثلا بعيد يعني دول عربية، نحن ما نتكلم بعد بالنسبة للدول المحيطة مثل دول الخليج، لا نحن نتكلم عن الدول العربية بعامة. اليوم نحن وصلنا الشاعر كنا نسمع أو على الأقل كنا نسمع بالشاعر أو كلماته، اليوم نحن شفناه صوت وصورة في شعر المليون. واليوم أصبح حساس حتى هو أساسا يعني نعطى حقه بالنسبة للإعلام، نعطى حقه بالشعر، نعطى حقه بقيمة كشاعر يعني يكون في ساحة الميدان. فبالنسبة
0: جمع الوطن العربي في يعني مكان التقاء واحد تبادلوا من خلاله الخبرات، ثقافة، اللهجة. كثير من الشعراء استفادوا، أستاذ علي لما سألناهم قالوا هذا الاحتكاك الثقافي اللي كنا يعني متواجدين به طلعنا على أمور كثيرة، من ضمن يعني اللهجة، من ضمن المصطلحات، وهذا شيء جميل. يعني
1: نحن ما بس إلا بس مجرد نحن نشرنا الشعر والشعر، لا نحن أصبح اليوم عندنا ترابط ما بين الشعراء على مستوى الدول العربية. اليوم الشاعر الأردني، الشاعر المصري، الشاعر الكويتي، السعودي، يعني كلهم هذين أصبحوا أخوان وأشقاء من هذه المنابر، من هذه الأماكن اللي هم طلعوا فيها وتجمعوا فيها وتنافسوا فيها. طبعا بتكون منافسات حميدة يعني، لكن اليوم أصبح اليوم تعارف ما بينهم وتبادل الخبرات ما بينهم، وتبادل حتى البحور، البحور الشعرية والأوزان وكثير، والفنون بالضبط. يعني هذه كلها ولفت، يعني مش معناها اليوم أنا أدخل منافس بحيث أني أنا أرجع أفوز ولا لا شيء. أنا لو ما أنا لو طلعت من هذا الشيء يمكن ما الله ما قدرني أفوز، لكن يكفي أني أنا عرفت الشعراء من حولي، تعرفوا علي، عرفتهم، تبادلت معهم الخبر والثقافات أيضا. فهذا هي لها يعني منافع كثيرة،
0: يعني في شعراء كثير عضتهم للأمانة كنا ما نسمع بهذول الشعراء بالرغم انهم مميزين.

0: زين، ولكن مثل هذه المسابقات أعطتهم مساحات لانتشار أوسع.
1: بالضبط، نعم صحيح، في يوم هذه الأشياء دعمت كثير من الشعراء والشعر أساسا.
0: نعم، تشكرون علي. أستاذ علي، ودي أسألك عن شطر بيت. والله لو وده عدوه يكرمه، في ثلاث أبيات عن الكرم.
1: هذه قصيدة ظني أنا كشطر، هذا عندي ولا أنا مشكك
0: عندك؟
1: والله هذا عاد أنا ذكرين أنا ناسينها تبين صدق.
0: طيب، بما أنك أنت ناسي، بما أنك أنت ناسي، ودنا نسمع منك أي قصيدة تتحدث عن أي موضوع اجتماعي، كرم، أي شيء.
1: والله ايش اقول لك الحين،
0: احنا اخذنا يمكن الحديث شويه
1: وما
0: ما قدرنا نسمع قصيد كثير، ولكن مرات ترى الحديث ممتع اكثر.
1: خلينا نشوف له.
0: خلينا نسمع منك اي شيء، اي شيء تختاره استاذ علي.
1: اللي يقول بنعطيك اول شيء غزلي لان مدولة الاشياء اللي هي الاجتماعيه. نقول شوقي أبد ما له منازع وغلاب، يجتاح نفسي كل ما ييت برحل يا قمة الأجاب، وسلوبك أجاب كن الحسل من مقياك ينحل، أكتبك وانت المنهج الحب كتاب، ونيت أسأل وامتحن شفتك الحل، انقل تحبك لي على حبك أسباب، ما أقدر أوضح بس ما ظن يجهل، يا نور بدر ما لقى دونها حجاب، ويا ورد قضا في بساتينها النحل، يا نعمة الإحساس من غيرك أحباب، يا بردي الدافي ويا شمسي، وظل أعشق تفاصيلك ولا أحسب أحساب، دام الغلا في القلب حل وتمهل، أبشرك سهم المحبة نفذ وصاب، وسجل بوسط القلب حبنا بمحفل، مالي حياة دونك ولو تزعل أقراب، أنت الحياة إن كان في دنيتي، ظل شوقي أبد ما له منازع وغلاب، يجتاح نفسي كل ما جيت برحل.
0: الله عليك، الله عليك، الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك. يمكن البيت البيت اللي كنت بدي أقوله لك
1: أنت
0: بس ناسيهن، خليني أذكرك بهن. ألهن يا كريم ابن الكريم، ابن الكريم،
1: ابن الكرام،
0: لا طروه الناس فعله قدمه،
1: فعله قدمه.
0: نعم،
1: لا هذه قصيدة، لحظة خليني إن شاء الله نلقاها عندي رغم أنها
0: عادي إذا ما تلاقي.
1: أنا أحب شيء عن الكرم، بعطيك عن الكرم.
0: أنا مو شرط إنه الكرم، أنا أحب دائما أبحث عن الضيف وأقرأ جمالية أبياته. مرات كثير من الشعراء فعلا يكونوا ناسين وش يكتبون من كثر ازدحام الأفكار.
1: سبحان الله، لأنت مختارتنها ما كانت على الحسبان، لأنها أساسا بيتين أو ثلاث بيات على فكرة يعني.
0: لكن جميلات والله يا أستاذ علي، جميلات جدا يعني، معبرات.
1: يقول اعتقوني للكرم وأهل الكرم، ما تقيد دامني طلق اليمين، والكرامة ما تبي صغير وهرم، والكرامة ما تقيدها اليدين، إن كرمت الناس كني في الحرم، أرفع الكفين يا الله يا معين، فرحتي فيها عساني منحرم، أجرنا بالخير على طول السنين، والأصيل ابن الأصيل المحترم، ذاك خلد اسم وفعال تبين، ما عذب فعله ولا يوم اجترم، غير كلمة نعم يعلها ما يهين، دام حبل الجود باقي منصرم، أعقده للوقت كاد يومه يحين، أفهم الدنيا وفي المعنى اقترم، كم واحد صامر كم واحد صار في بخلها مهين، السيوف أنواع ومنها المنفرم، ما تأدي فعل وفي العزوة تحين، الكفو يحييك وكاو عن كم مهبرم، ذاك عنده درعك الوافي، ذاك عنده درعك الواغي الحصين، اعتقوني للكرم وهل الكرم، ما تقيد دام اني طلق اليمين.
0: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك، للامانه يعني ابيات جميله جدا.
1: الله
0: يعزك استاذ علي. ودي اسالك يعني سؤال من وجهه نظرك الشخصيه، والشباب المقبلين على كتابه الشعر يمكن احنا بعد شوية في معنا ضيف من أطفال.

0: فال الأردن حاصل على المركز الأول بالشعر النبطي
1: ما شاء الله.
0: وشاب مبدع. احنا قاعدين نتحدث عن الجيل الجديد أستاذ علي، أنتم كشعراء مبدعين وشعراء يعني لكم وزنكم في الساحة الشعرية وسنوات إبداعية مريتوا بها بالكثير الكثير من الأمور، وش تنصحون مثل هذول الشباب اليوم؟
1: دائما هذه نسميه نحن الجيل الصاعد، وبالذات اذا كانت عمد الموهبه الجميله اللي هو القصيد. انا وجهتي او يعني كلمتي لكل شاعر كبير، بالذات اذا يا شاعر يحس انه طفل شاب يعني دوب تو المشوار، لا يكسره، بالعكس يعني لو شاف القصيده يعني ما هي القصيده اللي هي امانه، بس حاول انك توجه لي بس ما تكسره. يعني مش معناها لا وين انت ما تعرف القصيد، خلي عنك القصيده روح دور مكان، لا تقول هذا الكلام. انا امانه سمعت وقعدت وسمعت يعني يجي شخص يا دوب يعني هو طالع في الساحه الشعريه وعنده ابيات يبغى يعده على شاعر كبير، يعني الشاعر الكبير ما يتقبل لان القصيد وايد فارق، يعني هو جاي يسالك يعني جاي انت توجه، فلا بد ان احنا نمسك اياديهم بالطيب بالحنان، وما تكون يعني نوع من يعني خشانه معاهم، بالعكس يعني نكون يعني نشجعهم تدليهم تنصحهم رتب البيت هذا الفلاني. لو كانت القصيده ما يخصها في الشعر، طالما ان الانسان هذا عينه في الشعر ولا يعني عزم في الشعر، حاول انك انت تمسكه وتوجه، لكن بعد لا تحرجه امام الناس،
0: بالضبط
1: خليك على زاويه. نحن حتى الكبار استاذي يعني حتى الشاعر الكبير ولا اسم، مجرد ما شفت فيه يعني خلل في قصيدته قول له صح لسانك، واذا عندك مش عندك وياه يعني ملاحظه لا تنصحه امام الناس،
0: بالضبط
1: حاول انك انت تقول له عقب ما تطلع من المكان اللي قاعدين فيه قول يا فلان انا اول شيء صح لسانك انا سمعت من القصيده لكن عندي ملاحظه ما حبيت يعني اقول لك امام الناس 1 2 3 عن البيت الفلاني. ما بالك شخص يعني ولد صغير تو يطلع في الدنيا ويبقى حد يشجعه وانت تكسره من اول شيء قدام الناس، فصعب شوي هذا.
0: يعني بدي اشكرك على النصيحه الجميله هذه واشكرك على هالجمال اللقاء، يعني دقائق المعدودة لكن والله استفدنا منك الكثير واستمتعنا بها الكلام الجميل، ولكن ودي أنهي معك بقصيدة
1: يقول يا كريم المد يا نعم الكريم،
0: هذه اللي كنت
1: قصيدة لطلتي
0: هذه يا كريم المد يا نعم الكريم لا تروها الناس فعله قدمه.
1: يا كريم المد يا نعم الكريم لا تروها الناس فعلها قدمه، وين ما حل الذكر قالوا رحيم، حتى اسمه في غيابها يحشمه الكريم، ابن الكريم ابن الكريم والله لو ود عدو يكرم.
0: الله الله عليك، صح الله لسانك،
1: الله
0: والله يعزكم ويكرمكم وشكرا على هاللقاء.
1: الله يسلمك، انا اشكر طبعا الاذاعه الاردنيه اللي هي غنيه عن التعريف طبعا، والشكر موصول لك استاذ سهر ولجميع القائمين في هذه الاذاعه، فكل الشكر والتقدير، واتمنى اني انا كنت ضيف بفضل عليكم، واتمنى ان شاء الله ان احنا عطيناكم على شيء اللي يسعدكم ويسعد مسامعكم، وكل التحيه للمملكه الهاشميه الاردنيه.
0: الله يعزك وافي يا استاذ علي، ما قصرت،
1: الله يسلمك،
0: حياك الله.
1: مرحبا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج من بوح الريف والبادية. حلقتنا الليلة جميلة جدا ومميزة، من عمالقة الشعر العربي إلى الأجيال الواعدة اللي ننتظرهم ونسمع منهم، وللأمانة يعني أفرحونا كثير بهالإنجازات الجميلة. اليوم يصرنا أنه نرحب بالشاب المبدع أحمد غازي أدهام، الحاصل على المركز الأول في مسابقة الشعر النبطي ضمن ملتقى التراث والأدب الشعبي بالتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية. نبارك يا أحمد لك هذا الإنجاز المستحق اللي يعكس موهبتك الأصيلة وتميزك في الشعر النبطي. حياك الله يا أحمد ومساك الله بالنور.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا أم سلطان، والله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا أحمد، أبارك لك وأبارك لوالدينك هذا الإنجاز الجميل.
1: الله يسعدك.
0: الله يعزك. أحمد، شعورك لما قالوا لك أنت فائز بالمركز الأول وش كان؟
1: شعور جميل، شعور يعطيك بجزء من الفخر والاعتزاز وانتماء شخصيتك أمام المجتمع.
0: ممتاز يا أحمد. طيب أحمد، مين اللي شجعك على حب الشعر النبطي؟ أنا أشوف اليوم لسانك طلق يا أحمد ما شاء الله، وأنت قاعد تتحدث معي، مين اللي شجعك على الشعر النبطي؟
1: شجعني أبوي وأمي وخوالي.
0: ونعم ونعم نعم، يعني أنت ببيئة شعرية جميلة يا أحمد اليوم، وللأمانة يعني أهنئ والدينك على هذا الشيء. ودي أسمع منك قصيدة اللي فزت بها
1: إن شاء الله.
0: يلا أحمد.
1: يقول: تزف الشعر تنهيدة غلا من شاعر والهان، عشق دار تفيت فيها دبها رحلة أيامه، بلاد تشعل أنوار الفرح في ليلها الفتان، منارة عز ترشد للضياء من جهة قدامه. هي الأردن وطن كل القلوب ودرة الأوطان، لو التاريخ يكتبها قصيدة حارت أقلامة، مئة عام من المجد المسطر والفخر بنيانة، ساسة منها للبيت الشريف عطر إنسان. من عبد الله الأول بناها وثبت الأركان، سامت لين ما صارت مناد وللأمل هامة، وطلال اللي سما فيها بعقد زاهي الألوان، بدستور يصون الأردني ويحقق أحلامه. واخذ من كفه الشعلة وريت المجد والربان، أبو عبد الله الباني زعيم الفكر وسامة، بنى دولة تشكل صورها بالعزم والإيمان، حنت كل الظروف القاسية لصبرها قامة. واخذ عبد الله الثاني بكفه راية الميدان، وقف في قمة الطود المنيف وركز أعلامه، مسيرة مجد كللها الفخر وانجازها برهان، به التعليم مضرب الأمثال ونور الأمام. سلامة.
0: الله عليك يا أحمد، صح الله لسانك وعتل شانك. يعني أنا قاعد اليوم أشوف لسانك طلق ما شاء الله وتبارك الرحمن، ولا كسرت لو أنه حرف بالقصيدة. هذا ندل على شيء يا أحمد، يدل على بيئة اللي أنت يعني موجود بها، هي بيئة شعرية جميلة، وأيضا يعني محافظين على لهجتكم الأصيلة، بالرغم أنه اليوم قاعدين نشوف شعراء كبار وفي الساحة الشعرية ولا زالوا يكسرون الشعر. ما شاء الله عليك يا أحمد تبارك الرحمن. أحمد، يوم أنك طلعت على المسرح تلقي القصيدة، طبعا كانت في مهرجان السمن والجميد وكان في عدد من الجمهور، حسيت شوية بارتباك يا أحمد؟
1: لا والله، يعني كانت كيف تقول ربنا، يعني كان أول ظهور أول انطلاق.
0: نعم، حسيت بنوع من الفخر وأنت تلقي القصيدة هذه؟
1: نعم
0: ما شاء الله عليك. أحمد، بمين تأثرت شعريا؟
1: والله أنا خالي الشاعر صالح قيش الصخري.
0: نعم.
1: أنور القيش الصخري.
0: نعم.
1: وجمال النبع القيش.
0: ما شاء الله عليهم، بيئة شعرية جميلة يا أحمد، ويمكن الطفل إذا كان في بيئة شعرية وتأثر يحب الشيء هذا. أنت كنت تسمع منهم قصيدي يا أحمد؟

0: أسمع، خصوصا الخالي صالح وخالي أنور، أسمع لهم قصيد يعني كثير.
1: نعم، تحب أنك تكمل بهالمجال هذا بالأيام الجاية؟
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: بإذن الله. وش راح توجهي أحمد، للقصائد الغزلية ولا القصائد الوطنية؟
0: والله أفضل القصائد الوطنية.
1: ما شاء الله عليك. طيب أحمد، أنت كنت في المدرسة تشارك بمسابقات؟
0: نعم.
1: ويمكن نمت داخلك هذه المشاركات، قوت الشخصية شوية خلتك أنه ما تهاب يوم تقف قدام الجمهور.
0: أنا شاركت مسابقة شو اسمه الشعر على مستوى المقر وخدت المركز الأول.
1: ما شاء الله عليك، يعني من البداية أنت كنت مشارك. نعم. طيب أحمد، يعني الآن وأنت ما شاء الله عليك أخذت المركز الأول بمسابقتين متتاليات، وما شاء الله يعني قاعد أشوف اليوم هاللهجة الجميلة والمصطلحات البدوية الثقيلة الحلوة اللي مو كل أحد يقدر يتحلى بها، إيش راح تسوي؟ شلون راح تتعب على حالك علشان تصير شاعر بالمستقبل؟ بدنا نشوفك شاعر على مو بس على الأردن، على مستوى الوطن العربي.
0: والله إن شاء الله أقرأ، أكمل أول شيء أكمل دراستي
1: أكيد، يعني هذه مفروغ منه.
0: أثنين يعني أصير أكتب وأتعلم الشعر والقواعد العربية.
1: نعم، هي هذه اللي راح تفيدك ترى، لأنه تعرف أحمد أعطيك نصيحة. اليوم كل الشعراء الكبار والعمالقة اللي أنا سويت معهم لقاءات من داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومن الخارج، كانت دائما نصيحتهم لكل إنسان هي القراءة، فالقراءة فالقراءة. فيعني يمكن هذا اللي راح ينمي عندك، يعني يقوي اللغة، يخليك تكتب بشكل سليم. ما شاء الله عليك يا أحمد وأتمنى لك الخير، ولكن مودي أنهي معك. أنا سمعت أنه في عندك قصيدة فخر بعمامك وبخوالك.
0: نعم
1: ودي أسمع.
0: أيوة، يقول: ولا مني نوية تذكر خصالي، ينوخ المدح في طيب الرجال، خوالي بالكرم محد اللحكهم، وعمامي بالكرم هم راس مالي. يقول: إن الولد ثلثين خاله، ونشهد بالنصي من خوالي، أنا دهامي من جبر المعزة كبير بطيتي وطنختك.
1: الله عليك، ونعم بك ونعم بخوالك وبعمامك. شكرا يا أحمد على هالكلمات الجميلة. يمكن هذا كان أول لقاء لك إعلامي، وأنا من هذا المنبر أقول لك بإذن الله أنا يعني متنبأت لك خير ولقاءات جميلة راح تكون على قنوات ثانية، وإن شاء الله نشوفك شاعر كبير وتكون منورنا بالاستديو.
0: إن شاء الله. أنا حاب أشكر الصندوق الهاشمي لتنمية البادية.
1: نعم.
0: وأشكر أستاذ عايش القطارنة. وأشكر ملتقى التراث والأدب الشعبي الأردني.
1: نعم.
0: والقائمين على هذه المسابقة الشاعر هلال الشرفات وأنور القيش، والقائمين على هذه المسابقة كاملة.
1: نعم، شكرا لك يا أحمد، ودنا نوجه الشكر للصندوق الهاشمي لتنمية البادية على اهتمامهم بالتراث الأردني، ومن ضمنه مثل هذه المسابقات، وأيضا ملتقى التراث والأدب الشعبي ممثل بالشاعر هلال الشروفات وأنور الهقيش أصخري للمبادرة الجميلة هذه اللي احنا قاعدين نشوفها. أنا ما أدري إذا كانت لأول مرة، ولكن كانت مبادرة جميلة جدا أنه تخضع الأطفال في سن مبكرة وصغيرة لمثل هذه المسابقات، تنمية الشعر النبطي ومحبتهم للتراث والموروث الأردني. كل الشكر لكم، وشكرا يا أحمد، وسلامي للوالد والوالدة. كل الشكر لكم حبيبي، حياك الله.

0: يعني مستمعينا الكرام، حنا اليوم شفنا طفل صغير لا يتجاوز عمره 13 أو 14 سنة يقصد قصايد من غير ولا كسر بلهجة جميلة جدا. هذا ما نتحدث عنه اليوم، هي السردية الأردنية. السردية ما هي فقط بس محتويات مادية، ولكن في شيء لا مادي وهو الشعر النبطي والتراث والكلام المحكي في باديتنا، في ريافنا. يعني لهجتنا جميلة، تمسك بها. نتمنى كل التوفيق لأجيالنا القادمة، والله إننا نفرح لما نشوف هالأجيال هذه قاعدة تمسك بهالتراث الجميل. نتمنى لهم كل التوفيق. يمكن اليوم احنا وصلنا لنهاية حلقتنا في هذا اليوم. نشكر المبدع اللي اليوم معنا حسن حماد، الله يعطيك ألف عافية، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، رحيل خالدي سوشيال ميديا، وكنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل الشكر لكم، ولقائنا في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية. تصبحون على ألف خير.
1: مساء الخير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مدينة القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وشدد جلالته لدى استقباله في قصر الحسينية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وضم الوفد وزراء خارجية تونس والجزائر والعراق و

0: دولة قطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وحضر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وحذر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشيرا إلى خطورة توسع دائرة الصراع إثر استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان هناك. هذا وعقد في عمان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هذا وصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. صدر البيان الختامي للاجتماع الوزاري في عمان لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس. تفاصيل البيان الختامي في تقرير الزميل محمد شوكة المجالي.
1: اتفق المشاركون في الاجتماع الوزاري على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، ورفض هذه الإجراءات واعتبارها فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له، وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكدوا أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل، مع التأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما أدان البيان الختامي جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه. كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات المسيحية وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية فيها، والتدخل في شؤون الكنائس، والتضييق

على مؤسساتها وممتلكاتها والاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز الدينية. كما أكد البيان على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها

0: طالب البيان بتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، ولإلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.
1: وخلال مؤتمر صحفي مشترك ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أكبكيان شاهين ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، قال الصفدي إن القدس هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وبيّن أن اجتماع دعم القدس وأماكنها المقدسة جاء تعبيرا عن موقف موحد في مواجهة الخطر الذي تمثله السياسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وقال الصفدي:
2: اليوم كان رسالة إلى العالم كله أن ما تقوم به إسرائيل خطر يجب درؤه، توسعيتها يجب أن تلجم، إجراءاتها اللاشرعية التي تدفع أيضا باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يجب أن تتوقف. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية دعونا إلى هذا الاجتماع من منطلق رئاستنا للجنة، وأيضا قبل ذلك من منطلق المسؤولية الخاصة إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية في ضوء الوصايا الهاشمية التاريخية على المقدسات. سنستمر نقوم بكل ما نستطيعه وبالتعاون مع كل أشقائنا من أجل أن نحمي القدس وأن نحمي المقدسات، لكن كما قلت أيضا وأكرر هنا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن الوصايا على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي هاشمية، لكن حماية القدس وحماية المقدسات هي مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية، لأن العبث بالقدس والعبث بالمقدسات هو لعب بالنار ويدفع باتجاه الكارثة. أشكر كل الزملاء على حضورهم اجتماع اليوم، كل الزملاء الذين تحدثوا سواء في الدول العربية، تركيا، اندونيسيا، باكستان، ماليزيا، كلهم أكدوا على وحدة الموقف، كلهم أكدوا على أننا سنكون جميعا جزء من تحرك شامل كما قلت للعمل من أجل أن نوضح خطورة ما يجري وأن نعمل على درء الخطر الذي تتعرض له القدس ومقدساته.
1: من جانبه قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي إن الاجتماع الذي عقد في الأردن سجل الموقف الرافض للممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى مناقشة مقترحات محددة بشأن ما يمكن عمله واقتراحه. وأعرب فهمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك عن تقديره وشكره للمملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة لعقد الاجتماع في ظرف وتوقيت بالغ الحساسية والخطورة، وأضاف فهمي:
3: والاجتماع تم تسجيل الموقف الرافض للممارسة الإسرائيلية، وتم نقاش بعض الاقتراحات المحددة إيه اللي ممكن نعمله ونقترحه، هذا سيعلن في إطار البيان وما بعد. ونفس الأمور ناقشت مع جلالة الملك وحصلنا منه على التوجيه لكيفية توجيه الرسالة أو توصيل الرسالة للمجتمع الدولي في محافل المختلفة. أكتفي بهذا ونتفق معك وأكرر كل ما قاله أخ أيمن فيما يتعلق بالاجتماع، وبشكرك مرة ثانية.
1: من جهته قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي إن ما تشهده القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف عبد العاطي:
4: في البداية كل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام اللي بتشهد فيه القدس الشرقية بل والضفة الغربية وأيضا قطاع غزة.

0: يعني ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس الشرقية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. دي مسألة مبدأ ومسألة مهمة للغاية وتمس العرب وتمس الدول الإسلامية، وبالتالي كل الشكر والتقدير لأخي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردني على استضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت شديد الأهمية وشديد الحساسية. وبالتأكيد كما ذكر سيادة الأمين العام، والذي نؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن هناك توافق إجماع عربي إسلامي على ضرورة ليس فقط الاكتفاء بالإدانة ولكن أيضا اتخاذ إجراءات محددة، ويمكن حضراتكم شفتوها في البيان الختامي، هناك إجراءات محددة، وهناك أيضا تنسيق في إطار المجموعة واللجنة الثمانية للتحرك الجماعي مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتأكيد على الخطورة البالغة للإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة.
1: وخلال المؤتمر الصحفي قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين آغا بكيان شاهين إن إسرائيل تستهدف تقويض حل الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مدينة القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد سياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية:
2: شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية ولمعالي الأخ أيمن الصفدي لعقد هذا اللقاء. اللقاء هذا جاء بالرغم من كل التحديات اللي بمر فيها الإقليم وإنعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلا أنه مسألة القدس تبقى هي المسألة الأساس والتهديد الأكبر للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. جاء هذا الاجتماع أكيد في أحلك الظروف، وكلكم واعيين للظروف اللي بتمر فيها فلسطين بشكل خاص والقدس بشكل عام وخاص. وكان هذا اللقاء أكد للمرة المية على مركزية القدس، ولكن مشي خطوة لقدام في ضرورة أخذ إجراءات ملموسة على الأرض لحتى المقدسي يحس في إنه هذه الاجتماعات بالرغم من أهميتها وشجبها وتنديدها بما يحصل، إلا أن هناك في شيء باتجاه تثبيت المقدس على أرضه.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة، مؤكدا أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. كما شدد الصفدي على أن السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. وأضاف الصفدي:
3: القدس في خطر يتفاقم، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مهددة كما لم تكن يوما. تكرس إسرائيل احتلالها اللاشرعي للقدس الشرقية، تبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات، وتضيق على المقدسيين وتفصل القدس عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لمخطط يستهدف هوية المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة. وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف،

0: باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كماً ونوعاً، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلاً لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي يوماً صراعاً دينياً. سبب الصراع هو احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية وحرمانها الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة في وطنه التاريخي، لكن بانتهاكاتها حرمة المسجد الأقصى ومحاولاتها تقويض هويته تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تفجر صراع ديني تنطلق معه دعوات لجهاد عالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن مقدسة عند حوالي 2 مليار مسلم. هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام. ندعو المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان لتكون القدس ذات المكانة الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث، لتكون القدس مدينة الوئام وبوابة السلام كما يجب أن تكون، لا ساحة بطش وظلم كما جعلها الاحتلال. الزملاء الأعزاء، نجتمع اليوم تعبيراً عن رؤيتنا الموحدة وموقفنا الثابت في مواجهة الخطر الذي تواجهه القدس ومقدساتها، لنعمل على مواجهتها بما في ذلك من خلال تحرك مشترك وخطوات جماعية لتعرية الممارسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية وتوضيح خطرها وحشد موقف دولي فاعل يوقفها ويعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وإسرائيل في ظله جنب إلى جنب بأمن واستقرار. ذاك أن السيادة على القدس الفلسطيني والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.
1: وإلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين شمال مدينة القدس بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه باشر عملية واسعة النطاق في المخيم. وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية التي تدير شؤون مخيم قلنديا محمد أصلان إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اجتاحت المخيم مع ساعات الفجر الأولى، مضيفا أن الوضع في المخيم صعب جدا. وأفاد أصلان بأن الجيش حول منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، وشن حملة اعتقالات طالت 20 شخصا على الأقل، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل داخل المخيم. في لبنان قتل شخص وأصيب 11 بغارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان، في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات بعد اتهامه حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم واحد من أحدث جولة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية أمريكية في روما. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار

ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف أخرى. وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا ملوحا بضرب إيران إذا لم يحدث ذلك، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ينحصر اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس. الأردن يستضيف اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية. البيان الختامي للاجتماع يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يداهم مخيما للاجئين شمال مدينة القدس. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: عمان لم تكن يومها مدينة تغلق أبوابها في وجه الريح، ولا مجتمعاً يخشى الجديد لمجرد أنه جديد. كانت تنفتح، لكنها لا تسلم مفاتيحها بسهولة، فكل عادة طارئة وكل لحن وافد وكل رقصة تعبر الأزقة والمجالس لا بد أن تمر أولاً من امتحان السؤال: أهي إضافة أم استبدال؟ أهي زينة زمن أم نسيان أصل؟ وهكذا كانت رقصة الجازبند الحديثة.
3: أسمعت يا أبا وصفي ماذا يحدث بعمان؟
4: خير إن شاء الله.
3: يقولون رقصة جديدة تغزو عمان.
4: رقصة؟
3: نعم، رقصة وتسمى برقصة الجاز باند.
4: وكيف تكون؟ أهي مثل السامري أو الدحية؟
3: لا يا أبا وصفي، رقصة غريبة لا نعرفها ولا نستطيع إتقانها.
4: وهذا هو المطلوب.
5: وفي مجالس الدولة الحديثة، حيث تبنى السياسة بالكلمة كما تبنى بالسيف، لم يكن الحديث عن الرقص لهواً، بل حديثاً عن الذائقة، عن الحدود الدقيقة بين الانفتاح والتفريط. فهنا في قصر صار ملتقى أدب وحكم، تناقش العادات كما تناقش القوانين، ويوزن اللحن كما يوزن القرار.
6: السلام عليكم يا مولاي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عرار يا شيخ حمزة؟
6: التقيته يا مولاي اليوم هو وعبد الحميد السراج، وكانوا يتحدثون

0: عن رقصة غريبة تغزو الأوساط الأردنية البرجوازية.
1: ماذا؟ وما هي هذه الرقصة؟
0: عبد الحميد يعرفها، فقد كان يتحاور مع عرار بشأنها.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدي أبو طلال موجود؟
3: نعم، تفضل.
1: هذا صوت عرار، الخير عند طاري.
2: السلام عليكم يا مولاي.
4: لم تكن الجاز باند اسم رقصة فحسب، بل علامة زمن، زمن تعلم فيه الناس أن العالم أوسع من الجغرافيا، وأن الموسيقى تعبر البحار أسرع من السفن. لكن السؤال لم يكن من أين جاءت، بل ماذا تفعل حين تصل، وهل تدخل البيوت ضيفة أم سيدة مكان؟
1: قل لي يا عرار، ما هذا الذي يدعونه الجاز باند؟
2: هذا السواج يقول لك.
1: قل يا عبد الحميد.
5: رقصة الجاز باند هي نمط رقص غربي استعراضي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شكل من أشكال الرقص الاستعراضي. والجاز باند بالأصل هي فرقة الجاز.
1: وهل هي فعلاً منتشرة بالأردن؟
5: يا سمو الأمير، الأردن مجتمع ينفتح على كل الثقافات، والناس تأخذ ما تحب وتترك ما تكره.
6: ما رأيك يا سيدي أن نقول فيها شعراً؟
1: فكرة حسنة، لكن من يبدأ أولاً؟ أو من يعلق الجرس؟ تسير ضبيان؟ أم عرار؟ أم عبد الغني الكرمي؟ أو أحد الشيخين، الشيخ محمد فال أو الشيخ حمزة؟
0: أنا يا مولاي لا أعرفها، فاعفني.

حين يعجز الجدل يتقدم الشعر، فالأدب حين يشتد اختلاف الرأي يصير درعاً نائماً لا يكسر بل يكشف. وفي أبيات تلقى لا تقصد الرقصة وحدها بل يقصد ما وراءها، الخوف من أن يتبدل الإيقاع فتضيع الخطوة الأولى.

0: بويدك إنه الغو به سدو وزعوب وخفيش ومواو وفيه العلت موفوب دع القطمون واللطوون فالدنيا طبوبوب.
1: فلم تخضع ولم نخنع ولم يسكن به الجور وفي عمان لي خل وكالغزلان مذعور له عين أهيم بها وفي الصدغين تدوير ألا يا أيها الساقي وفي جناتك الحور فمنهم ضارب دفاً ومن قد قال خنزير يريد المزح والتنكيت للكتب طوامير.

الأدب مرآة المجتمع، فما يقال في المجالس الكبرى ينزل إلى الطاولات الصغيرة ويتحول من رأي نخبوي إلى همس عام، ومن سؤال ثقافي إلى جدل يومي.

0: عفو الله مطلوب
1: وذنب السكر مغفور ويوم الدجن موعدنا به عود وطنبور
0: وشاد الحي ينشدنا بلحن فيه تكرير
2: فمنه الشدو يطربنا
0: ومنه الرقص تظهير.

وهكذا لم تكن المواجهة بين رخصتين ولا بين شرق وغرب، بل بين معنى وفراغ. فالأدب حين يتقدم لا يمنع العادة، بل يضعها في موضعها، وما كان دخيلاً إما أن يهذب بالكلمة أو ينكشف زيفه بالصمت. وفي مجالس الحكم حين يكون الأدب حاضراً لا تضيع الخطوة ولا يختل الإيقاع.

وآلات ومزمار وقانون وسنطير، فمن في الناس يشبهنا ويوم الدجن منظور. دع الجزبند للأوغاد فالجزبند تغرير، فرفقا أيها الشادي فقد شحبت أسارير. وأسكت جوقة الجزبند قد كلت قوارير. لعاب الشيخ يغلبه يخاف الذنب نحرير، وفي الظلمات يسكبها وذنب الشيخ مغفور.

0: ليست الخشية من رقصة تؤدى، بل من ذائقة تسلم. فحين تقود الخطوة العقل تضيع الطريق، وحين يقود العقل الخطوة تصير الحركة معنى. والمركة لم يكن يوماً ساحة رقص، بل ميزان زمن.
1: غداً لنا لقاء. مركة الأمير.
2: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل

0: Murat Demirciyan.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح، زاوية قانونية نأخذها بالبحث والتفصيل، وأكيد نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وسنكون معكم أكيد عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وبالبداية بدنا نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم، زميلنا وجدي نصراوين من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. كما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع القانون ومع تطبيقات القانون، وحيث قبل أسبوع تقريبا أطلقت إدارة مكافحة المخدرات حملة مشددة لمواجهة مادة الكريستال، إحدى أخطر المواد المخدرة وأكثرها فتكا. خلال الأسبوع الأول فقط تعاملت الإدارة مع 88 قضية تعاطي وإتجار وتهريب وترويج. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه الحملة، سنتطرق أيضا للقانون، أيضا إلى الحملات، إلى التوعية، إلى الوقاية، إلى الشراكات. أكيد بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المقدم نبيل الرواشدة، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أهلا وسهلا فيك، شرفنا يا بيك.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، الله يسعد مساك.
0: يعني من الخبر الأخير، لو بدنا نحكي من الإحصائية الأخيرة وإحصائية الإتلاف المواد المخدرات، حيث تم ضبط 1121 قضية، وهناك استمرار لحتى نكافح هذه الحرب على آفة المخدرات. فتم إتلاف كميات كبيرة، ضبط قضايا، حيازة، تهريب. نحكي عن الخبر الأخير بعدين إن شاء الله رح ننتقل إلى باقي المحاور. تفضل.
1: بداية ستي الله يسعد مساك ومساء المستمعين والمتابعين الكرام، شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة، شكرا لفريق العمل. يعني الخبر كان قبل ساعة تقريبا، صرح الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام في هذا الخبر. اليوم كان في إدارة مكافحة المخدرات إتلاف لكميات كبيرة من المواد المخدرة. هاي المواد يعني اللي تم ضبطها في كثير من القضايا وعدد من القضايا، وعادة الإتلاف بيكون بعد ما تكتسب القضايا الدرجة أو الحكم الدرجة القطعية بصدر الأمر من المحكمة المختصة بمحكمة أمن الدولة بإتلاف هاي المواد. تشكل لهاي الغاية لجنة خاصة برئاسة أحد مساعدي مدير الأمن العام، واليوم كان يعني برئاسة مساعد مدير الأمن العام للمرور. الكميات المواد المخدرة اللي أتلفت تم ضبطها من خلال 1121 قضية. ال 1121 قضية مش هذول هن القضايا كلهن اللي انضبطن، لا الرقم أكبر، لكن القضايا اللي أتلفت كانت حصيلة 1121 قضية. طبعا عملية الإتلاف بتتم من خلال لجنة زي ما حكينا برئاسة مساعد مدير الأمن العام وبعضوية مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة أمن الدولة. في سيستم خاص ويعني نظام خاص لعملية الإتلاف، بيكون العملية دقيقة إلى درجة كبيرة جدا. الكميات اللي أتلفت اليوم كانت يعني تقريبا 16 بليون و 890 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدر، و 793 كيلوغرام من مادة الإنفيتامين، و 500 كيلوغرام من مادة الحشيش، و 105 كيلوغرام من مادة الماريجوانا، 16 كيلوغرام من مادة الكريستال، و 30 كيلوغرام من بودرة الجوكر، 32 كيلوغرام حشيش صناعي، وإضافة إلى 5000 كيس من مادة الجوكر، و 95 ألف حبة مخدرة متفرقة، 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، و 800 جرام من مادة الهيروين المخدر.
0: أعداد جدا كبيرة صراحة ومخيفة.
1: يعني صحيح، يعني أنا بقول يعني الحمد والشكر لله رب العالمين إنه بالنهاية إنه هذه المواد ضبطت
0: الحمد لله.
1: ويعني أختي صراحة إحنا لما نفكر بعمق الخبر وبعمق الكميات المضبوطة منقول إنه قديش حجم الجهد اللي بذل
0: أكيد
1: حتى ضبطت هذه، قديش التعب، قديش السهر، قديش المراقبة، قديش المتابعة، قديش قاعدوا الشباب في الشارع وهم بيراقبوا وبيتابعوا حتى ضبطت هذه الكميات. وبالمناسبة لسه في كميات موجودة في المستودعات لكن ما أجى فيها القرار النهائي في الإتلاف. وبذات الوقت والله أنا بقول كل حبة ضبطت أنقذت أسرة من عناء، كل حبة ضبطت أنقذت لربما مدمن من وفاة. كل جرعة أو كل ذرة أو كل جرام أو كل كيلو ضبط من هاي المواد المخدرة أنقذ مجتمع. اليوم الإتلاف هو مش مجرد إتلاف وحرق تقليدي للمادة، أنا بعتبره هو إعدام. إعدام لهاي السموم، إعدام لمعاناة أسر، وإعدام لمحاولات فاشلة لمهربين ولتجار المخدرات اللي حاولوا أنهم يوصلوا هاي الكميات لشبابنا ولأولادنا. فيعني الحمد لله رب العالمين، شكرا على كل من بذل جهد
0: مهما
1: كان حجم الجهد، سواء في إدارة مكافحة المخدرات أو في مديرية الأمن العام، الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، الجمارك الأردنية، كل فريق واحد بيشتغل في سبيل يعني حماية الوطن ومكافحة
0: من خلال البيان كان هناك حرب على المخدرات، الحرب مستمرة على المخدرات.
1: نعم. ست شوفي أحكي لك شغلة، يعني أنا بدي أحكي لك إياها وأجيب لك إياها في قصة. والقصة أبلغ من الإجابة لو بدي أجاوب. في يوم من الأيام كان في عندنا شهداء من الإدارة رحمة الله عليهم. كنا ندفن هؤلاء الشهداء، وفي نفس اللحظة اللي إحنا بندفن فيها شهداء كانوا زملاء لنا في مكاتب وأقسام أخرى قاعدين بيأدوا واجبات وكانوا بنفذوا مداهمات. إذن حتى منظر الدم ما أرهبنا، حتى الوفاة بيعز الجرح والألم اللي كنا فيه على فقدان عزيزين علينا إخوان وزملاء لنا، بنفس الوقت كنا بنشتغل ونواصل مشوارنا، فمنظر الدم ما برهبنا. هاي نقطة. النقطة الثانية، رح نظل مواصلين المشوار. استلمنا رسالة ممن سبقونا في هاي الإدارة. وسنسلم الرسالة لآخرين بعدين. والحمد لله رب العالمين، هذا البلد يعني دائما يعني ينجب النشامة
0: فعلا
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، وحربنا لن تتوقف حتى يعني نقدر ننهي محاولات أصغر تاجر.
0: نعم.
1: نضل نطارد فيه حتى نمنع استخدام الأراضي الأردنية في تهريب المواد المخدرة.
0: نعم.
1: أو استخدام الأراضي الأردنية في بيع وترويج أو صناعة أو زراعة أو أي محاولة كانت في موضوع المخدرة.
0: نعم. يعني اليوم نبيل بيك، حجم الأرقام اللي تم ذكرها وحجم القضايا تعكس حجم التحدي للأسف. صحيح. واليوم ممكن هذا يعني بيفتح الباب لحتى نتحدث عن القانون، عن الردع، عن الوقاية، دور مجتمعنا أيضا في مواجهة هذه الآفة. نحن بصدد الحديث عن حملة اللي يعني موجهة لمادة الكريستال، وممكن لو بدنا نعنون حلقتنا اليوم عن مادة الكريستال، القانون في مواجهة أخطر أنواع المخدرات. بدنا نحكي شو اللي دفع إدارة مكافحة المخدرات لإطلاق هاي الحملة، وهي متخصصة لمادة الكريستال، و ماذا تعكس حصية الأسبوع الأول من هذه الحملة؟ يعني بنحكي عن 88 قضية و 138 موقوف. نعم.
1: يعني بداية ستي، يعني بالمناسبة هي مش أول حملة.
0: أكيد.
1: ولن تكون آخر حملة. حملاتنا مستمرة في مكافحة آفة المخدرات، لكن يعني في هذا الوقت حبينا نعمل حملة خاصة على مادة الكريستال. باعتبار إنه هذا الخبيث الأبيض يعني هو أسوأ مادة مخدرة كيميائية موجودة الآن في الشارع بكل أسف، اللي هي مادة الكريستال المخدر. وكريستال وشابو وشبوة هي اسم حركة، اسم تجاري، الاسم العلمي للمادة هو الميث إنفيتامين. هاي المادة للأسف الشديد خطيرة جدا على جسم الإنسان اللي بتعاطاها، باعتباره المتضرر الأول جسديا. بالتالي حبينا نسلط الضوء ونركز على هاي المادة على وجه الخصوص حتى نبرز مدى خطورة هذه المادة على الشباب وعلى الأسرة وعلى المجتمع. لأن هي عبارة عن مادة كيميائية ما إلها أصول نباتية، وبالتالي هذا المزج الكيميائي اللي موجود في هاي المادة
0: جداً
1: كان مدمر جدا لصحة الإنسان. فبالتالي هي مثل ما حكيت لحضرتك، هي فعلا الخبيث الأبيض، أو بسميه البعض مخدر الشيطان أو شيطان المخدرات، حتى لأنه يعني زي ما بيقولوا هو أشيطان شيء في عالم المخدرات بالوقت الحالي، نظرا لأثرها البالغ على جسم الإنسان، سواء من سرعة إدمان أو تلف خلايا عضوية أو حيوية أو الصحة النفسية والصحة العقلية وإلى آخره. فبالتالي يعني كان يعني الخيار بأنه يتم إطلاق حملة متخصصة
0: لهذه المادة
1: على وجه.
0: نعم. اليوم تم رصد ممكن من قبل الإدارة أبرز أساليب التهريب والترويج لهذه المادة من خلال يعني
1: ما هي محاولات التهريب ستي
0: متشابهة ممكن نفس المواد
1: حسب نوع المادة المخدرة. يعني التهريب هو بيحاولوا دائما وأبدا الخبثاء تجار ومروجين المواد المخدرة ومهربيها على وجه الخصوص، إنهم يبتكروا وسائل نوعا ما يصعب على أجهزة إنفاذ القانون رصدها أو اكتشافها، بداعي إنه يعني تزبط عملية التهريب بالنسبة لهم. عشان هيك بيلجأوا أحيانا إلى أساليب معقدة، إلى أساليب شيطانية، إلى أساليب يعني صعبة نوعا ما، في سبيل إنه يقدر يهرب المادة من دولة إلى أخرى. وخصوصا إنه إحنا بنعرف جريمة المخدرات ستة هي جريمة عابرة للقارات
0: والدول،
1: لأنه قد تبدأ الجريمة في قطب من أقطاب الكرة الأرضية في منطقة إنتاج المواد المخدرة،
0: نعم.
1: ثم تنتقل عبر سلسلة معينة حتى تصل لربما في قطب آخر من الكرة الأرضية،
0: نعم.
1: إلى يد متعاطي لهذه المادة. فهي حلقات متصلة مع بعض البعض. بحاول التجار أو بحاول المهربين أنهم يبتكروا وسائل إخفاء. بجوز زمان كانت وسائل الإخفاء نوعا ما فيها نوع من التقليد،
0: نعم.
1: أو تقليدية.
0: اليوم
1: بيهرب
0: ابتكار.
1: في جسمه، بيهرب في سيارة، بيهرب،
0: نعم.
1: في،
0: نعم.
1: مواد تموينية، بيهرب. لا زالت موجودة هذه المحاولات، لكن اليوم برضو كمان صرنا نشوف تطور،
0: نعم.
1: اليوم أصبحوا يستفيدوا ويستغلوا التقنيات الحديثة الموجودة،
0: نعم.
1: اليوم قاعدين نسمع بالدرونات، الطائرات المسيرة، قاعدين نسمع بالبالونات أو بالمنطاد، وبأساليب برضو كمان يعني نوعا،
0: نعم.
1: ما تكنولوجية بتحكموا فيها بطرق معينة. هذا نوع من التطور اللي بيستخدموه، لأنه هاي الجوانب زي ما استفدنا منها في جانب الخير، للأسف الخبثاء استخدموها في جوانب الشر، وحاولوا من خلالها أنهم يهربوا من خلالها المخدرات،
0: نعم.
1: إذا ما حصرنا استخدامها في المواد المخدرة،
0: نعم.
1: وتهريبها.
0: يعني القانون جاء دائما للردع،
1: نعم.
0: يعني كيف بتعامل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مع جرائم، يعني حتى في هناك تصنيف الإتجار غير التهريب،
1: صحيح.
0: غير الترويج،
1: صحيح.
0: يعني نحكي هاي يعني بتفاصيل مبسطة لحتى يفهموها،
1: نعم.
0: ممكن
1: يا ستي،
0: نعم.
1: يعني الجرائم نوعين، إما أن تكون من صفة الجنحة، وإما،
0: نعم.
1: أن تكون من صفة
0: الجناية.
1: وفي قضايا، نعم. المخدرات أيضا مصنف هناك ما هو جنحة وما هو جناية. إذا،
0: نعم.
1: تحدثنا في موضوع تعاطي المادة المخدرة، إحنا نتحدث عن الجنحة،
0: نعم.
1: وإذا تحدثنا عن الجنحة في قانون المخدرات الأردني، أقول المخدرات والمؤثرات العقلية،
0: نعم.
1: عقوبة التعاطي فيه تبدأ من سنة إلى 3 سنوات،
0: نعم.
1: لكن احيانا في ظروف معينه، في عند اول جريمه مثلا، ممكن يلجا القاضي،
0: أول مرة،
1: نعم.
0: مثلاً.
1: قد يلجا القاضي الى تخفيف العقوبه لتصل الى 2 أو 3 شهور، من باب يعني فتح المجال لإصلاح نفسه الشخص المتورط. هذا في قضايا التعاطي. أما في قضايا الجنايات،
0: نعم.
1: الجنايات بنحكي إذا من 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، وتصل إلى الإعدام في بعض ظروفه مشددة، نعم.
0: نعم.
1: بالتالي العقوبة اليوم يعني أنا بنظري الشخصي هي عقوبة رادعة لمن أراد أن يرتدع،
0: نعم.
1: نعم. فالعقوبة لما بنحكي إحنا تصل إلى 3 سنوات في التعاطي، وتصل إلى الإعدام في ظروف مشددة في قراءة في الجنايات. الجنايات لما بنحكي عن ترويج، لما بنحكي عن إتجار، لما بنحكي عن تسليم مادة مخدرة، وضع مادة مخدرة بهدف إيقاع فيه بقضية تجار مثلا، أيضا هذه كلها ظروف أو يعني خلنا نقول من باب الجنايات. القانون شديد والقانون كويس ورادع لما قلت لك لمن أراد،
0: نعم.
1: أن يرتدع. بهذا المنظر يعني فصل المشرع وميز ما بين التعاطي وما بين التجار وما بين الترويج للمواد المخدرة،
0: نعم. نعم. اليوم العقوبات المشددة اللي تفضلت بالحديث عنها اليوم أثبتت فعاليتها لحتى تحد من انتشار هذه الجرائم؟
1: طبعا
0: اليوم
1: دائما وأبدا يعني العقوبة يعني هذا حتى سبحان الله هو أمر إلهي، مبدأ،
0: نعم.
1: الثواب والعقاب،
0: نعم.
1: يعني موجود في في في في, في

0: في قانون
1: نعم
0: الإلهي، في قانون ربنا سبحانه وتعالى، من أساء فعليه العقاب، ومن من
1: صحيح
0: أحسن فله الجزاء وله الثواب. أيضا برضو كمان في مقولة مهمة جدا، من أمن العقاب أساء الأدب. احنا احيانا لما بتخف علينا القبضه يعني شوي هيك القانونيه، خليني اسميها،
1: نعم
0: لربما الانسان يتمادى نوعا ما. هيك احنا البشر سبحان الله.
1: طبيعة
0: فبالتالي
1: بشرية.
0: طبعا طبيعه البشر. فبالتالي احنا نؤمن بانه القانون رادع، والقانون يحقق نوعين من الردع، الردع الخاص والردع العام.
1: نعم
0: يردع الشخص المرتكب للمخالفه، ويردع
1: المجتمع.
0: المجتمع بشكل عام خوفا من تكرار ارتكاب هذه الجريمه. يعني هذا امر صحي انا بعتبره،
1: نعم
0: وأمر له دور كبير في في في الحد من الجرائم بشكل عام وجريمة المخدرات على وجه الخصوص.
1: نعم
0: نعم.
1: اليوم نبيل بيك، القانون كيف بده يوازن ما بين العقوبة وما بين إتاحة العلاج للمتعاطين إذا كانت مثلا الجريمة
0: جميل.
1: تعاطي؟
0: شوفي ستي، المشرع الأردني هنا كان حكيم،
1: نعم
0: والموضوع واضح وضوح الشمس.
1: نعم
0: الآن زي ما المشرع الأردني منح الضابطة العدلية صلاحية إلقاء القبض على من يتعامل بالمادة المخدرة
1: نعم
0: وإحالته إلى محكمة أمن الدولة،
1: نعم
0: أيضا المشرع الأردني ذاته في نفس القانون ترك مجال ومساحة للمدمن ولأسرة المدمن، من
1: نعم
0: خلال إذا بادر المدمن من تلقاء نفسه أو المتعاطي من
1: نعم
0: تلقاء نفسه أو من خلال أهله
1: نعم
0: قبل أن يتم ضبطه. هذا الشرط الأساسي أرجو
1: نعم
0: أنه يعني نوقف عنده بالتحديد، في شرط قبل أن يتم ضبطه، إذا أجى المدمن أو أجى حدا من أهله يطلب العلاج،
1: نعم
0: الآن ما عليه عقوبة قانونية
1: خلاص
0: نهائيا.
1: نعم
0: أقول لك لو معه أطنان من المواد المخدرة في سيارته أو جايبها أو في بيته،
1: نعم
0: بما أنه أجى يطلب العلاج، الآن
1: نعم
0: قانونا لا يجوز إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
1: نعم
0: بروح لمركز العلاج معزز مكرم،
1: نعم
0: بتعالج بدون
1: وسرية
0: عقوبة
1: تامة
0: طبعا،
1: أيضا. نعم
0: والسرية مصانبة بحكم القانون. يعني
1: نعم
0: الآن أي واحد بسمعنا ممكن يفتح على جوجل على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية،
1: نعم
0: المادة 9 الفقرة واو والفقرة ها، راجعهم. الفقرة واو بتحكي عن إعفائه من العقوبة القانونية، والفقرة ها بتحكي عن المعاملة بالسرية وعلاجه. عندنا في مركز علاج التابع لإدارة مكافحة المخدرات وفي وزارة الصحة العلاج بالمجان بنسبة 100%. وبالتالي هون المشرع الأردني، وهون حكمة المشرع الأردني وبعد النظر عند المشرع الأردني، بأنه ميز بين أنه يضبط الشخص وما بين أنه
1: هو يعترف أو
0: يبادر في طلب الخدمة العلاجية سواء من ذاته أو من خلال أهله. فهاي يعني أنا اسمحي لي أني أستغل هذه الفرصة عبر منبركم الإذاعي المحترم بإني أوصل رسالة للأسر اللي فيها شخص متورط، أو للأشخاص المدمنين لربما أو المتعاطين اللي بيسمعونا عبر هذه الإذاعة، أنه يعني بما أنه هاي الفرصة متاحة أمامك وأنت دخلت في درب الإدمان وشفت شو ويلات الإدمان وشفت شو معنى الإدمان الحقيقي، الآن بسوى أنك أنت الآن تبادر بأنك أنت تستفيد من هذه
1: فعلا.
0: الميزة القانونية وتخلص من هذا المرض ومن هذا العناء ومن هذا الوباء اللي حل في جسدك وفي حل في أسرتك.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه ميزة قانونية بتقدر تستفيد منها، يعني خليني أقول فعلا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان قانونيا وقبل فوات الأوان صحيا
1: صحيا
0: وسلوكيا
1: نعم.
0: وإلى آخره.
1: نعم أو حتى يعني قبل ما تكون يعني الخسائر أكبر يعني لما
0: طبعا
1: توصل
0: طبعا.
1: لهي. بدنا نرجع للكريستال اليوم،
0: نعم
1: يعني وخطوره هذه الماده، وتفضلت بانه انه هاي الماده لها اثر يعني على العقل، بنحكي عن هلاوس، بنحكي عن تهيؤات ممكن تصيب الشخص المتعاطي. اليوم ماده الكريستال صار لها ارتباط جدا قوي بجرائم القتل للاسف، وشفنا كثير جرائم وكثير هناك من الاحداث اللي حصلت انه بكون الشخص متعاطي ولما يصحصح يعني بيعبر عن شيء انه هو ما كان بيعرف، او مثلا كان عنده حس انه هذا الشخص مثلا بده يهجم عليه، او هذا الشخص ممكن بده يؤذيه، او حتى ممكن اصبحت جرائم داخل الاسره الواحده للاسف.
0: نعم. ستي شوفي احكي لك شغله، بكل اسف اليوم
1: نعم.
0: المواد المخدره بشكل عام هي بتحدث تغيرات كبيره جدا في الجهاز العصبي
1: نعم.
0: لدى الانسان، خصوصا الجهاز العصبي
1: نعم.
0: المركزي، بتغير في وظائف الدماغ، بتغير في بتعمل خلل في كيمياء الدماغ، في كهرباء الدماغ،
1: نعم.
0: في افراز النواقل والسيالات العصبيه، في كثير أشياء مهمة جدا في جسم الإنسان.
1: فعلا.
0: نتيجة هذا التغير، نتيجة هذا الخلل، نتيجة هذا العطب اللي قد يصيب هذا الإنسان المتعاطي، بعض منها قد يصيب الإنسان نوع من الهلوسة،
1: نعم.
0: سواء الهلوسة السمعية أو سواء الهلوسة البصرية أو الهلوسة الحسية، نتيجة إنه الإنسان يصاب بهذا الإشي الآن بيكون عرضة إنه يرتكب الجريمة، سواء بحق نفسه أو بحق أقرب الناس إله، ربما
1: نعم.
0: إذا تحدثت داخل الأسرة، أو بحق أقرب أو بحق أي إنسان في محيط أو في شارع أو في كان هو موجود فيه. لكن أنا اسمحي لي يعني بدي أحكي بلغة المنطق ولغة العقل نوعا ما، وتحملوني في هذه الجزئية. ما بنقدر نقول إنه كل جريمة ارتكبت كان سببها مخدرات؟
1: لا.
0: حتى لو كان مرتكب الجريمة.

0: جميع عليه عشرات الأسبقيات.
1: نعم.
0: لأنه إحنا الفيصل في الموضوع الوقت اللي ارتكب فيه الجريمة ونفذ فيه جريمته،
1: نعم.
0: هل كانت المادة المخدرة هي الدافع لارتكاب الجريمة؟
1: نعم.
0: ولا في محركات أخرى، في مسببات أخرى، في مشاكل أخرى؟
1: نعم.
0: هاي نقطة. وبرضو كمان حتى أكون منصف، متعاطي المادة المخدرة حتى
1: نعم.
0: لو كانت بأسهل وبأدنى المواد المخدرة باعتقاد البعض، معلومة في مادة مخدرة سهلة،
1: نعم أكيد نعم،
0: احتمالية أن يرتكب الجريمة واردة وواردة بقوة، وبتكون في حالتين.
1: نعم.
0: متعاطي المخدرات يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة،
1: عن المادة، نعم،
0: بأبسط حالاتها بده جرعة، مش ملاقي مصاري، أمه مش قابلة تعطيه، بضرب أمه.
1: نعم للأسف.
0: في حواشي عند أخته الصغير الطفلة بسرق الحواشة، هاي جريمة.
1: نعم.
0: وإن صغرت،
1: نعم،
0: سرقت يعني أحكي لك جرة غاز في البيت، هذه جريمة.
1: صح.
0: احنا نتعامل معها او بالمنطقية جريمة.
1: نعم.
0: جريمة
1: واقعية جدا.
0: نعم واقعية. اذا يرتكب الجريمة وهو يبحث عن الجرعة، ويرتكب الجريمة بعد ان يتعاطى الجرعة اذا مر في مرحلة الهلاوس والتهيؤات.
1: نعم.
0: والتخيلات والى اخره. بالتالي احنا بنقول مدمن المخدرات، وخصوصا مدمن مثل هذه المواد، مادة الكريستال، احنا بنقول انه هو عبارة عن قنبلة موقوتة، موجودة في البيت، موجودة في الشارع، موجودة في المكان اللي بتكون موجودة فيه.
1: نعم.
0: وبالتالي يجب التعامل معها بحذر، يجب التعامل مع هذه الحالة على اساس انه لابد من تفكيك هذه القنبلة، ولابد من ايجاد حل إلها قبل لا سمح الله ما يقع المحظور، وقبل لا سمح الله ما يصير الاعتداء. فالجرائم المرتبطة في تعاطي المخدرات أو في جريمة المخدرات موجودة.
1: نعم.
0: وحتى برضو كمان الجرائم موجودة يا ستي، مش فقط في تعاطي المخدرات.
1: أكيد
0: أكيد. قديش الآن شهداء من من من أجهزتنا، يعني رحمة الله عليهم،
1: نعم،
0: ومن قواتنا المسلحة. قديش في من عصابات تهريب وتجار المخدرات، عفوا
1: نعم،
0: بالكلمة، صفوا بعض.
1: صح.
0: في قضايا مخدرات.
1: نعم.
0: بالنهاية هو إنسان.
1: نعم.
0: لكن كان السبب والدافع اللي موته أو لقتله هي الخلاف على قضية مخدرات أو على تجارة مخدرات لربما.
1: نعم.
0: وهذه بالنهاية هي نفس بشرية.
1: نعم.
0: أزهقت بسبب مادة مخدرة، بغض النظر تعاطاها أو كان يتاجر أو يروج لهذه المادة. إذن المخدرات بشكل عام هي محرك للجريمة.
1: نعم.
0: هي سبب في وقوع الجرائم. وأنا بقول أول جريمة ارتكبت في تعاطي أول جرعة في المخدرات هو الإنسان أجرم بحق نفسه.
1: صح.
0: وما أعتقد في يعني أشنع من هذه الجريمة لما الإنسان يجرم بحق نفسه بأنه يتعاطى المادة المخدرة.
1: نعم.
0: وإجرامه بحق نفسه لا ينكس عليه لوحده، الآن أسرته رح تتأثر فيه.
1: للأسف.
0: أمه.
1: نعم.
0: رح تتأثر، أبوه رح يتأثر.
1: نعم.
0: أخوانه وخواته، زوجته وأبنائه رح يتأثروا يعني بارتكابه هذه الجريمة بحق نفسه.
1: نعم.
0: كتعاطي للمادة المخدرة.
1: يعني نبيل بيك، من خلال حديثك صدقا، دائما حتى لما نقف على مثلا على الإحصائيات، على ارتفاع عدد الجرائم، على يعني المخدرات من الأسباب بتكون يعني الأولية للأسف.
0: نعم.
1: إنه ارتفاع مؤشر الجريمة ما بيرتفع مؤشر للأسف التعاطي لهذه المواد. أيضا زي ما تفضلت إنه التعاطي ما بيأثر على الشخص نفسه، بنحكي عن أسرة، بنحكي عن مجتمع أكبر اليوم. الرسالة اللي بتوجهها اليوم للشباب يعني من خلال هاي المادة، لحتى يكون هناك أيضا في وعي للأهل اليوم، إنه أنا كيف بدي أعرف إنه ابني مدمن، كيف أنا إذا في مثلا مادة معينة أو شكل معين أنا بقدر أنتبه إنه هذا موجود، أو سلوك معين مثلا لابني، لبنتي، أو حتى للزوج. نعم.
0: يعني شوفي ستي، خليني أبلش بالشق الثاني من سؤال حضرتك، إنه كيف نعرف الشخص وكيف نعرف المادة.
1: نعم.
0: بالنسبة كيف نعرف المادة، يعني اللي بسمعنا الآن وبيتابعنا لو فتح على مواقع إدارة مكافحة المخدرات.
1: نعم.
0: على الفيسبوك أو على الانستغرام باسم الإدارة، إدارة مكافحة المخدرات، ويبحث عن الفيديوهات اللي موجودة، راح يلاقي انه احنا خلال هاي الحملة نزلنا.
1: نعم.
0: فيديو توضيحي بيشرح وبيوضح شكل المادة.
1: نعم.
0: شكل المادة كريستالي، اسمها. نعم. الكريستال من شكلها.
1: نعم.
0: بيشبه الثلج او بيشبه الجليد، بيشبه سكر الفضي المطحون، بيشبه.
1: نعم.
0: حجر الشبة، طبعا مع فارق التشبيه، لا يشبه. نعم. الخبيث بالطيب، لكن هذا الشكل، يعني هيك لو بدنا نوصفها بشكل. بجوز واحد يسمعني بيقول لي طب انا كيف بدي اميزها عن السكر الفضي، وكيف بدي اميزها عن حجر الشبة؟ اذوقه؟ بقول له لا، دير بالك تذوق. هاي المادة لأنها مادة كيميائية، إذا قربها البني آدم على أنفه حتى يستنشقها.
1: نعم.
0: بحس بنوع من انبعاثات يعني كأنها انبعاث كيميائي،
1: يعني خاص بميز فيها الشغلات،
0: يعني بشعر فيها مجرد أنه قربها على أنفه وعلى.
1: نعم.
0: منطقة الوجه، بشعر أنه في حرقة أو في انبعاثات معينة أو في أشياء معينة.
1: نعم.
0: فبالتالي ممكن بهذا المنظر، ودائما وأبدا بجوز حتى طريقة الاحتفاظ في هاي المادة وكيف بيخبيها الشاب أو بيخبيها، ما راح يحطها على الطاولة ولا راح قدام الأهل، بيحاول بيخبيها في مكان في زاوية في كذا. طريقة الاحتفاظ بهاي المادة وتخبايتها برضو كمان هذا مؤثر وبيثير الشك. بالنسبة إنه كيف نعرف الشخص اللي قدامنا إنه متعاطي لهاي المادة أو مدمن عليها؟ العملية مش سهلة لكن بنفس الوقت مش معقدة غاية التعقيد، لكن احنا او اصحاب الخبر والاختصاص بسطوا لنا اياها، قالوا من خلال التغيرات السلوكية المفاجئة. الشخص اللي يتعاطى المادة المخدرة بغض النظر عن نوع المادة المخدرة، اول جرعة

0: الغرفة، ما بيطلع ما بيقعد، ما بياكل معهم ولا بيشرب معهم ولا بيخالطهم، خصوصا اذا كان متعاطي للمادي، يعني توه ماخذ الجرعه او يعني اثر الجرعه موجود فيه، فعشان ما ينكشف امره وينفضح فبنزوي. شغله ثانيه أو انعزال اخر، لكن هذا بيكون متقدم شويه، لما خلص ينكشف امره وينفضح امره بتبطل بيئه البيت هي البيئه المحببه بالنسبه له، فبيكون كل وقته برا البيت. والوقت اللي بيكون فيه برا البيت عادة هو بيكون يعني بيطلع بجوز العصر ومع المغرب، ما بيرجع إلا الساعة 3 والساعة 4 الفجر. هذا ناقوس خطر، ناقوس خطر لازم الأهل ينتبهوا إله. مجرد وجود الشاب في سن عمري معين خارج البيت لغاية الساعة 2 و 3 الفجر، والله أنا بقول يعني شو ما كان نوع القعدة، حتى لو بعيد كل البعد عن المخدرات، أنا بقول هذا سلوك ما لازم الأهل
1: يثير الشك.
0: ما لازم الأهل يتهاونوا فيه. الآن في منطق لطلعة الولد، في منطق لسهر الولد، في منطق لقعدته مع أصحابه أو مع أي حدا كان، في منطق، في ساعة محددة. أما ساعة 3 وساعة 4 الفجر أنا أعتقد أنه ما في أي منطق في هذا الكلام. شغلة ثانية، المدمن في لحظة من اللحظات بصير بده مصاري زيادة. إذا كان موظف رح يطير كل راتبه على وبصير يأخذ فوق راتبه، ولما بيسألوا أهله طب أنت مصاريك وين، ما في مبرر والمبررات كلها يعني واهي، بصير ممكن يسرق من البيت، من الجيران، من كذا إلى آخره. ونقطة مهمة جدا برضو كمان، تغير المزاج. تغير المزاج موضوع يعني لازم ينتبهوا إله، لأنه بيصير ملاحظ بشكل كبير، ولما بتغير المزاج بتغير المزاج على الأسرة. يا الله ما ألطف المدمن مع الشلة وما أصعبه مع أمه وأبوه. تخيلي يعني هالمعادلة الصعبة كيف لطيف مع الناس الأعداء وعدو مع الناس اللي هم المفروض أنهم بيحبوا بشكل. فتغير المزاج، طول اللسان، المجادلة، يعني الإساءة اللفظية أحيانا، العصبية على الأم وعلى الأب وعلى الإخوان وعلى الخوات وعلى الزوجة وعلى الأطفال، هذا الإشي لازم إحنا نلاحظه. طبعا هذا كله مرهون في الشدة والمدة والتكرار، مش من أول سلوك، مش اليوم سهر برا تأخر ساعتين معناته مدمن،
1: خلاص نشك فيه وصير
0: مدمن. يعني هي الشغلة إنه تكرار هذا السلوك، فهي الشغلات اللي إحنا ممكن نلاحظ عليها أو إنه يعني نركز عليها حتى ممكن
1: من خلال صدقا من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار ممكن بعض الجرائم اللي لها علاقة إنه بكون المرتكب الجريمة للأسف متعاطي أو مدمن لهذه المواد. كان في هناك دعوات إنه اليوم يعني توجه الأهل لتربية البنات فقط، وإنه كأنه الشباب بكونوا بدون حسيب أو رقيب. فاليوم وانتشار مثل هذه الجرائم وارتكاب الشباب وفي هذا العمر ومن عنصر الشباب يعني لهذه الجرائم، خلتنا إنه اليوم لا يا جماعة، إنه إحنا اليوم بدنا نربي البنت وبدنا نربي الشاب، لأنه اليوم يعني لأنه الأثر أو الخطر واقع هون وهون.
0: صحيح.
1: فقديش مهم إنه كمان ننتبه لهاي الجزئية. اليوم مش بس البنت ممنوع تطلع، بس برضو الشاب مش ممنوع يطلع، بس يكون زي ما تفضلت في هناك ضوابط وهناك قواعد ممكن يلتزم فيها.
0: ستي شوفي أحكي لك شغلة، ربنا سبحانه وتعالى لما بده يحاسب الآباء، لأنه سنحاسب.
1: نعم.
0: يعني كلكم مسؤول وكلكم كلكم عن وكلكم مسؤول عن رعيتي. ما راح يحاسبني على الذكر او على الانثى ويترك الذكر، ما راح يسالني عن شو تعاملت بتربيتي للذكر وشو تعاملت بتربيتي للانثى. بالتالي يعني سامحيني بالإجابة أو باللي بدي أحكيه. تغير فهمنا لتربية أبنائنا ذكورا وإناثا، وسامحيني في الكلمة، أصبحنا رعاه ولسنا مربين. ومتى تحولنا إلى رعاه أصبح الموضوع مرتبط شو بدنا نلبس وشو بدنا نأكل وشو بدنا نشرب. لكن لو ظلينا متمسكين في مبدأ التربية الحقيقي، منكون إحنا نجحنا ووصلنا إلى بر الأمان في مع أولادنا ومع بناتنا، ووصلنا فيهم فعلا إلى بر الأمان. اليوم ما بدي أقول لك إنه على الشاب يركز أكثر أو على البنت يركز أكثر، لكن الموضوع متوازن.
1: نعم.
0: البنت لها حق في التربية وفي التوجيه وفي في في في في النصح وفي الإرشاد. بشيء معين، والشاب أيضا برضو كمان، لكن أنا بقول بجوز اليوم الشاب التحدي أمامه أكثر
1: فعلا.
0: وبالتالي اليوم واجب على الأب وواجب على الأم أنهم يركزوا وفتحوا عيونهم صح فعلا. الأم اليوم اللي على تماس مع أبنائها بشكل مباشر هي لربما ملجأهم وملاذهم، هي بيت أسرارهم. هي اللي بتكتشف وبتشوف الملاحظات اللي حكينا عنها قبل شوية. لازم يكون في انسجام ولازم يكون في توائم ما بين الأب وما بين الأم. اليوم الأم أو الأب حتى إذا بدنا نظل نشتغل في العاطفة ونقدم العاطفة، الآن.

0: ممكن يكون في سبب في خراب البيت وضياع البيت
1: فعلا.
0: وضياع مهدم الأسرة.
1: نعم نعم
0: الأم قد تتعامل أحيانا بعاطفة، أحيانا قد
1: بسلبية،
0: يكون طبعا
1: بس الأم
0: أحيانا
1: بتخاف
0: أحياء
1: عليه.
0: أيوة أحيانا الأب ترى في في في في آباء الأم في بيوتهم اللي ضيعوا،
1: نعم
0: خليه يطلع خليه يروح خليه يسهر، أنت بدك إياه يطلع مش عارف مين زي مش عارف، وبصير يعطي أمثال.
1: صح
0: طب يا
1: للأسف.
0: سيدي ماشي، أنت لما فتحت الحبل على غاربه أو فتحت الباب يعني تركت له العنان، الآن المراهق يبقى مراهق والشاب يبقى شاب، وسامحوني في اللفظ الولد يبقى ولد،
1: نعم للأسف.
0: بالتالي بدها نوع من الشدية والحزم، وبدها نوع برضو كمان من الحب ومن الاحتواء ومن
1: نعم
0: الحنان، لأنه شوفي يعني إذا ضغطنا كثير جوا البيت رح نصل لمرحلة أوف يا سق الله وأنا متجوز وخلصاني منكم،
1: نعم صح
0: وإذا سيبناها على الآخر رح نصل لمرحلة إنه بطل الأب يمون وبطلت الأم تمون وبطل في ضوابط وبطل في ثوابت في البيت. أنا أؤمن تمام الإيمان في ثوابت في البيت لا تتخلى عنها يا الأب ولا تتخلي عنها للأم.
1: فعلا هنا
0: أنا
1: التوازن.
0: بستنكر على الأم اللي ابنها بغلط وبتوقف هناك عند الباب وبتقلب بتبلش تهدد فيه، ماشي بس أبوك يجي بورجيك والله لخلي قص خبرك، عفوا بالكلمة عفوا باللفظ. طب أنت شو يا أختي؟
1: صح،
0: ما أنت أم، أنت ركن
1: أنت
0: أساسي،
1: صاحبة سلطة أيضا. نعم
0: أنت ركن أساسي،
1: نعم
0: أنت شريك في التربية، وبالتالي مجرد أنك أنت ظهرتي حالك في موقف الضعف أمام ابنك،
1: نعم
0: لا تلومي يا ابنك ولا تلومي حدا إذا في لحظة من اللحظات بطل ابنك يسمع كلامك، لكن أنه أنت اللي حطيتي حالك في هذا المقام وأنت اللي حطيتي حالك في هذا
1: فعلا
0: الموقف.
1: فعلا.
0: أحسن مشروع نقوم فيه في الدنيا أن ننشئ أسرة ونربي طفل، لكن والله أصعب مشروع ممكن نقوم فيه
1: نعم
0: بالوقت الحالي
1: فعلا
0: للتحديات اللي موجودة
1: فعلا،
0: واختلاف المفاهيم
1: والانفتاح
0: في
1: اللي احنا
0: التربية.
1: عايشين فيه. بنفس الجزئية الأهل، موضوع وصمة العار، يعني إنه أنا ممكن ما يعني ما بدي أبلغ عن ابني، أوكي أنا خايفة عليه بس علشان ما يحكوا إنه والله العيلة في عندها مدمن. برضه بعد ما يتم مثلا المتعاطي أو المدمن يتم مثلا عملية العلاج، اليوم مثلا للأسف مجتمعنا واحنا يعني بنحكي عن إشي واقع ما ببرئوه، يعني حتى
0: صحيح
1: لو تم شفائه وصار إنسان
0: صدقت
1: صالح وشق حياته بكل ما هو جيد وجميل، للأسف هذه الوصمة وهذا المجتمع
0: صدقت
1: المحاسب بعيدا عن القانون بعيدا عن الدين للأسف.
0: شوفي ستي، الوصم الاجتماعي ترى ما بيحل المشكلة،
1: نعم
0: الوصم
1: للأسف.
0: الاجتماعي بيأخر ظهورها، بدل ما تبين اليوم بتبين بكرة،
1: نعم نعم
0: لأنه متعاطي المخدرات، شوفوا أحكي لكم شغلة يعني سامحوني في الكلمة، أمره مفضوح مفضوح شئنا أم أبينا.
1: نعم
0: اليوم قدرتوا تستروا على الموضوع، اليوم قدرتوا تخبوا الموضوع، اليوم ما سمع العم ولا سمع الخال ولا الكني ولا الحماية ولا الجارة ولا الناس اللي تتشمت، ليش؟ لأنه خطينا على الموضوع.
1: نعم
0: بس صدقوني بكرة ريحي على صوتكم جوا البيت،
1: نعم
0: راح يصير الخلاف جوا البيت،
1: يمكن جريمة قتل
0: والحيطان
1: جوا
0: لها
1: في
0: ودان زي
1: البيت.
0: ما بقول أخونا
1: نعم
0: المصريين،
1: نعم
0: بالتالي الصوت راح يرتفع، الجيران راح ترتفع تسمع وتقول شو في عند جيراننا. بكرة هذا نفسه اللي أنتم حاولتوا تغطوا عليه راح تتكب، راح تتفاقم المشكلة عنده وراح يطلع على برا للشارع، راح يصير يساوي مشاكل بالشارع.
1: نعم
0: فاللي كنتوا خايفين عليه أنتم من الفضيحة هو
1: بس
0: تحرك،
1: مسألة وقت كانت.
0: أنتم أجلتوها فقط ما حليتوا المشكلة.
1: نعم
0: بالتالي أنا بقول الإنسان العاقل أب كان أو أم لما بتصير المشكلة الآن لا يشتت ذهنه ولا يشتت أنظاره باتجاه الأطراف، عندك مشكلة اسمها مشكلة إدمان
1: بدها
0: مخدرات
1: حل،
0: بدك تحلها بدك تعالجها،
1: نعم
0: حكي الناس ما بيحل المشكلة
1: صح،
0: وحكي الناس ما بيخلص سواء في
1: نعم
0: هاي المشكلة أو في غيرها من المشاكل.
1: نعم
0: هاي نقطة. النقطة الثانية اللي أشرتي إلى حضرتك اللي هو عقاب المجتمع، أنا
1: نعم
0: بسميه ترى عقاب المجتمع أقسى من عقاب القانون.
1: نعم حتى بيخليه يمكن إنه ينتكس
0: شكرا
1: الشخص.
0: لك، يعني إحنا بدنا نظل عايشين على مبدأ أخبرهم يا صلاح لمتى؟
1: نعم
0: يعني الله سبحانه وتعالى غفر ذنوب يعني ناس كانوا ألد أعداء الإسلام،
1: نعم
0: وإن شاء الله تعالى يعني خلنا نقول في جنان عند ربنا سبحانه وتعالى. طب إحنا البشر بدناش نغفر لبعض؟
1: صح.
0: طب واحد غلط، مين فينا ما بيغلط؟
1: صح.
0: بس أنا غلطت في شيء معين، حضرتك غلطت في شيء معين، هو غلط في إدمانه على المخدرات،
1: نعم
0: احنا كلنا غلطانين
1: صح.
0: بس كل واحد ذنبه زي ما بقولوها على قده، كل واحد ذنبه او خطأه بشيء معين، لا يعني انه ادمن على المخدرات او اساء التصرف او اساء السلوك في لحظة من اللحظات انه خربت الدنيا.
1: لا.
0: انا بلومه ولربما باخذ معه موقف اذا اصر على ادمانه
1: واذا استمر
0: واذا استمر ورفض كل سبل، هو القانون اصلا جرمه.
1: نعم
0: وبالتالي لكن انسان غلط اعترف في غلطه راح تعالج وترك هذا السلوك،
1: نعم
0: ليش ما نقبله؟
1: صح.
0: ما هو إذا ما زوجنا وإذا ما اشتغلنا معه وإذا ما قعدنا معه وإذا ما استقبلنا بده يقول يا عمي معناته أنا يعني مكاني الحقيقي مش بينكم، أنا مكاني الحقيقي هناك عند المدمنين. وفعلا قديش في شباب انتكسوا وعادوا إلى الإدمان
1: نظرة
0: بسبب
1: مجتمعية.
0: بسبب عقاب المجتمع وبسبب نظرة المجتمع
1: نعم.
0: وتعامل المجتمع. نعم
1: اليوم الوقاية والتوعية وشراء

0: حركاتكم أكيد مع مؤسسات المجتمع المدني، دور الوزارات، مؤسساتنا الرسمية اليوم، لحتى فعلا نصل يعني إلى هذا الجهد أو بنهاية هذه الجهود إلى فعلا إلى الهدف المرجو من هذه الحملات، مع المدارس، مع الجامعات، مع الإعلام أيضا. قديش مهم هذا التكاتف، لأنه اليوم لما نحكي عن إدمان هي مش مسؤولية الأهل صدقتي. ولا الشخص نفسه، مسؤولية مجتمع وأيضا دولة بشكل عام.
1: نعم ستي، احنا يعني الحمد لله رب العالمين احنا يعني تنبهنا لهذه الجزئية من زمان.
0: نعم.
1: وتعزز هذا الشيء بـ بـ بـ بتوجيهات من جلالة سيدنا الله يطول بعمره لما زار الإدارة في عام 2023.
0: نعم.
1: وأمر بإيجاد استراتيجية وقائية علاجية من مشكلة المخدرات، فأطلقت هذه الاستراتيجية 2024-2026. هذه الاستراتيجية للأمانة، ومن خلال يعني التقييم اللي احنا منتابعه في هذه الاستراتيجية وقياس الأثر وإلى آخره،
0: نعم.
1: وجدنا انه كان لها دور الحمد لله رب العالمين رائع جدا في في في يعني في بناء الشراكات كدرجة اولى، وايضا انعكاسه على الجريمة بشكل عام، على جريمة المخدرات،
0: نعم.
1: وإيجاد الوعي عند عند عند المواطن. الاستراتيجية احنا في سنتها الأخيرة 2026، والآن إحنا شغالين بالأمانة برضو كمان على تطوير هذه الاستراتيجية 2027-2028-2029
0: نعم.
1: عفوا، وهذا أول مرة بجزء بنحكي عن هذا الشيء، لأنه
0: نعم.
1: إحنا تونا قاعدين بنشتغل عليها، في إن شراكات فيها مع كافة مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو غير الرسمية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية، المؤسسات الصحية، المؤسسات الإعلامية،
0: نعم.
1: كل القطاعات اللي ارتبط ارتباط مع الأسرة ومع الشباب على وجه الخصوص، يعني هم شركاء معنا استراتيجيين في هذه الاستراتيجية، وكلنا بنشتغل كخلية نحل وكفريق واحد في سبيل انه يعني اللي ما بقدر اوصله انا مثلا كإدارة مكافحة مخدرات اقدم له التوعية، ممكن من خلال التربية هي اللي توصل له، ممكن من خلال التعليم العالي هم اللي يوصلوا له، من خلال وزارة الشباب، من خلال خطباء والوعاظ في المساجد،
0: نعم.
1: من خلال المنابر الإعلامية برضو كمان، هذا شيء مهم جدا اليوم. هذا التكاتف وهذا التعاضد وهذا التعاون احنا بالنسبة لنا يعني شيء أساسي جدا في عملنا
0: جدا.
1: ومش بس للأمانة، كمان في محور التوعي، أيضا في محور العمليات.
0: نعم.
1: اليوم حصيلة القضايا اللي ضبطت خلال الأسبوع الأول من الحملة اللي أشرت إلى حضرتك في مقدمة حديثك، 88 قضية في غضون أسبوع واحد، هذه كانت حصيلة تعاون أيضا.
0: نعم.
1: رجل المكافحة لا يعلم الغيب، احنا ما منشم عن ظهر دينا ولا منخط.
0: نعم.
1: في الرمل، أنا الآن لو ما كان هناك إنسان شريف منتمي يؤمن بدوره في المجتمع في محاربة الآفات ومحاربة كل السلوكات الضارة، إذا ما وصلت إلي المعلومة. أنا كيف بدي أعرف أنه في سين في منطقة معينة بتاجر أو ببيع أو بروج للمادة المخدرة إذا ما كان هناك إنسان متعاون؟
0: نعم.
1: وبهذا المقام اسمحي لي هون ستي يعني أني أنا أركز على نقطة مهمة. تاجر المخدرات ومروج المخدرات، هذا الإنسان الخبيث بيحاول يثير الذعر بين أفراد المجتمع.
0: نعم.
1: إنه أنا إلي ناس في المكتب، وأنا إذا حدا ببلغ عني أنا بوصلني الخبر، أنا بقرأ الإفادة وأنا بقرأ كذا. مين قال لك أصلا إنه في إفادة؟ اللي بده يقدم المعلومه
0: البلاغات.
1: يا سلام عليك.
0: نعم.
1: اللي بده يقدم المعلومه يا ستي مش مطلوب يقدم افاده، مش مطلوب يوقع على ورقه، مش مطلوب يروح على محكمه يشهد، مش مطلوب يظهر لا بشخصه ولا باسمه.
0: احنا كل ممكن.
1: شكرا لك.
0: نعم.
1: اعطيني المعلومه والف تحيه لك.
0: نعم.
1: خلص
0: لظهرك. 911
1: 911 ممكن يوصل لنا، 196 ممكن يوصل لإلنا.
0: نعم.
1: من خلال الخط المباشر على إدارة مكافحة المخدرات موجود، بقدر يوصل لنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الآن مواقع التواصل الاجتماعي قربت كل شيء للناس، وبالتالي هذا شيء يعني ممكن من خلاله يكون في تعاون وفي تواصل. من خاف على الشخص اللي بتعاون وبيساعدنا على أكثر من خوفنا على أنفسنا. ما سمعنا في يوم من الأيام واحد تعاون معنا واشتغل معنا وأصيب بشوكة، لكن في ذاك الوقت إدارة المخدرات لغاية الآن في 6 من شهدائها.
0: نعم.
1: من شبابها استشهدوا نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: هذا دليل واضح وقطعي على أنه إحنا بنخاف على الشخص اللي بيشتغل معنا وبيبلغنا أكثر من خوفنا على أنفسنا. إحنا منقدم أنفسنا للموت وما منقدم الشخص اللي بتعاون معنا على انه لا سمح الله يصاب بشوكه.
0: يعني هاي جزئيه جدا مهمه نبيل. نعم. بيك انه فعلا اليوم اهميه الابلاغ، يعني زي ما تفضلت هناك اكثر من وسيله للابلاغ، وهناك سريه للبلاغات.
1: طبعاً
0: ما بيهمني
1: طبعاً.
0: من الشخص اللي بلغ
1: نهائيا،
0: بس
1: انا بيهمني صحه المعلومه.
0: نعم.
1: وبعد ما اتاكد انا من صحه المعلومه انا الان بتحرك، لانه احنا برضو كمان يعني لابد انه نتيقن من صحه المعلومه. كيف نتيقن من صحه المعلومه؟ هذا شغلنا وهذا احنا اجراءاتنا. انا في عندي قواعد بيانات، في
0: نعم.
1: عندي سيستم معين، اسبقيات، في عندي عندي مصادري في في في في المكان اللي ترد فيه معلومة على شخص معين ممكن أجنده وأجمع من خلالهم، فما بكتفي أحيانا من معلومة أجتني من سين من الناس، لربما تكون كيدية، لربما تكون مش صحيحة، وبالتالي أنا دوري إني أنا أتحرى وأتأكد من صحة هاي المعلومة. متى تأكدت من صحة

0: معلومه، الان ببلش في اجراءات تنفيذ الواجب وتنفيذ الشيء اللي لازم انا اقوم فيه في شغلي.
1: يعني انا لو بدنا نحكي لل يعني للاسر، انت اتفضلت وحكيت رساله جدا مهمه للاهالي اليوم، بس للاسف لساتنا بعام 2026 ما زلنا نرى هناك اسر بتخبي وبتخاف. موضوع الخوف ايضا جدا مهم. اليوم انت ببدايه اللقاء تفضلت بانه اليوم الشخص اللي بيروح هو بيقدم نفسه انه هو متعاطي او حتى انه هو مدمن يعفى من العقوبه. يعني اليوم قديش مهم التوعيه القانونيه بهذا الموضوع، يعني بحاجه ايضا لحملات توعويه انه يا جماعه اللي بيجي بيقدم نفسه وبيقدم مثلا المواد اللي معه اللي بحوزته هون يعفى من الملاحقه ويعفى ايضا من. فقديش مهم التوعيه، قديش مهم انه يعني ما زلنا في رسائل للأهالي زي ما تفضلت، للأم للأب اللي الأشخاص المقربين من نفس الأبناء.
0: أنت بتعرفي ستي شو اللي يؤلم في الموضوع؟
1: نعم.
0: يعني أنت حضرتك يعني معنا في الإعلام وشركة إعلام ومتابعين أكيد الأخبار والأشياء، لأنه أغلب الأخبار أصلا من خلال الإذاعة والتلفزيون الأردني بكل الاحترام. لكن لغاية الآن قاعدين بنتفاجأ إنه لما نحكي هاي المعلومة في جمعية ولا في لقاء ولا في مكان معين بحس إنه الناس بتفاجأ، عن جد أنتوا هيك؟ يا جماعة إحنا الإدارة عمرها 50 سنة، ومن 50 سنة وإحنا بنحسي بهذا الكلام. لكن أنا بدي أسأل المستمعين الكرام سؤال. وأي حدا بسمعني حتى حضراتكم الموجودين في الاستوديو وفريق العمل. لو فتحت تليفونك الآن على الفيسبوك على الإنستغرام وعلى هاي المواقع، شو الأشياء اللي بتطلع لك؟ واحد يبدأ تقول لي أنا بطلع لي عروض شيئاً. واحد ثاني بيقول لي والله أنا بطلع لي سيارات. الثالث بيقول والله بطلع لي ملابس. الرابع بيقول لي بطلع لي أراضي. الخامس بطلع لي أغاني فلان ومش
1: عارف. حسب اهتماماتهم.
0: حسب اهتماماتهم.
1: نعم.
0: يا ستي شو اللي بيمنع الآن أنا لما أروع على البيت أمسك تليفون ابني وأمسك تليفوني وأمسك تليفون بنتي بس أبحث فيه أكتب فيه التوعية من خطر المخدرات. أنا حولت خوارزمية تليفون ابني بدل من أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع لأشياء مفيدة.
1: جميل.
0: شو اللي بيمنع اني انا بين يوم وبين يومين بين يومين بين يومين والثاني انا افتح ابحث عن هاي الاشياء المفيده الي ولابنائي حتى اغير من خوارزميات تليفوني وخوارزميات تليفون ابنائنا ليش ضاعوا؟ ابنائنا لانه خوارزميات تليفونهم على الالعاب على الجيمز.
1: صح.
0: اولادنا قاعدين
1: ايوه
0: اولادنا قاعدين بيقعدوا على التليفون ساعتين وثلاث واربع ساعات. لما بتساله شو عملت على التليفون بقول والله بلعب. مع مين بتلعب؟ مع ناس ما بيعرفهم من برا البلد ومن جوا البلد وناس بجوز عربي حتى بيحكوش. هاي هذا الخلل اللي موجود فينا للأسف الشديد. اليوم الحمد لله رب العالمين في ضجة إعلامية كبيرة جدا وفي حملات إعلامية وفي حملات توعوية في موضوع المخدرات. كلنا نؤمن بخطر المخدرات، لكن ليش احنا عايشين في جو انه المخدرات موجودة بالدنيا كلها بس لا يمكن تفوت بيتي؟ ليش احنا عايشين في هذا الوهم؟ خطر المخدرات خلص. خطر المخدرات يا ستي. ابتداء انا اقول الله يبعد الضرر عن كل واحد بيسمعنا وعن كل انسان.
1: نعم.
0: ماشي. لكن صدقيني المخدرات وخطر المخدرات موجود على باب كل واحد فينا.
1: نعم.
0: ووالله بدخل على بيوتنا بدون ما يستأذن.
1: نعم.
0: يا ريت انه بيستأذن والله ما بنسمع
1: للاسف ما بيستأذن
0: لكن دخل على بيوتنا. هذه واحده من الشغلات اللي انا بقول عنها لازم ننظم خوارزميات هواتفنا، نحدد اولوياتنا خوارزميات تليفونات ابنائنا. اذا اذا اذا نظمنا هذا الامر صدقيني راح يطلع لهم الريلز وراح يطلع لهم البوست وراح يطلع لهم وراح يطلع لهم هذا اللقاء.
1: نعم.
0: بانه احنا قاعدين بنقول يا جماعه القانون اعطاك حق حق. نعم. هذا حق إلك مكتسب ما بحملك فيه جميلة. بأنه إذا أنت لا سمح الله مدمن أو عندك مشكلة إدمان القانون أعفاك من العقوبة بحال أنت تقدمت لطلب العلاج وطلب المساعدة.
1: نعم. لفت انتباهي صدقا نبيل بيك موضوع الريلزات والفيديوهات اللي تم نشرها من قبل. نعم. إدارة المكافحة جدا مؤثرة وأنا شخصيا تأثرت صدقا بموضوع أنه الشخص المدمن واللي موجود الآن مثلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.
0: نعم.
1: يعني صدقا فيديو لما تحدثت أنه حتى وإنت بفترة العقوبة برضو فكر في العالم الخارجي. طبعا. فكر في الوالدة اللي اجت تزورك في الزوجة اللي اجت تزورك. فإنه قديش مهم كمان في رسائل لنفس الأشخاص اللي متعاطين وممكن ما زالوا بفترة العقوبة.
0: تعرف إحنا مشكلتنا ستي سابحيني في الكلمة إحنا أنانيين ترى الأبناء. أنانيين بشكل كبير جدا. حتى الأزواج مرات أنانيين حتى. نعم. الزوجات مرات أنانيات. الأنانية خلتنا نفكر في أنفسنا وما نفكر في غيرنا.
1: نعم للأسف.
0: أنا فكرت في نفسي رحت أعطيت المخدرات بس ما فكرت في أبوي وكسرت خاطر. أنا فكرت في نفسي وتعاطيت المخدرات، اعتقدت إني راح أكون سعيد، بس ما عرفت وما ما خطر في بالي إنه سعادتي هي مبنية على سعادة أعز إنسان علي في الوجود، أمي الله يرحمها. تعاطيت المخدرات وكنت أناني، اعتقدت إنه المخدرات راح تعملني رجل، لكن كانت على حساب زوجتي البريئة اللي اختارتني من بين كل زلمة الدنيا.

0: كنت أناني تعاطيت المادة المخدرة واعتقدت أن المادة المخدرة عادية وأنا لا بقدر عليها، لكن كسرت خاطر ابني وجرحته وحرمت بنتي الزواج
1: نعم.
0: وحرمت أولادي نظرة الاحترام من الناس وخلت أولادي ينفروا منهم، أبوهم مدمن على المخدرات. بأي أنانية إحنا عايشين؟ متى بدنا نتخلص من هذه الأنانية؟ للأسف الشديد أنانية تاجر المخدرات وخباثة تاجر المخدرات. بده يعيش سعيد وبده يعيش مبسوط بالمصاري الحرام اللي هو بيجيبها. لما أنت جمعت المصاري الحرام وبعت المخدرات، أنت قد تكون بنظر نفسك عشت سعيد لساعة أو لساعتين أو يوم يومين، بس على حساب مين؟ شو الثمن؟ العشر دنانير، الخمس دنانير، المئة دينار، الألف دينار؟ لا يا سيدي، هذا مش ثمن المادة اللي بعتها. ثمن المادة اللي بعتها الولد اللي ورطته أصبح مدمن على المخدرات. ثمن المادة اللي بعتها أنت، راحة الأم اللي ابنها أدمن على المخدرات، هي بتبكي بالليل وبتئن وبتدعي عليك وأنت بتأكل بروستد وشاوربا، عفوا بالكلمة يعني. هذا الإشي اللي لازم نفكر فيه في عقل منطق. والله العظيم لو فكرنا في أنفسنا ولو فكرنا في الآخرين، لو راعيت شعورك قبل ما أراعي شعور نفسي ما وصلنا إلى هذا حال للأسف الشديد السيء في بعض النوافذ في بعض الحالات. لكن ذبحتنا الأنانية بكل أسف، وحتى على أقرب الناس.
1: الكلام جدا منطقي فعلا،
0: لا شيء لا يسمن ولا يغني منك.
1: نعم. ولفت انتباهي أيضا مواكبتكم للتطور من خلال هذه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم مش بس لقاءات، مش بس هناك ممكن ندوات أو حتى محاضرات توعوية زي ما تفضلت بالمدارس أو حتى بالجامعات، لا دخلتم العالم الرقمي من خلال هذه الرسائل التوعوية، لأنه يعني ممكن حتى إنه جيل اليوم ممكن ما بيفهم إلا بهاي الوسيلة. صحيح. للأسف.
0: ما هو أنا ستي لما بدي أقدم رسالة التوعوية أو رسالة الإعلامية، أنا لازم أفكر بعقل الطرف الآخر.
1: نعم. نعم.
0: هو شو بحب؟
1: نعم.
0: هو شو
1: أنزل لمستوى الفكري والعقلي؟ نعم.
0: هو شو اهتمامه؟ نعم. أنا إذا بدي أظل أحكي بتكلف هذا وقد قال وقد قيل والمخدرات ولا مش مخدرات، ما حدا راح يسمعني يا ستي، بقول ممل. أنا بدي أشوف الشاب شو الإشي اللي بحبه، بدي أشوف البنت شو الإشي اللي بتحبه، بدي أشوف الأب والأم شو الإشي اللي بيهتموا فيه، شو الإشي اللي بدهم إياه، شو الإشي بدخل مخهم بشكل بالصعيد. مش عفوا بالكلمة، هذا مجتمع وهذا عالم، مش كلنا متعلمين ولا كلنا مثقفين. فينا البسيط، فينا الإنسان المتواضع، فينا الإنسان البسيط، فينا الإنسان اللي بدك تعيدي كلمة اثنتين وثلاثة وأربعة لعل الله حتى توصلوا الرسالة.
1: نعم.
0: هذه قدرات وهذه أرزاق بالنهاية من الله سبحانه وتعالى.
1: حتى في ناس يعني بيمشي معاه الترهيب، في ناس بيمشي معاه ممكن اللغة الشاعرية النفسية، يعني فحسب
0: في ناس إذا بتيجي معه في الترهيب بيعند معاك بزيادة، بقلبها بعناد وبقول لك أنا بدي أتعاطى جكر في المكتب مثلا.
1: نعم. بس أنا لا إنسانية معه.
0: أنا لا، شوف يا ستي، أنا لا أحارب التاجر ولا أحارب المروج ولا أحارب المتعاطي كشخص، أنا.
1: نعم.
0: أحارب السلوك.
1: السلوك نفسه.
0: نعم. إحنا يعني عفوا، خلافنا مع هؤلاء الأشخاص ناس خالفوا القانون.
1: نعم.
0: يعني مع فارق التشبيه ما بيفرق كثير عني خالف سير.
1: نعم. صح.
0: مع فارق التشبيه
1: لكن
0: هو بالنهاية خالف قانون.
1: نعم.
0: وإحنا كجهة إنفاذ قانون، من يخالف القانون لازم ينال عقوبته ولازم ينال، يعني بالتالي يحال إلى المحكمة. ما بزبطش يعني إنه عفوا تكون شريعة غاب واعمل اللي بدك إياه، طب حقوق الناس الثانيين وين؟
1: نعم.
0: فبالتالي
1: هي المخالفة تؤثر حياة الناس
0: طبعا. فبالتالي ستي إحنا مصرين على إنه إحنا نوصل رسالتنا التوعوية والإعلامية.
1: نعم.
0: في ناس بيقدر يوصل لنا، في ناس بنقدر نوصل إلهم وجاهي، وفي ناس ما بنقدر، فاللي ما بنقدر نحرمه لا، اللي الآن موجود في أقصى الشرق ولا في أقصى الجنوب ولا في أقصى الغرب ولا موجود في شغله، لا عنده إذاعة ولا عنده تلفزيون ولا عنده مكان نروح نعطي فيه عنده محاضرة، نحرمه؟ لا يا ستي، هذا بوصل له أنا اليوم. هاي أدوات نعمة من عند الله لما منحنا إياها، مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكة العنكبوتية، استخدموها الأشرار في نشر الشر تبعهم، أو لأنه إحنا نستخدمها في نشر الخير بيننا ونشر الوعي ونشر كل ما هو فيد ونشر كل ما هو حميد بأقل التكاليف وبأقل الأساخر الخسائر وبأكبر أثر وبأكبر فائدة. بجوز أنا المحاضرة اللي بحكيها ساعتين وثلاث، بجوز الشاب أو الصبي اللي يكون أو حد اللي كان موجود ما يخلص بالنهاية منها 10 إلى 5% مثلا، بينما في الريز اللي مدته دقيقة أو نص دقيقة أو دقيقة ونص بحقق أفضل من محاضرة. لا لا لا أقلل من شأن المحاضرة، لكن هذا ميول وهذا اهتمام الشباب.
1: ميول.
0: طبعا.
1: نعم.
0: هذا ميول.
1: نعم.
0: وهذا اهتمام.
1: نعم. وأكيد إحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق والانتشار بهذا الفكر صدقا، لأنه اليوم يعني من خلال هذا الفكر ومن خلال هذه الحملات التوعوية أنتم بتنقذوا جيل، تنقذ مجتمعات وأسر ووطن بشكل عام من خلال يعني الجهود الجبارة اللي بتقوموا فيها. وزي ما تفضلت يعني اليوم إحنا بنحكي عن أرواح أزهقت لحتى فعلا هذه المواد ما تدخل البلد، عشان هذه المواد ما تكون وهذه السموم ما تكون بين أيدي أبنائنا. فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، بدي أتمنى لكم التوفيق. إحنا مستمعينا قبل ما نودع ضيفنا الكريم، رح يكون في تقرير يعني ممكن حكينا فيه عن يعني عن مادة الكريستال، وهناك أيضا يعني ممكن رأي طب نفسي وإدمان بهذه المادة. نسمعه لحتى نختم الحلقة. في مواجهة لا تتوقف مع آفة المخدرات، تتقدم الوقاية والتوعية بوصفهما خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والأسرة والمجتمع. وفي الآونة الأخيرة برزت مادة الكريستال المخدرة كواحدة من المواد شديدة الخطورة لما تسببه من تأثيرات سريعة ومدمرة على الصحة النفسية والجسدية، وما قد تتركه من تداعيات تمتد إلى سلوك الفرد وعلاقته بمحيطه ومجتمعه. تحذيرات المختصين تؤكد أن الخطر لا يرتبط فقط بالإدمان، بل بما قد يرافق التعاطي من اضطرابات نفسية وعصبية حادة، من بينها الهلاوس السمعية والبصرية والذهان، وصولا في بعض الحالات إلى تشنجات وسكتات دماغية قد تهدد حياة المتعاطي. وأمام هذه المخاطر تكثف إدارة مكافحة المخدرات جهودها الأمنية والتوعوية للتعريف بخطورة هذه المادة والتحذير من آثارها، وأيضا رفع مستوى الوعي خصوصا بين فئة الشباب، إلى جانب ملاحقة المتورطين في الترويج والإتجار والتهريب. إذن المواجهة هنا ليست أمنية فقط، هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، وتقوم على المعرفة والوقاية وعلى اكتشاف الخطر قبل أن يتحول إلى إدمان يصعب الخروج منه. اليوم لما نتحدث عن الإدمان، هو ليس مجرد سلوك عابر أو قرار خاطئ، هو مشكلة تمتد آثارها إلى جوانب نفسية واجتماعية متعددة، قد تترك الانعكاسات على الشخص وأسرته ومحيطه لسنوات عديدة. فخلف كل حالة إدمان هناك إنسان قد يواجه تغيرات في المشاعر والسلوك والقدرة على التعامل مع الحياة اليومية، وصولا إلى اضطرابات في العلاقات الأسرية والاجتماعية والعزلة وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين. أيضا من الجانب النفسي، لا تقف المشكلة عند تأثير المادة المخدرة على الدماغ، بل قد تترافق مع القلق والاكتئاب، اضطرابات النوم، التقلبات المزاجية، كما يمكن أن تؤثر على قدرة الشخص على اتخاذ القرار والسيطرة على السلوك، وتزيد من صعوبة العودة إلى نمط حياة مستقر دون مساعدة متخصصة.
2: أنا حاب أحكي شوية عن مادة الكريستال اللي هي مشهورة بالشوارع باسم الشبو. يعني المشكلة بهاي المادة، يعني هي مش مجرد مخدر، هي مادة بتغير طريقة تفكير الإنسان، بتغير سلوكه بشكل خطير. بالبداية الناس بياخذوها عشان التركيز وعشان إنه يشتغل لساعات أكثر، زيها زي مادة الكبتاغون في أولها، بتعطي هيك تركيز وصفاء ذهني، والبني آدم يعني بصير يحس بطاقة كبيرة وبينامش لساعات طويلة، وبيكون عنده زي هيك ثقة بنفسه كثير صارت زايدة. بس مع الاستمرار هاي المشاعر اللي انت يعني ماخذ المادة على أساسها، هاي بتتحول لسلوكيات خطيرة جدا، ممكن تتحول لقلق شديد، تتحول لأوهام. هاي الأوهام إنه في حدا بيراقبني، في حدا بده يضربني، في حدا بده يؤذيني، الشباب اللي أنا قاعد معاهم متآمرين علي، في حدا رح يجي يطب على البيت، في إشي بصير يشك حتى في أهله، بصير يشك حتى في زوجته، ممكن يؤدي إلى جرائم، ممكن يؤدي إلى قتل، لأنه هاي المادة نفسها هي محفز للجهاز العصبي، فبتحفز العنف وبتحفز الجريمة عند اللي بتعاطاها. وممكن أحيانا تسبب هلاوس، إنه بيشوف جن، بيشوف خيالات، بيشوف حيوانات غريبة، فبيؤدي إلى أنه يصير يدافع عن حاله من هاي الأشياء اللي عم بيشوفها أو بتتهيأ له أنه عم بيشوفها، فبرضه ممكن يرتكب جريمة أو ممكن يأذي اللي قدامه. طبعاً إدمان هاي المادة بصير بسرعة كبيرة، يعني ممكن من أول جرعة ومن ثاني جرعة يصير عند البني آدم إدمان عليها. يعني ما تقول أنا بس بدي أتعاطاها مرة أجربها وخلص، لا، ممكن هاي المرة تكون خلص ورطتك في هاي المادة للأبد. وأصلا الناس بتتثاقل منها لأنه أعراضها الانسحابية بتكون نوم نوم نوم، بده يعطل عن الشغل أسبوع، فبضطر أنه يأخذها بشكل يومي عشان يظل صاحي، يظل يروح على شغله ويظل حافظ على حياته. أنا والله عندي رسالة لكل شاب، لكل أسرة، لكل حدا سمع عن هاي المادة، لا تصدق أي حدا بيحكي لك إنه هاي المادة ممكن تفيدك أو تعطيك تركيز أو إنها تحل لك مشاكل حياتك أو إنها تحل مشاكل شغلك أو إنها بتعطيك صفاء ذهني ودراسة ومستقبل. بالمرة هاي مادة مدمرة، هاي مادة قاتلة، هاي مادة أصلا راح تدخلك في جرائم وأشياء أنت ما كنت بحياتك ممكن تعملها. إذا بتعرفوا أي حدا بيعاني من هاي المادة، رجاء الشديد

0: لكل أسرة، لكل شاب، إذا صاحبك، إذا قرايبك، إذا حدا بتعرفه تورط في هاي المادة، رجائي الشديد إلك وديه على أقرب مركز للعلاج. علاجها سهل وبسيط، يعني إذا بدها أسبوع زمن بتكون أنت طلعت من هاي المادة، أسبوع أسبوعين بيكون ربنا فرجها عليك. رسالتي إلكم مشان الله تعالجوا من هاي المادة، لأنه هاي المادة فعلا دمرت مجتمعنا وزادت نسبة العنف والجريمة عندنا بالمجتمع.
1: هنا تبرز أهمية العلاج المبكر وعدم انتظار وصول المشكلة إلى مراحل متقدمة، إلى جانب توفير الدعم النفسي ومتابعة متخصصة، لأن التعافي لا يعني التوقف عن التعاطي، وإنما استعادة القدرة على إدارة الحياة وبناء علاقات أكثر استقرار. إذن الإدمان لا يعيش داخل الشخص وحده، بل ينتقل أثره إلى محيطه الاجتماعي. فالأسرة قد تكون من أكثر الأطراف تأثراً، إذ يمكن أن تتعرض العلاقات الأسرية للتوتر، تظهر مشكلات مرتبطة بالثقة والمسؤولية والاستقرار، كما ينعكس الإدمان على العمل والدراسة والعلاقات مع الأصدقاء والمجتمع. وفي كثير من الحالات يصبح الوصم الاجتماعي عائقاً إضافياً أمام طلب العلاج، عندما ينظر إلى الشخص المدمن باعتباره مجرم أو ضعيف الإرادة، بدلاً من التعاطي أو التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى تدخل علاجي وتأهيلي ودعم اجتماعي. كما أن دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن العلاج، فالدعم والاحتواء وأيضاً مساعدة الشخص على العودة إلى الدراسة أو العمل، وأيضاً إعادة بناء علاقاته الاجتماعية، هي عناصر يمكن أن تسهم في رحلة التعافي إلى جانب الوقاية والتوعية، وخاصة بين فئة الشباب. الإدمان إذن لا يختصر في مادة أو سلوك، ولا تنتهي آثاره عند الشخص الذي يتعاطى، هو قضية نفسية واجتماعية وإنسانية تتطلب منا وعي مبكر وعلاج متخصص وأسرة داعمة ومجتمع يتعامل مع المتعافي بمنطق المساندة وإعادة الاندماج. في هذه الحلقة من اللقاء المفتوح نفتح الملف من كل الجوانب، وخاصة القانونية والأمنية والتوعوية. نسأل اليوم، ماذا نعرف عن الكريستال؟ ولماذا يمثل خطراً بهذه السرعة؟ وما الذي تقوله الأرقام والوقائع على الأرض؟ وكيف تعمل إدارة مكافحة المخدرات على مواجهة انتشاره؟ وما دور الأسرة والمجتمع في حماية أبنائنا؟ يعني هذه الأسئلة تم الإجابة عنها من خلال يعني طرحك الطيب المقدم نبيل الرواجد، رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، أشكرك أنك اليوم أعطتنا من وقتك لحتى فعلا نساهم برسالة توعوية لمجتمعاتنا ولا أسرنا. إذا حاب تحكي كلمة أخيرة.
2: شكرا ستي لحضرتك، يعني أنتوا شريكنا الأساسي يعني في إيصال رسالتنا التوعوية، وشكرا لحضراتكم أنكم تحتوا لنا هذا المجال وهي الفسحة من وقتكم أن نكون اليوم موجودين معكم وضمن برنامجك المقدم. شكرا لحضرتك،
1: يعطيك ألف عافية. بتمنى نكون موفقين مستمعينا بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا وجدنا الصراوين من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الأوروبية، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الجزء الأول.

0: هل هو فعلا طهطاوي المغرب؟ أم أن في هذا العنوان بعض المبالغة؟ ومن هو محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري؟
1: يعود الحجوي بالأصل إلى ثعالبة الجزائر، وقد ولد عام 1894 للميلاد، وقد برز أعلام من هذه الأسرة، منهم عبد الرحمن محمد بن مخلوف الثعالبي، والذي ولد عام 1471 للميلاد.
0: أما نسب الحجوي فيرمى إلى جعفر بن أبي طالب، كما ذكر بذلك في رحلته الأوروبية، والتي هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
1: أعود لما ذكرته أيها الراوي في بداية حديثك، عندما تساءلت إن كان في تسمية الحجوي بطهطاوي المغرب بعض المبالغة والتهويل، ولكن من يطلع على آراء الحجوي وروح فكره التي ترشح من مؤلفاته الفقهية والتاريخية، يدرك أن في هذا الإطلاق نوعاً من الغض من شأن علم الرجل وتفتحه.
0: صحيح يا شيماء، ومع كل ما ذكرت كان الحجوي من دعاة الإصلاح، ولا شك في أن جهله اللغة الفرنسية وعدم نشر رحلته في إبانها حال دون تبوئه المكانة التي يستحقها.

0: لقد خلف الحجوي زخماً من المؤلفات في ميادين شتى تتراوح بين الفقه والتفسير والتاريخ والتربية والرحلات، بلغت حوالي 100 مؤلف ومخطوط. وقد ذكر ابن الماح الإدريسي أن الحجوي كان عضواً في المجمع العلمي. كل هذا جميل، ولكن ما يهمنا من مؤلفاته هو نتاجه في مجال الرحلات، فماذا هناك يا ترى؟
1: أرى أنك دخلت الموضوع من بوابته الواسعة، ولكن هل تذكرين بعضاً من هذه الرحلات؟
0: بالطبع، وأبدأ مع الرحلة الأوروبية التي يساق الحديث عنها في هذه الحلقة.
1: وحديث الأنس عن تونس،
0: هذا المخطوط موجود في الخزانة العامة في الرباط،
1: وكذلك بالنسبة للرحلة الحجازية المصرية فهي أيضاً بالخزانة العامة بالرباط. فلنبقى مع رحلة الثعالبي الأوروبية إذن.

0: دامت الرحلة الأوروبية شهراً وعشرين يوماً من الرابع من يوليو تموز عام 1919 إلى الرابع والعشرين منه، ويدلنا ضبط أوقات الوصول والتنقل بالدقائق كل مرة على أن الحجوي كان يدون بعض العناصر والنقاط أثناء الرحلة،
1: إلا أن الفراغ من تدوينها كان بعد حوالي 4 أشهر من عودة الرحالة. ولكن من أين بدأ الحجوي مسار رحلته؟
0: بدأها من فاس فمكناس فعين الجمعة والقنيطرة إلى سلا والرباط ثم الدار البيضاء ومنها بالباخرة إلى بوردو.
1: فلنبدأ بنقل نص الرحلة وكما بدأها الرحالة الحجوي الثعالبي الذي قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله، حمدا لمن أمر بالسير والنظر، من مضى منهم ومن حضر، ليكون ذلك عبرة لمن اعتبر، والصلاة والسلام على صفوة مضر وعلى آله وصحبه الذين رحلوا لتهذيب شعوب الأرض بمحاسن الدين فنالوا من ذلك كل وطر. أما بعد، فإني رحلت إلى فرنسا وإنجلترا في هذه السنة 1337 الموافقة 1919 ميلادية، ورأيت أن أقيد ما شاهدته في رحلتي هذه لإفادة أهل المغرب الذين لم يرحلوا ولم يعرفوا شيئا من أحوال أوروبا.

وقد تجافيت من الإكثار واقتصرت في الغالب على ما شاهدت واختصرت كثيرا مما عانيت. والله المسؤول أن يحفظنا من عثرات اللسان وهفوات البيان والبنان، وهو المسؤول في الإعانة والتوفيق لأقوم طريق.

0: في الساعة الخامسة عشية الأربعاء ثالث شوال سنة 1337 للهجرة، الموافق للثاني من يوليو تموز عام 1919، صدر أمر جلالة سلطان المغرب إلى رحالتنا بالسفر إلى باريس لحضور عيدي الجمهورية وصلح النور.
1: وقد صاحبه وفد مغربي من نعمة المغاربة من وزراء ومدراء وباشوات التقاهم في الدار البيضاء، وسافروا معه من طريق بوردو برا إلى فرنسا. أما باقي الوفد فتوجه من طريق طنجة فإسبانيا برا إلى بوردو. يقول:
2: لما استوينا على ظهر الباخرة ذكرنا نعمة الله بالسلامة وقلنا: الحمد لله رب العالمين، إن ربي لغفور رحيم.
0: حطت الباخرة التي أقلعت بالوفد المغربي في مرسى مدينة بوردو الواقعة على البحر الأطلنطي، ولما توقفت تأمل الحجوي شاطئ هذا البحر وقال:
2: إن الشاطئ الذي نراه جميل للغاية، بل لا يكاد يوجد أجمل منه، فهو شاطئ ممتد طويلا ناشرا جناحين أخضرين على عرض البحر، ريشه أشجار الغابات اليانعة المتناغية، وبين الجناحين يبدو وادي لاجران الذي شق البر والبحر معا في آن واحد، فهو في البر أبيض بين أخضرين وفي البحر أبيض بين أزرقين.
1: ولما انتقل إلى الوادي بمركب صغير صار يتأمل ويحلق فيما يراه، حتى إنه شبه الأبنية الأنيقة والدور بين الأغصان والأحراج الغناء باللآلئ أو درر الألماس نثرت على خميلة خضراء أو كنجوم تلمع في السماء في ليلة قمراء. وقال أيضا:
2: لعمري إن منظر هذا الوادي يسحر الألباب ويوجب الإعجاب، ما رأيت مثله فيما وصلت إليه من الأقطار الإفريقية، فلو ضرب لي في الشعر بنصيب ورميت في ميدانه بسهم مصيب، لتركت وصف وادي الجواهر وأبي رقراق، ونظمت لهذا ما يزين الأطواق ويعمر الأوراق.
0: أعرفت يا شيماء أن وادي الجواهر هو وادي فاس الشهير؟
1: نعم، وأعرف أيضا أن وادي أبي رقراق هو الوادي الفاصل بين سلة والرباط.
0: لكن الحجوي أضاف: إن المجال هنا واسع للشاعر والناثر، لا كما وقع لمن وصف الواديين المذكورين حيث ضاق به المجال فترك المقصود من ذكر المكان وخرج لوصف السكان.
1: وفي هذا المجال قال:
2: لو بلغ قلمي من الطلاقة ولساني من الفصاحة ما عسى أن يصل، إذ لا سبيل لاستيفاء وصف الوجدانيات التي لم توضع لها أوضاع لغوية توفيها حقها في البيان وتكشف عما يلج في الجنان.

0: كان في استقبال الوفد حاكم مدينة بوردو، والذي رحب بهم أجمل ترحيب. وبوردو هي مرسى تجارية فرنسية مشهورة، وتكاد تكون نقطة الاتصال بين فرنسا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا بحرا.
1: ومما رآه الحجوي في مرفأ بوردو وأثار فضوله أن 1000 سفينة تقف للاستيراد والتصدير، تخرج البضائع منها من أصواف وجلود الجمهورية الفضية يقصد بها الأرجنتين، وسكر وقهوة البرازيل، وكاكاو فنزويلا، ونحاس تشيلي، وقطن الولايات المتحدة مع الكاز والتبغ، وفحم إنجلترا وروسيا، ورخام وزيت إيطاليا، ومعادن إسبانيا، وليمون البرتغال، وحبوب المغرب وحيوانات

0: ومحصولات السنغال وغيرها من الممالك الأفريقية والأوروبية والأمريكية. وقد أصيب رحالتنا بالدهشة لما رأى هذا المرفأ.
1: أتريدين للحجوي أن يرى كل ذلك إضافة إلى المعدات الحربية الأمريكية والذخائر والمؤن التي أتت بها أمريكا للاشتراك مع فرنسا وحلفائها في الحرب الأوروبية وأن لا يصاب بالدهشة؟
0: نتوقف هنيهة مع ما قاله الثعالبي. لقد قال:
2: إنها بوردو أقدم مدن فرنسا، بل هي من أحسن المدائن الأوروبية وأجملها، وفي بوردو الصنائع النفيسة والفنون والعلوم والمنتزهات والطرقات المنظمة. إنها بوردو والتي ستكون بالنسبة لزائري العالم محطة لأنظارهم وإعجابهم.
1: كان لابد من الزيارات التقليدية في بوردو، حيث قام الحجوي بزيارة حاكم المدينة والبلدية ومتع النظر كثيرا في ضواحي المدينة المزينة بأنواع الفلاحة الراقية، وقال:
2: وجدنا فيها الحيوانات الرائعة وخصوصا نوع البقر، فالبقر هنا أعظم وأضخم من بقر المغرب بكثير، ويقولون إنه من نسل بقر سويسرا الشهير في العالم.
0: يغادر الحجوي بوردو مع الوفد إلى باريس، وهو يأمل بعودة جديدة إلى أقدم مدن فرنسا.
1: ونحن بدورنا نأمل أن نلتقيك مستمع العزيز في مثل هذا الوقت غدا، ودائما في برنامجنا الشيق والجميل أدب الرحلات. فإلى اللقاء،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال.

0: الشاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

قال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

الأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون

0: فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان.

0: نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس